0: توقعاتك للخروج المليوني اليوم وصل عبد الله، كيف سيكون الحشد في تصورك في احياء ذكرى الامام زيد، وايضا التاكيد على بيان القوات المسلحه ان احنا شعب وراء القياده والقوات المسلحه، انه انتزعوا حقنا يا قيادتنا يا قواتنا.
1: بذات الزخم الذي كان مواكب لعمليات اسناد غزه، ومع عوده بيانات القوات المسلحه اليوم، هو ذات الزخم بذات النهج بذات الروحيه، مواكبة أيضا للوقفات الجبلية وإعلان النكف العام، هو أيضا إعلان نكف شعبي سيكون
0: الله
1: بإذن الله.
0: الله فتغم وما فتغمه، انتهينا الأسبوع الماضي من هذه القصة، وإحنا اليوم وصلنا إلى مرحلة وقلنا لكم يعني وصل الأمر إذا عاد سام يعني خلاص الأمور يعني أكبر. وفعلا في اليوم التالي كان هناك بين القوات المسلحة وكسر الحصار عن مطار صنعاء، وجاء أكثر من 200 عالق ومريض وجريح من أبناء الشعب اليمني اللي كانوا عالقين في الخارج، وغادر وفد وطني الرسمي والإعلامي مطار صنعاء الدولي مباشرة إلى طهران لأول رحلة مباشرة من صنعاء إلى عاصمة أخرى غير عواصم العدوان إرغاما منذ 10 سنوات. وأعلنت القوات المسلحة اليمنية في آخر بيانها مفاجأة عظيمة، وكانت ملطم بين عيون السعودية وأمريكا والمرتزقة والخونة أن الرحلات بين طهران وإيران حتستمر وحتستمر. الكلام هذا ما هوش لعبة في بيان عسكري وفي تأكيد لترجمة لوعود السيد القائد. ما معناته من صنعاء لطهران؟ بدل ما بيصير مثلا يتعبثوا بك لأنك من صنعاء، لأنك من صعطة، لأنك من المناطق الحرة في تعز، لأنك من الحديدة، لأنك من مارب، المناطق الحرة كلها حرة مع عدل المدينة قريب إن شاء الله، يقول لك اركن على جنب يتعبث بك، بعضهم يحبسوهم بعضهم فالأردن صهاينة بتوصية من السعاودة والقردة والمطلبين. فاليوم أي واحد من مطار صنعاء طلع الطيارة على طهران وسافر أم اشتيت، سافر أم اشتيت، عرفت كيف؟ سافر أم اشتيت من الدنيا ورجع على طهران ورجع على صنعاء، ولا حد يقول لك من تعلي بلادك حقك وأنت مرتاح وأنت رافع راسك عز وكرامة. مستحيل تروح طهران مش أنت مستحيل تسر إسرائيل، يعني قسم مطار عمان ومطار إسرائيل اللي معه يعني عادي عندك يا عيبة. إنما ما قطعش هذه التضحيات وهذا على الأقل مثلا ما يحكرش نتجابر في هذا، لكن مثلا العالم كله في أمريكا في الخليج في السعودية في البحرين في قطر في مصر في أوروبا كل العالم كله ارتفع فيها سعر البترول، صح؟ سعر البنزين ارتفع مع إغلاق مضيق هرمز، صح؟ وماشي خلال المعركة الأخيرة من الجولة للم في العالم كله أنت بتتابع بدي بسرنا شرادة ارتفع سعر البنزين وبسط المواطنين في أمريكا بيساربوا في الخليج في مصر وبيجننوا وقالوا ضروري يفتحوا مضيق هرمز لأنه أسعار النفط طلعاته. للم في اليمن ما طلعش، للم في اليمن ما طلعش، ما سخش علينا الإيراني قالنا دارنا يطلع النفط في العالم بقول لا يطلع يستاهلوا اللي بيتعادينا ويجي يقتل قادتنا ويعتدي على سيادتنا يستاهل. أما اللي هم واقفين إلى جنب فلسطين والمحور ما في مسخة، ما في مسخة. أنا أتوقع هذا توقع مش معلومة، توقع أن إيران غطت العجز الذي كان حيحصل في مخزون البنزين في اليمن، قالوا هذيك سفينة هذيك تنتين هذاك ثلاث ولا ترفعوا فلس واحد فوق الشعب اليمني، تخيلوا هذه إيران. توقعات يعني مش معلومة. تخيلوا إيران هذا ترسل بواخر نفط لليمن، قالوا السعر اللي ترفعوه فوق الناس لا غطوه بهذا، هذا خلاص غطوه بهذا فوق يمن ويجلس النفط وقيمة النفط على ما هو في اليمن من بدة العالم بكله. ليش؟ قالوا لأنكم رجال، لأنكم تستاهلوا واحد يدي لكم دمه، لأنكم مؤمنين. قالوا إحنا غلقنا مضي هرمز على على الأوغاد والمنافقين والصهاينة والأمريكان، أما مش عليكم أنتم، بحد في العالم يفعل هكذا؟ توقعات، ولا يقول لك الايرانيين ما حرب يا اخي غلقنا ما فيك هرمز، ما نفعل لهم يا يمنيين ولا انتم اصحاب انا ما نفعل لهم. تخيلوا هم بيخوضوا اقصى معركه وهم بهم اخوتهم اخوتهم يؤثرون على انفسهم مثل ما احنا. هؤلاء الاجلاف، هؤلاء المسلمين، هؤلاء العرب، هؤلاء الريبه، هؤلاء المنافقين، هؤلاء الاخوه، هؤلاء مسلمين، هؤلاء من قال لا اله الا الله محمد رسول الله هذا اخونا كائنا من كان. لا نصدق معك عقلك انت وسمعك وبصرك. وضع علي عبد الله صالح كان يجلس جنب بوش الذي اجتاح العراق واجتاح افغانستان وقتل 3 مليون عراقي ودمروا فلسطين، وجالس جنبه. ونحن هو نشكر الصديق بوش والبوش بوش ومرق تصدق الصديق الأوبابا ومرق صديق تراب ومرق ملعون. عادي هذا عادي لما نقول اخوتنا في الاسلام بتبتلوا على قران وعلى حتى العلم حقهم هذاك الذي وسط هو علم ايران بدون دليل ما مكتوب فيه اللي وسط هذيك الخضراء الله هذيك الله والحزامه يطالع والحزامه ينازل في العلم الايراني الله اكبر ما لكم صلوا على رسول الله. المهم يا أستاذ طلب ما أقول لك ما قبل أمس خاطي في صنعاء في حد
1: ما بيزربك
0: سرت عند واحد من الخبرة كان عفاشي طبعا قوي كان كبير من كبير واليوم قدوا من المجاهدين المضحين معهم شهداء قوي المهم أنا خاطي قدنا قريب من بيته بعدها بنبسر طبعا خاطي أنا وخبرتي هذا وش المرافقين احنا رفقه وكان واحد اعز خبرتي سلام الله عليه بيسوق بعده بسرعه كذا سياره بتزاحم مرسيدس خير منا وعدتنا يعني بتزاحم هكذا بتعدي من اليمين وراني مره هي بتسوق ما حد يعدي من اليمين خر لها اليسار وهي عدت واذا بها سياره مرسيدس اخر موديل وفوقها بنت يمنية محترمة بشكلها شابة بشكلها أنيقة يعني وطرح يديها فوق السكان فاتحة الطاقة فاتحة غنية أغاني زي ما كنت أغني والكم حق البلطو نازل لها نص سواعتها هكذا يعني باين ساعتها والذهب من أنا الآن في كل يد الخواتم الذهب وبليزكات وسويرات وذهب وبتسوق المرسيدس. أنا طمنت صاحبي قال جيب سر على أمان يا أستاذ حمود قلت إيه والله قال تحدى واحد ينكر الأمان اللي إحنا عايشين فيه آمن خاطية في أمان الله وإذا كانت بتغني والذهب لهنا قال في أحد عفش هل كانوا يشتغطوا هكذا قال حرام ما تمشي حرام ما توصل لنهاية الشارع لا نهاية الشارع ما توصلش وهذا قال دارين انهم في امان عايشين ما حد يطيش اللي حكى حد ما حد يقول لحد قم من بقعته ما الحمد لله رب العالمين ولي ما يعقلش بالحلا يعقل بالصميل كائنا من كان هذا الشيء يخرب عيشة الشعب ويضمك عيشته أظهر أم دارين أم خلي ما أقولش خلي الجولاني ولا خلي يجي يجربوا ما بش يصير يجربوا عنده يصير يجرب يصير عدن المحررة اللي يشتي يجرب يصير مدينة مأرب المحررة الذي يشتي يجرب يصير جنب الحكومة في الرياض في المنادق الفارهة يصير يجرب عند عبد الله يصير المخا عند طارق يصير يجرب عنده ما تجربش عندي وما والذي ما سمع اسمه ومبلغ انفاقه في اللي اعلناها اليوم مما استلمناه من الخميس قبل الماضي الى هذا الخميس في حملة الانفاق الشعبي حي على خير اليمن يعذرنا الكشف كبير وشفتوا كم جلسنا نعلن واللي ما سمع اسمها اليوم حيسمع اسمه ومبلغه الاسبوع المقبل باذن الله سبحانه وتعالى ويخزوك عين السعودي والامريكي. عندك يا استاذ عبد الله
1: عندك
0: عند المجاهد مع الله طارم سيار هيا اسمعوا ما دام فيها طارم سيار قبل ما نصير نحلل ونهذا ركزوا هذا الفقرة، هذا الفقرة تحتاج تركيز، تحتاج تركيز. طبعا قبل أكثر من أسبوع سلمنا الدفعة الأولى لجميع أقسام التصنيع العسكري وبمن فيهم الإعلام الحربي من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن المرحلة 23 تحت شعار معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة. لا تسألوني كم الدفعة الأولى اللي سلمنا لهم، دفعة تبيض الوجه، دفعة تبيض الوجه. احنا عن حصلة النهائية في يوم القدس العالمي القادم في رمضان، آخر جمعة من رمضان المقبل إن شاء الله لهذه المرحلة. وطبعا استلمنا سندات استلام من الأقسام كلها الخمسة، أقسام التصنيع الخمسة بالإضافة إلى الإعلام الحربي، وحننشر صور السندات في الأخير إن شاء الله. المهم التقينا في كوكب المريخ بأخوة في، وإحنا بنسلم الدفع التقينا بأخوة في كوكب المريخ بأخوة من الطيران المسيرة اليمني، و قالوا بنسمع الإذاعة بس أحيانا بيجوا إحنا في أماكن بعيدة ما بتوصلش الإذاعة، ما بشتغط يعني، ولا بي بيفهم. وأنا كيف؟ قالوا أحيانا لما بيجوا الإذاعة بيوصل بثة أو إحنا في أماكن بيوصل فيها الإذاعة بيرتاحوا الشباب اللي بيصنعوا الطائرات المسيرة، بيكيفوا مثلهم مثل غيرهم في بقية الأقسام. و قلت ما هو المطلوب؟ قالوا التسجيلات الذي بيبعثوا فيها السلام والتحية لأقسام التصنيع والطيران المسير ممكن تدوها لنا؟ قلت اسمع اسمع، من ذي الأسبوع، من ذي الأسبوع في برنامج يجمع شاورهم في كل أسبوع أنخصص مساحة لإيصال الرسائل من الشعب اليمني إلى قسم من أقسام التصنيع العسكري، ونبدأ بقسم الطيران المسير. الآن يا أبناء شعبنا اللي بيسمعنا، هذا هو المطلوب. صح معنا مسيرة اليوم، ذكرى استشهاد الإمام زيد، معنا تشيع الإمام السيد علي الخامنئي، معنا مستجدات فلسطين لبنان، معنا بيان القوات المسلحة اليمنية وتأييد. لا أريدك أن تعلق على شيء من هذا كله، فقط أريدك أن تتصل يا يمني، وأن تتصل يا يمنية وتوصلي رسالتك، مش لكل أقسام التصنيع العسكري، كل خميس حنخصص لقسم من الأقسام للطيران المسير. شوفوا الصاروخ البالستي وفرط الصوتي في كثير من الأحيان يفعل ما لا يفعله الطيران المسير، وفي كثير من الأحيان أيضا يفعل الطيران المسير ما لا يفعله الصاروخ البالستي وفرط صوتي. يعني لكل شيء وقته ولكل شيء طعمه.
1: إذا ما أردت أن تعرف عن ماهية صناعة المستحيل، فهم رجال الله في سلاح الجو المسير اليمني،
0: سلاح الجو المسير اليمني والطيران المسير. يسمعوا ما بيسمعوش، بيوصلهم البث ما بيوصلهم، ما عليهم، هم يواصلوا صناعة الطيران المسير. أقسم بالله يا شعبنا اليمني أن الطيران المسير، بما أنه فقرتنا مخصصة للطيران المسير سلاح الجو المسير ورجاله، أقسم لكم بالله أنهم مجهزين مفاجآت، مفاجآت لا تخطر للعدو على بال. خلي العدو يتخيل أقصى ما يمكن، عدو ما قد وصلش لما قد جهزوه رجال الله له من مفاجآت. سر صديق وتسيء العدو، حتتصلوا كل متصل يعرف باسمه، لا تعرفناش احنا، قول السلام عليكم يا اخوتنا في قسم التصنيع، في قسم الطيران المسير سلاح الجو المسير، معكم فلان، او تتصلي تقولي معكم فلانة من محافظة كذا. انا اقول لكم عندما اشاهد الطيران المسير واذكر تلك العملية، واذكر تلك العملية، وانا اقول لكم عبر اذاعة سام يا رجال الطيران المسير، الطيران المسير، واحنا عن قصة هذا التسجيل ومكالماتكم ونوصلها لهم. تخيلوا مشاركاتكم هذا اللي اتصلوا فيها اتوصل لكل رجال التصنيع في قسم الطيران المسير سلاح الجو اليمني المسير، الذي علك عليك في خريص وبقيك والدوادمي وعفيف وجد وينبع.
1: المعجزة العسكرية التي خرجت من رحم المعاناة والحصار لتفرض معادلات ردع جديدة في المنطقة، بل إنها قلبت الأوراق بعمليات توازن الردع، فبات اليمني بهذه المعجزة العسكرية في سلاح الجو المسير يثبت وجود اليمني بفاعلية كبيرة وأثر لا ينسى.
0: انتم مركزين لمن أتوصلوا رسائلكم وتوصل أصواتكم، مش صوتك بس، واسمك والمنطقة الذي أنت منها. لأول مجاهدين في الإسلام قصفوا تل أبيب بطائرة مسيرة نوع يافا.
1: هم عين اليمن الساهرة التي وصفت طائرات سلاح الجو المسير بأنها العين التي ترصد الأهداف بدقة وتؤكد القدرة اليمنية بفضل من الله على الوصول إلى أبعد النقاط.
0: يعني ما فيش هدف بيضربه صاروخ باليستي نوع بركان نوع فلسطين فرد صوتي باليستي إلا بعد ما يقول له الطيران المسير تفضل يا ولي الله، سرنا لهامك ورصتنا وتهي الإحداثيات وتهي المعلومات تفضل.
1: كان سلاح الجو المسير بفضل من الله وعونه وتأييده من معجزات التصنيع العسكري اليمني في ظل ظروف العدوان والحصار على شعبنا اليمني.
0: قالوا المرتزقة والسعودة والإماراتيين والأمريكيين والإسرائيليين قالوا طيران من هذا أبو $200، فإذا به من ذاك الطيران الذي يخسرهم مليارات الدولارات.
1: هو سلاح المفاجآت الذي أطلق عليه هذا الوصف. لماذا؟ لأنه كسر كل التوقعات العسكرية لقدرات دولة محاصرة ممزقة بالاستهداف والعدوان.
0: الطيران المسير اليمني هو الذي يعطي الطيران المدني والطيران الحربي ويخلي اليمن كله يحلق. رسائلكم ستصل إلى الطيران المسير اليمني، إلى سلاح الجو المسير اليمني المضحي والباذل والذي صنع المعجزات بفضل الله سبحانه وتعالى، وشاركتموه في كل إنجاز وفي كل طائرة بمساهمتكم في كل مراحل حملات الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. هنستقبل اتصالاتكم مباشر بدون مذيع، أدرى لمن بتوصل الرسالة، لقيادة وأفراد سلاح الجو المسير اليمني الذي نتعرف عليه باسم الطيران المسير.
1: هو الطيران المسير اليمني الذي سكن الوجدان العربي والمحلي والدولي بالعديد من الأوصاف والرسائل الشعرية والسياسية والإعلامية والأدبية والاجتماعية، بل في كل المجالات وبكل الأوصاف التي تعبر عما أحدثه سلاح المفاجآت.
0: مباشر بدون مذيع مع الطيران المسير، ما بحد إحنا، ما بحد إذا عدسام ولا واسطة. رسالتك هذا وصوتك هذا وصوتش هذا عيوصل لكل رجال التصنيع العسكري في قسم الطيران المسير سلاح الجو المسير، لقيادته، لأفراده، لشهدائه، لمرابطيه، لأبطاله، لمجاهديه، حيث ما كانوا تحت الأرض أو فوقها أو تحت البحر أو فوقه في السماء أو في الأرض، أتوصل لهم هذه الرسالة.
1: أوصل صوتك لصوت العزة والسيادة، والذي اعتبره الكثيرون، اعتبر سلاح الجو المسير اليمني بأنه الصوت الذي يحمل رسالة اليمن ورؤيته في الصراع الإقليمي والدولي.
0: 01 مباشر بدون مذيع، 01 دقيقة لكل متصل أو متصلة، لكل مرسل أو مرسلة رسالتها أو رسالته إلى الطيران المسير اليمني سلاح الجو.
1: يعني تنهم
0: دقيقة، حارك عملية،
1: حارك
0: عملية أثيرية موفقة بإذن الله.
1: رسالتك لرجال الله في سلاح الجو المسير اليمني بدون أي مقدمات، اصنع رسالتك كما
0: يصنعون طائراتنا.
1: يا الله.
0: 01 322 653 3 322 653.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم الجريح الكفيف رجنان يحيى محمد وعيرة الجريح الكفيف من بني مطر محافظة صنعاء من أفراد حيدر الحمزي سلام ربي عليك. السلام عليكم يا أشرف الناس وأكرم الناس وأعظم الناس يا سلاح الجو المسير. السلام على أقدامكم الطاهرة وعلى أيديكم المصنعة وعلى عقولكم الذكية. السلام عليكم والصلاة عليكم، أنتم أشرف الناس وأكرم الناس، رفعتم رؤوسنا فمزيدا من الضربات على العدو السعودي والأمريكي والصهيوني. سلام الله عليكم يا من أنتم بإذن الله سوف تصفوا صدورنا من العدو السعودي وتنتزعوا حقوق الشعب اليمني المستضعف. أنتم الرجال، أنتم السادة، وأنتم القادة، أنتم سادتنا وقادتنا. فنقول لكم الشعب ضاق، يا سلاح الجو المسير دكوا آل سعود، احرقوا أرامكو واحرقوا تنورة. سلام الله عليكم، ونحن إلى جانبكم بأموالنا وبأولادنا وما نملك. نحن الجرحى المكفوفين مستعدين أن تكون مشاعف عيوننا المتبكية أو أيدينا أو أرجلنا أن تكون يعني مواد لصناعة طيران المسير، لن نتراجع، نحن معكم. خذوا بحق شعبنا اليمني، عيدوا مستحقات شعبنا اليمني، ما لها إلا أنتم يا سلاح الجو المسير. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود أو مسلم الإسلام، وهيهاتها من نزل الله. لبيك يا شهيد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبركاته يا رجال الله بسلاح الجو المسير السيد عبد الله حجر هذا العصب الصبعة أنتم الجنود المجهولون الذين تسهرون الليالي وتقومون بهذا الواجب العظيم تصنعون وتبنون وتخططون وتبتكرون ولا تعرفوا إلا بعد استشهادكم كتب الله أجوركم وجزاكم خير الجزاء أنتم من شرفتم الأمة أنتم من جعلتم الصهيوني يدخل إلى جحوره كالفئران أنتم من أرعبتموه وقذفتم في قلوبه الرعب بيد الله سبحانه وتعالى فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم إلى المزيد والمزيد وأن يكون معكم وأن يكون راعيا لكم وأن يكتب أجوركم في الدنيا والآخرة أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والنجاح نسأل الله أن يعينكم ويكون معكم حارسا ومعينا وموفقا ومسددا أنتم من سينزع حقوقنا من آل سعود من أولئك الطغاة البدو الأجلاف الذين لم يعرفوا قيمة ما قدمه السيد من صبر استراتيجي ما دعاهم إليه من سلم وإخاء وإعادة الحقوق هم لم يعطونا شيء من فضلهم ما عندهم هي أموالنا التي نزعوها وأصبحت في البنك الأهلي السعودي ما عندهم هي ثرواتنا أرضنا التي احتلوها نحن لم نعتدي عليهم ولم يكن في بالنا أن نعتدي عليهم لكن هؤلاء ما لهم إلا سلاحكم وأنتم ونحن وراءكم وفي ظهوركم إلى أن تقوم الساعة وإلى أن يرجع حق القوي والضعيف وحق كل مستضعف وذنب كل شهيد من المظلومين لا أطيل عليكم في أمان الله مع الله.

ورحمة الله وبركاته. عاصمة القرار ساري من أمانة العاصمة في صنعاء. هذه رسالة موجهة إليكم يا قيادة سلاح الجو المسير. نوجه لكم رسالة مختصرة. بارك الله فيكم وكثر أجركم. أنتم تاج السلاح، تاج السلاح، سلاح المسير، فهو فخر اليمن حقيقة. وفي إحدى أبيات الشاعر: جويتنا بدوانا تبكش بصرى بعدانا، والكافر ما جدعانا غيره والبأس الجوية. بشكل عام السلاح المسير فخر اليمن وتاج السلاح. نوجه رسالة لكم كتب الله أجلكم، استمدوا في دعم وبناء مستقبل تاج السلاح، السلاح الجو المسير، وتطويره إلى أبعد مدايات، وتكفي كل من يريد قصف واحتلال اليمن، الجمهورية اليمنية. ونوجه رسالة إلى قائد السلاح الجو المسير، وإلى أفضل مجاهد، وإلى كل من يعمل بهذا المجال. استمروا والشعب معكم، والقائد السيد عبد الملك معكم، وإن شاء الله أنكم سوف تؤهلون أنظار العالم بهذا المنجزات وبهذا التطوير الذي تعملونه في هذا السلاح. دكوا السعودية، ذوقوا آل سعود ما تجرعه اليمنيون، ودكوا ولد بن سلمان الذي لن يفهم إلا بلغة القوة، وكل في وقتها الصاروخ أو السلاح الجو المسير أو أي مدى سوف يضر أو أي وسيلة ستضر بن سلمان، استمتعوا بها ودكوها وأخرجوها لكي يرى بطر اليمنيين وكي يرى قوة وبعث اليمنيين. بارك الله فيكم يا تاج السلاح، يا سلاح الجو المسير. معكم الله سالم من العاصمة، والسلام عليكم ورحمة الله.

محمد وعلى آل سيدنا محمد. جمعتكم مباركة أخوتنا قادة وأفراد في الطيران المسير. يا من حفظتم كرامتنا وأعدتم اليمن إلى موقعها الحقيقي الرئيسي، فعلا أعدتم اليمن إلى مكانها، أيوة إلى مكانها التاريخي. جزاكم الله عنا خير الجزاء. يعجز اللسان معي أقبل أقدامكم الطاهرة وطبعاتكم. أنتم الرجال في الزمن الغابر، يوم ما انبطحوا وباعوا. جزاكم الله عنا خير الجزاء، وما بيجازيكم إلا الله. ونشهد لله وبين يدي الله أنكم قمتم بخير واجب وحفظتم ماء وجيه رجال اليمن وكرامة اليمن وأرواح أطفال اليمن. أخوكم عبد الله قائد علي الأسدي أبو عبد السلام الأسدي حفظكم الله ورعاكم وروحي وأولادي لكم السداء. يا رجال الله يا رجال الله يا رجال الله، الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، إلا أن يهد النصر الإسلام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو هاشم عبد الملك أبو دار من الأمانة. نقول رجال التصنيع العسكري للطيران المسير، سلام الله عليكم. والله إن أجليت والكرب من على صدورنا في عدة مرات وعدة كرات، إن كان في النجد والحجاز، وإن كان في فلسطين المحتلة، في يافا، في غيرها، في ميناء اللي يسموه اللات، الذي هو حق إسرائيل اليهود. نقول لكم سلام الله عليكم وسلمة أياديكم وسلمة عقولكم النيرة. والله إن أنتوا أعدتوا لليمن مجده، وأعدتوا لليمن عزته وكرامته، فسلام الله عليكم، وسلام الله على المنفقين، وسلام الله على إذاعة سام التي لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في في في هذه في الإنفاق في الحملات الشعبية على مدار السنوات العدوان. فهي الإذاعة الأولى، وهي الإذاعة الأم، وهي الإذاعة الأب، وهي الإذاعة الوطنية التي يعني أجهرت بصوت الطيران المسير في أوله وغيرها من القضايا. فسلام الله عليهم. كوادر سام اف ام من البوابة الى داخل رئيس مجلس الإدارة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله اكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

0: الصهيونية يشرف تصنع ويعظم قوة
1: أضلاع. يا شبابنا يا روح القوات المسلحة أيها الزائرون أيها العظماء اضربوا اليهودية السعودية، اضربوا عدونا السعودي الذي دمر وضرب وسيطر على اليمن وارسي خذ ثرواتنا وقتل رأسنا رأسنا أيها الطيارون أيها أيها القوات الضاربة في جيشنا في روح القوات المسلحة في الطيران المسير والصور، اضربوا العدو السعودي، دمروا العدو السعودي، اضربوا بلا هوادة، حرروا يعني عقولنا، رفعت رؤوسنا الله يرفع رؤوسكم دنيا واخره. يا سعودي حر اشربنا يا عودي، يا عبد الامريكا يا عبد الاسرائيل، نحن لك في مصر وعادك وعاد فرقاتك في الجبل اليمن وعلى الباقي تدور الدوائر، وسيعلم الذين ظلموا اي من قلب يكرهون، فلا نامت عليهم من ابو عمار، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: الله اكبر طاعه فاجئ وادهش وادهل وابهب افدي تصنيعك مبدع اضرب فجر.

0: ضيق.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.
2: اطرد وعلق واحرق واكسب كبر المستكبر واطمع.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعتكم مباركة يا رجال التصنيع الحربي في الطيران المسير. أبو الليث العنسي من الأمانة، سلمت أياديكم وبارك الله جهودكم وصناعاتكم يا أصحاب الأيادي الطاهرة والقلوب المؤمنة الواثقة بنصر الله سبحانه وتعالى. أنتم عندما تصنعون الطيران المسير لا تصنعون فقط طائرة مسيرة، أنتم تصنعون عزتنا وكرامتنا وثباتنا وجهادنا، تصنعون رجولتنا، وبحمد الله أنتم أوصلتم قوتنا وجهادنا إلى الأراضي المحتلة إلى بني صهيون، ووصلتم جهادنا وسيفنا وقوتنا إلى ضرب البارجات الأمريكية وحاملات الطائرات الأمريكية حتى فروا وولوا الأدبار. أنتم أيدينا التي نضرب بها الأعداء، كتب الله أجركم، بارك الله فيكم وحماكم الله من كل شر. إحنا سندكم وإحنا رجالكم وإحنا فداءكم وإحنا مددكم بكل ما نستطيع. بارك الله جهودكم وعظم الله قدركم ورفع الله شأنكم، والله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. تحياتي لكم جميعا.
4: واجمع شعورهم من إذاعة سام أف أم هذه الحلقة برعاية سلاح الجو اليمني المسير والمجاهد.

0: نا حسستني انك ادقرو بتدعش ما اتحللش
1: حلل
0: انا زهر حسين عند العشاء عشاء التحليل ما مش عشاء القرية عجبتني انا لوحدي
1: يا والله ما عجبتنا كلنا والله
0: ان شاء الله عليك على ما انت محلل ما يبنش عليك
1: حب انا احنا
0: لا بسم الله
1: تي تي تي تي تي تي اخبرتي تي تي اخبرتي حللتي حللت حلل
0: ما يقيد الله لا وحوش
1: تي تي حلال العب انا احنا عاجل
0: عاجل
1: ما بي

0: اصبروا علي.
1: بتعقب انت؟ لا بتعقب. مشو تحليل هذا؟
0: اصبروا علي الحين ما يسهره.
1: من اي مدرسه انت في التحليل؟
0: انا من مدرسه الكبسي.
1: يا اخي بين اسالك ما هي مدرسه التحليل التي تنتمي اليها؟ محمد حسن هيكل؟
0: لا مدرسه التحرير. التحليل قصدي انا مدرسه التحليل.
1: مدرسه عبد الباري عطوان؟ مدرسه كمال نجيب؟
0: منو كمال الجنيد؟
1: والله ما لي علم.
0: أنا مدرستي. أنا مدرستي.
1: قصي لا تعكبش.
0: حالي يكون واحد غامض.
1: غامض؟
0: أيوه.
1: ليش؟ من قبالي.
0: من يقولوا له؟
1: المحل المقناع.
0: من يقولوا له؟
1: إنه تحليل مالك أنت.
0: من يقولوا له حرام؟ لا حلل والد والدهم.
1: أعرف واحد يحلل.
0: أنا حلل سنوب. حلل سنوب. حتى واحد حللوا سنوب. مالك؟
1: تعرف واحد بيحلل ويفعلن في مجمع ساعة السكري؟
0: أنا أعرف واحد بيحلل ويرجع ينكر.
1: هذا بالتين ولا بيحلل؟
0: أنا الرامي نلعبها نحن وماهو. تبتين أخبار والله لا أحلل.
1: لا تحلفش ناي. خلي بس ساهل يجي لك مضبة هكذا تحليل ما عاد تقدرش تطلع منه.
0: ايوه انا اكله.
1: ما هو
0: الخبر؟ رجعني وما هو
1: انه صدق هذا الخبر؟
0: لا صدق ما هو.
1: قالوا فدغم فتح حساب في الكوريني وقال لهم يدعموا المضارح.
0: ايوه والله انه صدق هذا الخبر.
1: صدق؟
0: والله عند الكريم بعدها عبس العندمان.
1: والسعودية؟ والمال السعودي؟
0: طنج ميراء فدغم الكريمي برلاغ أدخلف للشركة الثانية السعودي الأمريكي الإسرائيلي طنج.
1: كان عايفتح في البنك حق عدن الكريمي هبي دبي.
0: ليش الكريمي ما يفتحش فيها؟ أنت الكريمي هو يفتح، هو الذي يفتح البنك حق عدن كلها.
1: أنا مرعنا الذي يفتح الأندلس.
0: ماشي
1: مشو الكريمي؟
0: مشو الكريمي.
1: كان منو؟
0: فدغم.
1: أو كان مع طارح. أنا
0: ما شيء.
1: كان ما طرحه
0: يا أخي. لا تدخلناش في السياسة. كنت تحلل الأخبار وبس.
1: وبك قال أبو بكر سالم بالفقيه
0: يا فدغمي.
1: ما شيء.
0: ما جاء
1: قال يا مروح بلادك عادنا اللي طرحت.
0: أيوة
1: في هذا المطارح. أيوة التي أيوة أيوة ينمي بها البعض.
0: نعم
1: ما لها اكتلبت عندك اللغة؟
0: يقولوا هكذا في التحليل. نعم.
1: من هي أسوأ شخصية ارتزاقية اليوم نشاهدها بعد 11 عاما؟ أسوأ شخصية ارتزاقية برأيك؟
0: ترامب.
1: وإلى
0: ترامب.
1: مش هو مرتزق ترامب؟ مالك رئيس دولة.
0: ها
1: لا تسيئوش للرؤساء.
0: إذن العالمي مش هو مرتزق؟
1: مش هو رئيس. ما بيش رئيس منهم سبعة مدري خمسة.
0: أنت سألتني من هي أسوأ شخصية ارتزاقية؟
1: ارتزاقية
0: الذي بيلاحق مرتب من بيسلم على غير الضيف مرتب عند العدوان والتحالف بين أبو ثرواته ويجففوا منابع الثروة حقه ومنابع الإيرادات عنده. أين المرتب يا عودي؟ هذا أسوأ ارتزاقي في التاريخ
1: يا أخي. هذا بيطالب بحقه.
0: يطالب بحقه. نطالب كلنا بحقوقنا. إحنا موظفين في الدولة. ما بيجي لنا الله نص معاش.
1: المشكلة إن هذا لو ما تسأل تقول له أين أنت موظف؟ يقول لك ما شو موظف. كان بتلاحق بعد المرتب حق من؟ قال يقول لك يعني كلهم بيقولوا هكذا. هذا يعتبر في حكم الارتزاق؟
0: لا في حكم الطلاق.
1: بالثلاث.
0: واحد ونص هنا واحد ونص خارج.
1: السعودية إلى أين؟
0: إلى مونديال 2003.
1: عين الضمو؟ لا ما كانوا ما قتموش رؤية ما ولا فعلوا حاجة.
0: شوف
1: معهم أنت
0: معهم لجنة.
1: لا تقول لي شوف على الهواء.
0: يا أخي مش شوف قولك.
1: هو تحليل تحليل.
0: هو تحليل. وهذا شكلوا لجنة لمشاهدة الكرة. إذا طلعت الكرة

0: قبل المونديال بيوم وجابوها قبل غروب الشمس، مدري بعد غروب الشمس بثوان.
1: إنها من بعد ثلاث دول في المكسيك وأمريكا وكندا إلى السعودية.
0: أيوة
1: يعني أيوة
0: أيوة نوريهم
1: بعد أربع سنين،
0: نوريهم كيف يفعلوا المونديال صدق على الطريقة الإسلامية.
1: ليش إحنا عند أهال
0: باصي كتب الله أجرك،
1: إن إحنا عند أهال
0: إحنا إحنا عند فرج والله إحنا عند فرج. أيوة مونديال، لكن مونديال نكفى النكف نكفى النكف يا أستاذ.
1: لا حتى أستذنيش، إذا أنت أستثني أنا ماذا أسميك؟
0: أنا
1: ما هي الصفة أو المرتبة العلمية التي أحط أضعك فيها؟
0: سميني طنط.
1: طنط ونص
0: يا غرتي، لا نضيعش وقت الناس. أنا شو دحلي بجباب حوي.
1: وزارة الخارجية السعودية تدين بأشد العبارات قيام إيران باستهداف الناقلة السعودية وديان
0: ويدان ويدان
1: الويدان، هذا عندنا زامل، لا هذا وديان اسمه.
0: هذا ما احنا ما لناش نقوم مسؤوليتنا تماما
1: يا اخي. اصحاب الناقلة يدينوا استهداف الناقلة ما قد وعاش.
0: اين استهداف؟ اين قيل اين انت ليش سموها ناقلة؟ انت ليش سموها ناقلة؟
1: ليش
0: لين بتطلع من النقيل؟
1: نقيل هرمز، كانت هذه في نقيل هرمز.
0: شفت شفت
1: شفت انت،
0: انا ما تش حاجه من راسي.
1: انت شفت؟
0: انا ما تش حاجه، انا ما شفت
1: والله، وانا والله ما شفت.
0: ما دخلنا
1: ما اختلفناش، لكن لما السعودي صاحبه الناقل تدي، يعني من هو الذي يعني يقوم وينتقم للناقله؟
0: نقوم احنا وننتقم للبسماء. من هذا؟
1: وديا
0: وديا نفعل مطرح جنب المطرح
1: بالضبط.
0: وديان بنت محمد المهلة آل سعود.
1: أصيام مدلوس أصاه
0: تربت هنا في أين تربتي؟
1: أصاه
0: أين تربت الناقل هذا؟
1: بنقول لك أصاه
0: يا أخي، نفتح سبع للقريبي مشو من
1: بين. أقول لك أصاه، قال لك نفعل مضارح. ما لك اسمعك حزب الإصلاح واشتغلوا الخطوة عيطوقوا المضرح في مضيق هرمز وبعدها يا كادحة
0: نغلق الحساب.
1: أنا أقول هكذا
0: وفريمي ما يقول
1: منو؟ ما علينا من الناس،
0: ما إلى الناس منا.
1: الدكتور شايع الزنداني تسمع به؟
0: معروف. كيف من هذا؟
1: كيف من هذا؟ وكيف معروف؟ يا أخي هذا رئيس حكومة المرتزقة.
0: أمانة
1: الله،
0: أول مرة أدري
1: صدق
0: والله.
1: الدكتور شايع الزنداني في تغريدة قال لقد قام الحوثيون بخطوات عدائية ضد المنظمات الإنسانية والإغاثية الأممية والدولية في اليمن خلال العامين الماضيين، حيث أرهبوا. أكمل ولا ما يحتاج؟
0: إحنا وحدنا.
1: أيوة
0: كمل كمل كمل.
1: حيث أرهبوا وطردوا الموظفين الأمميين وسجنوا موظفي الأمم المتحدة ممن كانوا يعملون في مناطق سيطرتهم بحجج غير صحيحة.
0: لا لا لا لا لا
1: وتسببوا
0: والله كانوا يعملون في مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى ورفعوا الأحداثيات حق الحكومة، حكومة التغيير والبناء وجنوا الطيارات الإسرائيلية وقصفوا إنهم واستشهد رئيس الوزراء وتسعة وزراء وجرح من جراح لا لا كانوا بيشتغلوا شغل مقرش الموظفين حق الأمم المتحدة. ما قلت لي باسمه هذا زند باسمه
1: الدكتور شايع الزنداني.
0: الدكتور شايع الزنداني
1: رئيس حكومة المرتزقة.
0: أنا
1: احترموا المرتزقة حتى ولو فيهم مرتزقة.
0: نعم لا لا
1: قد اسمهم مرتزقة يمنيين.
0: نعم احترموا المرتزقة أولاد ال...
1: طبعا
0: لا حديث حديث حديث.
1: يقول لك الدكتور شايع الزنداني رئيس حكومة المرتزقة يقول رسالة إلى شعبنا اليمني في مناطق سيطرتها الميليشيا الحوثية الإرهابية. إحنا بيحاكين إحنا
0: بيحاكين إحنا
1: إحنا
0: أمانة مانة
1: أنا أون
0: أمانة مانة
1: أنا في كل مرة يتجه اليمني
0: يا 79 يا 79 نسمعك نسمعك
1: من تسمعك
0: هذا بيتي أنا رسالة ما نقول
1: قال في كل مرة يتجه اليمنيون للسلام بحثا عن الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار والعيش في المنطقة بأمن وأمان وحسن جوار، يقوم الحوثي بالتصعيد.
0: ما بالله عليك بالزنداني جالس في الرياض؟
1: هذا مشو جالس في الرياض؟
0: بالزنداني من الحب جالس في عدن.
1: يا أخي هذا مشو جالس في عدن؟
0: جالس فوق من؟
1: هذا رئيس مجلس الوزراء حق المرتزقة. مالك أنت؟ وزير الخارجي وشؤون المغتربين
0: هو نفسه؟
1: مكتوب هكذا في تعريفه. والله والله أها بسرها بسر داوه في التويتر.
0: لا وشو قفاسة عشر
1: بسرها قال لك وزير ما
0: رئيس لا والله ما يصلح لا مثلا ولا واجه في على صورة
1: عدو أزرع
0: سكا عارف نك
1: ما ينفع بسر ما هو في تعريفه رئيس ما
0: بعد ما هو سكا عين نظرة بسم الناتع ما تعمل
1: شايع
0: ها
1: الدكتور شايع الزنداني
0: شايع
1: مشو من قدانه
0: ما مالك بك
1: مشو من قدانه
0: من اينو
1: ما داري
0: سكا
1: ذكا مكتوب ابصر رئيس مجلس الوزراء
0: والله زندان دفع البيان حنا نضمن
1: وزير الخارجي وشؤون
0: المغتربين
1: كيف كيف كيف رئيس الوزراء وزير الخارجي
0: ما أقول لك يا عمي
1: حق المرتزقة
0: بسرت الطيقان أبو
1: احترموا المرتزقة ولو فيهم مرتزقة
0: لحظة يا سيدي الناس بسرت الطيقان على من يوم أبو طبقت هاي
1: ما لهن
0: أبو 6 ملي أبو 8 ملي
1: ما لهن
0: ما يدخل شي الصوت صح
1: ما لهن
0: هذا
1: يشتي لعازل
0: ماشي هذا مسؤول أبو طبقت هاي
1: هكذا
0: أيه ما يخارج بسرت ما يدخل شي الصوت هذا ما يخارج الصوت
1: يعني ما تحترموش المرتزقي يا انصار الله ولو في مرتزقي
0: لا لا لا لا احترموش
1: اي عم
0: ما اذا ما احترموش حق المرتزقي ما حدا يحترمهم
1: صح
0: صراحة بالله ما حدا يحترمهم
1: لا انا مع انا
0: ما احنا بالجنني
1: طبعا ناشط سعودي ما علق قل لي ما علق
0: انه علق فوق
1: علق على كلام رئيس الوزراء حق المرتزقي ووزير الخارجي والمغتربي
0: الا عارم علينا
1: لا
0: ما يعلق ما
1: قال حان الوقت ليتوقف الحوثي عن جر مزيد من الحروب لليمن هو صدق احنا بنجر حروب بنجر معنا حروب لهذا لليمن
0: بسر بسر ذي ما علق بعد السعودي واحد بعد السعودي بسر مكتب حا حوت
1: حا حوت
0: حا حوت
1: السعودي مشي حق سلام هل هذا صحيح؟
0: لا لا لا سعودي السعودي طيبين ومخلقين ويحترموا ضيفهم
1: هؤلاء الإمارات قالها قالها الزعيم
0: الزعيم قال كذا ولو
1: ما بالله لا تكونش تندع القصايد حق الزعيم لا تكونش تندع القصايد حق الزعيم
0: الزعيم قال السعودية عدونا هي السعودية وعد حاربهم عد حارب الطفل الذي في بطن أمه
1: أمه
0: لو طعنهم طعن بالجنابي
1: بالجنابي
0: وبتعالج عندهم
1: بتعالج عندهم
0: ورأسني يا قدع
1: يا قدع هذا قصيدة للزعيم هما
0: أيوة
1: من آخر ما جاء
0: من آخرها
1: آخر قصيدة للزعيم ما هي
0: قصيدة أنتفض وما سمعتها
1: ما هي
0: أستعيد وحدتكم
1: وحدتكم
0: واستعيدوا ثورتكم
1: ثورتكم
0: واستعيدوا جمهوريتكم
1: إن ما لهم ما يزوملوها ما لهم ما يزوملوها
0: مات الشاعر
1: ليش أول لحن عنده
0: ماشي
1: كان ما هو
0: كانوا بيدوروا اللحن عنده طلع مشو عنده
1: دحين هذا القصيدة حكي الزعيم تنتمي إلى البحر الطويل ولا
0: لا لا تنتمي إلى البرمائية
1: أنا بين أسألك أسئلة علمية وأنت بتجاوب عليا
0: بسخرية لا لا أشوف يا سيد الناس ما حد ينبحت هذا الأشياء
1: أشتي تحليل
0: أنا ما بنبح لها ما أحب أنا أحنا
1: الله يرحم والديك هالناس بيسمعونا في الدول المتقدمة
0: أنا داير من بيسمعونا ولا هذا إحنا بنتي حقايق
1: أنت حاكى عن قصيدة للزعيم آخر قصيدة لك قلت لي ما هي
0: هذا برنامج مع الأطفال الغنم ولا ما هو الأطفال الغنم
1: دلحين ما هو
0: منو منو ماو
1: ما جينا نفعلها انا
0: والله ما رمي على احنا ما نحلل في خبر ثاني
1: عاجل عاجل عاجل من قناه الميادين
0: الله الله الله الله
1: ترامب يعود للمطالبه بجرينلاند ماذا يعني هذا
0: اين الكوفيه
1: كيف؟
0: أين الكوفية؟ حمراء ولا خضراء؟ لا أين الكوفية؟
1: ما
0: لبنان ولا العراق؟ لا أين الكوفية؟ اليمن ولا قال لا أين الكوفية؟
1: يعني اتحقق السلام في مضيق هرمز
0: وعي لحن وقصد حق الزين أرض السعيدة يا ديار العز والأنا.
1: هذا هو الفل. بعيدا عن الشعر وبحوره
0: الله الله
1: ماو
0: بين نسجم مع التحليل
1: يقول لك مباحثات هاتفية
0: بين ما زعيم عدو زعيم
1: لا خلاص
0: ثاني
1: مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية إيران والسعودية لبحث التطورات عندهم استهدفوا لهم ناقلة نفط دحين اتباحثوا هاتفيا
0: إيراني يبحث
1: دحين هم بيتحاكوا بوفد سعودي سريع زي
0: ايوه
1: في ايران
0: ايوه
1: ودحين بتبحثوا هاتفيا
0: وحانب هناك ومعصر على حنب وقالوا رايحين للطائره لما تجي توصلوا لما تسرع قالوا ما دخلكم انتم تعدوا تروحوا الرياض ما دخلكم الطائره اللي عدت لصنعاء
1: ايوه
0: انت بشوف الوفد السعودي
1: صد
0: رايحين جنب الخبره حقنا قالوا ايه انتم تعدوا تروحوا الرياض ما عليكم مننا طوق الاخر
1: ما يسترجعوا
0: صنعاء
1: عراقجي لقائد الجيش الباكستاني إيران ستتصدى بحزم لأي مغامرة أمريكية هل هذا صحيح؟
0: اليوم كمل التشيع قبل قليل أوري جثمان السيد علي الخامنئي الثراء
1: نعم
0: اليوم جمعة واليوم مسيرة مليونية سبح واستغفر
1: يا الله سمعنا خير
0: يا الله
1: في آخر الأخبار من قناة الأخبار السعودية
0: يا سلام أنا أعجبني لما تأتي المصادر الموثوقة
1: الولايات المتحدة ترصد معلومات استخبارية تشير إلى مخططات إيرانية محتملة لاغتيال ترامب
0: أي اشتوي نعذوها في 26 سبتمبر
1: إن بالحين يختالوا ترامب
0: ما شيء مالك من يختال
1: ترامب قالوا إنه السعودي قالت إنهم رصدوا أمريكا
0: مالك هاي يختالوا ترامب طارق عفش ما بحال في المخام مالك
1: يا أخي هذا نقلان عن السي إن إن
0: أي لكن ما لكن طارق عفش إيش بيسوي في المخا ما لكن بحزاب
1: من السعودية هناك استعداد لشن ضربات أمريكية محتملة على إيران في حال دعت الحاجة السي إن إن
0: سي إن إن
1: ها
0: سي إن إن
1: كيف
0: أخي سي إن إن سعبرنا ما دخل هي رحب من أمس
1: السفير السعودي في أمريكا ووزير الخارجية الأمريكي يناقشان التطورات الإقليمية والشراكة القوية والدائمة بين البلدين.
0: كانوا وحدهم الاثنين.
1: والله إنهم متصورين لوحدهم.
0: والله إنه ناقش لهم بين الكلب.
1: منو؟
0: الأمريكي. ناقش لهم الشوكة.
1: القيادة المركزية الأمريكية طهران لا تسيطر على مضيق هرمز هل هذا صحيح؟
0: لا لا صحيح
1: كان من بيسيطر على مضيق هرمز؟
0: ما داري من بيخاف على السفن
1: يقول لك
0: الضوب يشتوني في قناة ثانية عدني دقيقة
1: معربان؟
0: أيوة
1: بتحلل في دقيقة؟
0: نعم راعين لنا في قناة ثانية
1: لنا بتحلل ولا بنزل دتي غريق
0: أخي بنقنا لاقنا
1: السعودية تحتفي باللقاء الرسمي بين ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا وخلفهما صورة باب الكعبة المشرفة
0: انت واستر الكعبة لإبستين وانت حانب بصورة الباب الكعبة في كندا مالك
1: وزير الدفاع خالد بن سلمان وزير الدفاع الكندي يستعرضان العلاقات السعودية الكندية شكلها حازقة
0: ومعي شكل خلي لما يتسرب الفيديو بس
1: إن تعود الحرب بين كندا والسعودية
0: محتمل صدق
1: هم تواجهوا في كأس العالم
0: لا ما بتواجهوش من زمان بعد ما بلغت السعودية
1: بلغات
0: أيوة ما بتواجهش أحد
1: يقول لك وثائق مسربة تلاحق رئيس الحكومة شايع زنداني
0: أيوه
1: بقضايا مديونية وتهرب مالي منذ فترة سفارته بالرياض 2016
0: يفتح حساب عند الكريمي
1: يتبرعوا له؟
0: يتبرعوا له ما اعرف.
1: فتغم
0: يا اخي من شي يتبرع؟ انا من شي فتغم فتغم، من شتي شاي من شتي حي على خير اليوم الحي على خير اليوم، كل واحد خبر بروحه.
1: الانقلاب الجوي مستمر وفلكي يمني يحذر ان قد
0: امطار خير ان شاء الله.
1: يا الله
0: ان شاء الله.
1: فتغم يقلب الطاوله على نفسه ويصطم الجميع حتى اصحابه. ماذا عن ميرا؟
0: الله الله، ذكرت العاشق المعمى، ذكرت العاشق المعمى.
1: اتفاقيات جديدة بالمملكة حول حل سياسي شامل في اليمن، السعودية تؤكد دعمها
0: لا
1: لمجلس القيادة الرئاسي.
0: ولا إلى ميتار
1: يدعموا مجلس القيادة،
0: يدعموا من دعموا، ما نعرفش لا سعودي ولا أمريكي عن شل حقنا، عن شل حقنا غصبا عنهم.
1: قالوا قد أوصلوا إلى حل شامل مع حكومة الشرعية،
0: يوصلوا مع حكومة الشرعية، هم أصحابهم من زمان المدارس، ما دخلنا منهم.
1: يعني أيسلموا عبد رباه؟ هم قالوا قد تفنوا، هذا أمر خطير.
0: ما حدا ما حب اسمعنا
1: الشرعية،
0: ما حب اسمعنا.
1: انت ابويا انصار الله يرتوى الشرعية.
0: هو الذي مات مشوا عبد ربه، هو الملك سلمان، بس خفوا قال لهم عبد ربه معلن وانا الذي مات.
1: ليش بينهم شباه؟
0: ضحكت المحلل
1: قصي له يخلق من الشبه 40
0: الا
1: ويشبه الملك سلمان.
0: ليش به شوي ولا هذا هم قرروا على الناس.
1: وهو في ريع عن شبابه.
0: منو يا عزم داري ولا
1: كيف دفنوا دفنوا بدل سلمان عبد رباه؟
0: دفنوا بدل سلمان وبخير وبخير.
1: وكيف أي يتحاسب؟ على أساس إنه ملك سعودي ولا على أساس إنه صاحب الشرعية؟
0: شوف أول ما يجوا على قولتهم الملائكة ينزلوا ما بيسموهم منكر نكير، أقول له من زعيمك؟ أول سؤال، من سلمك السلطة؟
1: أقول له الزعيم.
0: من الذي عينك نائب لخمسة وثلاثين سنة؟
1: أدرون إنه مشو سلمى، أدرون إنه مشو الملك السعودي.
0: والله إني هو يخارج نفسك دون أذن ما نفعله. أخواش خدع من يومها ما يسألوه ما.
1: إنه وعدو سلمان عدو بخير.
0: أيوة عندي خبر مو بخير.
1: قالوا قد من تراب التناوي.
0: ما عبد ربه افتدى في عملية تدعيمه. افتدى في عملية. أنت من الزعيم ما قد ماتش.
1: قالوا قد من تراب التناوي.
0: ما الزعيم. هو الذي حبك اللعب كله وانت تبسك في ما يظهر في الاخير. تمام
1: هذا ما عادوش الزعيم.
0: من هو هذا؟
1: هذا قدو فيلم هندي. ابله وضحوا يا انصار الله.
0: لا شوف كم باقي ال 26 سبتمبر؟ احنا اليوم في شهر 7 في 10 باقي
1: 7/7 يوم الفرح والزقعه.
0: ايوه بس ما يتفقوا
1: هم عصابة 7/7 ولا ما؟
0: أيوة
1: من هم؟
0: حزب الإصلاح والعفافيش.
1: هم
0: الذي تخروا الجنوب عاذوا بالكل. أنا أقول لك هم اتفقوا مع الشركة المنتجة إنه ما يبثوش الفيلم إلا في 26 سبتمبر.
1: بس البطل ما يموتش في الفيلم. البطل ما يموتش
0: في الفيلم، هيطلع الزعيم. هيطلع الزعيم في الفيلم.
1: أيوه
0: بس في الواقع
1: البطل يشبح الرصاصة هكذا بيده.
0: أيوه
1: ويشقور
0: ويشقور. ومقد مع إذا في الجزء الأول لما كانوا يشقورون بيفجروا الأسلحة الأمريكية تبي توقف في الجزء الأول.
1: أيوه
0: أنا هذا عن الجزء الثاني
1: في انتفضوا
0: مع بيجي الفيلم قطع معي تضعش تهلك.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا. أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
2: وبالأسحار هم يستغفرون. موعد الاستغفار.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. الله.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام، الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

لهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد.

فيه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

مستبشرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

تفلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، اليوم جاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن أعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ تاعد
1: فالتمور
0: شد. هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري
1: استوري
0: استوري
1: استوري
0: استوري استوري استوري استوري استوري استوري بقوة. كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله. عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد، ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي. نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول

0: صوت الرجل. هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية

0: سن
1: دايمون
0: سن الله
1: دايمون دايمون
0: سن
1: دايمون
0: صوت هز الأرض Hold, hold, hold, no limit. Hold.

كوي كوي خل نفسك تمرين.

الله. واحد واحد، هذا هذا هذا التنظيم.

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتكتم على خط النور.

حول دق كويس الحزه صحي النائم

سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل نار نار نار تسأل في الميدان بطل أمريكان العظم هنا معنويات.

0: القدس
1: يا قدس
0: صلى الله
1: فادمون
0: شد
1: فادمون
0: احسن
1: فادمون
0: نار
2: الله اكبر
1: المغتزي ك المغتزي اللعنة عليه النصر
2: حيات
1: ابنة الله حيات ابنة الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين شمال يمين مرحبا

يا سيادة.

0: مش مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال
1: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، البناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والأملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير. كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي. إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساعد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم. وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى، ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي على خير الرجال، حي على خير.

قد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة. معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: هنا سام.
4: تاريخ حي.
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام.
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام
4: إذاعتك أنت.
5: صيني قشر بنكهة. سام اف ام.
6: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وشهيدي الحق والدين الإمام الحسين وحفيده الإمام زيد. مستمعي إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، أسعد الله صباحكم بالخير ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة التي نواصل الحديث فيها عن الذكرى السنوية لاستشهاد الإمام زيد عليه السلام. الأعزاء المستمعين، مع احتساء قهوة الصباح من صيني القشر أو فنجان البن، نواصل كلامنا عن الملحمة الإسلامية العظيمة التي استشهد فيها الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين عليهما السلام في سبيل الله والحق ونصرة دينه. فبينما كان الأمويون قد أفرغوا الإسلام من محتواه وساءت الأوضاع الدينية والفكرية بشكل خطير، واصطنع الأمويون مذاهب وتيارات فكرية تناقض الإسلام المحمدي الأصيل، فأسسوا مذهب الجبر الداعي إلى الاستسلام والخنوع، ودعموا المرجئة الذين كان حرصهم على تطبيع الأمة ثقافيا وفكريا مع أوضاع الحكم السيئة، وأشاعوا المرويات الخطيرة المنسوبة إلى الرسول كذبا وزيفا لتخدير الأمة المسلمة وتدجينها وإماتة المبادئ الإسلامية وإحياء المآثر الجاهلية الأصبوية، ومارسوا أبشع الجرائم وفضحها بحق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وأشاعوا أجواء العصبيات والتناحر القبلي والتشاحن الجاهلي بين مكونات المجتمع المسلم. وكان الإمام زيد قد عاصر النصف الأخير من الحكم الأموي من عام 40 إلى 132 هجرية، ففي مرحلة صباه، ونقصد طبعا الإمام زيد، تولى الحكم الوليد بن عبد الملك الذي عرف بالترف وسفك الدماء، ثم خلفه أخوه سليمان الذي مات بتخمة كثرة الأكل وشره للأكل، وخلفه العادل عمر بن عبد العزيز الذي دان بالعدل والتوحيد ورد مظالم بني أمية ومنع لعن الإمام علي عليه السلام على المناهجر، وكان يستلم نصائح الإمام زيد عن طريق الرسائل، حتى قال عنه بكل إجلال وتقدير إن زيد لمن الفاضلين في قيله ودينه. غير أن الأمويين سرعان ما نفذوا انقلابا ارتداديا ضده باغتياله بالسم ليعودوا إلى سابق عهدهم بعد ذلك. وخلال الفترة من 101 إلى 105 هجرية تولى الحكم بعده يزيد بن عبد الملك الذي جعل دار الخلافة مرتعا للهو والسكر والطرب. وفي عهده بلغ الصراع القبلي أوجه، الأمر الذي زعزع أركان الدولة الأموية ومزقها ومهد لثورة العباسيين. وتولى الحكم بعده هشام بن عبد الملك، وكان الإمام زيد حين ذاك في 30 من عمره، وقد تميز عصره بسوء العلاقة بين الحكام والمحكومين، وكان فظا غليظا ظلوما شديد القسوة بعيد الرحمة طويل اللسان. وفي عهده هلك عامة الناس والمواشي والأبقار، حتى تمنى أهل الشام أن يخلفه من يرحمهم من ظلمه وسوء إدارته التي دامت ما يزيد عن 20 عاما. وهنا جاءت دعوة الإمام العظم زيد للثورة. فاصل صيني قشر ونواصل.
5: من أحب الحياة عاش ذليلا،

0: إخوة الإيمان والجهاد، تلك الإرهاصات والمقدمات إنجاز التعبير جعلت الإمام زيد عليه السلام يبادر بالدعوة إلى الثورة ضد النظام الأموي الحاكم، ممثلا في هشام الذي اشتهر بالجور عند غالبية أهل عصره، فكان لابد من تغيير الأوضاع الفاسدة وإحياء الشريعة وفق كتاب الله وسنة رسول الأعظم صلوات الله عليه وآله. وبعد أن بذل الإمام زيد جهودا سلمية ودعوية كثيرة لإصلاح أوضاع الأمة، كان عليه إزاء التعنت والاستبداد الأموي أن يجاهد ليعيد للدولة الإسلامية طابعها الديني الأصيل، وحتى لو تطلب الأمر اللجوء إلى قوة السلاح في سبيل إعادة الإسلام المحمدي إلى واقع الأمة ونشر العدالة الاجتماعية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ كانت الأحوال في عهد الأمويين أبعد ما تكون عن الإيمان، حيث انغماسهم في ملذات الدنيا وتعطيل الحدود وشرب الخمر وسوء الأخلاق وقتل الأبرياء وتعظيم السفهاء وإنفاق أموال المسلمين في الملذات والشهوات، حتى عانى بيت المال من أزمة اقتصادية عادت على المجتمع الإسلامي بكل ضيق وشظف عيش. هذا غير الإساءة إلى مقدسات المسلمين وأهل البيت عليهم السلام، ومنها التعرض بالسباب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله والحسنان عليهم السلام على منابر الجمعة، والأخطر من ذلك وضع الأحاديث بما يتناسب مع أهواء الحكام ونزواتهم. وحرص الإمام زيد عليه السلام على جمع الحديث ونقده وطبق منهجية الأرض على القرآن الكريم، وألف أول كتاب في الحديث وهو المجمع الحديثي الفقهي. وبالمقابل كان الأمويين في سبيل تعزيز موقفهم ومركزهم يبثون ثقافة تقديس الحكام الأمويين بل وتفضيلهم حتى على الرسل والأنبياء، ومنهم طبعا رسولنا الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وهكذا يا رفاق السلامة، ووسط غي وضلال بني أمية كان لابد من ثورة الإمام زيد التي أغناها أعلام الهدى والباحثون والعلماء بالمسببات. بعد فاصل صيني القشر نواصل.
1: نحن في أمس الحاجة إلى أن نستلهم من زيد عليه السلام، وهو ذلك الذي تحرر ونهض بمسؤوليته واستشهد عليه السلام، وبعد استشهاده نبش من قبره وصلب، فصل رأسه عن جسده وصلب جسده على جذع نخلة في الكوفة لفترة طويلة، وبعد ذلك أنزلوه بعد فترة طويلة من جذع النخلة وقاموا بإحراق جثمانه وذروه في نهر الفرات. زيد عليه السلام الذي كان له هذه المظلومة والذي لم يتردد أبدا بأن يضحي في سبيل الله بروحه، والذي كانت ثورته امتدادا لثورة ونهضة جده سبط رسول الله الحسين بن علي عليه السلام، نحن اليوم معنيون أن ندرك أننا في الطريق الذي نسير فيه، ونحن نواجه ونقارع الطاغوت الأمريكي والإسرائيلي وامتداده في الأمة بالسعودية والإمارات، في النظام السعودي والنظام الإماراتي، نحن نسير في الاتجاه الصحيح في الطريق الصحيح الذي هو طريق القرآن وطريق قرناء القرآن وطريق الرموز العظماء وطريق الأنبياء وطريق خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. هذا هو الاتجاه الصحيح الذي لا يمكن أن نندم على أي تضحية نقدمها فيه أبدا. هذه هي الفطرة، هذا هو الاتجاه الصحيح بمعيار المصلحة في واقعنا البشر. أين هي المصلحة لنا أن نكون أحرارا أو مستعبدين؟ يستعبدنا السعودي الذي هو عبد للأمريكي، يستعبدنا الإماراتي الذي هو عبد صغير جدا وحقير للأمريكي. أين هي مصلحته؟ أن نكون أعزاء أو أن نكون أذلاء؟ أين هي مصلحتنا؟
0: أخوتي أخواتي، أبناء وبنات هوية الإيمان والثورة الإسلام، لم يعلن على منهدى الإمام زيد عليه السلام الثورة إلا بعد أن استنفذ محاولات الإصلاح بالحوار والحجة وبالتي هي أحسن، حيث تحمل الكثير من التلاعب والعنت والحرج من هشام، وساءه كثيرا تفلت الناس عن الدين والقيم الأصيلة بتشجيع الدولة الأموية، وهو القائل عليه السلام: يا معشر قريش، هذا الدين قد ذهب، أفذهبت الأحساب؟ فوالله إنه لا يذهب دين القوم، وما تذهب أحسابه. وبعد لقائه بهشام وما لقيه منه من تكبر وغطرسة وعصيان ربه ونفوره من نصائح الإمام زيد، وحتى أنه أمر بإخراجه من مجلسه ولا يبيتن في عسكره، فقال عليه السلام لهشام: لا تجدني إلا حيث تكره. وخرج عليه السلام وهو يقول كلمته الشهيرة: والله ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا. وفي رواية: من استشعر حب البقاء استدثر الذل إلى الفناء. وقال هشام لأعوانه مؤكدا الحقيقة التي لا بد منها: ألستم تزعمون أن أهل البيت قد بادوا؟ هيهات، ما ذهب قوم هذا خلفهم. هنا سمعين الكرام نتوقف ونستألف ثورة الإمام زيد عليه السلام والدعوة إليها في حلقات قادمة بإذن الله، وحتى نستخلص جميعا منها الدروس والعبر ونستفيد من جهاد وتضحيات آل البيت في سبيل الله وإعلاء كلمته والدفاع عن دينه وقيمه ومبادئه المحمدية الأصيلة. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى، وعلى خطى ثورة الحسين وحفيده الإمام زيد تشق ثورة الإيمان ومسيرة القرآن طريقها صوب المزيد من الانتصارات والأمجاد الجهادية والنهضوية اليمانية. في حلقة أخرى من صين قشر يتجدد اللقاء في موضوع الإمام زيد. خاطركم مع الله.
2: صيني قشر بنكهة سام افتر.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: ساب اف ام،
5: جمعتكم مباركة.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. الشل الشل الشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين وكل المستمعات وكل المتابعين والمتابعات لبرنامج الحكيم اليماني. أسعد الله صباح الجميع وأرحبتم.

0: مع الحكيم اليماني.
1: مرحبا بكم، عدد ما اختطيتوا وعدد ما عطيتوا من ثماركم ومن محاصيلكم الزراعية هذا الأيام. مرحبا بكم، ملان كل جربة امتلت سيل هذا السنة وزرعت بكنز كنوزنا بحبوبنا المحلية وعلى رأسها محصول الدرة. مرحبا بكم، آلاف ملايين مليارات تريليونات، يا كل من عرق في أرضها الزراعية، يا كل من بذلت جهد إلى جنب زوجها وابنها في زراعة كل شبر من أراضينا ومحاصيلنا الزراعية الكثيرة والمتنوعة. أعانى الجميع وبارك في جهود الجميع. حيا بكم يا أصدقائي المزارعين، وهذا التحية والترحيب الكبير له معاني خيرات داخل نفسي بين سرها. قولوا لي ليش؟ لأن قد احنا قريبين من سويداء علب، هذا الموسم يعني البياض عامل السوء، قد اللي بيبكروا وعدنا حامضات، لكن من ذي أهم من اليوم مطلع هذا بيبدأ اكتمال نضج محصول العنب ومحصول البياض الذي يأتي من مسور. وقد قال الحكيم اليماني: يهل العنب يهل مسور، يهل الضميد السوارع أهجاجها صرصرية، يهل الجرب عوج الأعرام تشرب من أول نهية. عان كل المزارعين. ومحصول العنب أو البياض من أهم أنواع الأعناب اليمنية، وللأسف الشديد أن الزراعة فيك تقلصت قوي، لأنه اشتهر البياض الذي ما يجيش داخله حصر ولا بذرة، اشتهر في خولان في مسور وبني شداد وأيضا في بني سحام وبني بهلول في بعض المناطق، وفي صنعاء في ضواحي صنعاء في الروضة، وكان موجود في وادي ظهر وفي قرية القابل وفي الكثير من طوق صنعاء أو من القرى الذي في ضواحي صنعاء. البياض هذا محصول من العنب، هو معنا أصنف خيرت منه، ولكن أنا بنحدد الكلام اليوم على بياض مسور وبني شداد. يسكر الطير، يعني يقولوا يسكر الطير، أمان يسكر الطير، ولا البياض حق الروضة لو ما يكتمل نضجه تماما أمان أن يسكر الطير، ما شاء الله العظيم، والطعم واللذف فيه. العنب حساس جدا لعملية التسويق، وخصوصا البياض، يعني جمعه يجب أن يكون يا في الوقت البرود ضروري العنب، ولو ما ينقل للسوق وهو مطربل ومضلل، مش بضربل فوقه يزيد يحميها عظام يعرقه، لا، يشتي ظله وهواء متردد على مد يتحمل التسويق أكثر، ويتغطى بالورق حقه بالخلط ولا بالقض، ضروري يتغطى لأنه حساس جدا ونطيل في عمره التسويقي. العنب البياض قيمة غذائية عالية، ما عاد أقول لكم عنها، لأن أنتوا دارين ما معنى العنب البياض والزبيب البياض وقيمها الغذائية والصحية لجسم الإنسان، غني جدا بالجلوكوز، وهذا الأيام جسم الإنسان بيطلب الجلوكوز، سبحان الله العظيم، ما شاء الله العظيم على ما خلق وعلى ما صنع. الإنسان جسم بيطلب الجلوكوز هذا الأيام، يحتاج والجلوكوز، العنب يعتبر أهم مصدر من مصادر الجلوكوز الطبيعي في محاصيل الفاكهة. الناس هذا الأيام كلهم بيقبلوا على ما نقول شراء العنب، والمزارعين بنقدم لهم النصائح كيف يجمعوه، جمعوه بحين وعدوا حين الله وظللوه وغطب بالخلب، ولو ما نقوله للمدينة ما تقردعوش السلة ولا تضغطوا على محصول البيض، وخلوا السلة ثلثين وثلث، ثلثين تعبوها عنب والثلثة الثانية تخلوا للسلة اللي فوقها بحيث ما يتضررش العنب من خلال الرزومة، وحاولوا أن أنتوا تفرشوا تحته وفي جنباته وفوقه تغطوا بالقضب أو بأوراق العنب بالخلب من نفي حتى لا يتعرض للريح والهواء بصورة مباشرة، وأيضا لا يتعرض للشمس ويعني ما نقول ونقصر من عمره التسويقي، نشتري تطول عمرها التسويقي قليل على مد يوصل عند الناس كلهم ولا يتكلف شنو لما في العنب ما بالشي بيحرم، لأن ولي ما عياكل الشعنب عياكل الزبيب، وهذا ميزة تتميز محاصيل العنب اليمنية. هذا ما جادتنا ما جادت به القريحة في صباح الصبح في الفقرة الأولى من برنامجكم التقويم الزراعي الحميري. نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خيرات، وننتقل إلى الفقرة الثانية وهي التقويم الزراعي الحميري في اليمن. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم مرحبتو يا أصدقائي المزارعين، يا أخواتي المزارعات، يا كل المستمعين والمستمعات والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. يا مصلين على محمد وآله وذاكرين الله كثيرا. اليوم 27 أي ذو القياض، 27 ذو القياض، هذا الشهر الحميري. يوافقك كم في الشهر الميلادي الرومي أو السرياني؟ 27 حزيران، قرب يخرج حزيران وحمه. الله يعينكم يا أصحاب ثامر، قرب الفرج والبرود إن شاء الله. أما الشهر الميلادي اليوم 10 يوليو، 10 أيش يوليو، يوافقك في منزلة الشمس 10 الذراع. اليوم كم؟ 10 الذراع. أما الطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين من حين الله، اليوم كم؟ اليوم 10 الهنعة. 10 أيش الهنعة؟ واليوم ما هو؟ اليوم في ميزة، مش قلنا طلوع الصلم أو الظلم الثاني في ميزتين بتميزه عن بقية المعالم الزراعية المتعارفة اللي هي 13 نهار. فيه ظاهرتين أو معلمين، جمرة حزيران الذي هو أمس، قبل أمس، واليوم 6 اللي هو طلوع الصلم أو الظلم الثاني، يسمى اليوم أيش؟ يسمى سويداء علب. سويداء أيش؟ علب، يعني مطر العلب تدعو عيجي، والسويداء بمعنى أنه الآن يبدأ بسر السحب اللي بتجي من هنا ومن هناك المتفرقة، هذا هي بتجي في هذا النجم. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلها سقيا خير وبركة وأمطار نعمة، ولو هي خفيفة لكن بتنفع المراعي، المراعي بتستفيد منها، الصقر تستفيد المراعي، وأيضا الزرع وخصوصا الشعير والبر يستفيد من تي الزناين من الأجواء هذا. الله يعين الجميع ويطرح البركة للجميع في كل ما زرع في هذه الأرض الطيبة. أما المتوسط وقت العشاء اليوم 6 الغفر. الغفر عاد أنتم ذاكرين ما هو ولا أذكركم؟ أذكركم من العيون، أذكر كل المزارعين. اليوم الغفر هي أول المنازل الجنوبية، هذا أول حاجة، لأنه معنا منازل الشرق ومنازل شمال ومعنا منازل جنوب. اليوم الغفر هي أول المنازل الجنوبية، وهي عبارة عن أي 3 كواكب خفية، يعني ماشي مضيء قوي أو مسرج قوي، رقم 3 في الشمال وخلف الرقم 2 1، وبين كل واحد وآخر أكثر من متر. هذا هي الـ الـ الـ الغفر. وأنا قد ناشحتنا الحلقة ونسيت أن ناشت حكى عن شهر ذو القياض، لكن لا زال معنا أيام في شهر ذو القياض أن نتكلم عنه ونشرحه أكثر، لأنه واجب علينا أن نشرح الشهر الحميري في بدايته وأيضا في نهايته، نعرف الناس بالشهر الحميري وما هو. وذو القياض الشهر الحميري يوافق شهر حزيران، ويوافق يبدأ من 14 يونيو. والقياض اسم غلة تبدر في الشتاء.

0: يعني زراعة ومواسم متواصلة. نسأل الله العون للجميع والبركة، يا الله اطرح البركة. وطبعا في هذا الشهر يتم فتح الزرع أو التبديد أو الحجين والتخفيف من كفافة الزرع المتجمع في جانب الزروع القوية لتقوية ما بقي من نبات زرع الذرة لتكون سنابلها كبيرة عوضا عن الزرع الذي استؤصل. وفيها أمثال احجن من الأربعين ولو بين الماء من أب، أيضا من المحويت يقولوا هذا من أب، احجن ابن أربعين ولو بين الماء. أما في المحويت يقول ابن أربعين لو ينبع، الخامسة خاسة يعني الخامسة عنقلها عنقلها. أربع أي عدد ساق الزرع ينبع ننبع به. خاسة أي ساق الزرع، المعني إذا كان عدد سيقان الزرع أكثر من أربع فيقلع الزرع الزائد، حتى إذا كان خامس فليقلع الخامس من سوق الذرة. هذا العمل أو هذه العمليات الزراعية الذي بيقوموا بها المزارعين في شهر ذو القياض. طبعا في ذو القياض بعض المناطق زرعت وبعض المناطق اللي بتحجن وبتفقح وأيضا بتركع، هكذا هي مواعيد الزراعة، لأن احنا بنزرع من مبكر وضلع وكلها مواسم متتالية. اللي بيزرعوا من شهر 4 لا شهر 5 لا شهر 6 وهي آخر مواعيد زراعة الذرة في مختلف محافظات الجمهورية. سعدت جدا بلقاكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم مشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
1: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.

الحكيم اليماني ما يجبر الفك جابر غير البقر والزراعة ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة تجي على وقع الله والشم وقت المجاعة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوع وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.
11: هنا سام،
12: تاريخ حي،
11: ثقافة مكتملة.
12: هنا سام،
11: حياة اجتماعية مرصودة.
12: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
11: سام اف ام،
12: إذاعتك أنت.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. صدق الله العظيم.
13: يا أيها الروح الإلهي، أما آن لك أن تستشعر بأنك نفخة من روح الله؟ أما آن لك أن تسمو بروحك إلى أعلى عليين؟ وقد قال تعالى: ونفخت فيه من روحي

إن النفوس الضعيفة سرعان ما تستجيب لدعوة الشرك، فيرى كل من يعيش العقد النفسية الاستقلالية والغنى في نفسه وذاته، ولأجل تثبيت هذه الفكرة يبدأ بنسبة الكمال الذي يراه في نفسه إلى نفسه، ويعتقد بأن التأثير والفعلية والسببية نابعة من ذاته. فإذا اجتمع الشرك مع حب النفس ورؤيتها مستغنية مستقلة، تولدت منه الحالات النفسية البغيضة كالكبر والعجب والرياء وغيرها. الإنسان قد يرى أعماله الصغيرة كبيرة، وبذلك يرى نفسه من الصالحين ومن خاصة الله، ويرى نفسه مستحقا للثناء ومستوجبا للمدح على تلك الأعمال الحقيرة التافهة، بل ويحدث أحيانا أن تلوح لنظره قبائح أعماله حسنة، وإذا ما رأى من غيره أعمالا أفضل وأعظم من أعماله فلا يعيرها أهمية، ويصف أعمال الناس الصالحة بالقبح وأعماله السيئة القبيحة بالحسنة. يسيء الظن بخلق الله، ولكنه يحسن الظن بنفسه، وبسبب حبه لنفسه يرى بعمله الصغير الممزوج بآلاف القذارات المبعدة عن الله أن الله مدين له وأنه يستوجب منه الرحمة. إن العقل الذي يدرك حقيقة الكمال ويتعرف على علته وسببه الحقيقي هو نور إلهي لا يتعايش مع الهوى وحب النفس، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: كم من عقل أسير تحت هوى أمير. فمن استولى على قلبه حب النفس تملكه الهوى، فينطفئ بسبب ذلك نور العقل فيها. وعندما يفقد الإنسان هذا النور يحسب نفسه منشأ للكمالات والخيرات، وإن كانت محدودة أو موهومة. يقول الإمام الخميني رحمه الله في ذلك: أما نحن المساكين فمن الجهل والحجب المتنوعة التي أمسكت برقابنا قمنا نتكبر ونعجب بأنفسنا ونتظاهر بأعمالنا، فيا سبحان الله، ما أصدق كلام أمير المؤمنين عليه السلام حيث يقول: عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله. أليس من فقدان العقل أن الشيطان يعمي علينا أمرا ضروريا ولا نقوم بوزنه في ميزان العقل؟ وعن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: رضاك عن نفسك فساد عقلك. وفي الكثير من الأحاديث وأشهرها حديث جنود العقل والجهل: استعمل الجهل مقابل العقل للعلم، فقد يكون المرء عالما، أي امتلاك المعلومات الكاشفة عن الوقائع، ولكن ليس عاقلا، فالعاقل هو الذي يستفيد من العلم بالآيات لمعرفة صاحب الآيات والوصول إليه. إنما نحن المساكين الذين قد ران حجاب الجهل والغفلة والعجب والمعاصي على قلوبنا وقوالبنا، وغشي أبصارنا وأسماعنا وعقولنا وكافة قوانا المدركة، بحيث أخذنا نستعرض عضلاتنا في مقابل قدرة الله القاهرة، ونعتقد أن لنا استقلالا وشيئية بذواتنا. أيها المسكين الجاهل بنفسك وبعلاقتك بالله، أيها السيء الحظ الغافل عن واجباتك إزاء مالك الملوك، إن هذا الجهل هو سبب جميع ما يلحقك من سوء التوفيق، وهو الذي ابتلانا بجميع هذه الظلمات والمكدرات. إن الفساد قد ينشأ من الأساس، وإن تلوث الماء قد يكون من المعين. إن عيون معارفنا عمياء وقلوبنا ميتة،
وهذا سبب جميع المصائب، ولكننا مع كل ذلك لسنا حتى بصدد إصلاح أنفسنا. أما حب النفس فإنه ينشأ من رؤيتها في عين الغنى والاستقلال، ولأن الإنسان مفطور على حب الكمال، فمن ظن أن نفسه هي الكمال أو المنشأ والسبب للكمال أحبها وعشقها، فيعشق كل ما يتعلق بها، وهو جاهل أو غافل عن أن حقيقة كل خير وأصل كل وجود وكمال هو الله تعالى. يجب أن نعلم أن رذيلة العجب تنشأ من حب النفس، لأن الإنسان مفطور على حب الذات، فيكون أساس جميع الأخطاء والمعاصي الإنسانية والرذائل الأخلاقية حب النفس. ليس العلم بذاته مهما كان شريفاً ضمانة لعدم وقوع المرء بالعجب المهلك المفسد، وكذلك العبادة مهما كانت صحيحة أو كثيرة، فعندما لا يكون العقل حاضرا ينصرف وهم الإنسان إلى نسبة هذه الأمور الشريفة إلى سببها القريب أو علتها المحسوسة، أي نفسه وصفاته وأفعاله، فيقع هذا الواهم في حالة من الغرور والعجب بنفسه، لأن الإنسان يحب مع الكمال أصله وسببه، لا بل حبه للعلة والسبب أعظم من حبه للأثر والمسبب. ويستفاد من الآيات الشريفة أن مبدأ عدم سجود إبليس هو رؤية النفس والعجب، فطبل قائلا: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إن رؤية إبليس لنفسه صارت سبباً للعجب والكبر، وهذا الكبر صار سبباً للاستقلال مقابل الحق وعصيان الأمر، فصار مطروداً من مقام القرب. إن السلوك كلما قوي يغلب النور على الظلمة، وتظهر سمات الربوبية في الإنسان، فتصير تسميته حقيقية إلى حد ما، وشيئا فشيئا ترتحل العلامات الشيطانية بالتدريج وتحل مكانها سمات الله. إن أصل جميع القذارات والأرجاس هو رؤية النفس المعبر عنها بالأنانية وحبها، ومن هذه الأنانية تنشأ الأمراض والرذائل الأخلاقية التي تؤدي إلى ارتكاب الذنوب والمعاصي.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
1: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: العاشر من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2022 و2023 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان عدة غارات على مصنع الغزل والنسيج، ما أدى إلى تدميرها بالكامل واحتراق المعدات والآلات في المصنع والمباني والمخازن الخاصة، وتضررت عدد من المنازل، وقصف ملعب الثورة وصالة أعراس زهرة المدائن بمنطقة الجراف شمال العاصمة، وخلف دمارا وأضرارا كبيرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف العدوان بعدة غارات منطقة إرتل في العاصمة، وشن عدة غارات على منطقة نقم ومعسكر الحفا والسواد، واستشهد 7 أشخاص من النساء والأطفال بغارات على مديرية سنحان في صنعاء وأصيب العشرات، كما استشهد 4 وأصيب 4 في غارات شنها العدوان، واستهدفت إدارة شرطة مديرية الرضمة في إب، واستشهد 4 مواطنون بقصف على سيارة نقل بضائع في نقيل الضلعة على الخط العام بين عتق والنقبة بشبوة، وشن العدوان 6 غارات استهدفت مديرية ميدي، ما أدى إلى تدمير البنية التحتية والمناطق المأهولة بالسكان، وشن غارة على منطقة فج حرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدف طيران العدوان سيارتين في زبيد، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة أكثر من 7 آخرين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أصيب 5 مدنيين بينهم امرأة و3 بجروح متفاوتة إثر قصف للغزاة والمرتزقة استهدف مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة، كما أصيب مواطن بنيران قوى العدوان في منطقة المدمن في التحيتة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف قرى آهلة بالسكان في منبه الحدودية، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في ممتلكات المواطنين.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان 8 غارات على مديرية الظاهر، واستهدف ب5 غارات أخرى مديرية شدة بمحافظة صعدة، وشن 14 غارة على منطقة الأقشع في مديرية الحزم في الجو، واستهدف ب24 غارة مديرية صرواح وصلب في مديرية مجزر، وشن 6 غارات أخرى على مديرية مدغل بمحافظة مارب، كما شن طيران العدوان غارتين على منطقة الأعروش في مديرية خولان بمحافظة صنعاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان غارتين على مديرية كتاف بصعدة، وشن 8 غارات على مناطق متفرقة من مديرية رغوان، واستهدف ب6 غارات أخرى مناطق متفرقة في مديريتي صرواح ومدغل في مارب، وشن العدوان 4 غارات على مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 83 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها 5 هجمات لطيران تجسس مقاتل على حيس، كما تضمنت الخروقات 11 خرقا بقصف مدفعي وصاروخي، و59 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 92 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية ومقبنة، و4 هجمات للطيران المسير المقاتل على حيس، وعشرات الخروقات بالقصف المدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 ارتقى شهيدان و7 جرحى من الأطفال إثر سقوط قذيفة ألقاها طيران مرتزقة العدوان المسير على منازل في عزلة حبور بمنطقة الشقب في مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز.
6: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب أعداد كبيرة من المرتزقة بهجوم واسع للمجاهدين على وادي شواق ووادي ملحان ومعسكر السلان ومنطقة وقص بالمصلوب، وتم اغتلام أسلحة متنوعة، وتمت السيطرة على مركز الجمائم السعودي بجيزان وتدميره بعد سلسلة عمليات عسكرية التي أجهدت الجيش السعودي، وقتل وجرح أعداد من جنوده والمرتزقة، وتم اغتنام عتاد عسكري ضخم وإحراق عدة آليات تابعة للعدو.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدفت القوى الصاروخية مخازن تابعة لقوى الغزو والاحتلال في الساحل بصاروخ باليستي حقق أهدافه، ونفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع المرتزقة غرب الجبلية في التحيتة بالساحل، ما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوفهم وتطهير عدة مواقع واغتنام عتاد عسكري متنوع خلال العملية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 طهر المجاهدون عدة تباب بعملية هجومية على مواقع المرتزقة في حمير بمقبنة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المرتزقة واغتنام عتاد عسكري، وتم تدمير آلية لهم في وادي رين بالوازعية وقتل وجرح من كان على متنها، ومدرعة تم تدميرها في المنطقة نفسها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 لقي عدد من المرتزقة مقتلهم وجرح آخرون بعملية استهدفت مواقعهم في كرش بلحج وإحراق آلية لهم، كما نفذ المجاهدون عملية واسعة في القبيطة تمكنوا خلالها من تطهير وتأمين عدة باب، وأثناء محاولة المرتزقة استعادة بعض المواقع تمت السيطرة عليها تم دحرهم والتنكيل بهم وإحراق آلية عسكرية لهم تحمل رشاش عيار 14 وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما تكبدوا خسائر في العديد والعتاد خلال كسر زحفهم من اتجاه وادي الحناية وتدمير مدرعة تابعة لهم واستهداف قصف مدفعي لآلية عسكرية محملة بالمرتزقة في منطقة المرابح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 سقط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة بعملية نوعية على مواقعهم شمال غرب معسكر السلام في المصلوب، وتم تنفيذ كمين نوعي على آليات تابعة لهم في الأجاشر قبالة معسكر طيبة الأسم، أدى إلى تدمير 3 آليات وقتل وإصابة من كانوا على متنها، كما قتل وجرح عدد من المرتزقة خلال صد زحفهم باتجاه مواقع الأبطال في المدفون بالقطر في نهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية استهدفت موقعين في الشرفة بنجران، ما أدى إلى قتل وإصابة جنود سعوديين، وتم تنفيذ كمين محكم لآلية محملة بالمرتزقة قبالة موقع السديس وقتل من كان على متنها، فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات العدو والمرتزقة في موقعي الشرفة والمخروق وغرب موقع السديس. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم قنص مرتزقين في مجازة وإطلاق سلية صواريخ على تجمعاتهم في المنطقة نفسها وقنص 2 شرق جبل الدود بجيزان، وتم تنفيذ عملية هجومية على مواقع مسلحي العدوان في منطقة الأجردي في الزاهر بالبيضاء، ما أسفر عن قتل وإصابة عدد من صفوفهم وخسائر كبيرة في عتادهم، كما تم كسر زحف لمسلحيهم باتجاه المهاشمة بخب والشعف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع المرتزقة في المدفون بنهم شرق العاصمة تزامنا مع قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة المتوسطة، أوقع خسائر في صفوف وعتاد العدو، كما سقط العشرات قتلى وجرحى من العدوان إثر كسر زحفهم باتجاه مواقع الأبطال في الصلو بتعز، واعترفت في نفس اليوم وسائل إعلام سعودية بمقتل 3 من جيشهم في مواجهات مع القوات اليمنية في جبهات ما وراء الحدود. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلقت القوى الصاروخية صاروخ بدر إف على تجمعات العدو شمال البقع، وسقط العشرات من المرتزقة قتلى وجرحى، ولقي العديد منهم مقتلهم وجرح آخرون بكسر زحفهم من 4 مسارات في جبهة قعطبة بمحافظة الضالع، كما دمرت وحدة الدروع بصاروخ موجه طقما لهم خلال كسر زحفهم.
7: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025
8: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي نوع ذي الفقار، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في دوي صفارات الإنذار في أكثر من 300 بلدة ومدينة، وهروع ملايين الصهاينة إلى الملاجئ، ووقف حركة الملاحة في المطار. تؤكد القوات المسلحة أنها بعون الله تعالى مستمرة في تطوير قدراتها وإمكاناتها، وبما يعزز من دورها في هذه المعركة دعماً وإسناداً للشعب الفلسطيني المظلوم، وأنها بعون الله وبالتوكل عليه تعمل على توسيع عملياتها العسكرية الإسنادية بالضربات الصاروخية على الأهداف العسكرية والحيوية في فلسطين المحتلة، وكذلك ما يتعلق باستمرار الحصار البحري. سوف تستمر هذه العمليات حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 15 من محرم 1447 للهجرة، الموافق للعاشر من يوليو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
0: سام اف ام والعود احمد.

الإمام زيد عليه السلام تحرك بكل ما يحمله من مبادئ وقيم وبكل تلك الأهداف العظيمة والمهمة التي أعلن عنها ونادى بها في أوساط الأمة، واستشهد مظلوما. استشهد الإمام زيد عليه السلام، أخرج بعد الاستشهاد من قبره، صلب لسنوات عديدة، عري جسده الشريف وبقي مصلوبا. في نهاية المطاف أنزلوا جسده الشريف من على العود الذي كان مصلوبا عليه، وقاموا أيضا بإحراقه، ثم ذروه في نهر الفرات حتى لا يبقى منه أي أثر ولا يبقى له أي ذكر. لكن مع كل ذلك بقي الإمام زيد عليه السلام في أوساط الأمة، بقي منهجا، بقي ثورة، بقي موقفا، بقي درسا كبيرا للأمة، بقي في الوجدان مشاعر حب وإعزاز، وبقي في التراث علما ومعرفة وهداية، وبقي موقفا يذكر، وموقفا يعتبر، وموقفا يؤثر في إحياء الأمة وتحريك الأمة واستنهاض الأمة.

الإمام زيد عليه السلام حينما خضعت الأمة وهانت ورهبت سطوة الأعداء وقبلت بالذل والهوان، لم يقبل بالذل والهوان، واستنهض الأمة وعمل على أن يحيى فيها روح المسؤولية والشعور بالعزة وأن يستنهضها بكل ما يستطيع، وكان يدرك حالة الرهبة السائدة في أوساط الأمة، وهي من أخطر الحالات التي تستحكم بها سطوة الظالمين، الرهبة والخوف. فلذلك كان يقول: ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي، سام اف ام تقدم التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر. مهندس عادل مطهر.
3: أسعد الله صباحكم بالخير والعافية مستمعينا الأعزاء وصديق وأصدقائي المزارعين وأخواتنا المزارعات وكل المستمعين في كل سهل وجبل وفي كل الهضاب والوديان وفي كل الجرب والسوء وعلى رؤوس المدرجات الزراعية والسوم والمساقي. نقول المساقي. نعم، صباح الخير وأهلا وسهلا بكم جميعا.
4: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميعا.

0: الزراعية برنامج يتحدث عن قضايا الزراعة، يناقش مشاكل النبات التي أنتم تطرحونها ونحن نجيب عنها. فالهواء مفتوح لكم من الآن حتى وقت انتهاء هذا الحلقة لهذا اليوم عبر أرقام التواصل. نستقبل اتصالاتكم المباشرة على 3-222-653، وإن كنتم من خارج المحافظة اسبقوا الرقم 01. أما الرسائل النصية فنتشرف باستقبالها والرد عليها على 720-991-991.
1: أهلا وسهلا بالجميع، معنا اليوم من الإخراج المخرج المبدع والمتألق دائما عبد القادر محمد،
0: ومن الإشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف،
1: دار البرامجي محمد عبد الله قاضو وخالد حسين،
0: ومن الإشراف والمتابعة الفنية المهندس ماجد هاشم المتوكل. ومعكم من أمام المايك ومباشرة مؤسس برنامج التنمية الزراعية مهندس الجبهة الزراعية المهندس عادل مطهر، وأنا سندس عادل مطهر. أهلا ومرحبا بكم كلكم في هذا البرنامج المباشر الذي نستمع فيه إلى أصواتكم وكل مشاكلكم، وكذلك نتفاعل معكم في رسائلكم ونجيب عن تساؤلاتكم وكل من مع أي مشكلة نباتية حيوانية. الهواء مفتوح لكم، لكن اليوم لا يسعنا في البداية إلا أن نذكر الذكرى الأليمة التي تتجدد علينا، ذكرى الحزن الذي يتجدد علينا. نحن اليوم في 25 من محرم، هو الذكرى لاستشهاد الإمام زيد عليه السلام، فعظم الله لنا ولكم الأجر في ذكرى استشهاد الإمام الشهيد زيد بن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام، حليف القرآن وسيد إمام ذاك الزمان. فهناك تعزية فعلا نعزي أنفسنا، لكن في نفس الوقت يجب علينا أن نذكر أنفسنا بهذا الارتباط العظيم الذي يجب أن نجدد هذا الارتباط في كل وقت وفي كل ثانية، بالأخص ونحن في هذا الزمان الذي كثرت فيها الفتن وكثرت فيها البجاحة والاستعباد والتكبر من قبل أعداء الله على المستضعفين في الأرض. هذا هو الذي حافظ على النهج الذي نستمر على المضي عليه، وسنبقى أحرار لأننا فقط نتبع هذا الإمام، فرحمة الله على روحه وذكراه تتجدد اليوم وفي كل يوم، ذكراه تتجدد لكل من يتبعونه. فرحمة الله على الشهيد الإمام الشهيد زيد بن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام، حليف القرآن وسيد الإمام، فهو الحامل للبصيرة والجهاد، فالبصيرة البصيرة في هذا الزمان وفي كل زمان. مستمعينا الكرام، ما أن احنا تذكرنا هذه الذكرى في البداية، يجب علينا أن نذكركم من الآن حتى تبدأوا التحرك إلى كل الميادين. فاللجنة المنظمة دعت للمشاركة الواسعة في مسيرات إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، وتأييدا لبيان القوات المسلحة بميدان 70 بصنعاء وفي ساحات المحافظات عصر يومنا هذا الجمعة.

كل أئمة العصور يجب أن نستلهم منهم، يجب أن نتبعهم، بالأخص آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، من يحملون الرسالة ويعبدون الطريق، من يوجهون العباد ويجعلون نمضي بخطى ثابتة نحو ما هو صلاح لنا ولأمتنا ولديننا. فسلام الله على كل إمام في كل زمان، وسلام الله على كل من يتبعونه في كل زمان. ونحن في هذا اليوم وفي هذه الأيام يجب أن نتبعه، أولا لنبقى أحرار، ثانيا لننتهج نهج الحرية ولنحمل سلاح الجهاد. وكل له سلاحه، ونحن في جبهة الزراعية لنا سلاح المعاول، لنا سلاح الحراثات، لنا سلاح البذور والحبوب، لنا سلاح خبرة المزارعين، لنا سلاح يجب أن نحمله وهو الوعي في كيفية إنتاج منتجاتنا الزراعية وحماية منتجاتنا الزراعية وزيادة الدخل وزيادة الإنتاج والتوسع في الأراضي الزراعية اليمنية الشاسعة الكبيرة من الحبوب والفواكه وكذلك الخضار. وكم يا أراضي وكم يا جهاد يجب أن نجاهد في هذه الأراضي وفي هذا الإنتاج حتى نصل إلى ما نطمح إليه جميعا. بالتأكيد جميعا نطمح إلى الاكتفاء الذاتي، إلى خلق اقتصاد مقاوم، إلى امتلاك قوتنا ورأينا وحريتنا، بالأخص في الحبوب. وجانب الحبوب الذي تشهده العديد من المحافظات اليمنية في توسع وفي زراعة، لكن من هنا ومن هذا المنبر ندعو الجميع لاستشعار المسؤولية، لأن إنتاج الحبوب والتوسع والوصول إلى الاكتفاء الذاتي لا يقوم على فقط على عاتق المزارع أو عاتق المهندس أو عاتق كل من بيشتغل بس في مجال الزراعة من عاملين، بل حتى على أصحاب القرار، على المستثمرين. اتقوا الله، كل واحد ومسؤولية تستشعرها، لأننا في الأيام المقبلة والسنوات التي ستأتي علينا نريد أن توجد لدينا القمح، الحبوب المختلفة، نريد أن يوجد القمح اليمني بامتياز بأنواعه وأصنافه، نريد أن نكتفي ذاتيا منه. فالعمل ليس فقط على المزارعين والمهندسين، حتى على أصحاب القرار يجب أن تتحمل المسؤولية وتشعروا بالمسؤولية التي على عاتقكم، بالأخص أن القمح يعتبر سيد المحاصيل، الذرة هي سيدة المحاصيل وهي المطلوبة بكثرة في بلادنا وفي المجتمع اليمني، بكثرة في موائدنا، بكثرة في أسواقنا. فالله الله في استشعار المسؤولية، وكل واحد يجاهد في ميدانه وهو بإخلاص لأجل نلقى النتائج التي ترضي الجميع، ولأجل من بيئته ومن بعدنا من أجيال تلقى ما تأكل وتلقى ما تقدر تتقوت به عشان تكمل مشوارها في مقارعة الظالمين في كل مكان. هناك انتصارات قوية من قبل القوات المسلحة اليمنية، انتصارات وبيانات ترفع الرؤوس، تشفي قلوب المؤمنين. احنا نشتي بهذا، مثل هذه القوة تكون في الجانب الزراعي، مثل هذه القرارات العظيمة والبيانات الزراعية الكبيرة التي تشجع المزارعين وتنصفهم وتجعل أراضيهم وأراضينا ومساحاتنا الشاسعة مليئة بالحبوب، مليئة بالإنتاج الوفير، مليئة بالإنصاف. إذن مستمعينا الكرام، برنامج التنمية الزراعية هو برنامجكم أنتم، كل المستمعين والمستمعات، كل المزارعين والمزارعات، كل مربي الثروة الحيوانية ومربيات الثروة الحيوانية، وكل النحالين والنحالات، حتى ما نحن في يوم الجمعة، كل من لديه أي نبتة تواجه صعوبة في رعايتها أو الاهتمام بها في بيته في حديقتها المنزلية، ما عليكم إلا الاتصال عبر أرقام التواصل، اتصال مباشر 3-2-2-6-5-3، ومن هم من خارج المحافظة يسبق الرقم 0-1. أما الرسائل النصية فنتشرف باستقبالها وقراءتها والرد عليها على 720-991-991.

0: طبعا اليوم هو الجمعة وهي الذكرى التي تكلمت عنها. اليوم بنقول لهم ان احنا على نهاية الجحر وفي بداية الخريف في حزيران، في نهاية حزيران. قبل أمس أو قبل يومين مرت جمرة حزيران، وإن شاء الله يكون الجو بردا وسلاما على أصحاب تهامة. نسأل الله تعالى أن يمن عليهم بالأمطار وأن تكون أمطار خير وبركة، وكما نستقبل بشارتكم أنتم أيها المزارعون من مناطقكم المختلفة. يبشرنا لا شيء واحد نزلت عندهم أمطار في هذا الأيام وفي هذه الأيام، وهي تعتبر بداية خير لموسم خير في موسم الخريف. العلب علبها وسير ربها والروابع أمها وأباها. نسأل الله تعالى أن تكون أمطار خير وبركة تنزل على البلاد والعباد وكل الثمار.
1: نعم بإذن الله. رقم الرسائل بتوصل لها الرسائل، لكن هناك من بيتصل إلا رقم الرسائل. رقم الرسائل هو خاص بالرسائل فقط، هنا الاتصالات تصل غير لديك مكالمة مفقودة، لا هناك موضوع ولا شيء. لذلك من يرسل عبر أرقام الرسائل، رسائل فقط 720-991-991، اتصال على 322-653، وإن كنتم من خارج المحافظة اسبقوا رقم بصفر واحد. سنستمر في استقبال رسائلكم حتى نبدأ بقراءتها وكذلك اتصالاتكم حتى نستقبلها، لكن هناك فاصل قصير يفصلنا نحن وإياكم، ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة معكم. ابقوا معنا.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: الشيشة الإلكترونية بنكهاتها المختلفة وألوانها الزاهية ليست لعبة ولا رفاهية، ففيها من السموم ما تدمر مخ ابنك وبقية أعضاء جسمه الحيوية. احمه قبل أن يصل إلى حالة الإدمان والتي مدتها 2 أسبوع فقط. صحتك بين يديك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: هذا خميس ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
6: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
5: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
10: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
11: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
14: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
14: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
15: سام اف ام والعود أحمد.
16: عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء ومع أول رسائلكم، وكما نذكر بأرقام التواصل معنا 01-322-653 وأرقام الرسائل 770-991-991.
17: نعم، ونبدأ بقراءة أولى رسائلنا. هناك اتصال مشاركة هاتفية، ونقول ألو.
18: السلام عليكم ورحمة الله.
17: وعليكم السلام ورحمة الله.
18: يعني بالنسبة للمطر، قلنا أمس مطر في بازح بعد الحصر.
16: الحمد لله الحمد لله.
18: والسؤال الأول الذي بتردده كل يوم في قضية الشغب، ما هو الشغب عندكم هنا في صنعاء؟
17: الشغب
16: أيوة، الحراثة، حراثة الأرض. أيوة يسمى يعني الشغب بالمحراث.
18: المحراث ولا المفريس؟ ها
16: ايوه.
18: يعني هل يصلح المحراث اليوم بين البن؟
16: لا، ذا الحين ايام المطر لا، يصبر ايام الفرقة في ايام القيط في الجحر.
18: طيب ايوه في الجحر.
16: ايوه
18: لكن في الجحر، لكن الثمرة فيه الان واحنا ما تشتغل ابدا
16: ايام الثمر ما يشتغلونها. يعني
18: ايام الثمر ما يشتغلون.
16: نعم.
18: طيب ذكرتم في حلقاتكم الصباحيه شهور الحميريه.
16: نعم.
18: وقلتم ذي القياس ستشرحوه اليوم.
16: نعم.
18: اليوم ما سمعتكم، ماذا معنى كلمة ذي القيظ؟ هل هي مأخوذة من القيظ؟
16: القيظ، نعم، الحر، القيظ هو أتى من القيظ،
18: من الحر الشديد، صحيح؟
16: نعم.
18: طيب حزيران أنت تدعو كل يوم لتهامة، يعني هو يتقابل في أيام الحر الشديد، صحيح؟
16: نعم أيوة نعم، يأتي حزيران في دائما يأتي فيها الحر، وتأتي جمرة حزيران يعني كعلامة للحر، شدة الحر الذي بيحدث في التهايم. بنسأل الله أن يعينهم وأن يرحمهم وأن يخفف عنهم بزخات الأمطار في هذا الأيام.
18: طيب أستاذ الكريم، نحن نسميها الوشي عندنا في رازح.
16: نعم.
18: شجرة البن الوشي.
16: ما شاء الله. نعم.
18: أثمرت كلها ما عدا 4 حبات، لماذا 4 حبات مع أنها في كامل صحتها وكلها أشباب؟
16: نعم، هذا الأشجار البن تداول نفسها، هي تثمر سنة بغزارة وسنة تدي خفيف وسنة قد يكون يعني ما بالتاول نفسه، من سنة إلى سنة يأتي الخف من الله، الخف من الله.
18: أيوة، لكن أنا قلت لك السنة الماضية والسنة الذي قبلها وهذه السنة أثمرت كل الأشجار وبما فيها 4 حبات، لكن هذا السنة 4 حبات من جملة 18 حبة يعني شجرة.
16: الشجرة مثمرتش هذا الموسم، السنة الجاية سوف تأتي بحمل كثير.
18: هل يعني نسقيها؟ نسقيها
16: دعاملها نفس المعاملة حق بقية الأشجار، نفس المعاملة.
18: طيب حفظكم الله ورعاكم وأبقاكم لنا ذكرا وذخيرة في برنامج الصباح وفي برنامج الجمعة. يعني تعلمنا الزراعة ما تعلمنا من آبائنا لأننا كنا في صغار وماتوا آبائنا الذي هم عارفين بالزراعة ولم يبقى لنا كبار، وإحنا نتعلم منكم
16: إن شاء الله، نتعلم من بعض، نحن نتعلم منكم أيضا.
18: لا إحنا بنأخذ معلوماتنا كلها الشهر الحميري والشهر الروماني أو السرياني ما كنت أعرفه.
16: نعم
18: أعرف كان الميلادي والهجري فقط.
16: نعم.
18: وإنما عندما أتابعكم في الصباح يوميا الساعة 7 والنصف.
16: نعم
18: يعني فأسبع فوائد متعددة وكثيرة، وشكرا جزيلا لكم وحفظكم الله ورعاكم وفي أمان الله.
16: الله معك الله معك.
17: نذكركم مستمعينا الكرام أنه على 720-991-991 نستقبل رسائلكم النصية، أما اتصالات هاتفية مباشرة على 322-653، وإن كنتم من خارج المحافظة اسبقوا الرقم 01. نبدأ بقراءة رسائلكم النصية، وأولى رسائلنا لهذا اليوم من الأخوات الزينبيات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة. جمعتكم مباركة، زرعنا الفل بس ما ضلع قد لأكثر من شهرين، لو سمحتوا اشرحوا لنا كيف نزرع من جديد. الله يرضى عليكم وييسر لكم كل عسير، ويكتب الله أجركم ويحفظكم وأضال الله في أعماركم. والتحية للعم عادل ولكي سندس وللمخرج، شكرا لكن أيتها الأخوات. كيف يزرعوا الفل؟ الفل عندهم في مرتفعات جبال وصاء،
16: هو عبارة عن شتلة. شتلة يزرع بس شتلة، أما بالبذور ما يستروا فيها إلا المختصين. أي كاثر بالبذرة، هم المواطنين يأخذوا شتلات في المزارع بها في المشاتل القريب منهم، أو ينزلوا لتهم يأخذوا الشتلات جاهزة ويقرسها مثل أي شتلة أخرى.
17: نعم رسالة تقول سلام الله عليكم، عن الليمون والليمة غرسناها والآن قبل تثمر، لكن الليمة من داخلها ناشفة، عندما نفتحها ما نسوي لها؟ أرشدونا بارك الله فيكم.
16: هذا قليل العناصر، أكونوا رووها في الموعد حقها كل 15 يوم رية خفيفة. وبالنسبة لنشف الحب من داخل استخدموا لها السماد 23، سماد متوازن ويتم استعماله بكميات بسيطة فقط.
17: بس بتقول معنا أو معي رمانة بتزهر وتخبر أيش السبب؟
16: وتهل عليكم بيهل بتهل الزهرة، هذا بتزهر وهي عاطشة وبعدين دروها وقت الإزهار وهي تهتر. طبيعي إن وقت ما تسقوها تكون قد يحبها صغيرة، وقبلها الإزهار يمنع الماء عنها تماما بشرط أن تكون قد سقيتها قبل الإزهار، وعادي ما قد خرجت. نعم عادي بقى بداية تحرك البراعم.
17: رسالة بتقول الأخوة القائمين على برنامج الزراعة تحية كبيرة، صحة وسلامة للمهندسين عادل وسندس مظهر. رسالة أخرى تقول صباح الخير، جمعتكم مباركة أختي سندس والعم عادل، الله يحفظكم ويدي لكم العافية، تحياتي من رحمة الحسني من الدريهمي.
16: أهلا وسهلا بأصحاب الدريهمي وقبلها بنات وصاب، هن كل جمعة براسلنا وبنت الدريهمي.
17: نعم
16: نعم.
17: رسالة بتقول كم عد باقي للعلب؟
16: باقي أيام معدودة، الله 17/5 أعتقد باقي 8 أيام.
17: 17/7
16: عفوا.
17: نعم 7 أيام يعني أسبوع علي أيجي،
16: أسبوع علي أيجي إن شاء الله
17: بإذن الله. رسالة كذلك بتقول قدو موعد مزرعة الشعير من عمران.
16: نعم أيوة يعفروا عفور.
19: نعم.
17: رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وجمعتكم مباركة. معي القات بتصفر بعض الورق في أسفل المغرس وتتساقط، ما نفعلهن؟
19: هذا سببها الملوحة. والملوحة إجراءاتها بتكون طرق العلاج بطويلة شوية.
17: نعم، أولا ضروري أن أنتوا ما تكونش تسقوا هذا الشجر مع باقي الشجر، تفعلوا لها حوض الحالة وتسقوها لحالها. ثاني حاجة تفعلوا على إزالة جزء بسيط، عشرة هكذا، عشرة سنتي من التربة تنقلوها وتدوا تربة ثانية وتكون ما بش فيها ملوحة. ثالثا ضروري أن أنتوا تضيفوا لها الهيومك، هذا عبارة عن سماد بيعمل على موازن في التربة، وتضيفوا لها الذبل البلدي والكل عشان يخفف لكم من الملوحة. تتأكدوا من ماء الري إذا كان فيه نسبة الملوحة عالية لأنه هي بتأثر. وفي آخر حاجة تستخدموا لها السماد هو قدو الهيومك ويعمل على إزالة الملوحة، لكن بعضهم زد بيستخدموا لها السماد من حق الملوحة يعمل على معادلة البي اتش، لكن ممكن أن أنتوا تكتفوا بهذه الطرق وبإذن الله تزول عندكم هذه الملوحة أو هذه العلامات. أولا وقبل كل شيء، أي نبات أو أي شجرة بتظهر عليها أعراض إصفرار ضعف ضروري أن أنتوا تعزلوها عن بقية الأشجار، حيث أن أنتوا تسقوها في مسكة لحالها ما تكونش يمر الماء من الأشجار المصابة إلى الأشجار السليمة فتنتقل العدوى أو تنتقل الملوحة. رسالة هنا تقول: صباح الخير، كيف أنتوا وجمعتكم مباركة؟ الحمد لله، أمس العصر جاء لنا مضر في حجة
19: الحمد لله. أيام في مديرية المفتاح، أعلى مديرية في جبال حجة. أنا أعرف حجة كزورته، والمفتاح هي كانت أعلى مديرية وفيها مكان عالي جدا مطل على كل مديريات حجة. نعم.
17: وكذلك بيقول: الله يتبع لنا بالأمطار ولو سمحتوا، هذا الرقم هو الجميع البرامج حق الإذاعة. نعم، هذا هو رقم الرسائل للجميع. رسالة بتقول: سلام الله عليكم، زيد بن علي أخرجنا في زمن اشتد فيها الظلم، رفع راية الإصلاح داعيا إلى العدل، مؤمنا أن السكوت عن الانحراف خيانة للمبادئ، ولم يكن هدفه سلطة ولا جاه، بل كان يحمل هم الأمة، تبحث عن طريقها يعيد للأمة روحها الذي خفتت تحت ثقل الاستبداد. كيف الحال؟ جمعتكم مباركة عليكم يا جبهتنا الزراعية، وكتب الله لكم الأجر وأعانكم الله. ليلة البارحة كانت أمطار غزيرة،
19: ما شاء
17: ونحمد الله.
19: الله
17: على الأمطار،
19: ما شاء الله.
17: مع تحيات بنات العبسي من تعز، وشكرا شكرا لكم.
19: أهلا يا بنات العبسي من تعز، ونعمة الأمطار شاملة.
17: نعم.
19: في حجة قال مطر، وفي
17: تعز الحين
19: مطر، وهذه بشارة خير إن شاء الله تعالى.
17: رسالة تقول: صباح الخير، جمعتكم مبارك لكم لكل من يسمع ويشارك. ما بالله معي جربة فعلوا مزرعة دجاج جنبها، هل أزرعها؟ ما أضرش شيء؟
19: ما أضر شيء إذا زرعتوها، مهم جدا تكون الأرض عتكون خصبة، أني بيجي مخلفات المزرعة يصلح ذبل لكم،
17: لكن بعد ما يتخمر.
19: أيوة.
17: لمدة أكثر من سنة، لأنه
19: نعم.
17: يكون حار جدا سماد أو الذبل المصنوع من مخلفات الدجاج. رسالة بتقول: سلام الله عليكم، صباح الخير، أنا معي قات طلع فيه جرب، أيش العلاج؟
19: بسيط جدا العلاج، مبيد حشري جهازي، أي مبيد حشري جهازي مع زيت معدني. الزيت معدني مش زيت صيفي، زيت معدني يستخدموه 2 ملي زيت معدني ونص ملي من المبيد.
17: نعم. رسالة بتقول: صباح الخير، من يحيى المدامي، التحية للأستاذ عادل والأخت سندس، ما هو عنب الفلفل؟ من يحيى المدامي، وأي حين أدخرجوا لالولوة؟
19: عادم قبل أمس خرجوا. نعم.
17: أما عنب الفلفل ما هو؟ هذا عبارة عن فاكهة تزرع وتكون فيها نسبة الغذاء فيها عالية، تفتحها ووسطها بذوء، كيف يوصفوها؟ ممكن أنتوا ما دام أنتوا بتستخدموا النت، أي حاجة تخفى عليكم بحثوا، أو ممكن عندكم بتسموها في منطقتكم يعني اسم ثاني لأنه أكيد منتشر.
19: هي منتشر ويعرفها المواطنين كلهم.
17: بس تختلف يمكن المسميات من منطقة إلى أخرى. رسالة بتقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، لو سمحتوا وضوحوا لنا شائعات فيروس الدجاج حيث أنه قد حصل فيه لغط كبير من أم حرب. يا أم حرب قد نزلت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بيانها
19: والثروة السمكية
17: بيانها وتكلمت، فالأمر واضح. أما إذا قصتكم أنه في الدجاجة إذا بسرتوها قبل ما تذبحوها عند الذي بتشتروا من عندها الدجاج، بسروها إذا ما فيش فيها شيء، شكلها جميل ما بش فيها أي أمراض، بتخطى تمام، بتتحرك بشكل سليم خلاص. وكل واحد في هذا المجال يتقي الله، يعني هو ذمته. وحاولوا أن أنتوا تكونوا تشتروا من الجزارين أو من أصحاب الدجاج الذي هم معروفين، الذي أنتم واثقين فيهم، وبسملوا. أما إذا أنتوا شكين فامتنعوا. أما البيان فهو قد كان واضح ونزلوا وتكلموا بصفة رسمية. رسالة بتقول صباح الخير، كيف الحال يا سندس؟ كيف حال البش مهندس؟ وجمعتكم مباركة وكل عام وانتو بخير. معي نعنعة حين تطلع نقضفة وبعدين ما عاد تطلع، ومعي عضرية قدي كبيرة جدا، لكن من حين ما زد وقعش مطر في جبل اللوز خولان الطيال ما زد طلعتش، ايش نسوي؟ دلونا جزاكم الله خير.
19: قليل ما لها وعدت حاية مش خيرة، قليل بس عدد حياة. والنعناع تكون تقطفها وتخلوا عقدين ولا ثلاثة علامة تتجدد النمو وتنبت منها. نعم
17: أيوة. والنعناع أو الأشجار الذي هي بتكون ورقية ما تكونش تقطفوها بيدكم، بزوه مقص وقصوها سواء، عشان هذا عملية القطف الذي هي باليد هي بتعمل على هتك الأنسجة حق النبات، ما بتقطعهاش قطع. رسالة بتقول البلس الشوكي بيطلع فيه نقط بيضاء، ما هو؟ من أحمد الهمداني.
19: إحنا خايفين من حشرة اسمها هي تشبه البقال الأسترالي، تسمى الحشرة القرمزية، تهاجم التين. إحنا ما قد لقيناهاش، يمكن هذا في منطقة يقول لنا في أي منطقة قريبة بعيدة.
17: نعم. رسالة بتقول مساء الخير، كيف انتو؟ اشكركم يا جبهة او يا جبهة الزراعة، معانا قد الورق تستأكل وبدأ يتخزق وعادهن صغار، ما نفعلهم من معاكم حمزة، وكم رقم البيطري وما يفعلوا للكلة حق القات؟
19: الكلة حق القات مو بتفضري جهازي، واستخدمه مثل ما في التعليمات في عرض العبوة وفترة الامان انت مأمن فيها، ورشه وعينتي المرض. بالنسبة للرقم البيطري كن جاهز وعن قول لكم كمان.
17: نعم، رقم الدكتور البيطري 37-564-560. الرقم مرة ثانية 37-564-560. هنا رسالة بتقول إذا خمرنا ذبل وأوراق شجر وأضفنا إليه خميرة تساعد على التحلل، هل يفيد كسماد؟ بماذا تنصحونا؟ أخوكم أبو عادل.
19: بيفيد، بس الخميرة بتكون يعني دخيلة على الذب، ما بش داعي لها، وكون استخدم الطبيعي 100% بدون إضافات أي حاجة خارجية.
17: نعم، رسالة بتقول سلام الله عليكم، كيف حالكم يا عم عادل؟ نشذب اللوز؟
19: شذبها، أثمرت تشذبها.
17: ورسالة أخرى بتقول سلام الله عليكم، نطالب وزارة الزراعة بإنشاء حاجز مائي في حصن كحلان الرضمة، المرازم لتشجيع المزارعين.
19: المرازم أين بقع؟ أين يقولوا لنا باسم المنطقة أو المحافظة؟ نعم، هو قد ذكر اسم المنطقة بس نسي ما يذكرنا باسم المحافظة.
17: نعم، رسالة بتقول عن بالفلفل هو الباباي من حزام الشيخ.
19: نعم الباباي.
17: رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يا باش مهندس عادل، معانا الرمان بتتفكش وعادي هي صغير ما نفع لها، علما أنه معانا 5-6 شجر مش واحدة.
19: هم بيتفكشن هذا طبيعي، عندما بيقل عليهن الماء وتعطي لهن دفعة ثانية ماء تسقيهن فجأة بكميات زايدة بيأتي إلى تفكش الرمان. الانتظام في الري لهم بيكون مهم، كل 15 يوم سقية ومنتظمة ما عدا وقت طول الأمطار ما بش داعي.
17: نعم، رسالة بتقول: صباح الخير، ما رأيكم بالذي بيعبوا أبار مياه الشرب ماء مجاري لسقي القات في إب سايلة ميتم؟ أخوكم المزارع حمزة العودي أو العودي.
19: نعرف سايلة ميتم، هو يعتبر وادي ميتم من أهم الوديان الخاص بإب، ولكن تحولت لها المجاري للأسف الشديد، لم يكملوا المجاري باستكمال المحطة محطة المعالجة، ومع ذلك بيستخدموها المزارعين هناك بطريقة عشوائية وبطريقة خاطئة جدا، وعلى الجهات المختصة أن تبذل جهد كبير، وخصوصا في وزارة الزراعة وأيضا البلدية التابعة للسلطة المحلية يكون يقوموا بزيارة وتوعية للمزارعين.
17: رسالة تقول: صباح الخير وجمعتكم مباركة يا جبهتنا الزراعية، معي قات مصاب بنقطة بين المقطف، هل نعدله أو نقص العود؟ أبو ريان من محافظة إب.
19: قص العود عندما تقطفه، قطفه عادي في أي وقت بقدو جاهز قطفه. بالنسبة للنقطة، هل هي نقطة حمراء وعناكب أم هي نقطة بيضاء مثل خراء الذبان، يعني نقول حشر قشرية بتصيب القات حقك. نعم،
17: يعني وضحوا بإذن الله سنعطيكم العلاج المناسب. 7099191991 هو رقم الرسائل وخاص بالرسائل، لا نستقبل اتصالات عبره. الاتصالات هو 3-22-653، وإن كنتم من خارج المحافظة اسبقوا الرقم بصفر واحد. هنا رسالة تقول: صباح الخير جمعتكم مباركة، معنا عنب الفلفل بتثمر مرة واحدة فقط وبعدين تكتسر من نازل، وبعض الأحيان ما وصدها، أيش السبب؟ ونبشركم أنه أمس كان عندنا مطر هانا في حجة، والحمد لله. والتحية والاحترام لك والدنا العزيز وأستاذنا القدير المهندس عادل، ولك أستاذ سندس شكرا من فداء أهل البيت. حياش الله يا فداء أهل البيت، ما شاء الله عندهم في حد جوا، الكل قالوا هناك مطر.
19: نعم،
17: وعنب الفلفل بتثمر مرة واحدة وبعدين بتكتسر، يا من وسطها يا من نازل.
19: بتكتسر بيجي الحمل زيادة، عندما يكون الحمل زيادة طبيعي أن تكتسر، يكون خفوا من فوقها الحمل. نعم
17: نعم. رسالة بتقول: صباح الخير يا الجبهة الزراعية، معي قطعة أرض عندما أشغبها أحصل بها دودة يسموها حنش التراب، ما نفعلها؟
19: هذا حنش التراب، الدودة هي مفيدة جدا، تحلل المادة العضوية في الأرض. نعم.
17: رسالة بتقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله يا عم عادل، متى بداية العلب؟ معكم أبو بشار.
19: العلب قدو قريب، باقي للسبع أيام أظن.
17: رسالة تقول: صباح الخير جمعة مباركة أختي سندس، كيف أنتو وكيف الأخوة العاملين في إذاعة سام؟ تحياتي وتقديري للمهندس عادل، وعيدوا رقم البيطري. من إيمان من ملحان. يا إيمان إذا أنت بتسمعينا، رقم البيطري 3-7-5-6-0-5-6-4-5-6-0. الرقم الثاني 3-7-5-6-4-5-6-0. عملوا رسالة أو اتصال في وقت ملائم وبإذن الله سيتمرد عليكم. هنا مشاركة هاتفية ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. عاودوا الاتصال على 3-2-2-6-5-3، وإن كنتوا من خارج المحافظة اسبقوا الرقم بصفر واحد. هنا رسالة أو اتصال مشاركة هاتفية ونقول ألو. ألو، السلام عليكم.
20: يا صباح الخير.
17: يا صباح النور والعافية، حي الله بالمتقية.
20: حياك يا وانتي وعمي عادل، ظهري يحفظك ربك انت وابوك يا رب العالمين.
17: سلام الله يديكم العافية.
20: حنان وقع لنا عند كلي للزنين المطر ورجع شرف، لكن انا جرب فيه الحمناء بس يقول يا الله يقولوا يا الله يكون يتكوا يوم الجمعة يتكوا في كل حاجة كفوا ابوك بخاي.
16: الحمد لله
20: الله ينور قلبك يا عم عادل.
16: الله يبارك فيك، كيف انت كيف حالك؟
20: انا مستكي لكم جمعة اقسم بالله نحناشكم من داخل قلبي.
16: الله يبارك فيك
20: يا رب، وجعلنا كلنا على الإسلام نتزكم بالله ونتزكي ونتزكي يا رب العالمين، ونزع مالنا ونزرع كل حاجة، ولا عاد نشتي لليحد ولا تهيك عقاب عندهم من مرض.
16: إن شاء الله إن شاء الله يحصل الاكتئاب ذاتي اليمني، ويكونوا اليمنيين يأكلوا من اللي بيزرعوه ويلبسوا من اللي بيصنعوه.
20: أنا جربتي ونشتي من المحاكم يقوم ينصفوا ولا بالحين تهددوا هددوا أختي عورية، قالوا لا تنزل ولا تنزل، وقالوا يلا يا تهجم يا تن يا وقعتي ما لكم، كيف القضية حاجة بالإسلام حتى بوجدي ونشلوا حقوقنا.
17: نعم
20: نابو بيتنا ونابو سلعنا ونابو كل حاجة في ذمة يحيى منصور، الله لا لحك خير ولا من لك عادية
17: متقية
20: أنا لعبت المحاكم
17: دي متقية لها تتوشى الأسماء. رسالتكم قد وصلت للجهات وفعلا عليهم أنه كل واحد يستشعر
20: محبا اللي تعبت بوجدي أشير لحدي أشير أطعم من حدي أنا ما نشرع لهم أشعدي شد لحد حدي على شن ينصفونا أو يستلموا والله ما أعيش لحن قلتهم تهتدوا حشر كلا حدهم وهو لو سرتيجي لو بحثتم بسناني لو بحثتم بضبط أجلطتم حراب لو مت لو بطعوني ملاجي.
17: الله يحفظكم يوم التقيقي
20: معوني لو دار الداخل انتي تنظمنا يجوا من المدن من العالى المجاهدين الأبطاء ولا هذولا يقوم يجاهدوا ويسال الوضع الله لا يشلوا حتى المثالث ويرينونا والله ما نزل لك شمن بلا ونقول واو أكبر الموت أمريكا الموت إسرائيل اللعنة على اليهود النص الإسلام أتحي لكم جمعة ولا الكائد البطل يدي يتكتموا بالإسلام نقول مخرجوا اليوم هذا يخرجوا روو العدو الترم والسعودية الكلب هذا اللعيني العرب اللي بيذلوا احنا ما نزل والله لو صرنا شهيدا على حقنا على أرضنا وديننا وإسلامنا أتحي لكم جمعة جمعة مباركة إن شاء الله كل عام وأنتم بخير إن شاء الله يا عادل.
16: الله يبارك فيك
17: الله يحفظكم ويديكم العافية يوصل إن شاء الله
20: وأكبرنا هذاك ويحفظكم جمعة كلكم بالإله حمد المخرجين والكل الله ينور قلوبكم
17: وإياكم في أمان
20: بس عندنا برد يا لطيف يعني رياح
16: ما شاء الله برد بعد حما شديد
20: أعوذنا الله أرحمنا الله مخازن الله ملانا خلنا في الله على نسولك أو نستجيبكم.
16: نعم نعم
20: يا لطية الله مع الله يبني
16: مع الله مع الله الله بعش.
17: سبعتين صفر تسعة تسعة واحد تسعة تسعة واحد هو رقم الرسائل الخاص بالرسائل، وثلاثة اثنين اثنين ستة خمسة ثلاثة هو رقم الاتصالات، وإن كنتوا من خارج المحافظة اسبقوا الرقم بصفر واحد. فمن لدي أي مشكلة نباتية حيوانية نحلية أو حتى لديه أي نبتة في منزل تواجه أي صعوبة في رعايتها أو الاهتمام بها، ما عليكم إلا الاتصال وإرسال الرسائل النصية، وسيتم الرد عليكم مباشرة معكم من الآن حتى وقت انتهاء هذه الحلقة.
0: أحلى بلادي تهامة فيها مكرم ومشاهمة

احلى بلادي تهامة، ارض خصبة لمزراعة، هيا نهاموا يا جماعة نقول سمع.

0: عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء وإلى الرسائل الواردة منكم ليتم الرد عليها.
1: نعم، هنا رسالة تقول: سلام الله عليكم، كيف الحال؟ تسعدونا بحضوركم كل يوم الجمعة، كتب الله أجركم وجعله في ميزان حسناتكم، نستفيد منكم الكثير والكثير بوعيكم والحكمة الذي تمتلكوها وتفيدوا مزارعينا. التحية لك أستاذي القدير عادل، والتحية لش أستاذ السندس من فتاة المسيرة، حياش الله يا فتاة المسيرة، والتحية لش كذلك. رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أستاذتنا يا أساتذتنا يا كرام، ليش ما حب نحصلش الفرسك البلدي حق زمان؟ والله انهم كانين فخ لليمن والمزارع خاصة، وجزاكم الله خيرا لجهودكم الطيبة.
0: الفرسك الآن المعروض في السوق هو بلدي، لأن البلدي بهذا الأيام موسمه الموجود في السوق الفرسك البلدي. عندنا موسم للفرسك، الفرسك الخارجي بيجي قبل شهرين، والآن الموجود في السوق بلدي، وإن شاء الله يكون البلدي أكثر وأكثر حجما وأحسن طعم وقيمة غذائية.
1: نعم، السؤال هو المفروض أنه يقول: ليش ما عب نلقاش الأسفرجل البلدي؟ الأسفرجل ما عبش خيرات
0: للأسف الشديد. للأسف الشديد بيعزفوا عن زراعة بعض المزارعين، بالرغم أن السفرجل هو من الفاكهة الجميل جدا، من الفاكهة ذات النواة النفطية، ويعني بيجي ويصلح للتجفيف، أكثر فاكهة بيتم تقطيعها وتجفيفها في الظل، وبتستخدم على مدار العام، كانوا زمان يستخدموها على مدار العام.
1: نعم،
0: أسفرجل قديد، أسفرجل ومربى أسفرجل. نعم،
1: وفعلا كان زمان أذكر أنهم كانوا يبزوا أسفرجل ويدفنوه وسط التنور، بعد ما يكملوا خبزوا عاسب يرضب ويتحمر، كان يقع في الطعم.
0: نعم، هذا يعني نوع من التحضيرات الأكلات.
1: فإحنا فعلا ما بنلقاش أسفرجل، وإن شاء الله هني دعوة لكل المزارعين الذي عادوا معاهم أسفرجل، أشجار أسفرجل عندهم في الحوش في المزرعة، حافظوا عليهم وكاثروا منهن، خلونا نبصر أسفرجل مرة ثانية في أسواقنا. رسالة هنا تقول: هل قدو خريف أو عادوا الصيف يا بش مهندس؟
0: الخريف باقي لو ما يدخل 7 أيام. نعم
1: نعم، رسالة بتقول: كيف أنتو يا بي؟ أيش علاج الرمان البرد خجفه من أبو طارق؟
0: الرمان إذا جاء في برد يستخدموا له الهيومك، يستخدموا له الطحالب البحرية، هذا بيستخدموها لمعالجة الأضرار الناتجة عن البرد. نعم.
1: اتصال شاركة هاتفية، نقول ألو. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم يا عم عادل.
0: وعليك السلام ورحمة الله.
2: جمعة مباركة
0: الجميع، هذا الجهل بيصيحوا
2: حياكم الله. دخانة الدبلة السماد البلدي في هذا الأيام مليحة إلى القاد.
0: إذا السبل الدبل مخمر ينفع
2: إن شاء الله، حفظكم الله وجزاكم الله خير يا جفتنا الزراعية.
0: الله يبارك فيك،
2: يلتقي الله معكم.
0: الله مع الجميع، مع سلامة الله.
1: هنا رسالة تقول: صباح الخير وجمعتكم مباركة، ما نصيحتكم يا عم عادل؟ معنا عنب الفلفل قد قامت وقد هي كبيرة بتزهر وتتساقط، ما تطلع عنب، وهكذا كل مرة معاكم من جبال الشرق ذمار.
0: من جبل الشرق من ذمار. يمكن المنطقة مش مناسبة لها، ولا عنب الفلفل اشتروا لكم 3-4 شتلات وغرسوهن، ما بيشلنش مساحة كبيرة.
1: نعم
0: نعم، وحيكون أفضل من واحدة.
1: مشاركة. نعم، هاتفية، ونقول ألو. ألو، السلام عليكم.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: جمعة مباركة
0: على الجميع إن شاء الله
2: يا عم عادل.
3: على الصوت. ألو.
2: الحبة الليمة الصغيرة.
0: أيوة.
2: طبعاً تتساقط ليش؟
0: الليم بيتساقط هذا.
2: لا مش ليم مش ليم هي أمانة. تراجع الحبة الليم تتساقط.
0: ها. يلا لو لو ما قديم مثل الحبة الليم دفلت.
2: أيوة دفلت.
3: عملوا لها أول شيء أنتوا بتنتظموا في عملية الري.
2: ما نعمله؟
3: عملية الري يعني أنتوا بد لما دروها وتسكوها هي بانتظام كل 15 يوم.
2: أنا أستي مثلاً برأس الأسبوع إذا ما مطر برأس الأسبوع ليش لا؟
3: تمام انتظموا شيء في عملية الري وإذا استمر معاكم التساقط ممكن أنتوا ترشوا لها كالسيوم مع بورون لكن رش ضبابي يعني ترشوا في منطقة الريح تشل الذي أدرشوها المبيد أو السماد لا فوق الشجرة ما تكونش الرش متعامد على الشجرة.
0: نعم.
3: وبإذن الله إنه ما تكونش عندكم تساقط هي ما بلا رمانة واحدة.
2: أيوه رمانة واحدة.
3: خلاص عملوا على هذه الطريقة وحافظوا إن أنتوا حاولوا إنه يكون عندكم انتظام في عملية الري لأنه هذا الانفصال وسقوط الثمار وعاده صغير مثل الليمون هذا بسبب عدم انتظام الري.
0: نعم.
2: أوكي. يلا شكرا لكم.
0: الله معك.
1: رسالة تقول الفرسك هذا هو بلدي من حق بني حشيش من شامي حزام الشيخ.
0: نعم من حق الخربة هنا عندهم فرسك خيرة بلدي وموجود الفرسك البلدي في معظم المناطق.
1: نعم. رسالة بتقول كم فترة بين الرش والثاني للبياض الزغبي؟
0: البياض الزغبي يحتاج إلى انتظام في الرش ومكافحة باستمرار. الرش على فترة الأمان بسر فترة الأمان في أعرض العبوة عندما تنتهي فترة الأمان تعود الرش. نعم.
1: رسالة بتقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخت أبو نوح الشبيلي بالأمس كان في مطر في مديرية الزيدية
0: الحمد لله
1: غزير والحمد لله على النعم أطلب زامل الغيوم الغيوم يا منعان إن شاء الله بعد الفترة
0: إن شاء الله.
1: ما شاء الله أمطار الخير في كل المناطق إن شاء الله يتوصل عندنا هذه الأمطار.
0: نعم.
1: ويخف عندنا الحماء الموجود بنزول الأمطار. رسالة بتقول حفظكم الله يا أستاذ عادل ألقات مصاب بنقطة حمراء بين العود حروق أحمر.
0: أيوة
1: بين الورقة كيف فعلها معكم
0: هذا العناكب العناكب.
1: نعم هذا تعملوا لها ما دام من العناكب معكم يومين للمكافحة. أول يوم تفعلوه سرويس بماء نظيف تغسلوا الشجرة بأكملها وتركزوا على الجزء السفلي للأوراق وثاني يوم ترشوا نص ملي لكل لتر ماء من مبيد مادة الفعالة كلوروفينابير وتركزوا الكل على الجزء السفلي للأشجار. النقطة الحمراء هذا يعني أني كملت الإصابة قد بدأت غير
0: نعم علامات صدق تلبزة سوداء النهاية يعني.
1: نعم إذا نعم. اعملوا هذه الطريقة أول يوم سرويس وثاني يوم تطبقوا المبيد وعاودوا إذا عادت الإصابة. رسالة هنا تقول سلام الله عليكم نفعل دبل الدجاج قليل مثل ما نفعل السماد الأبيض ما يضرش وعاده حار.
0: يضر عاده حار والسماد الأبيض لا تكون تفرحوا به يعني يتم الابتعاد عنه.
1: نعم, نعم. لما تفعلوا له وهو حار تكون المواد عادي بتتفاعل داخل الذبل البلدي بدل ما تتفاعل بيناتها البين وتجي وقدي يستفاد منها النبات مع تتفاعل عند النبات تضر النبات نفسه لأنه بتخرج منها بسم غازات لأنه بيتم تفاعلات تتفكك مواد تتحلل مواد في السماد بكل أنواع البلدي سواء كان سماد دجاج أو
0: ثروة
1: حيوانية ضروري أن أنتوا ما تستخدمه إلا بعد أن يتحلل تحلل تام لما قدوا مثل التراب. رسالة هنا تقول صباح الخير جمعتكم مباركة معي شجرة الرمان بتتساقط. التساقط يعني عدم انتظام في عملية الري.
0: نعم.
1: حاولوا أن أنتم تنتظموا في عملية الري. كم عمليات الري يا بشمهندس للرمان؟
0: كل 15 يوم بالرغم أن الرمان حساس جدا للري وعدم انتظام الري إن المزارع النبيه يعني هو الذي يأتي بالبرنامج على ما كما أنزل كل 15 يوم ري خفيفة كل 15 يوم ري خفيفة.
1: نعم.
0: نعم تزيد قليل في أيام في شهر القياضة شهر الحميري أو في أيام الجحر بيستاد الماء قليل، لكن كل 15 يوم الريهم.
1: نعم
0: نعم.
1: رسالة بتقول: سلام الله عليكم، جمعتكم مباركة، معنا بركة الماء فيها أخضر وريحة الشوعة في عناله بلسنة، ماشي نفعت ايش نفعلها؟ معكم حنان القاضي.
0: الله فعلا ولك قليسنة.
1: أيوة.
0: بيسموها القليسنة. هذا القليسنة جيد جدا وعاد حمي الماء،
1: بس قالت انه ما ادتش نتائج.

0: عمك عبد العزيز يا أحلى مهندس.
1: أهلا وسهلا.
0: قبحك بالخير وحفظك أنت وعيالك وحفظ السيد القائد ورحمة الله تختار الشهيد على آية الله الخميني.
1: الله يرحمه.
0: المجاهدين في حزب الله وفي العراق وفي إيران العزة والكرامة والمرجلة اللي لقمت لنا العدو الأمريكي والإسرائيلي ضربات قاسية، والتحية للقوات المسلحة اليمنية، واليوم إن شاء الله لميادين العزة والكرامة
1: إن شاء الله.
0: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود. النصر والسلام، يحفظك الله ويحفظ السيد القائد، وتحياتي لك وجمعتك مباركة أنت وأستاذ جمال، الله يحفظه ويطول بعمره.
1: الله مع سلامة الله.
2: سبعتين 09991991 نستمر في استقبال رسائلكم وقراءتها والرد عليها. 3-2-2-6-5-3 نستقبل اتصالاتكم المباشرة، وإن كنتم من خارج المحافظة أسبقوا الرقم 01. كل من لدي أي مشكلة نباتية حيوانية نحلية ما عليكم إلا الاتصال أو إرسال الرسائل النصية. وهنا مشاركة هاتفية؟ لا يوجد. إذن هنا رسالة تقول: سلام الله عليكم، معنا لوزة عمرها 3 سنوات، ورقها بيحرق ونموها ضعيف، ما نفعل لها، نشكركم يا مهندسين.
1: اللوزة إذا هي بنمو بضعف الطفولة قل انسمت بلدي مع إضافة 23 سمات 23 التركيبة، بدعو بسماد البلدي ورجعوا فعلوا السماد العشرينات.
2: نعم.
1: بعد بأيام.
2: رسالة بتقول: صباح الخير من قاسم المزيجي، وبيقول: وغرسنا جوز، يا ريت زوروا الجوز عندنا، يمكن في لولوة.
1: ما شاء الله،
2: بارك الله في غرسكم. رسالة بتقول: هل صحيح أن كثرة الأشجار يجذب الأمطار؟
1: أكيد.
2: نعم
1: أكيد،
2: كل ما زاد الغطاء النباتي زاد البخر في النبات، زاد تجمع السحب أي ينزل الأمطار.
1: نعم.
2: لذلك احنا بنقول عليكم بالزراعة، عليكم بالتوسع بالزراعة. سبحان الله العظيم، كل ما زادنا الأشجار كأن الله داري أنه هذا الشجر يشتي ماء فبيدي المطر. إذن هي حكمة من الله، وهي استيعاب لأراضينا وزراعتنا والمحاصيلنا، واستيعاب للخيرات الذي بيديها. رسالة بتقول من بندر الوصابي، ولو هي خارج الموضوع، بتقول: سلام الله عليكم، معكم بندر الوصابي، جمعتكم مباركة، كيف أنتو؟ نسأل الله تعالى أن يجعل كل جمعة وأسماءكم في قائمة الأبرار الخاشعين، وكل جمعة وأنتم عون للضعفاء والمحتاجين، وكل جمعة ولسانكم يلهج بالذكر مع الذاكرين، وكل جمعة والملك ينادي أن الله قد جعلكم من المعتوقين، وكل جمعة وأنتم بصحة وعافية من رب العالمين، طابت جمعتكم بالصلاة والسلام على سيدنا محمد، كيف أنتوا كيف المخرجين، شكرا لكم.
1: أهلا وسهلا.
2: رسالة أخرى تقول: صباحكم خير وبركة وأجمل، تحية كبيرة وصحة وسلام لهذا البرنامج، شكرا لكم. نقول ألو. ألو، السلام عليكم. ألو.
3: أيوة، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
3: يا بنتي أنا استسألكم، ما من هذا من الطماد ما عاد يصلحش أبدا في حوشي، يطلع ملان ويحرق ويحرق ويحرق، ولا عاد يصلحش أبدا. والله ما كنت أزلع طماد كان يقع جناء
2: ما شاء الله،
3: الحين ما عاد يصلحش أبدا
2: ما شاء الله. معاكم زد مزروعة ثانية ولا مبلغ الطمادم؟
3: إن الله، والبسباس الحمد لله بيطلع لها من نفسها البسباس، وأنا كثيرة لوعية ما شاء الله يكون حسين. لا تمضخ خالص، هذا كنا نشتي ناكل طماطم من حقنا، هذا حق السوق دو ملان بلاوي.
2: نعم ما شاء الله، هذا فكرة جميلة، لكن منين تشتروا البذور حق الطماطم؟ منين بتشتروا البذور
3: يا بنتي؟ ما عاد
2: بيصير. ايوه، منين بتشتروهن؟
3: ما هو
2: البذور حق الطماطم
3: ما شتى لا انا يطلع في حوشي على طول، نزف الغسال الحذاء الغسوله حق المطبخ، نزف الحوشي
2: ويطلع ديسكبو
3: يطلع من نفسه.
2: أيوة بسلو، إذا أنتوا تشتوا
3: أنا كذا لا بقعة ثانية ويصلح أنا كذا
2: ما شاء الله. إذا أنتوا تشتوا صدق طماطيس أو طماطم ما تكونش مريضة ولا تحرق الورق ولا شيء، هذا تشتروا بذور أو تشتروا شتلة؟
3: لما نشتري يا بنتي بذور، وإحنا نخلي البذور من حال العب علي بنزرعه في بلادنا، ما نشتريش بذور
2: ما شاء الله. خلاص مشتروا
3: يقعس ما شاء الله، كان يقعس جناح.

0: قاعد ضعيف لأنه يدي غير جيل أول.
1: سؤال سؤال أيوة جيل أول.
2: من أين اشتروا البذور من أين؟
1: من المحلات الذي بتبيع المواد الزراعية.
0: إذا ما تشتوش بذور اشتروا شتلات من داخل المشاتل. هذه الشتلة تجلس معاكم فترة طويلة، بدي لكم ثمار حسينة ما بش فيها أمراض وتكون حالية.
2: أيوة من الشتلات تصير أيوة.
1: أيوة. أيوة. أيوة نعم.
0: لكن لما تفعلوا بهذه الطريقة هي بتكون قد تتمر واحدة، المرة الثانية تقع ضعيفة ما أيوة. بتكونش قوية لما نيب دحراق وتصفر ما عدديش.
2: أيوة
0: وفكرة جميلة وبارك الله فيكم ان انتم بتستخدموا الماء بطريقة صحيحة.
2: بلاش مرانا الحشب يدود يا بنتي ولا درتني. انا ما قد فلت الاسماء لان شوفي الحوض الواحد في ثنتين بلسات، واحدة بخير سبحان الخالق واحدة مريضة
0: ودودها
2: شماتة وعمى، واحدة بخيره كيف هدولين علاج؟
0: عادي ممكن تفعلوا العلاج الذي قد فيها مرض وهذاك تحلوها.
2: كيف افعل لهن هنا ثنتين جنب بعض كيف افعل يعني؟
0: ترشوها والسمد المبيت هو رش رعوه بلس عربي.
2: أيوة عربي أرش هذك وهذك ما أرش.
0: أيوة بسرو إذا قدت تودي في وسط الثمرة وقد إحنا أنتي لكم المبيت عشان بس ما يقعش في الثمار الباقية، لكن هو قدو الذي قد فيهن قد فيهن.
2: أيوة لكن ولو يعني ما بش فايدة فيها، مدودة مدودة من أول واحد ولسي.
1: هذه
2: مريضة الغرسة قد بين أقولها
1: لا تقلعيها عشان
2: أقلعها وبرد
1: مع هذا تستخدم العلاج استخدموا العلاج حق التودي.
2: أنا يعني استخدمه من أول قبل ما يجي على البلاد.
0: أول ما قدي غير مبشره قدين عاد هن صغار عاد بداية الثمرة عادي صغيرة ترشوا هذا المبيت عاسب لا تقعش فيها.
2: ما ترش مرش أقول للم هذا حق المزارع.
0: أيوة
2: أنا داري اسمه هذا ما ترش أكتبه.
0: إذا أنتم ها ما تقدرش تكتب ولا تقدر تسجلوا المكالمة.
2: ما أكتب هذا الأسامي عسرة. أقول لهم في المزارعين الدولي حق هذا المرض.
0: أيوة قولوا لهم نشتي مبيد من حق الدود حق الأثمار
2: حق البلس العربي.
0: أيوة هو أدي لكم طوالي وانتو فعلوه يا رشيت
2: وانتو فوق التراب في ولا فوق
0: ماشي الغرسة. ما هذا أتفعلوه ترشه رش
2: فوق الشجرة
1: يختلط مع الماء كل التعليمات موجودة في عرض العبوة.
2: أيوة
0: ما شاء الله عليكم
1: الله معك
2: الله معكم الله
0: مع الله
1: مع سلامتك.
3: هنا رسالة تقول سلام الله عليكم معكم طارق الفقيه معي نعنع في الحوش بتحرق من أطراف الورق ليش؟
1: حق النعنع هذا الحرق يتم معالجته إنه معالجة طبيعي بالذب للبلدي بتقليب التربة بإزالة الأوراق اللي قد حارقة وخلاص.
3: نعم رسالة تقول سلام الله عليكم يا جبهتنا الزراعية جمعتكم مباركة وحفظكم الله ورعاكم أبلابه ذري شجرة نقولها من تعز إلى ذمار عشان نزرعها ما يقوم من مر وطبعا الشجر بتعز تقوم حتى بسطوح البيت طبعا الشجر لا تستفيد منها إلى الحطب أو زينة والأكسجين تجلس خضراء طول السنة ما نصيحتكم عشان نشجر منهن ما نفعل التربة
1: ما تعملوا شيء إلا تغرسوا فيها أهم من فعل لها معاملة طابقة للذب
3: أيوة
1: وتزرعوا فيها الأشجار هذا نعم
3: رسالة تقول ما هي هذا الحق نفسه حق القاتل دي بيقول فيه نقطة حمراء بيقول كذلك هل نقص القات بعد ما تتساقط الورقة وما نفعش اسم السم للنقطة وقد تحولت للأسود بين العودي من أبو ريان وقد صار العود ما يطلعش قات إلا صغير أصفر أو نتركه لما ينتهي الخريف ونرجع نقصه
1: هو طبعا القات تقطفك قطف هذا الأيام أما القصص يتم في شهر واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة أيوة نعم
3: نعم عليكم لهذا الحين لأن أنتم تطبقوا المبيت حق العناكب وبإذن الله أني تكون معاكم شافية رسالة بتقول البلس هو نوعين في عربي وفي مهجن خارجي بيجي يتساقط الأوراق ويمغل أو يتساقط الثمرة من حزام الشيخ
1: مش هو مهجن الخارجي معناه طبيعي
3: البلدي
1: هو نفس البلدي بس أنه بيجي الخارجي في وقت غير البلدي البلدي داحينة موجود في الأسواق. نعم
3: نعم. رسالة بتقول صباح الخير من السلال، بيقول الثعيل كاوش الدجاج وديك.
1: أنا قدوثع ما نفعل ما انتبه يعني. للدجاج حكاك والثعل ثع.
3: نعم. إذن وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية يومنا هذا، الحلقة ليومنا هذا. لا يسعنا في الختام إلا أن نشكر كل من اتصل، كل من راسل، كل من استمع علينا وهو صامت. بإذن الله أن الفائدة قد وصلت إلى مسامعكم، فالتحية كل التحية مقدمة لكم من مخرج اليوم عبد القادر محمد، ومن الإشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف، والتحية لكم كذلك من الإدارة البرامجية الأستاذ محمد عبد الله قاضو وخالد حسين، والتحية من الإشراف الفني المهندس ماجد هاشم المتوكل، وتقبلوا خالص تحايا مؤسس برنامج التنمية الزراعية ومختلف البرامج الزراعية في مختلف الإذاعات مهندس الجبهة الزراعية المهندس عادل مطهر، وكذلك أنا سندس عادل مطهر. فنلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير، في أمان الله.
1: إلى اللقاء.
4: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي قدمت لكم سام اف ام التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر، مهندس عادل مطهر.
5: سام اف ام وقفة إعلانية.
6: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
7: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
6: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
7: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
6: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
7: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
6: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
7: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
6: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
7: جامعة إقراء لمستقبل أرقى.
8: التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا
9: نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
10: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
11: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
10: بصف لي المسألة عشان أفهم.
11: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
10: ما لها؟
11: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
10: وما؟
11: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
10: أوه.
11: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
10: يقول عم نلقاهم
11: متواجدين على مدار الـ24 ساعة.
10: عاي أخرونا.
11: بالعكس، سوي فحصك وروح.
10: والنتائج
11: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الـ SMS.
10: أوهو.
11: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
9: سبق فون، أصالة وتواصل. سام اف ام، والعود أحمد.

زيد صوت الحق الصادع، زيد صوت الحق الصادع، هدد دار الصوت الخادع، هدد دار

قد أجسدت الله

0: حكام ويا زعماء،
1: يا حكام ويا زعماء،
0: الأطفال لكم خصماء، الأطفال لكم خصماء، غزة أوجعها الخذلان، غزة أوجعها الخذلان، أكثر من حرب الكيان، أكثر من حرب الكيان. إخوان الصدق مع غزة، إخوان الصدق مع غزة، ماضون على درب العزة، ماضون على درب العزة. الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد، حيا حيا على الجهاد، حيا حيا على الجهاد، ويا غزة واحنا معاكم، ويا غزة واحنا معاكم، انتم لستم وحدكم، انتم لستم.

0: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم.
1: فلاشا ومع شهيد القرآن
2: هل انهزم علي أو انهزم الحسن أو انهزم الحسين أو انهزم زيد أو انهزم الهادي أو انهزم قبلهم محمد صلوات الله عليه وعلى آله؟ لا، لا يجوز لأمير المؤمنين، لا يجوز لأمير المؤمنين أن ينهزم. إذا انهزم فإنه من يعشق السلطة، من يعشق الحياة، من يعشق المنصب، هو يريد أن يتمتع أياما متتالية بلقب أمير المؤمنين ونحو من الألقاب. عودوا أيها الأخوة إلى تاريخ أهل البيت، ادرسوه دراسة حقيقية واقعية حتى تجدوا أنه ليس هناك مكان لتلك المقولة بأنهم كانوا إنما يثورون من أجل أن يصلوا إلى السلطة وأنهم كانوا عشاق سلطة. هم عشاق حق، هم من قالهم جدهم هو يوصي الحسن وخذ الغمرات للحق حيث كان، خذ غمرات الموت من أجل الحق حيث كان، هذه هي طريقتهم. سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما فيه رضاه وأن يبصرنا وأن يجعلنا من عباده المؤمنين الذين قال عنهم يحبهم ويحبونه: أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.

0: الله فيكم وكتب الله أجركم. قبل أن نستمع إلى بيان أو كلمة المناسبة، يعني ننول الجميع بإقامة صلاة الاستسقاء إن شاء الله بعد صلاة الجمعة، لكي نلتجئ جميعا إلى الله سبحانه وتعالى بأن يرزقنا الغيث المدرار الهني. الآن يتفضل الأخ المجاهد عبد الله مجلي، مشكورا مأجورا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ورضي الله عن صحبه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. وعظم الله لنا ولكم وللسيد القائد الأجر في ذكرى استشهاد حليف القرآن الإمام الشهيد زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. إن صلتنا كأمة مسلمة بتاريخنا ورموزنا هي صلة إيمانية، وقد خرجنا اليوم لنعبر عن ارتباطنا برموز القرآن أعلام الهدى كالإمام زيد عليه السلام، الذي كانت ثورته امتدادا لثورة جده الإمام الحسين وللدين المحمدي الأصيل. لقد تحرك الإمام زيد وكان من أهم عناوين نهضته التمحور حول كتاب الله قولا وعملا، حيث قال: والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت. وهذا ما يجب أن تأخذه الأمة بعين الاعتبار لتهتدي بالقرآن، ويكون لها موقف تجاه من يسيئون إلى القرآن والرسول، كموقف الإمام زيد من اليهودي الذي كان يسب رسول الله في محضر الطاغية هشام: أما والله لئن مكنني الله منك لأختطفن روحك. ومن ثورة الإمام زيد نتعلم الدروس المهمة التي نحتاجها اليوم في جهادنا لأمريكا وإسرائيل وأذنابهم، منها إخراج الأمة من حالة الذل والخضوع للظالمين، حين قال: ما كره قوم قط حق السيوف إلا ذلوا. وكذا الشعور بالمسؤولية تجاه الأمة وسعيه لتغيير واجعها، حيث يقول: والله لوجدت أن يدي ملصقة بالثريا ثم أقع على الأرض أو حيث أقع فأتقطع قطعة قطعة، وأن يصلح الله بذلك أمر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الإمام زيد نعرف أهمية البصيرة حين يقول: البصيرة، ونعرف عظمة الجهاد في سبيل الله حيث قال حين خفقت على رأسه الرايات: الحمد لله الذي أكمل لي ديني، لقد كنت أستحيي من جد

زيد صوت الحق الصادع، زيد صوت الحق الصادع، هد جدار الصمت الخادع، هد جدار الصمت الخادع.

0: وعاش الخوف.
1: عاش
0: الذل وعاش الخوف. البصيرة
1: البصيرة
0: البصيرة
1: البصيرة
0: أمه وديادة ومسيرة.
1: وتناديكم
0: قد أشهدت الله عليكم.

خصومات غزة أوجع هالخذلان غزة أوجع هالخذلان أكثر من حرب الكيان أكثر من حرب الكيان أخوان الصدق مع غزة أخوان الصدق مع غزة ماضون على درب العزة ماضون على درب العزة الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد حيا حيا على الجهاد حيا حيا على الجهاد ويا غزة واحنا معاكم ويا غزة واحنا معاكم انتم لستم وحدكم انتم لستم وحدكم.

وصف الإمام زيد عليه السلام كل ذلك الواقع، فعندما قال كلمته الشهيرة: ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا، ويسعى إلى إنقاذ الأمة، إلى أن ينقذ الأمة ويفك عنها قيود الخوف ويجعلها تتجاوز تلك الحالة. وفعلا كان لنهضته وتضحياته ومظلوميته الأثر الكبير في ذلك. في سعيه لإنقاذ الأمة من استعداد طغاة بني أمية، قال عليه السلام في أحد خطاباته وفي رسائله: فأعينونا على من استعبد أمتنا وأخرب أمانتنا وعطل كتابنا. كان العنوان الأول قوله: على من استعبد أمتنا، الحالة التي كان عليها طغاة بني أمية في ممارساتهم وسياساتهم واستحكام سيطرتهم على الأمة هي حالة استعباد للأمة بكل ما تعنيه الكلمة، إخضاع للأمة بشكل تام وفق أهداف بني أمية ومزاجهم ورغباتهم وأهوائهم، بعيدا عن منهج الله سبحانه وتعالى. كان من العناوين البارزة والمواقف الواضحة في نهضته عليه السلام اهتمامه الكبير بأمر المسلمين، وألمه على واقعهم، وحزنه الشديد على وضعهم، وسعيه للتغيير تجاه ذلك. هو الذي قال كلمته الشهيرة: لوددت أن يدي ملصقة بالثريا، تلك مجموعة النجوم التي في عنان السماء، لوددت أن يدي ملصقة بالثريا فأقع إلى الأرض، أو حيث أقع فأتقطع قطعة قطعة، وأن الله أصلح بي أمر أمة محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. لقد جرى في العرف الإنساني أن تحتفل الشعوب وتحتفل الأمم بذكرى أمجادها وبذكرى عظمائها، وأن تخلد لعظمائها ذكراهم الذين أسهموا في أممهم بما قدموه لها على مستوى الإنقاذ لها، الدفاع عنها، النهضة بها، الإصلاح في واقعها. جرى عرف البشرية أن تمجد عظماءها وأن تخلد ذكراهم وأن تجعل منهم فيما كانوا عليه وفيما قدموه، أن تجعل منهم القدوة التي ينجذب إليها الجميع

الإمام زيد عليه السلام حينما تحرك كانت ثورته امتدادا لثورة جده الحسين عليه السلام، امتدادا لها في الموقف، امتدادا لها في المبدأ، امتدادا لها في الروحية، امتدادا لها في القضية. الكل انطلقوا من مبدأ واحد الذي كان عليه أهل البيت عليهم السلام، هو نهج جدهم المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. التحرك الذي تحركوا به في أوساط الأمة كان له هدف واحد ومنطلق واحد وتوجه واحد وروحية واحدة وبدافع واحد، لم يكن لا أشرا ولا بطرا ولا تكبرا، كان بهدف إصلاح واقع الأمة والحفاظ على الأمة في مبادئها وقيمها ودفع الظلم عنها وإحقاق الحق وإقامة العدل ودفع الظلم والطغيان

نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، لا يمكن أن نسكت. والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي

0: محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الفاتحة.
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. إخوة الإيمان، من الحري بنا أن نحتشد اليوم عصر اليوم في ميدان السبعين وفي بقية الساحات، وأمير المؤمنين الإمام زيد بن علي يقول: والله ما خرجت لغرض دنيا ولا لجمع مال، ولكني خرجت ابتغاء وجه الله والتقرب إلى الله، فمن كان لله همته ومن الله طلبته فما يرعبه شيء إذا نزل به. فالله الله في إحياء هذه القيم، وما خروجنا عصر هذا اليوم إلا لنحيي قيم الإمام زيد عليه السلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الثابتين في مواجهة العدوان، رافعين شعار البراءة في كل جمعة واجتماع: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. سنستمع وإياكم فيما يلي إلى خطبتي الجمعة التي سيلقيها فضيلة العلامة المجاهد حمدي بن يحيى زياد، وقبل ذلك نرفع على حضراتكم أذان صلاة الجمعة من الرحاب الطاهرة بصوت مؤذن الجامع الكبير هلال بن حمود السفرجل.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحليم الكريم العلي العظيم. الحمد لله خالق الخلق ومدبر الكون. الحمد لله على كل حال وفي كل حال، ونعوذ بالله من أحوال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا ضد له ولا مثيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله تعالى وعبد الله تعالى حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأكرمين، أما بعد، يا عباد الله، نتواصى بخير الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. نتواصى بذخيرة الدنيا والآخرة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نتواصى يا عباد الله بأن نتوحد كما وحدنا الله على الهدى وعلى القرآن. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. نتواصى بحمل المسؤولية في الإسلام لنصل إلى الفلاح والنجاح في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لا فلاح لأحد ما لم يكن من هذه الأمة التي تصد الباطل وتقيم المعروف وتنهى عن المنكر. الدين يبقى ناقصا. حينما رأى الإمام زيد الرايات تخفق فوق رأسه في سنة 122 للهجرة بعدد قليل من المخلصين المقاتلين، قال: الحمد لله الذي أكمل لي ديني، والله لقد كنت أستحي أن ألقى جدي رسول الله ولم آمر في أمته بمعروف ولم أنهى عن منكر. وحينما خوفوه من التضحيات قال: والله لوددت أن يدي معلقة بالثريا فأقع على الأرض أو حيث أقع وأتمزق إربا، وأن الله يصلح بي أمر أمة جدي صلوات الله عليه وعلى آله. كان يقول لهم: والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت، والله ما يدعني كتاب الله أن أكف يدي. المعنى: يا من تقولون اصمت، يا من تقولون اكفف، إن الله لا يدعنا. الله يأمرنا أن نقوم له
وقوموا لله قانتين، كونوا قوامين بالقسط، قولوا قوموا لله مثنى وفرادى. لا يوجد في القرآن اجلسوا لله، اصمتوا لله، اقعدوا لله، وإنما قوموا قوامين ليقوم الناس بالقسط. يا عباد الله، الله أراد منا أن نصل إلى ذروة المسؤولية في الإسلام في النهي عن المنكر، وذلك بالجهاد في سبيل الله جهادا حقيقيا. قال الله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. هذه قضية لا بد أن يفهمها المسلم المؤمن. الله يقدر على إزالة إسرائيل وأمريكا والعالم كله بكم فيكون، ولكن الله أراد أن يختبرنا فلا بد من الابتلاء. قال الله تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض فالذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هذه هي النتائج للتضحيات يا عباد الله، فلن يضل أعمالهم. لا تظنوا أن تعب ونصب الشهداء العظماء في لبنان وفي اليمن وفي فلسطين وفي إيران وفي العراق، لا تضيع دماء الأكرمين هدرا، لن يضل الله أعمالهم. شبه الأعمال بإنسان يسير في طريق واضح إلى غاية واضحة. فجهاد المخلصين في أي زمان يوصلهم إلى تحقيق أهدافهم المشروعة الربانية. بينما قال الله في الطرف الآخر: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. أمريكا والصهاينة برغم إجرامهم وما يرتكبون في حق الأمم، لكن لن يصلوا إلى تحقيق أهدافهم لأن الله أضل أعمالهم، أي خرجت عن الطريق البين فما وصلوا إلى الغايات، وإنما تبعثرت أعمالهم وذهبت يمينا وشمالا حتى أضاعتهم، فضاعوا دنيا وآخرة. فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. لا تتعجب إن رأيت قادة الأمة في هذا الزمان كمثل قادة الأمة في كل زمان، بدءا من رسول الله والإمام علي والحسن والحسين وزيد والصالحين عبر التاريخ. هؤلاء لن يضل الله أعمالهم، هؤلاء إذا رأيت هدايتهم فاعلم أنها من الله. انظروا إلى هذا الزمان، أداهم الله في مواقفهم، في جهادهم، في أقوالهم، في أفعالهم، في نياتهم، هداية، هداية. من الذي سمع من الإمام الخامنئي كلاما ملوثا أو مذهبيا أو حزبيا؟ الله هداه في توجهاته، في كل أعماله الدينية والدنيوية، في جمع شمل الأمة، في دعم الأمة بكل تياراتها. هذه هداية من الله. وحينما تسمع من ذاع وشاع صيتهم ممن يتسطرون الدين من جانب الموالين لليهود والنصارى، تكره نفسك إن سمعتهم لدقائق. يبعثرون الأمة، يكفرونها بمئات الملايين، نظرتهم قصيرة
كلهم ضعف أمام اليهود، وكلهم شدة وغلظة أمام أمتهم. أما الصالحون سيهديهم ويصلح بالهم قضيتهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هذه أسمى المراد وغاية المنى، أن يصل الإنسان إلى الحياة الأبدية السرمدية في دار الكرامات والسعادات. جعلنا الله من الفائزين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والله لا بد من النصر ولا بد من السكينة. وهذا دليل حينما ترى المحور في هذا الزمان يحقق انتصارات بعد انتصارات ويدفع تضحيات، وقد دفعها الأنبياء والأوصياء والصديقون عبر التاريخ، لكنه يخطو خطوات للنصر الأعظم. وسكينة، سكينة في قلوب الناس، شجاعة. آهي إيران تواجه الضربة بعشر ضربات، وتواجه الحصار بحصار، ونحن نتوقع من السيد مجتبى أن ينبعث كالأسد من العرين لينقض على الظالمين، لأنهم قد دفنوا قائدهم وأوصلوا روحه الشريفة إلى الله جل جلاله. فلا بد من ضرب عنيف للأعداء تطير رؤوسهم وقلوبهم، وتطيح أيديهم وأقدامهم، ويعلم أمة الكفر أن أمة الإسلام لا تبالي بشيء في سبيل عزة الإسلام والمسلمين وحماية الأمة والمستضعفين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. برغم ما يمتلكون لكنهم جبناء، يخافون من كل شيء، ولا يصلون إلى تحقيق أهدافهم أبدا. ونحن على يقين أنهم لن يحققوا أهدافهم في تركيع أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأمة أعزها الله ورفع شأنها، فلا بد أن تبقى على شجاعتها وإيمانها جيلا بعد جيل، حتى تبعث بين يدي رب العالمين وقد حافظت على القرآن والإسلام والإخلاص وتمحورت حول الكتاب والعترة. لماذا هزمهم الله ويهزمهم الله ونحن على يقين من ذلك؟ لماذا نحن على يقين من ذلك؟ ذلك بأنهم كرهوا. قال الله: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. نحن ليس لنا هدف في أمة الإسلام إلا أن نطبق ما هدانا الله إليه. نريد العدل، الحق، صيانة الأوطان، صيانة الدين، المساواة، أن تصل الأمة إلى كل خير، أن تنتصر الدولة الإسلامية في كل مكان، للقوي والضعيف، للكبير والصغير، أن تصون أموالهم وحقوقهم ودماءهم، وأن ترعى الدين، وأن يعيش الناس في ظل الإسلام بكل سعادة، لينالوا سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. أما هم فماذا يريدون؟ يريدون الاستعمار، يريدون سرقة الثروات، يريدون الظلم، يريدون الفواحش، يريدون المنكرات، يريدون الفضائع، يريدون الهيمنة، يريدون الاستحواذ، يريدون كل شر يريده الشيطان في الأرض. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. المفروض أن يعتبر الناس كم شاهدنا في حياتنا من ظالمين سقطوا وذهبوا إلى حفرهم ليكونوا رهائن أعمالهم
بين يدي من لا يضيع لديه مثقال ذرة من الخير أو من الشر. رأينا الجبارين، قرأنا عن الدول التي استعمرت وبطشت وقتلت. أين الدولة الأموية العباسية؟ أين العثمانيون؟ أين الأمم قبل ذلك؟ أين ثمود وعاد والأمم السالفة؟ كم قص الله علينا شأنها في القرآن لنعتبر، أي نعلم أن الدنيا ليست ضمارا يا عباد الله. فقلنا اذهبا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. تظل مدائن قوم لوط في طريق المسافرين في الشام والعراق. أظن في هذا الزمان تجمعت المنكرات بأنواعها التي في الأمم السالفة فتجمعت في هذه الأمة. وللكافرين أمثالها، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والله يا عباد الله نكره حياة الحيوانات والأنعام التي لا هم لها إلا الأعلاف والماء. المؤمن الحر يفكر في الكرامة، في العزة، في الإسلام، في الصيانة، في الاستقلال. المسلم اللئيم لا يفكر إلا في المآكل والمشارب. قال الله تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والنار مثوى لهم. أمريكا ليست عصية على الله. قال الله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. نحن على يقين أننا في طريق الجنة وطريق القرآن والصراط المستقيم، مهما جادلونا، مهما علت أصواتهم، مهما نبزونا، مهما تكلموا، مهما جادلوا، مهما أدحضوا، نحن على يقين، ونحن على يقين أنهم في طريق جهنم، وأن ترامب يمثل فرعون الزمان، وأن الصهاينة يسعون في الأرض فسادا، وأنهم أعداء الله، وأن جزاءهم نار جهنم. قال الله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. جعلنا الله من أهل اليقين والإيمان والدين، ونستغفر الله العظيم ونتوب إليه، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الأكرمين. أما بعد، من يحقق رضا الله في الدنيا يجمع الله له ما بين الدنيا والآخرة. العاقل اللبيب الذي يحرز رضوان الله لينال عز الدنيا ولينال دار الكرامات والسعادات. مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. نعوذ بالله من غضب الله، والله سرعان ما تنتهي هذه الدنيا. ويرى الإنسان نفسه قد طوى عقودا من الزمن بغير عدة ولا زاد. كم ذكرنا الله بالمصير وبيوم الحشر والنشر والحساب. كم أعطانا الله من الأمثال لنلتفت إلى الحياة الأبدية، لنلتفت إلى رضوانه بدءا من هذه الدنيا. حينما يتكلم القرآن عن شخص وجد نفسه في وسط السرور والنعيم، سرور ونعيم في الجنة الأبدية السرمدية، فيلتفت يمينا وشمالا، أين صاحبي؟ أين صاحبي الذي تابعني وجالسني وحدثني وأراد أن يصرفني عن كل شيء وأن أذهب معه وأن أتحرك في فكره وعقله؟ أين هو؟ أين هو؟ هل رأيتموه؟ هل اطلع أحد منكم على النار؟ هل أحد منكم يريد أن يبحث معي عن هذا الشخص فيطلع فيراه في سواء الجحيم، في البكاء والآلام والأحزان والثبور في نار جهنم التي تغلظ الله بها على من عصاه وصدف عن رضاه؟ فيقول له: يا عدو الله، والله إن كدت لتوصلني إلى نار جهنم معك، لولا أن الله تداركني فتركتك فتبت إلى الله فانصرفت عن توجهاتك. ثم ينادي أهل الجنة: يا أهل الجنة افرحوا، افرحوا أنتم في النعيم، افرحوا نجاكم الله من النار، افرحوا أن الله زحزحكم عن عذابه، لا سأزيدكم شيئا يا أهل الجنة، أنتم لن تموتوا أبدا، لا سأزيدكم، أنتم لن تمرضوا، لن تجوعوا، لن تفتقروا، لن تعذبوا. وهذا هو الشيء الذي لا يلقاه أهل الدنيا، مهما كان أصحاب البيوت في بيوت بادخة وفارهة ومترفة، فلا بد أن يدخل الموت إلى كل بيت، ولا بد أن يدخل المرض والحوادث والمشاكل والهموم والغموم والنصب والتعب. إلا دار الكرامات فقد عظم جماله.

ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. وما لا بعذاب المرض ولا بعذاب الفقر ولا بعذاب الخوف ولا بعذاب الهم. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. العاملون المخلصون عملوا للجنة الأبدية السرمدية. الإمام زيد عمل لنيل رضاء الله وتوريث الإسلام عزيزا لهذه الأمة. الأئمة المخلصون المضحون الصادقون في كل زمان. الإمام الخمنائي هذا رجل أحبته الجماهير، هذا التشيع لم يسبق له مثيل في الدنيا، يزيدون على 40 مليون لحسابات عادية لمعطيات، والله لو أوصلوه إلى صنعاء لخرجت الجماهير، ولو أوصلوه إلى الباكستان وحتى إلى الخليج إذا لم تجمع هذه الجماهير. الجماهير مع الإنسان الذي يجاهد من أجل أمة الإسلام ولا يتأطر مذهبيا ولا حزبيا. من حق الجماهير أن تحب عظماءها. هذا رجل ملأ العين جمالا والقلب مهابة ومحبة، وملأ العقول فكرة، وملأ المحور جهادا، وملأ بلاده المترامية الأطراف حضارة وتقدما وإعدادا وعدة وعتادا. هذا رجل أخلص لله طيلة الحياة وخدم فلسطين ودعم الأمة بكل تياراتها. فمن حق الجماهير أن تبكي على العظماء. لا غرابة أن تزحف الملايين، عشرات الملايين تزحف لتشيع العظماء، لا غرابة. لا غرابة أن تبكي. قد علمنا القرآن بكاء الأنبياء على الأنبياء وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. إنما الغريب أن ترى من يبكي على الظالمين. عن قريب بإذن الله نبشركم متوكلين على الله واثقين بانتقام الله أن الدنيا ستبتسم قريبا قريبا بمقتل ترامب ونتنياهو بإذن الله، وستفرح هذه الدنيا في شرقها وغربها. وحينها فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. لا تتعجب إن زارت الأمة قبور العظماء وشيدت أضرحتهم ومساجدهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، بينما المغفلون قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال العقلاء وغلبوا بالحجة الدامغة هؤلاء أولياء الله، سنبني عليهم مسجدا ومزارا ليكونوا محط الإلهام لفتيان الأمة إلى قيام الساعة. العجيب أن تشيد القبور والأضرحة للفجرة، وهذه نطمنكم إلى قيام الساعة لا يمكن أن يصنعوا من قبور الظالمين مزارا. لماذا؟ لأن الناس إذا زاروهم ماذا سيقولوا؟ هل خدموا فلسطين؟ هل حافظوا على الإسلام؟ أم سيقولوا ظلموا، فعلوا، صنعوا، سرقوا، تجبروا، قتلوا؟ بل قال الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. يا أمة الدين، إن التشييع العظيم للسيد علي الخامنئي يمثل نصرا للإسلام والمسلمين. قبل أن يكون وفاء لهذا الرجل العظيم، هو نصر للمحور، هو عز للأمة، هو تجذير لقضيتها، هو إحراج وإهانة للطرف الآخر الذي يدوس على إرادة الجماهير. وبمجرد لأنه لئيم امتلك الصواريخ والذكاء الاصطناعي يقتل قادة الأمة وعظماءها. من هو هذا اللئيم؟
عن قريب بإذن الله نراهم يتشحطون بين دمائهم بفعل القوي الجبار. فلقد جاء بعد القادة العقلاء الذين بلغوا في السن أمرا طيبا شباب سيقاتلون بكل شراسة وقوة وشجاعة حتى ينتصر الإسلام. ولقد والله ذكرنا أولاد الإمام علي في اليمن وفي لبنان وفي العراق وفي إيران بشجاعة الإمام علي وبطولته وسيفه. الإمام علي الذي يقول والله لعلي بن أبي طالب آنسوا بالموت من الطفل الرضيع بثدي أمه حتى نال الشهادة فزت ورب الكعبة. والإمام زيد يقول الحمد لله الذي رزقنيها الشهادة الشهادة الشهادة. ويقول ليحيى بن زيد ماذا تصنع بعدي؟ قال أجاهدهم والله لو لم أجد إلا نفسي. قال نعم جاهدهم فوالله إنك لعلى الحق وإنهم لعلى الباطل وإن قتلاك في الجنة وإن قتلاهم في النار. يا أمة الدين نحن نعتقد أن إيران ستنبعث من بعد هذا التشيع بقوة وعظمة وأنها ستخوض حربا تذهل العالم وإلى جانبها المحور الشريف بكل قادته وتياراته. أيضا ونحن نعتقد من أجل أن يكون لدى الناس توقعات أن المعركة القادمة ستكون مع النفاق مع النفاق، يعني الأمة مضطرة أن تحارب المنافقين في اليمن وفي لبنان وفي كل مكان، يعني كأن العدو أراد أن يستلقي على ظهره وأن يسخر المرتزق علينا. نحن سنخرج إلى السبعين إحياء لذكرى شهادة الإمام زيد عليه السلام، وأيضا لنؤيد القائد حفظه الله السيد عبد الملك في خطوات التحرير لليمن من كل المرتزقة واستعادة الرواتب والبترول والغاز والعز لهذا البلد العظيم الذي صبر كثيرا ليحقن الدماء. لكن هؤلاء لا يزدادون إلا لؤما وطغيانا وجبروتا. أيضا من أجل أن نتضامن مع الأمة التي فقدت عظماءها ونقول نحن على نفس الدرب، الدموع التي نذرفها في أي موقف ما هي إلا حماس واندفاع للأمام على درب الأكرمين حتى يتحقق الخير كله للأمة. يا أمة الدين نحافظ على رفض الجبهات بالمال والرجال، على الإنفاق في التكافل والتراحم والقوة العسكرية والاستراتيجية، نحافظ على الأخوة الإيمانية، نحافظ على تقوى الله، نحافظ على الفجر جماعة في المساجد وعلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، نحافظ على الحشمة والصيانة، نفطم أنفسنا وأولادنا من التلفونات الذكية والشاشات، نواجه الحرب الناعمة، نتعلم شيم الإسلام وقيم الإسلام. الأمل فيكم، الكفار يسخرون علينا كل شيء حتى القبيلة أرادوا أن يمسخوها مع أن القبيلة في اليمن رافض للإسلام. الآن يريدون أن يمسخوا القبيلة لتكون بعد أيام لا قيمة لها، يكذبون باسمها ويسيئون باسمها. يا أمة الدين حافظوا على مجد اليمن العريق بتقوى الله وبالجهاد وبالتمسك بالكتاب والعترة، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. في قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. صل عليه يا ربي رضا نفسك وزينة عرشك وعدد خلقك ومداد كلماتك. اللهم وعلى آله الأكرمين خصوصا على أجلهم قدرا وأرفعهم ذكرى مولانا الإمام علي بن أبي طالب الذي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. اللهم وعلى زوجته الزهراء فاطمة البتول سيدة النساء وخامسة أهل الكساء ابنة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.
اللهم وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين أبي محمد الحسن الشهيد المقتول سما وأبي عبد الله الحسين الشهيد المذبوح ظلما. اللهم وعلى الإمام الأعظم زيد بن علي وعلى أئمة الحق والمجاهدين والشهداء في تاريخ الإسلام بكله يا رب العالمين. اللهم صل على الأخيار في زماننا وفي كل زمان. اللهم ارض عن نساء رسول الله القانتات الطاهرات وعن أصحاب رسول الله الأخيار الأبرار وعنا معهم بكرمك يا عزيز يا غفار. اللهم انصرنا في اليمن نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انصرنا في فلسطين نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انصرنا في لبنان نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انصرنا في العراق نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انصرنا في إيران نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم اجعل دائرة السوء على الأمريكان والصهاينة والمنافقين يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءنا وقادتنا واحفظ قادتنا الباقين بحفظك بما حفظت به السماوات والأرض أن تقع على الأرض. اللهم احفظ السيد عبد الملك يا رب العالمين بحفظك. اللهم انصره بنصرك. اللهم اجعلنا معه من الصادقين المخلصين يا رب العالمين. اللهم فك أسرانا وعافي جرحانا وارفع مقام شهدائنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ووالد والدينا ومن له حق واجب علينا ولمشايخنا في الدين ولمن علمنا القرآن العظيم ولعلمائنا العاملين المخلصين يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث وأمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجمع شملنا ووحد صفوفنا وألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترينا في المنافقين وفي الكافرين عجائب قدرتك يا رب العالمين عاجلا وآجلا يا ذا القوة المتين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. المرض في إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر في الإسلام. الله أكبر. المرض في أمريكا، المرض في إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر في الإسلام. الله أكبر. المرض في أمريكا، المرض في إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر في الإسلام.

أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل.

هلا دوام.

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا لك الحمد.

0: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

وأثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤانهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر.

والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف الثمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلق

وأذلهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم الرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم.

قد أجسدت الله عليك.

يا حكام يا زعماء، الأطفال لكم خصماء، الأطفال لكم خصماء، غزة أوجعها الخذلان، غزة أوجعها الخذلان أكثر من حرب الكيان، أكثر من حرب الكيان. إخوان الصدق مع غزة، إخوان الصدق مع غزة، ماضون على درب العزة، ماضون على درب العزة. الجهاد الجهاد، الجهاد الجهاد، حي حي على الجهاد، حي حي على الجهاد. ويا غزة واحنا معاكم، ويا غزة واحنا معاكم، انتم لستم وحدكم، انتم

وصف الإمام زيد عليه السلام كل ذلك الواقع، فعندما قال كلمته الشهيرة: ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا، ويسعى إلى إنقاذ الأمة، إلى أن ينقذ الأمة ويفك عنها قيود الخوف ويجعلها تتجاوز تلك الحالة. وفعلا كان لنهضته وتضحياته ومظلوميته الأثر الكبير في ذلك. في سعيه لإنقاذ الأمة من استعباد طغاة بني أمية، قال عليه السلام في أحد خطاباته وفي رسائله: فأعينونا على من استعبد أمتنا وأخرب أمانتنا وعطل كتابنا. كان العنوان الأول قوله: على من استعبد أمتنا، الحالة التي كان عليها طغاة بني أمية في ممارساتهم وسياساتهم واستحكام سيطرتهم على الأمة، هي حالة استعباد للأمة بكل ما تعنيه الكلمة، إخضاع للأمة بشكل تام وفق أهداف بني أمية ومزاجهم ورغباتهم وأهوائهم، بعيدا عن منهج الله سبحانه وتعالى. كان من العناوين البارزة والمواقف الواضحة في نهضته عليه السلام اهتمامه الكبير بأمر المسلمين، وألمه على واقعهم، وحزنه الشديد على وضعهم، وسعيه للتغيير تجاه ذلك. هو الذي قال كلمته الشهيرة: لوددت أن يدي ملصقة بالثريا، تلك مجموعة النجوم التي في عنان السماء، لوددت أن يدي ملصقة بالثريا فأقع إلى الأرض، أو حيث أقع فأتقطع قطعة قطعة، وأن الله أصلح بي أمر أمة محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. لقد جرى في العرف الإنساني أن تحتفل الشعوب وتحتفل الأمم بذكرى أمجادها وبذكرى عظمائها، وأن تخلد لعظمائها ذكراهم الذين أسهموا في أممهم بما قدموه لها على مستوى الإنقاذ لها، الدفاع عنها، النهضة بها، الإصلاح في واقعها. جرى عرف البشرية أن تمجد عظماءها وأن تخلد ذكراهم وأن تجعل منهم فيما كانوا عليه وفيما قدموه، أن تجعل منهم القدوة التي ينجذب إليها الجميع

الإمام زيد عليه السلام حينما تحرك كانت ثورته امتدادا لثورة جده الحسين عليه السلام، امتدادا لها في الموقف، امتدادا لها في المبدأ، امتدادا لها في الروحية، امتدادا لها في القضية. الكل انطلقوا من مبدأ واحد الذي كان عليه أهل البيت عليهم السلام، هو نهج جدهم المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. التحرك الذي تحركوا به في أوساط الأمة كان له هدف واحد ومنطلق واحد وتوجه واحد وروحية واحدة وبدافع واحد، لم يكن لا أشرا ولا بطرا ولا تكبرا، كان بهدف إصلاح واقع الأمة والحفاظ على الأمة في مبادئها وقيمها ودفع الظلم عنها وإحقاق الحق وإقامة العدل ودفع الظلم والطغيان

نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، لا يمكن أن نسكت. والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

هنا سام اف ام من صنعاء 99.1 في مواكبة مباشرة للخروج اليمني الكبير في مختلف الساحات والميادين وفي مختلف المحافظات اليمنية في مسيرات إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام وتأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية مجددا ودائما يتحمل الأحرار من أبناء شعبنا الحر والعزيز والكريم المسؤولية وينفرون خفافا وثقالا في كل الميادين وفي مختلف الساحات، ينفرون لكرامة وعزة هذه الأمة، يخرجون في كل الساحات وفي كل الميادين بلا كلل وبلا ملل في طوفان بشري يعبر عن هوية هذا الشعب وعن الانتماء الصادق الذي يتجسد على أرض الواقع من خلال الأصوات ومن خلال الرايات التي يرفعها الأحرار الكرام والأباء.

0: على نهج الإمام زيد حليف القرآن، يتحرك الأحرار من يمن الإيمان على ذات الطريق وعلى ذات النهج. وعندما نتحرك نتذكر ما قاله الإمام الشهيد زيد بن علي عليه السلام عندما قال: والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت، ها هو الشعب اليمني على ذات الطريق بذات الرؤية يحملون كتاب الله ويتحركون وفق آيات الله، يسيرون بنهج الله وبنهج أولياء الله قدما في مواجهة الأعداء والمستكبرين. نعم، ها نحن اليوم في لحظة وفاء وفي لحظة أيضا عهد لإمامنا الشهيد الإمام زيد عليه السلام في كل الميادين وفي ميدان السبعين بذات الإباء وبذات الموقف وبذات الرؤية. نتحرك ونقول للأعداء: والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت، لن نسكت على الظلم المستشري والاستكبار الذي يعبث فسادا في فلسطين ولبنان وفي اليمن وفي كل مكان. لن نسكت مهما سكت الساكتون ومهما غض العرب أنظارهم أمام ما يحدث. سنتحرك بكتاب الله، بآيات الله، بنهج أولياء الله. سنتحرك ونواجه الظالمين والمستكبرين.
1: كما ردد الإمام الشهيد زيد بن علي عليه السلام ببصيرته العالية، بإحساسه العالي بالمسؤولية، قولته الشهيرة ومقولته العظيمة يوم برر الآخرون سكوتهم لأنهم فقدوا البصيرة، فقال كلمته العظيمة الشهيرة: والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت، كيف أسكت وقد خولف كتاب الله وتحوكم إلى الجبت والطاغوت.

في خطى الإمام زيد وفي خطى القرآن وأعلام آل البيت عليهم السلام يستمر التحرك والنفير وتحمل المسؤولية لشعب الإيمان والحكمة. ما نعيشه اليوم يا سادة يا كرام يا أبناء شعبنا الأحرار هو ثمرة من ثمار التولي لأعلام الهدى، هو ثمرة من ثمار الاستجابة لله عز وجل. كل هذا الإباء، كل هذه العزة، كل هذا الفداء وكل هذا العطاء هو نتيجة حتمية لأننا تحركنا في ركاب الأولياء من آل البيت عليهم السلام. إذن في هذه اللحظات توافد جماهيري مليوني كبير إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وفي ساحات المحافظات في مسيرات أحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام وتأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية.

في ظل ما تعيشه الأمة وما تعانيه الأمة من ذل وضعف وهوان، في ظل المظلومية التي يعيشها أبناء فلسطين وفي قطاع غزة على وجه الخصوص أكثر من 2 مليون إنسان بلا غذاء بلا دواء بلا خدمات بلا مأوى، وعلى مرأى ومسمع من هذه الأمة التي ترى وتنظر ما يحدث ولا تتحرك ولا تتأثر، في ظل المعاناة والمأساة التي يعيشها أبناء غزة وفي ظل أيضا الاستهداف والإجرام الصهيوني الذي يستهدف لبنان بشكل عام ويستهدف جنوب لبنان على وجه الخصوص، في ظل الاستهداف والعدوان والإجرام الصهيوني الذي يستهدف البلدان العربية والإسلامية، يستهدف إيران ويستهدف سوريا والعراق، وفي ظل المعاناة والمأساة التي يعيشها أبناء شعبنا اليمني على مدى عقد من الزمان وأكثر من عقد، اليوم نحن بحاجة يا أبناء شعبنا إلى أن نستمر في ثورة الإمام الشهيد زيد عليه السلام، أن نتحرك بما تحرك به الإمام زيد عليه السلام كتاب الله، أن نتحرك لننصر المظلومين لندافع عن المقدسات، أن نتحرك بذلك المنطق بتلك القوة بتلك الشجاعة بتلك الرؤية التي تحرك بها الإمام زيد عليه السلام في ظل ما تعانيه هذه الأمة، ولأن النتيجة الحتمية لأي تحرك النصر، وما النصر إلا من عند الله. سنتحرك بما تحرك به الإمام الشهيد زيد بن علي عليه السلام، سنتحرك بتلك القوة بتلك الشجاعة في مواجهة أمريكا والصهاينة وأدواتهم الذين يستهدفون هذه الأمة، لأن في هذا التحرك النجاة، ولأن من لا يتحرك سيرضى بالذل، سيرضى بالهوان، سيرضى بالضعف، سيرضى بالاستكانة، سيرضى بأن يهيمن الباطل على هذه الأمة، ونحن هيهات هيهات أن نرضى بذلك. قدمنا العطاء وقدمنا في سبيل الله الفداء من تلك الدماء، ومستمرون بذلك المنهج وبتلك الرؤية حتى الخلاص وحتى الانتصار بإذن الله. إذن إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام حليف القرآن، وتأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية. وما هو التأييد يا أبناء شعبنا؟ تأييدا لمواجهة العدوان، لرفع الحصار، الحصار والعدوان السعودي الذي استبد بأبناء شعبنا اليمني، العدو السعودي الذي نهب الثروات والذي قطع المرتبات والذي استحل الحرمات والذي دمر البنية التحتية وقتل الأطفال والنساء ودمر البنية التحتية، وصنع من أبناء شعبنا اليمني على مدى 10 سنوات أكبر مظلومية في هذا الكوكب. لذلك الخروج جهاد، الخروج رسالة، الخروج تأكيد، الخروج موطن نعبر فيه عن غيظنا في مواجهة أعداء الله. الخروج اليوم هو من أوجب الواجبات التي يمكن أن ينهض بها المسلم في مواجهة أعداء الله. فلذلك إلى ساحات العزة، إلى ساحات الجهاد، إلى ساحات الإباء، إلى خير المواطن، ندعوكم كبيرا وصغيرا، ندعوكم رجالا ونساء دفاعا عن المظلومين ودفاعا عن الحقوق المنهوبة، يا أبناء يمن الإيمان والحكمة، يا أيها الأنصار، ندعوكم إلى ساحات الإباء في تجديد للعهود، ومضيا على نهج أئمة آل البيت عليهم السلام، وتأكيدا على أيضا التأييد المطلق لبيان القوات المسلحة اليمنية في المضي قدما في رفع الحصار ومواجهة العدوان السعودي المستبد عليكم أيها الأحرار.

0: ونحن في رحاب إمامنا الشهيد الإمام زيد عليه السلام نتذكر تلك المقولة الخالدة لإمامنا الشهيد الإمام زيد، وهو يقول أمام الطغاة والمستكبرين: والله ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا. نعم، اليوم من يكره حر السيوف من أبناء هذه الأمة؟ وكم كرهوا حر السيوف وفروا، فروا بمواقفهم، فروا بجهودهم، فروا بأنفسهم ليسلموا، وما سلموا. وها هم أبناء شعبنا اليمني يحملون تلك الوصايا وتلك المقولات الخالدة والمآثر التي صدرها إمامنا الشهيد، ويتحركون بشجاعة وبأس. اليوم هذه المواقف هي ترجمة لتلك الشجاعة التي قدمها إمامنا الشهيد. اليوم هذا الإباء هو بعض ذلك الإباء والعنفوان الذي تحلى به إمامنا الشهيد الإمام زيد عليه السلام.
1: السلام حينما خفقت رايات الجهاد قال عليه السلام: الحمد لله الذي أكمل لي ديني. اعتبر نهضته وتحركه وجهاده وخروجه الأمر المعروف والنهي عن المنكر أمرا ضروريا لكمال الدين، إلا يبقى الدين ناقصا، وليس نقصا عاديا، ليس نقصا في أمور هامشية أو عادية بسيطة، إنما هو نقص جوهري يؤثر على ما بقي من الدين، يفقده قيمته وأثره في واقع الحياة. لقد كنت أستحيي من جدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أرد عليه يوم القيامة، ولم آمر في أمته بمعروف ولم أنهى عن منكر. سعى أيضا في عناوين نهضته لإنقاذ الأمة من حالة الذل والهوان والاستسلام والخنوع والخضوع للطغاة الجبارين الظالمين المستكبرين المفسدين. وهي حالة خطيرة كانت الأمة قد وصلت إليها، أصبحت مكبلة بقيود الخوف الذي يجعلها تستسلم وتخنع وتبقى في حالة الذل والاضطهاد والظلم الشديد من جانب أولئك الطغاة الجبارين الظالمين. فعندما قال كلمته الشهيرة: ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذل، ويسعى إلى إنقاذ الأمة، إلى أن ينقذ الأمة ويفك عنها قيود الخوف ويجعلها تتجاوز تلك الحالة. وفعلا كان لنهضته وتضحياته ومظلوميته الأثر الكبير في ذلك.

انتماءنا للإمام الشهيد زيد بن علي عليه السلام ليس فقط مجرد أقوال وكلمات تبعثر في الهواء وتطلق على الأرجاء، بل مواقف تجسد على أرض الواقع. ما عشناه من مواقف لأبناء شعبنا اليمني على مدى عامين في معركة طوفان الأقصى، وما أتى أيضا من مواقف لأبناء شعبنا اليمني وترجمت على أرض الواقع خلال العدوان على إيران والعدوان على لبنان، هذا هو الانتماء لنهج الإمام زيد، هذا هو الانتماء الذي يجسد على أرض الواقع من خلال الرايات التي تحمل، من خلال الأصوات التي ترفع، من خلال الحضور المشرف والفاعل والكبير في كل الميادين. الانتماء ليس فقط مجرد شعارات وكلمات، لا لا لا لا، الانتماء عطاء وبذل وفداء، الانتماء سير ومواجهة للأعداء. الانتماء اليوم هو أن تتحرك بكل الإمكانات وبكل الطرق في مواجهة الأعداء الذين يتربصون بهذه الأمة. على نهج الإمام زيد يتحرك شعب الإيمان والحكمة بهذا المنطلق، بهذا التوجه، بهذا التحرك، بهذا الحضور الفاعل في مواجهة الأعداء. الانتماء أن تواجه أئمة الكفر والنفاق، ونحن اليوم من نواجه؟ نواجه الشيطان الأكبر الذي يعلن عن مشروع كبير وعن أهداف واضحة تستهدف هذه الأمة، ونحن اليوم من نواجه؟ نواجه من يقتلون الأطفال والنساء، نواجه من يسخرون من كتاب الله ومن آيات الله ومن رسول الله ومن مقدسات الله، نواجه من؟ نواجه أشر خلق الله الذين انتهكوا المقدسات والحرمات وعاثوا في الأرض فسادا. لذلك الانتماء اليوم يا أبناء شعبنا يترجم بكل الطرق، بكل السبل، بكل الوسائل، وما أنتم عليه من مواقف هي مواقف تجسد عظمة التحرك، وأيضا تجسد أيضا عظم الموقف الذي تحرك به إمامنا الشهيد زيد عليه السلام.

0: على تلك الجرائم ولا أن نسكت على حصار بني آل سلول. والله وإننا كما وجه سيد القول والفعل سننتزع حقنا منكم نزعة يا أيها الملاعين. وهيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة اليهود.
1: لولاك يا ابن الحسين ضاع. كل الظلم المستشري على شعب الإيمان والحكمة.

هذه الاستحقاقات وأن يعطي هذه الاستحقاقات جراء عدوانه وحصاره المستمر على شعب الإيمان والحكمة. يريدون أن يبقى اليمن محاصرا، يريدون أن يبقى اليمن تابعا، يريدون أن يبقى اليمن مسيطرا عليه، يريدون أن يبقى اليمن محتلا ومستعمرا من قبلهم. ولكن هل يمكن أن يبقى الوضع على ما هو عليه؟ هل نرضى بأن يبقى الوضع على ما هو عليه؟ لا وألف لا. وما هذه الحشود؟ وما هذه الصيحات؟ وما هذه الصرخات؟ وما هذا الحضور اليمني الحاشد لإحياء ذكرى استشهاد حليف القرآن وتأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية وتأكيدا أيضا على حضور الشعب، كل الشعب، وعلى حضور القبائل اليمنية، إلا بعضا من الموقف اليمني الذي يؤكد أن المسار مستمر وأن التصعيد مستمر وأن انتزاع الحقوق بإذن الله سيكون حتما عما قريب.

لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء. أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض الطواغيت المتكبرين

0: في هذه الأثناء استمر التوافد الجماهيري الكبير إلى ميدان السبعين بصنعاء وأيضا إلى ساحات المحافظات في مسيرات إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام حليف القرآن وتأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية كما كنتم دائما يا أبناء شعبنا على الموعد مهما كانت الظروف مهما كانت أيضا تداعيات العدوان والحصار كنتم ولا زلتم وستبقون منارة للحق وللمستضعفين دائما وأبدا على الموعد بلا تأخر بلا كلل بلا ملل بلا خوف وبلا ضعف وبلا استكانة هذا هو نهج الإمام زيد وهذا أيضا هو تحرك الإمام زيد يتجدد من خلال حضوركم وتفاعلكم وأيضا إقدامكم المنقطع النظير في هذه المرحلة وفي مختلف المراحل يا أبناء شعبنا سلام الله عليكم يوم ثرتم ويوم تحركتم ويوم استمريتم على هذا المنهج وعلى هذا الطريق يستمر التوافد ويستمر التحرك ويستمر الإباء الزيدي الحسيني العلوي في أبهى حلله في العاصمة صنعاء وفي مختلف المحافظات بهذا الحضور وبهذا الزخم حشاه فارق السيف
1: غمادا نحن مع رسول الله ومع الله سبحانه وتعالى أو مع الشياطين أو مع أعداء الله مع أعداء البشرية مع نتنياهو مع ترامب مع الكفرة مع المجرمين وهم إلى زوال والله قد وعدنا بالنصر والتمكين فقال تعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز لذلك نقول سيد القائد عبد الملك بدر الدين العوضي امضي بنا يا سيدنا فوالله أننا رجالك وأنصارك ونحب القتال تحت رايتك والشهادة تحت رايتك حتى نطهر الأرض ولو ونتمنى أن نتقطع وأن نكون ذرات تبعثر في الهواء كما كان جدك الإمام زيد عليه السلام عندما قتل وصلب ثم أحرق ثم ذر في الهواء وهو يقول من أجل دين الله من أجل دين الله فكان يقول تلك الكلمة التي قالها الإمام علي جده مستوى رب الكعبة قال الشهادة الشهادة الحمد لله الذي رزقني إياها وكان يقول من أحب الحياة عاش ذليلا ونحن لا نحب الحياة إلا في عزة وكرامة وشموع وإلا فباطن الأرض خير لنا من ظاهرها الله الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة عليهم النصر
2: بسم الله الرحمن الرحيم ما هي الرسالة اليوم وأنتم تحيون ذكرى استشهاد الإمام زيد وما الذي يعنيه بالنسبة لكم بيان القوات المسلحة
3: نحن في ذكرى الإمام زيد عليه السلام نحن في ذكرى الحرية في ذكرى الاستشهاد في ذكرى الإباء للضيم نقول للأعداء كما قال الإمام زيد عليه السلام في مجلس الطاغية هشام عندما سب اليهودي لرسول الله فقال له والله لو أمكنني الله منك لأختطفن روحك فنحن سيمكننا الله من اختطاف أرواح الأعداء ونقول لهم كما قال لهشام كما قال زيد عليه السلام لهشام بعدها عندما خرج من مجلسه قال والله لن تجدني إلا حيث تكره ونحن نقول للأعداء والله لن تجدوننا إلا حيث تكرهون ونقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي إذا كان الإمام زين العابدين رب زيدا وأمثال زيد فنحن تربيتك يا سيدي ومولاي فامض بنا حيث شئت فنحن جندك المجندة في أي وقت وفي أي حين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: الله أكبر الموت أمريكا

لن نتخاذل ولن نكل ولن نمل عن نصرة المظلومين، ولن نكل ولن نمل عن الاتباع لسيد الشهداء الإمام زيد بن علي عليه السلام. ونقول للعالم أجمع أننا نحمل رؤية زيد وثقافة زيد، ثقافة أعلام الهدى، ثقافة أهل البيت عليهم السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا.

0: زيد صوت الحق الصادع،
1: زيد صوت الحق الصادع،
0: هدد دار الصمت الخادع،
1: هدد دار الصمت الخادع.

0: وتناديكم
1: قد اشهدت

نقوم بها أعداء الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا في أي منطقة من مناطق الأرض، لأن أمة يعشقون ثقافة القرآن الكريم ويتثقفون بثقافة القرآن الكريم لا يرضون بهذه الأعمال، لا يرضون لمثل هؤلاء اليهود بأن يقومون بمثل هذه الأعمال الجريئة في أوساط هذه الأمة المسلمة، لأن أمة هي تتولى الإمام زيد وتعشق ثقافة الإمام زيد عليه السلام تكون على هذه الحالة من الإيمان، من الوعي، من الثقافة، من الحكمة، من العلم. ونقول لسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: والله إن رجالك وسيوفك البتارة، فاضرب بنا خراطيم أهل الكفر حتى يقولوا لا إله إلا الله وأنا لنا الثقافة وسوف نتقبلها بروح راحبة ومستعدة ومشتاقة إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، مثل ما قال الإمام زيد عليه السلام حينما أصيب بذلك السهم في جبهته: الشهادة الشهادة، الحمد لله الذي رزقنيها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله.

0: أمل.
1: ونقول لأولئك الطواغيت أمريكا وإسرائيل، أما علمتم بأن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة؟ فقد خرجنا في يومنا هذا لحمل راية زيد الإمام زيد عليه السلام، ونقول لسيدنا ومولانا قائد المسيرة القرآنية السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، خذ بنا يا سيدي، فنحن رجالك ونحن أتباعك ونحن في ميادين الجهاد قد اتبعناك، فهيهات من الذلة. الله
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الله أكبر.
3: الموت لأمريكا. الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. سجل دخول أهل اليمن واشمخ بوم وارفع بوم.
1: سجل
2: دخول أهل اليمن وش.
1: إذا حتى يتسنى لهذا الفتى فهم تفاصيل الرسالة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فنحن في هذه الميادين المقدسة نقدم أعظم الملاحم وأعظم الدروس بأن نتحرك على هذا النهج، على خطى الإمام زيد بن علي بن الحسين سلام الله عليه وعلى آله سلام الله عليه وعليه السلام، نجدد الولاء والعهد ونتحرك من منطلق ثورته ومن منطلق القرآن الكريم لمواجهة الأعداء الصهاينة الأمريكان في البر وفي البحر، ولتحرير المقدسات والرجوع إلى محورنا وركننا العظيم القرآن العظيم والمقدسات العظيمة، وقضيتنا الأولى هي القدس، هي القدس والأقصى الشريف. فلا بد أن ننتزع ذلك الحق من اليهود الصهاينة، وأن ننتزع منهم ذلك الحق العظيم الذي من الله به علينا أن نتوحد عليه وأن نجتمع إليه، وأن نكون صفا مرصوصا، بنيانا مرصوصا في مواجهة الأعداء الأمريكان والصهاينة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
3: الله أكبر. أمريكا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في المقابل فإننا نتوجه بالتحية لشعبنا العزيز المبارك في إيران وتحية المسلحات اليمنية الذي أذهل العالم بتحيتهم. الله أكبر.
3: الموت.

وانا امسي تعلم من ثقافة الإمام زيد عليه السلام الصبر والتضحية على الحق في مواجهة الباطل. ونحن اليوم في هذا الخط وبهذه الطريق نرسل رسالتنا إلى الأمة أجمع، إذا لم تتحركوا وكتاب الله يحرق والمدنسات تدنس والأعراض تنتهك، فمتى ستتحركون؟ الله أكبر. الموت الأمريكا.

0: أخذناه قبلة، فما بالكم أن نضيع دماء الكثيرين في هذه الأرض؟ وانتظرونا يا أيها الكفار والنصارى، وما لنا لكم إلا براءة من الله. والله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة عليهم.
1: الجهاد التي دعا إليها الإمام زيد عليه السلام، خرجنا اليوم هذا لنعلن الأمة ونعزي الأمة استشهاد هذا الإمام عليه السلام، ونحيي الثورة التي دعا إليها، ونقول لهشام العصر ترمبي المعتوه أننا الشوكة التي ستكون في حلقك، أن هذا الجيل الصاعد الذي تربى على عشق الشهادة في سبيل الله وعلى نور البصيرة والجهاد وعلى الاستعداد لمواجهة الطغاة والمستكبرين، سنكون إن شاء الله وبإذن الله من يزيح عروشكم عن وجه هذه الأرض. ونقول لأذناب، ونقول لأحفاد هشام، أحفاد هشام، النظام السعودي لا تورطوا أنفسكم في محاربة اليمنيين، فقد رأيتمونا كيف كنا وكيف كانت مواجهتنا ونحن بدأنا من الصفر، أما اليوم بحمد الله وبفضل الله قد صارت معركتنا قوية، وصارت قوتنا وعزيمتنا قوية، وصار شعبنا موائن ومتثقف بثقافة القرآن وبثقافة الوعي وبثقافة البصيرة. نقول لكم ونقول للمرتزقة البراميل، من تضعهم السعودية براميل قبلنا لكي لا نصل إلى حقوق شعبنا وإلى ما يطلبه شعبنا اليمني، نقول لهم أعوا واسمعوا وأنصتوا لما تقوله القوات المسلحة، واسمعوا وافهموا وحللوا وميزوا كلام السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. كفاكم عارا، كفاكم ذلا، كفاكم خساسة، كفاكم بيع للدين وللأوطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. خرجنا في هذا اليوم بمناسبة استشهاد الإمام زيد ونحن على دربه في الاستشهاد وفي الثورة وفي الوفاء وفي الصبر وفي الصدق. سنحرر المقدسات من أذناب اليهود والنصارى، ونحرر كل شبر من وطن الحبيب. ونقول لأذناب أمريكا وإسرائيل، السعودية، أتاكم أهل اليمن، فوالله ما أنتم أشد قوة من أمريكا، إن أنتم الأذناب، فسوف نأخذ ثرواتنا وحقوقنا منكم. فها هو يواجهكم 60 مليون مسلح، ابن 7 سنوات عندنا مدرب على السلاح، فهيهات من الذلة يا آل سمعتون، هيهات من الذلة. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
4: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خرجنا هذا اليوم لنؤكد للعالم أجمع، مهما سكت الناس وتخاذلوا وتنصلوا، أن بفضل الله سبحانه وتعالى شعب الإيمان والحكمة يقول والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. فنحن نحمل روحية الإمام زيد عليه السلام الذي قال هذه العبارة الشهيرة والخالدة. كذلك خرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، ونشد على أيديهم ونقول لهم نحن معكم بإذن الله ولن نخذلكم. فوالله وعزة الله لو طلبتوا مننا جماجمنا ودماءنا ما تأخرنا لحظة. فاضربوا منهم فوق العنا، فاضربوا منهم فوق العنا، واضربوا منهم كل بنا. الله
1: اللهم صل على محمد وآله. نوجه رسالة إلى أحفاد هشام العصر أننا ثابتون وسائرون على خط زيد ماضون، أننا حملنا روحية زيد التي أشعلت فينا بركان الغضب الذي لا يبرد والذي لا يسكت، وإننا قادمون وسائرون سننتزع حقوقنا. ونوجه رسالة إلى المتعطرسين أمريكا وإسرائيل أننا سنفيدكم عن هذه الأرض، وأننا لا نتخلى، وأننا قوم أهل الشهادة. أبالقتل تهددوننا يا أمريكا؟ ألم تعلمي أن القتلنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة؟ نحن سنتحرك وسنقاتل وسنضحي مهما سكت العالم. لو سكت الساكتون وثبت المثبتون أننا في درب زيد وفي درب الحسين، ونحن اليوم في درب علمنا وبدر زماننا سيدنا ومولانا عبد الملك بدر الدين الحسين. والله يا سيدي لن نخذلك لو خذلك العالم، ونحن سائرون في طريقك أشر بنا إشارة إلى أمريكا وسننتزعهم وسنبيدهم ولو سكت العالم، وإن زوالهم على أيدينا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الموت
2: لإسرائيل، النصر لإسرائيل. قال تشهد سما صنعاء جميع المشاهد، ذكرى شهادة زيد تاخذ شهادة،
5: شهادة
2: على العدا على العطاء والبذل ما في تقاعد، على جميع الناس عسكر وقادة، نتبع إمام القوم ما بنحايد، يا لعن أبوه إنسان عايش حيادة، ناخذ بثارك زيد والدم واحد، شعب اليمن لباك، شعب اليمن لباك واصدر عهادة، صبد النبي لبيك ما الدم بارد، الدم يشعل نار يحرق فؤاده، والثورة العظمى عليها نعاهد، نتبع قواعدها ونتبع جهاده، نسلك طريق الحق ما بنراود، النفس لو تحرق ويبقى مداده، نتبع في الثورة جميع القواعد، ما دام ان الشعب حازم عتاده، ثورة تهد الشر ما عاد يعاود، اليوم ابن البدر مصر الجوادة، دعوة لكم، دعوة لكم يا شعبنا كل صامد، يا كل وافي حر قابض زنادة، ناداكم السيد نداء المجاهد، يا شعبنا للحرية والريادة، لبيك يا ابن البدر من كل ساعد، نمشي معك يا قايدي بالإرادة، جهاد واستعداد نهجم نرابد، يا شعبنا لأجل انتزاع السيادة، لأجل انتزاع الحق.

0: كلمات زيد أننا لن نترك مظلوما على وجه الأرض، ولنقول لآل سعود أما والله أن شعب الإيمان والحكمة ضربة من أيدي من ضربة من يد أبنائه سترجع كل ما نهب من ثرواتنا، ولنقول لهم أما والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت وشعبنا يعتدى عليه، يقتل أبناؤه، يجوع أبناؤه، تنهب ثرواته، يحاصر برا وجوا وبحرا. ولنقول لسيدي ومولاي أما والله يا سيدي لو قتلنا وفصلت رؤوسنا عن أجسادنا ثم صلبنا ثم حرقنا وفعل بنا ذلك ألف مرة ما تركناك يا أبا جبريل. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. خرجنا من هذا الميدان لنعبي الوراء لله ورسوله ولإعلام الهدى أننا مع الإمام زيد كما قال. يأبى لنا الله، يأبى لنا كرامتنا، يأبى لنا القرآن الكريم بأن نترك الأمة الإسلامية وهي تقتل ويذبحون وأعراضهم تنتهك في غزة وفلسطين، ونحن والله مع القرآن ماضون ومع زيد الحليم القرآن ماضون. يأبى لنا الله وهناك أمة تقتل ويذبحون أعراضهم كما قال الإمام زيد عليه السلام. يا أبانا الله، فنحن مع الإمام زيد ماضون، مع الإمام زيد ماضون، ومتحركون في هذه الأرض بكل عزم راسخ وإرادة وإيمان وعصمة إيمانية، متثقفون بثقافة القرآن الكريم، وإيماننا واعي وثقافتنا واعية، وكل دمائنا طاهرة مع الإمام زيد عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.
1: أربع مقاطع. يا زيد، ها نحن قد ثرنا على ظلم الطغاة ولن نقبل التبديل. يا زيد، ها أنت فينا قائدا ومربيا، صدعت بالحق لما الكافرون تحالفوا ورفضت عيش الذل، لم تقبل التذليل وصرخت في وجه الطغاة مكبرا، من أحب الحياة عاش ذليلا، بنهج الرسول مضيت مستبشرا، لم تخشى في الله لوما ولا تهويلا، وشهرت سيفك للمجرمين مجاهدا، وقتلتهم كعلي على التأويلة. كان اليهود قتلتهم على كعلي على التأويلة.
2: هو أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة عليهم، الناس.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خروجنا في هذا اليوم هو إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، وتأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية. وها نحن نشاهد ونرى بأم أعيننا أن العصر يعيد نفسه والتاريخ يعيد نفسه، فالإمام زيد عليه السلام في ذلك العصر حفيده السيد القائد عبد الملك بدر الدين العوسي يواجهون نفس الطاغية ونفس الأعداء ونفس المجرمون بكل وعي وبكل رساخة، والشعب اليمني هو مع السيد القائد وإلى جانبه ولن يتخلى عنه أبدا. أما لآل سعود فنقول والله والله إما أن تكفوا حصاركم وترفعوا حصاركم عن هذا الشعب العزيز، وإلا والله لدخلنا لكم إلى عقر دياركم، أسلحتنا تتعطش إلى دمائكم، أسلحتنا تريد المواجهة. إن أردتم المواجهة فنحن أهل لها ونحن أبناؤها، وأنتم تعرفون الشعب اليمني على مدى 10 سنين وستعرفونه، إذا لم تعرفونه سنعرفكم لعظمة هذا الشعب وإيمان هذا الشعب ووعي هذا الشعب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وكان حق علينا نصر المؤمنين، وإن عدتم عدنا وعاد الله معنا وأسلحتنا الذي دكت يا بن سلمان وبن زايد ويا ترامب ونتنياهو ويا كل المرتزقة والعملاء الذي دكتم بأسها هي ما زالت بأيدينا، نتعطش لدماءكم كما حاصرتم المستضعفين والمحرومين، سننتقم لأبناء غزة وأبناء لبنان وأبناء إيران، فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد، فنحن من قال الله فينا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. من أحب الحياة عاش ذليل. يا ابن زيد أليس قد قال زيد كن كزيد فأنت مهجة زيد. أليس قد قال زيد من أحب الحياة عاش ذليل. كن كزيد فأنت مهجة زيد واتخذ من الجنان ظلا ظليل. والله كشعب يمني لن يدعنا كتاب الله أن نسكت ولا رسول الله ولا المقدسات. يا ترامب الكافر وبن سلمان وبن زايد وكل المرتزقة سنأخذ كل حقوقنا منكم بالقوة وبقوة الله وبالقتال إذا لم تعودوا للتفاوض والحل وتدفعوا مستحقات هذا الشعب المظلوم. يا قرن الشيطان يصبر عليكم 10 سنوات وأنتم تتكبرون وتفسدون وتحاصروننا جوا وبرا وبحرا. سنحاصركم كما حاصرنا أمريكا. سنغلق باب المندب عليكم وسنغلق مدار الرياض كما أغلقنا مدار إسرائيل. وسنغلق ميناءكم كما أغلقنا ميناء إسرائيل. واسألوا أسيادكم اليهود والنصارى عن بأس أبا جبريل وشعبه اليمني العظيم. الله أكبر. الموت الأمريكا، الموت الإسرائيل، اللعنة على اليهود، اللعنة.

والله ما تزيدون إلا ثباتا وقوة وإرادة. والله لن نتغادى ولن نترك هذا المسار، لو صرنا رمادا ولو تفتتنا في جو السماء. ونرسل رسالتنا إلى سيدي ومولاي وقائد السيد عبد الملك بدر الدين، أضرب بنا أينما شئت، نحن سيفك البطار، نحن عصاك في يمينك، أضرب بنا أينما شئت. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

العزيز الذي يفخر بكم، كل مؤمن وكل مجاهد وكل حر شريف في هذا العالم. السلام على السيد الإمام علي الخامنئي الحسيني، سلاما دائما أبدا. السلام على من رفع سقف المقاومة وكان ندا وكان حربا للطاغوت الأمريكي والإسرائيلي. سلام الله عليك أيها الإمام العظيم الشجاع القائد الذي بذل روحه ونفسه لله ومن أجل الله وفي سبيل الله. سلام الله عليك وعلى كل الأحرار وعلى كل الشهداء من شعب عظيم، من شعب الإيمان والحكمة، من شعب الجهاد والفداء. ونتوسل جميعا بقراءة الفاتحة إلى روحه الطاهرة وإلى أرواح كل الشهداء، فلنقرأها جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم.

0: رجال كلنا هذا الزمن. شعب اليمن جيل يتبع جيل، لن يترك الارض محتله، لن يترك على هدى محكمة تنزل. نكمل مع ربنا الرحلة، نكمل مع والمعتدي بايذوق الويل، يتجرع الخزي والذلة، يتجرع وبانك له بنفس الكل، ونحرق نفط في الرملة، ونحرق قل للسعودي كفى تضلل، يرفع حصاره ويرحله، يرفع
1: حصاره ويرحله،
0: قل للسعودي كفى تضلل، يرفع حصاره ويرحله، يرفع
1: حصاره ويرحله،
0: لن نقبل الكذب والتطول، وذا تمادى زحفنا له، وذا تمادى قل للسعودي كفى تضلل.

بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله رب الأرض ورب العرش العظيم، بسم الله ملك السماوات ومنزل الآيات وقاهر الولايات، بسم الله جاءت جحافل الصامدين وحشود المؤمنين على خطى الأئمة الثائرين والأولياء الصالحين من قدموا الحق وقدموا أنفسهم في سبيله، من كسروا حواجز الذل واليأس والانبطاح حتى صاروا منارة لشعب الأنصار وشعلة لبقية الثوار، من حضروا اليوم يكسرون قيود الحصار ويردون النار بالنار ببصيرة زيد وعنفوان الحسين بسيف علي وبأس محمد، جاءوا يجددون عهد الولاء يناصرون الأولياء يقاتلون الأدعياء، وبعد عقد من الصبر والتضحيات والجهاد والبطولات ها قد آن الأوان يا يمن الإيمان، إن أرادوا السلام فقد أكملنا الحجة وأنهينا المدة، وإن أرادوا المكر والشر فلا والله لا نعطيهم بأيدينا إعطاء الذليل، ولا نقر إقرار العبيد، ولن يبقى الحصار ولن يغلق المطار ولا مزيد من الانتظار. اليوم جئنا بحشود مليونية نواصل ما أعلنته الوقفات القبلية، ونؤيد ما أعلنته القوات اليمنية، ونحذر الأعداء جميعهم بأن لا يغرنهم صبرنا فلن يطيقوا حربنا، وإن أرضنا وسماءنا وبحارنا وقرارنا محرمة عليهم حرمة شهرنا هذا في عامنا هذا ويومنا هذا، ولا نحذرهم أشرا ولا بطرا ولا كبرا ولا غرور، بل ببصيرة الصابرين وعزيمة الثائرين في آذاننا تتردد البصيرة البصيرة ثم الجهاد، وفي أذهاننا تتكرر من أحب الحياة عاش ذليلا، وبهذه الثوابت الأبدية والقيم الدينية والمبادئ الجهادية حملنا راية زيد ثائرين، وصمدنا في وجه المعتدين، وحضرنا مجاهدين مستعدين، ولله عاقبة الأمور، وليكن من الأمر ما قد يكون، وليقضي الله أمرا كان مفعولا، وإن الله على نصركم لقدير. الله أكبر. نفتتح هذه التظاهرة المليونية الكبرى بمحكم الآيات ومصدر المعجزات، القرآن الكريم تتلوه علينا فرقة شهيد المنبر من مركز بدر للتدريب الثقافي.

صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم وصدق الأحرار الصامدين على درب الأئمة الثائرين. اليوم جئنا في ذكرى استشهاد زيد الأعظم عليه السلام، زيد حليف القرآن، ونحن شعب يعتز بالقرآن ويحمل القرآن ثورة ومنهجا وصراطا مستقيما. نحمل الصبر آية ونمضي إلى النصر وهو غايتنا اليوم، بهذه الثوابت، بهذا الانتماء، بهذه الآيات، وبهؤلاء الأعلام الذين كسروا حواجز الصمت والخذلان وشقوا طريقا إلى النصر بالتوكل على الله والعمل بآياته ومقاتلة أعدائه. نبقى الآن مع النشيد الوطني.

0: كيف المعنويات يا رجال؟ ارفعوا اللوافت عاليا وقبضات البنادق والرايات ارفعوها عاليا وقولوا بصوت هادر وقوي: زيد حالف القرآن،
1: زيد حالف القرآن،
0: زيد حالف القرآن،
1: زيد حالف القرآن.
0: للعزة أعظم عنوان،
1: للعزة أعظم
0: عنوان، في درب حليف القرآن،
1: في درب حليف القرآن،
0: يتحرك شعب الإيمان،
1: يتحرك شعب الإيمان،
0: يتحرك شعب الإيمان.

0: عزيمة وإرادة.
1: إيران عزيمة وإرادة.
0: جيشا حرسا شعبا قادة.
1: جيشا حرسا شعبا
0: قادة. جيش المحور جيش واحد.
1: جيش المحور جيش واحد.
0: ندفع عن بعض ونساند. ندفع عن بعض ونساند. محورنا عز وثبات.
1: محورنا عز وثبات.
0: والأقصى قلب الساحات.
1: والأقصى قلب الساحات.
0: مليون سلام وتحية.
1: مليون سلام وتحية.
0: يصل القوات اليمنية.
1: يصل القوات
0: اليمنية. نحن الشعب بجنب الجيش.
1: نحن الشعب بجنب الجيش.
0: ومع الله اعتدنا العيش.
1: ومع الله اعتدنا العيش.
0: المطار بالمطار.
1: المطار بالمطار.

0: يا ابن سعود عقل وتعقل، يا ابن سعود عقل وتعقل، فالشعب على الله توكل، فالشعب على الله توكل. يا ابن سعود حذاري حذاري، يا ابن سعود حذاري حذاري من غضبة يمن الأنصاري، من غضبة يمن الأنصاري. يا غزة معكم ما زلنا، ويا غزة معكم ما زلنا، سنظل وإن عادوا عدنا، سنظل وإن عادوا عدنا. الجهاد الجهاد
1: الجهاد.

0: فوضناك فوضناك يا قائدنا فوضناك. فوضناك فوضناك يا قائدنا فوضناك. الله أكبر. قسما بزيد والدماء الزاكية وبكل نفس للمكارم سامية، ما مات من رفض الطغاة وإنما عاشت مناقبه بفخر باقية، هو من أنار الدرب للأحرار إذ صارت حياة العز فيه دانية. الآن سنبقى مع كلمة هذه المناسبة مع القائم بأعمال رئيس الوزراء دولة الأستاذ العلامة محمد مفتاح، فليتفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين وناصر المستضعفين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يا أبناء شعبنا اليمني العظيم، وأنتم في ميادين العزة والكرامة تسجلون ملاحم العظمة والبطولة والصمود والعزة، وترون الأعداء القوة والبأس والثبات والعزيمة، ونحن اليوم في ذكرى استشهاد أحد أعظم رموز هذه الأمة وأبطالها وقادتها وأئمتها، الإمام زيد بن علي عليه السلام، نعيش في هذه الذكرى ونحن بحمد الله على هذا النهج العظيم، نقف إلى جانب قضايا أمتنا العادلة بكل إمكانياتنا. والحمد لله الذي شرفنا بأننا وقفنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم، وخضنا هذه المعركة مع الأمريكي والصهيوني وأذناب الأمريكي والصهيوني، خضناها بحمد الله، وكان لنا شرف المساهمة فيها بأرواح أبطالنا الشهداء ودماء جرحان الأبطال وبتضحيات نحمد الله أن الله شرفنا بها سيرا على هذا النهج العظيم، نهج زيد بن علي الشهيد الثائر المجاهد الصادق المخلص. فالحمد لله الذي شرفنا أن نكون على هذا النهج المبارك العظيم. وقد رأيتم ورأينا الملحمة الإنسانية الكبرى التي سجلها الشعب الإيراني العظيم، وهو يحضر في ميادين تشييع الإمام الشهيد القائد علي الخامنئي الحسيني، وهو بتلك الروحية السامية والعظيمة والجهادية التي أذهلت العدو وجعلت العدو يعيش في حالة هستيريا واضطراب شديد، ويفقد التوازن ويفقد القدرة على التمييز بين الأشياء. هذا من فضل الله ومن كرم الله أننا نسير على هذا النهج وأننا نمضي في هذا النهج. واليوم وقد قرر الشعب اليمني العظيم وقائده المجاهد العظيم والحكيم قرروا كسر الحصار، قررنا كسر الحصار. والحشود العظيمة في كافة الميادين التي خرجت منذ البيان، بيان السيد القائد وبيان القوات المسلحة وبيان التعبئة العامة، والحشود تملأ الساحات، نقول للعدو هذا قرار لا رجعة عنه. الحصار سيكسر بأمر الله وعزة الله وقوة الله، ثم ببطولة شعبنا العظيم ومجاهديه الأبطال في كافة الساحات، ومن يقف في نصرة حصار شعبنا عليه أن يتحمل النتيجة. وباسمكم جميعا وباسم شعبنا اليمني العظيم نزف الشكر والتقدير للشعب الإيراني العظيم ولقيادته الحكيمة ولكل أبطاله الذين ساهموا معنا في كسر الحصار وتحدوا جبروت الطغيان الأمريكي والصهيوني وتهديدات أذنابهم، وجاءوا بطائرتهم وجاء الطيار البطل وهبط غصبا عنهم ورغما عن أنوفهم، وهذا موقف تحمد عليه الجمهورية الإسلامية، ولهم منا كل الشكر والتقدير، وقد أكدوا لنا أنهم سيقفون معنا في كسر الحصار الجوي وفي كسر الحصار البحري، ونحن بإذن الله عازمون ومصممون على كسر هذا الحصار وعلى استعادة حقوق شعبنا وعلى تحرير بلدنا وعلى تحرير قرارنا السيادي مهما كانت النتائج ومهما كانت الكلفة ومهما كانت الأثمان، وعلى من يحاصر شعبنا واعتدى على شعبنا أن يتحمل الثمن وأن يدفع ثمن عدوانه على شعبنا وعلى أمتنا وعلى حقوقنا وعلى حريتنا وعلى بلادنا. أي حماقة يرتكبها النظام السعودي ومن يقف وراء النظام السعودي سيدفع ثمنها غاليا. أي حماقة سيرتكبها النظام السعودي ومن يقف وراء النظام السعودي وأذناب النظام السعودي، أي حماقة يرتكبونها بحق مطاراتنا وأي طائرة تصل إلى أجوائنا وبحق شعبنا سيدفعون ثمنها غاليا، وعليهم أن يدركوا ذلك. اليوم من هذا الميدان، ميدان الأبطال والعظماء والشهداء والجرحى وأسر الشهداء والمجاهدين الأبطال، من ميدان نصرة مظلومية غزة ومظلومية الأمة ومظلومية الشعب اليمني، من هذا الميدان المبارك العظيم نقول قرار كسر الحصار وتحرير أرضنا وحقوقنا لا تراجع عنه، ومن يقف في وجه ذلك عليه أن يتحمل الثمن وعليه أن يدرك بأنه قد ارتكب جريمة تاريخية نكراء، فإذا أصر على مواصلتها فهو الجاني على نفسه، أما نحن فمطلبنا مطلب حق، ونحن نتولى الله والله ولينا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموت أمريكا، الموت الإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلامي.
2: في هذه الأثناء ندعوكم لنستمع جميعا إلى كلمات من نور في هذه الفقرة الخاصة التي نستمع فيها في كل مظاهرة إلى هذه المقاطع من هدي القرآن الكريم لشهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه.
3: هيهات
2: بهذا المنهج القرآني.
3: هل انهزم علي أو انهزم الحسن أو انهزم الحسين أو انهزم زيد أو انهزم الهادي أو انهزم قبلهم محمد صلوات الله عليه وعلى آله؟ لا، لا يجوز لأمير المؤمنين، لا يجوز لأمير المؤمنين أن ينهزم. إذا انهزم فإنه من يعشق السلطة، من يعشق الحياة، من يعشق المنصب، هو يريد أن يتمتع أياما متتالية بلقب أمير المؤمنين ونحو من الألقاب. عودوا أيها الأخوة إلى تاريخ أهل البيت، ادرسوه دراسة حقيقية واقعية، حتى تجدوا أنه ليس هناك مكان لتلك المقولة بأنهم كانوا إنما يثورون من أجل أن يصلوا إلى السلطة، وأنهم كانوا عشاق سلطة. هم عشاق حق، هم من قالهم جدهم يوصي الحسن وخذ الغمرات للحق حيث كان، خذ غمرات الموت من أجل الحق حيث كان. هذه هي طريقتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما فيه رضاه، وأن يبصرنا، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين الذين قال عنهم يحبهم ويحبونه: أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
2: هذا اليوم المبارك، بيان هذه المسيرة الكبرى يلقيها الأستاذ محمد العفيف عضو رابطة علماء اليمن، فليتفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بيان مسيرة إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، وتأييدا لبيان القوات المسلحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين. يقول الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. في إطار الجهوزية والاستنفار والتعبئة العامة، يحيي شعبنا اليمني المؤمن المجاهد الذكرى السنوية لاستشهاد حليف القرآن الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام. وفي إطار التعاون الرسمي والشعبي وتضافر الجهود والتحرك غير المسبوق لقبائل اليمن الأبية نحو إنهاء العدوان وكسر الحصار وتحرير كامل الأراضي اليمنية من الاحتلال، نتزود من هذه الذكرى ومن هذا الإمام العظيم والمدرسة القرآنية الأصيلة ما نحن في أمس الحاجة إليه في هذه المرحلة الخطيرة والحساسة التي تمر بها الأمة الإسلامية. نتعلم من الإمام زيد عليه السلام أهمية الارتباط والاهتداء العملي بالقرآن الكريم والاستشعار الكبير للمسؤولية والاستعداد العالي للتضحية في سبيل الله، حتى لو تحولنا إلى ذرات تبعثر في الهواء كما حصل مع الإمام زيد عليه السلام، الذي علمنا أن من أحب الحياة عاش ذليلا، وما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا وعليه. فقد خرجنا اليوم لنؤكد على ما يلي: أولا، نعلن تأييدنا ودعمنا الكامل لبيان قواتنا المسلحة، ونعتبره حقا مشروعا وانتصارا لمظلومية الشعب اليمني المؤمن المجاهد، مؤكدين بأننا لن نقبل باستمرار حصار العدو السعودي الأمريكي لمدارات وموانئ الجمهورية اليمنية، وأي اعتداء سعودي وخرق للأجواء اليمنية سيقابل برد حاسم وحازم. ثانيا، نعلن تضامننا الكامل مع الجمهورية الإسلامية ورفض الانتهاكات التي تكشف مجددا الوجه الحقيقي لوجه أمريكا التي لا ترعى عهدا ولا تحترم الاتفاقات، ونشيد بوحدة وتماسك الشعب اليمني الإيراني ومشاركة الملايين على مدى أسبوع في التشييع الأكبر لشهيد الأمة الإسلامية السيد علي الخامنئي رضوان الله عليه. نؤكد على عظمة هذه الشخصية الاستثنائية وما قدمته لشعبها وشعوب أمتنا المظلومة، كما تؤكد على الأثر الكبير الذي تصنعه التضحيات في سبيل تمسك الشعب الإيراني وشعوب أمتنا الحرة بخيار مواجهة الطغيان الأمريكي الصهيوني، وأن هذه الشعوب اليوم أكثر ثباتاً على النهج التحرري مهما عظمت التضحيات. ثالثاً، نؤكد على تثبيت معادلة وحدة الساحات والتعاون والتنسيق الكامل مع محور الجهاد من فلسطين ولبنان وإيران والعراق واليمن، واستعدادنا لمواجهة أي تصعيد. رابعاً، نؤكد على استمرار النفير العام والتعبئة العامة في مختلف المجالات وفتح مراكز التدريب والتأهيل لدورات التعبئة العسكرية ومختلف الأنشطة التعبوية من مظاهرات ووقفات جبلية ومناورات. خامساً، نؤكد ثبات الشعب اليمني انطلاقاً من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره التحرري الجهادي وموقفه القرآني وتمسكه بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وإسناده للمظلومين والمجاهدين في غزة وعدم القبول بتجزئة المعركة. في الأخير، ندعو أحرار شعبنا اليمني العزيز في شماله وجنوبه إلى توحيد الصف والعمل الجاد لمواجهة المحتل حتى تحرير كل شبر من بلدنا واستعادة ثرواته وتحقيق حريته واستقلاله. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة صادر عن مسيرة إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام وتأييدا لبيان القوة المسلحة بتاريخ 25 من شهر محرم 1448 هجرية الموافق 10 يوليو 2026. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.
5: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة، شدي أفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: يقول عن القاهم
6: متواجدين على مدار 24 ساعة.
8: عاي أخرونا.
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
8: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: مع خدمة هديتي من سبعفون. اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
10: سبعفون، أصالة وتواصل.
11: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: صوت الحق الصادع
1: زيد صوت الحق الصادع
0: هدد دار الصوت الخادع
1: هدد دار

شهدت الله عليكم.

يا حكام يا زعماء، الأطفال لكم خصماء، الأطفال لكم خصماء. غزة أوجعها الخذلان، غزة أوجعها الخذلان، أكثر من حرب الكيان، أكثر من حرب الكيان. إخوان الصدق مع غزة، إخوان الصدق مع غزة، ماضون على درب العزة، ماضون على درب العزة. الجهاد الجهاد، الجهاد الجهاد، حي حي على الجهاد، حي حي على الجهاد. ويا غزة واحنا معاكم، ويا غزة واحنا معاكم، انتم لستم وحدكم، انتم لستم وحدكم.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: كحة مستمرة، ضيق نفس، دوخة، ابنك يمكن بيستخدم شيشة إلكترونية بدون أن تعلم. اسأله اليوم قبل أن يندم وتندم غدا. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، أعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو 30 أبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، فبادر إلى تقديم إقرارك إلى الإدارة الضريبية قبل هذا الموعد حتى لا تتعرض للغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام اف ام من صنعاء، موعد نشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. مسيرة مليونية كبرى في العاصمة صنعاء إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد وتأييدا لبيان القوات المسلحة. العدو الصهيوني واصل قصف غزة واستهداف المدنيين وارتفاع ضحايا الانتهاكات إلى أكثر من 1000 شهيد. السيد الشهيد علي خامنئي يوارى في الثرى بمشهد، وتشيع مهيب يتجاوز العزاء إلى رسائل الصمود. العدو الصهيوني يواصل تصعيد اعتداءاته جنوب لبنان، وإصابتان في استهداف مسيرة صهيونية وتحركات عسكرية على الحدود. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت العاصمة صنعاء قبل قليل مسيرات جماهيرية حاشدة في ميدان 70 إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام للعام 1448 هجرية، وتأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية في الدفاع عن سيادة الوطن واستقلاله واستعادة الثروات الوطنية ودحر المحتلين. وامتدت الحشود الجماهيرية لتملأ ساحة 70 في تجسيد لروح الثورة ومستوى الوعي الشعبي والارتباط بنهج الإمام زيد عليه السلام وثورته في مواجهة الظلم والطغيان، وتعزيز حالة التعبئة والنفير لمواجهة تحالف العدوان وقوى الاستكبار. ورفع المشاركون رايات العزة وشعارات الثورة والبراءة من أعداء الله، مؤكدين السير على نهج الإمام زيد عليه السلام في مقارعة الظالمين والتمسك بالهوية الإيمانية ورفض مشاريع الهيمنة والاستكبار العالمي، مجددين البيعة لعلم الهدى وسيد الشهداء الإمام زيد بن علي عليهما السلام. وأعلن المشاركون الاستنفار والتأهب العالي لترجمة توجيهات قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، والتحرك الواسع نحو جبهات القتال استعدادا لانتزاع الحقوق المشروعة وتحرير الوطن واستعادة ثرواته، مؤكدين أن لغة القوة كفيلة باستعادة حقوق الشعب اليمني، وأن أبناء العاصمة صنعاء على أهبة الاستعداد لإسناد القوات المسلحة بكل غال ونفيس، امتدادا لدورهم الوطني في مختلف مراحل الجهاد في سبيل الله والدفاع عن الوطن. وأكدوا أن النفير الشعبي من أبناء العاصمة سينخرط بكل عزم وبسالة في المعركة المصيرية، مشددين على مواصلة الصمود والثبات حتى تحقيق النصر، وأن تضحيات الشعب اليمني خلال السنوات الماضية لن تكون محل مساومة أو تفريط. وجدد المشاركون ثبات موقفهم في مواجهة الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية، مؤكدين المضي في تعزيز مبدأ وحدة الساحات والمصير المشترك ضمن محور الجهاد والمقاومة، ومباركين الخطوات الاستراتيجية لكسر الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي، ومشيدين بالمواقف الداعمة للجمهورية الإسلامية في إيران قيادة وشعبا. تواصلت العمليات العسكرية الصهيونية في قطاع غزة ليوم الجمعة لليوم 273 منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تقارير فلسطينية عن استمرار القصف وإطلاق النار وعمليات نسف المباني في مناطق متفرقة من القطاع في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار سقوط ضحايا. وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة مواطن برصاص قوات العدو الصهيونية في منطقة حي الأمل بمدينة غزة، حيث جرى نقله إلى أحد المراكز الطبية لتلقي العلاج. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن القوات الصهيونية أطلقت قنابل دخانية جنوب مخيم المغازي وسط قطاع غزة بالتزامن مع تنفيذ عمليات نسف في المناطق الشرقية من مدينة غزة، فيما استمرت الزوارق الحربية الإسرائيلية بإطلاق النار باتجاه ساحل مدينة خان يونس بالتوازي مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية على المناطق الشرقية للمدينة. وبحسب المصادر الفلسطينية تأتي هذه التطورات في سياق الخروقات المتواصلة للعدو الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 من أكتوبر تشرين الأول 2025 وسط اتهامات للعدو الصهيوني بعدم الالتزام ببنود الاتفاق واستمراره في تنفيذ عمليات عسكرية في القطاع. وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد القتلى منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار إلى 1092 شهيدا، إضافة إلى 3507 مصابين و799 حالة انتشال وفق ما أعلنته وزارة الصحة. وفي أحدث إحصائياتها قالت الوزارة أن إجمالي عدد القتلى منذ اندلاع الحرب في 7 من أكتوبر تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 73,118 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين 173,615 مصابا، مشيرة إلى استمرار وصول الضحايا إلى المستشفيات مع تواصل العمليات العسكرية في أنحاء متفرقة من القطاع. وأشارت وزارة الصحة إلى أن الحصيلة تستمر في الارتفاع.
1: خرجنا اليوم لنؤكد على ما يلي: أولا، نعلن تأييدنا ودعمنا الكامل لبيان قواتنا المسلحة، ونعتبره حقا مشروعا وانتصارا لمظلومية الشعب اليمني المؤمن المجاهد.
0: ننوه لحضراتكم مستمعينا الأكارم أن هذا هو البيان الشعبي الذي صدر عن مسيرة اليوم. إلى البيان.
1: على ما يلي: أولا، نعلن تأييدنا ودعمنا الكامل لبيان قواتنا المسلحة، ونعتبره حقا مشروعا وانتصارا لمظلومية الشعب اليمني المؤمن المجاهد، مؤكدين بأننا لن نقبل باستمرار حصار العدو السعودي الأمريكي لمضارات وموانئ الجمهورية اليمنية، وأي اعتداء سعودي وخرق للأجواء اليمنية سيقابل برد حاسم وحازم. ثانيا، نعلن تضامننا الكامل مع الجمهورية الإسلامية ورفض الانتهاكات التي تكشف مجددا الوجه الحقيقي لوجه أمريكا التي لا ترعى عهدا ولا تحترم الاتفاقات، ونشيد بوحدة وتماسك الشعب اليمني الإيراني ومشاركة الملايين على مدى أسبوع في التشييع الأكبر لشهيد الأمة الإسلامية السيد علي الخامنئي رضوان الله عليه. نؤكد على عظمة هذه الشخصية الاستثنائية وما قدمته لشعبها وشعوب أمتنا المظلومة، كما تؤكد على الأثر الكبير تمسك الشعب الإيراني وشعوب أمتنا الحرة بخيار مواجهة الطغيان الأمريكي الصهيوني.
0: أدى نحو 70,000 مصلٍ اليوم صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وأفادت مصادر محلية بأن عشرات الآلاف توافدوا إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح، فيما فرضت قوات العدو إجراءات مشددة في محيطه، حيث دفعت بقوات كبيرة إلى أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة. يشار إلى أن العدو الصهيوني يمنع منذ 3 سنوات المواطنين من الضفة وغزة من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة. صعد العدو الصهيوني اليوم الجمعة اعتداءاته على مناطق في جنوب لبنان عبر سلسلة من الهجمات شملت استهدافا بطائرة مسيرة وتحركات عسكرية وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في استمرار للخروقات التي تستهدف القرى والبلدات الحدودية. وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طائرة مسيرة تابعة للعدو الصهيوني استهدفت شاحنة من نوع بيك أب أثناء قيامها بتفريغ النفايات عند أطراف بلدتي شوكين وكفر دجال في قضاء النبطية، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح نقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي سياق التصعيد، رصدت تحركات لدبابات العدو الصهيوني في محيط بلدة الخيام بالتزامن مع تنفيذ عمليات تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة، في مؤشر على استمرار التوتر العسكري على طول الشريط الحدودي. كما أطلقت قوات العدو نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه بلدة بيوت السياد خلال ساعات الصباح، فيما ألقت طائرة محلقة قنبلة صوتية باتجاه بلدة المنصوري. وفي إطار الاعتداءات المتواصلة التي تستهدف المناطق الجنوبية، وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخروقات الصهيونية للأراضي اللبنانية. اختتمت مراسم تشييع السيد علي خامنئي في مسقط رأسه بمدينة مشهد، حيث غوري الثرى في رواق دار الذكر داخل ضريح الإمام الرضا، وذلك عقب أسبوع من مراسم الحداد التي شهدت مشاركة واسعة، فيما أشارت تقديرات إلى أن عدد المشاركين في مراسم التشييع بلغ نحو 43 مليون شخص. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية أن الجثمان الطاهر لقائد الثورة الشهيد ووري الثرى في رواق دار الذكر في ضريح الإمام الرضا، وسبق مراسم الدفن أداء صلاة الجنازة على جثمان السيد علي خامنئي في حرم الإمام الرضا بإمامة نجله الأكبر آية الله السيد مصطفى الحسيني الخامنئي، وبحضور حشود من المشاركين في مراسم التشييع. عقب أداء صلاة الجنازة انطلقت مراسم التشييع داخل حرم الإمام الرضا، حيث شيع الجثمان على الأكتاف وسط حضور جماهيري كبير وأجواء اتسمت بالحزن. واختتمت مراسم التشييع بوصول الجثمان إلى ضريح الإمام الرضا، حيث غوري الثرى بعد أن رافق المشيعون الموكب حتى موقع الدفن في ختام أسبوع من مراسم الحداد. الخبر الأخير. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل تسعى للحصول على موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشن ضربة عسكرية جديدة ضد إيران في ظل التصعيد المستمر بين واشنطن وطهران. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب ترغب في الحصول على ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية لتنفيذ هجوم ضد إيران، مشيرة إلى أن المواجهة الحالية تقتصر على الولايات المتحدة وإيران من دون مشاركة إسرائيل بشكل مباشر. وأضافت الهيئة أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى استمرار التصعيد خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن إسرائيل سترد إذا تعرضت لأي هجوم من جانب إيران. وفي السياق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الإدارة الأمريكية تسعى إلى إبقاء التصعيد ضمن حدود مدروسة تحول دون انزلاقه إلى حرب شاملة، مع الامتناع في الوقت الراهن عن استهداف البنية التحتية للطاقة في إيران. من جانبها نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر مطلعة أن الجيش الأمريكي علق عملياته العسكرية ضد إيران بالتزامن مع المفاوضات الجارية، مع احتفاظه بالجاهزية لاستئناف الضربات إذا اقتضت التطورات ذلك. وذكرت شبكة CNN نقلا عن مسؤول أمريكي أن واشنطن تعتمد نهجا يقوم على تنفيذ ضربات محدودة يعقبها تعليق مؤقت للعمليات بهدف تجنب مزيد من التصعيد. وأضاف التقرير أن طواقم حاملة الطائرات الأمريكية USS إبراهام لينكولن واصلت تجهيز الطائرات المقاتلة بالذخائر، بينما نفذ الطيارون تدريبات استعدادا لعمليات محتملة في وقت سابق، مشيرا في الوقت ذاته إلى نفي مسؤولين أمريكيين تنفيذ أي هجمات ضد إيران خلال الليلة الماضية. وكانت المواجهة قد شهدت تصعيدا ملحوظا خلال ليلتي الثلاثاء والأربعاء والخميس، مع تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران. وبحسب الرواية الإيرانية، استهدفت الهجمات الأمريكية بنى تحتية ومنشآت داخل الأراضي الإيرانية، فيما أعلنت طهران أن حرس الثورة الإسلامية والجيش الإيراني ردا بقصف قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت إلى جانب قاعدة موفق السلطي في الأردن. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى الختام، هذا تذكير بأهم العناوين. مسيرة مليونية كبرى في العاصمة صنعاء إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد وتأييدا لبيان القوات المسلحة. العدو الصهيوني يواصل قصف غزة واستهداف المدنيين، وارتفاع ضحايا الانتهاكات إلى أكثر من 1000 شهيد. السيد الشهيد علي خامنئي يوارى في الثرى بمشهد، تشييع مهيب يتجاوز العزاء إلى رسائل الصمود. العدو الصهيوني يواصل تصعيد اعتداءاته جنوب لبنان، وإصابتان في استهداف مسيرة صهيونية وتحركات عسكرية على الحدود.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: العاشر من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان عدة غارات على مصنع الغزل والنسيج، ما أدى إلى تدميرها بالكامل واحتراق المعدات والآلات في المصنع والمباني والمخازن الخاصة، وتضررت عدد من المنازل، وقصف ملعب الثورة وصالة أعراس زهرة المدائن بمنطقة الجراف شمال العاصمة، وخلف دمارا وأضرارا كبيرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف العدوان بعدة غارات منطقة إرتل في العاصمة، وشن عدة غارات على منطقة نقم ومعسكر الحفا والسواد، واستشهد 7 أشخاص من النساء والأطفال بغارات على مديرية سنحان في صنعاء وأصيب العشرات، كما استشهد 4 وأصيب 4 في غارات شنها العدوان، واستهدفت إدارة شرطة مديرية الرضمة في إب، واستشهد 4 مواطنون بقصف على سيارة نقل بضائع في نقيل الضلعة على الخط العام بين عتق والنقب بشبوة، وشن العدوان 6 غارات استهدفت مديرية ميدي، ما أدى إلى تدمير البنية التحتية والمناطق المأهولة بالسكان، وشن غارة على منطقة فج حرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدف طيران العدوان سيارتين في زبيد، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة أكثر من 7 آخرين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أصيب 5 مدنيين بينهم امرأة و3 بجروح متفاوتة إثر قصف للغزاة والمرتزقة استهدف مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة، كما أصيب مواطن بنيران قوى العدوان في منطقة المدمن في التحيتة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف قرى آهلة بالسكان في منبه الحدودية، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في ممتلكات المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان 8 غارات على مديرية الظاهر، واستهدف ب5 غارات أخرى مديرية شدة بمحافظة صعدة، وشن 14 غارة على منطقة الأقشع في مديرية الحزم في الجو، واستهدف ب24 غارة مديرية صرواح وصلب في مديرية مجزر، وشن 6 غارات أخرى على مديرية مدغل بمحافظة مارب، كما شن طيران العدوان غارتين على منطقة الأعروش في مديرية خولان بمحافظة صنعاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان غارتين على مديرية كتاف بصعدة، وشن 8 غارات على مناطق متفرقة من مديرية رغوان، واستهدف ب6 غارات أخرى مناطق متفرقة في مديريتي صرواح ومدغل في مارب، وشن العدوان 4 غارات على مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 83 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها 5 هجمات لطيران تجسس مقاتل على حيس، كما تضمنت الخروقات 11 خرقا بقصف مدفعي وصاروخي و59 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 92 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية ومقبنة، و4 هجمات للطيران المسير المقاتل على حيس، وعشرات الخروقات بالقصف المدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 ارتقى شهيدان و7 جرحى من الأطفال إثر سقوط قذيفة ألقاها طيران مرتزقة العدوان المسير على منازل في عزلة حبور بمنطقة الشقب في مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب أعداد كبيرة من المرتزقة بهجوم واسع للمجاهدين على وادي شواق ووادي ملحان ومعسكر السلان ومنطقة وقص بالمصلوب، وتم اغتلام أسلحة متنوعة، وتمت السيطرة على مركز الجمائم السعودي بجيزان وتدميره بعد سلسلة عمليات عسكرية التي أجهدت الجيش السعودي، وقتل وجرح أعداد من جنوده والمرتزقة، وتم اغتنام عتاد عسكري ضخم وإحراق عدة آليات تابعة للعدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدفت القوى الصاروخية مخازن تابعة لقوى الغزو والاحتلال في الساحل بصاروخ باليستي حقق أهدافه، ونفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع المرتزقة غرب الجبلية في التحيتة بالساحل، ما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوفهم وتطهير عدة مواقع واغتنام عتاد عسكري متنوع خلال العملية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تطهر المجاهدون عدة تباب بعملية هجومية على مواقع المرتزقة في حمير بمقبنة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المرتزقة واغتنام عتاد عسكري، وتم تدمير آلية لهم في وادي رين بالوازعية وقتل وجرح من كان على متنها، ومدرعة تم تدميرها في المنطقة نفسها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 لقي عدد من المرتزقة مقتلهم وجرح آخرون بعملية استهدفت مواقعهم في كرش بلحج وإحراق آلية لهم، كما نفذ المجاهدون عملية واسعة في القبيطة تمكنوا خلالها من تطهير وتأمين عدة باب. وأثناء محاولة المرتزقة استعادة بعض المواقع تمت السيطرة عليها، تم دحرهم والتنكيل بهم وإحراق آلية عسكرية لهم تحمل رشاش عيار 14 وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما تكبدوا خسائر في العديد والعتاد خلال كسر زحفهم من اتجاه وادي الحناية وتدمير مدرعة تابعة لهم واستهداف قصف مدفعي لآلية عسكرية محملة بالمرتزقة في منطقة المرابح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 سقط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة بعملية نوعية على مواقعهم شمال غرب معسكر السلام في المصلوب، وتم تنفيذ كمين نوعي على آليات تابعة لهم في الأجاشر قبالة معسكر طيبة الأسم، أدى إلى تدمير 3 آليات وقتل وإصابة من كانوا على متنها، كما قتل وجرح عدد من المرتزقة خلال صد زحفهم باتجاه مواقع الأبطال في المدفون بالقطب في نهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية استهدفت موقعين في الشرفة بنجران، ما أدى إلى قتل وإصابة جنود سعوديين، وتم تنفيذ كمين محكم لآلية محملة بالمرتزقة قبالة موقع السدائس وقتل من كان على متنها، فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات العدو والمرتزقة في موقعي الشرفة والمخروق وغرب موقع السدائس. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم قنص مرتزقين في مجازة وإطلاق سلية صواريخ على تجمعاتهم في المنطقة نفسها وقنص اثنين شرق جبل الدود بجيزان، وتم تنفيذ عملية هجومية على مواقع مسلحي العدوان في منطقة الأجردي في الزاهر بالبيضاء، ما أسفر عن قتل وإصابة عدد من صفوفهم وخسائر كبيرة في عتادهم، كما تم كسر زحف لمسلحيهم باتجاه المهاشمة بخب والشعب وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع المرتزقة في المدفون بنهم شرق العاصمة تزامنا مع قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة المتوسطة، أوقع خسائر في صفوف وعتاد العدو، كما سقط العشرات قتلى وجرحى من العدوان إثر كسر زحفهم باتجاه مواقع الأبطال في الصلو بتعز. واعترفت في نفس اليوم وسائل إعلام سعودية بمقتل 3 من جيشهم في مواجهة مع القوات اليمنية في جبهات ما وراء الحدود. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلقت القوى الصاروخية صاروخ بدر إف على تجمعات العدو شمال البقع، وسقط العشرات من المرتزقة قتلى وجرحى، ولقي العديد منهم مقتلهم وجرح آخرون بكسر زحفهم من 4 مسارات في جبهة قعطبة بمحافظة الضالع، كما دمرت وحدة الدروع بصاروخ موجه طقما لهم خلال كسر زحفهم.
4: فيما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي نوع ذي الفقار، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في دوي صفارات الإنذار في أكثر من 300 بلدة ومدينة، وهروع ملايين الصهاينة إلى الملاجئ، ووقف حركة الملاحة في المطار. تؤكد القوات المسلحة أنها بعون الله تعالى مستمرة في تطوير قدراتها وإمكاناتها، وبما يعزز من دورها في هذه المعركة دعماً وإسناداً للشعب الفلسطيني المظلوم، وأنها بعون الله وبالتوكل عليه تعمل على توسيع عملياتها العسكرية الإسنادية بالضربات الصاروخية على الأهداف العسكرية والحيوية في فلسطين المحتلة، وكذلك ما يتعلق باستمرار الحصار البحري. سوف تستمر هذه العمليات حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 15 من محرم 1447 للهجرة، الموافق 10 من يوليو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
0: هنا سام،
6: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
6: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
6: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
6: إذاعتك أنت.
7: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
8: قرآنيون.
7: قرآنيون،
9: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكماء في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم يا إخوة الأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. تحدثنا عن في آخر الحلقة حول هشام بن عبد الملك، وكيف كان في طغيانه، وكيف أن الإمام زيد خرج في مرحلة استحكم فيها الظلم. وصلنا إلى تي القصة، أن كيف أنه في عهد بني أمية وأيضا في عهد هذا الخليفة هشام الأموي، كان إلى جانب الشخص يهودي حاضر في المجلس. هذا اليهودي حظيب الاستقبال والحفاوة على نفس النحو الذي بنشاهد استقبال ترامب وغير ترامب ولا جو بايدن عندما يستقبلوه يصافحوه المسؤولين السعوديين. حفاوة، استقبال، ترحيب، استضافة، إصغاء. والملك هشام ذيه، هشام بن عبد الملك في الحج، بيقول لا يأمرني أحد بتقوى الله إلا قطعت رأسه. هذا النخيط كله لما يجي عنده واحد يهودي يصغي له ويتواضع له ويتلطف له، هو يهودي حاقد على رسوله، بيسب رسول الله في محضر هذا الخليفة الظالم ويسيء إلى رسول الله، ولا حد بيعترض بكلمة من الحاشية حقه. الإمام زيد انتهر هذا اليهودي وهدده، رسول الله مقدس، مقدس في إيماننا في مبادئنا، واليهودي هذا بيسب رسول الله، وما بيغتاظ هشام بن عبد الملك، ولا انزعج ولا شيء، ولا بيرى في سب اليهودي لرسول الله أي مشكلة أبدا. بدل ما يتوجه غضبه لا عند اليهودي، توجه غضبه لا عند الإمام زيد سلام الله عليه. كيف أنه ينتهر اليهودي ذيه السابي رسول الله، وقال للإمام زيد صاهن لا تؤذي جليسنا يا زيد، سكت، هذا جليسنا لا تؤذيه. الامتداد هذا والنموذج ذيه بنعيشه في عصرنا الحاضر، يعني هذولك الذي بينحنى وتنعطف ظهورهم ويكاد العمود الفقري ينكسر من شدة الانعطاف لما يستقبلوا جو بايدن ولا ترامب، ولما يتعاملوا مع اليهود الصهاينة، لكن لما ينظروا إلى المسلمين أخوتهم المسلمين يزمجروا ويتكبروا ويتغطرسوا. مدرسة واحدة، مدرسة الطغيان واحدة، امتداد للطغيان الذي كان قائم في واقع الأمة في كل عصر. هذا الواقع المأساوي للأمة والكارثية الذي ما عاد بقي فيه شيء محترم ولا مقدس، حتى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله دا أولئك المجرمين ما بيحترم، ما كان يحترم رسول الله ولا يحترم المقدسات ولا يحترم الإنسان المسلم ولا. الامتداد الطبيعي لهم الآن موجود عند آل سعود. أين احترام المقدسات آل سعود الآن الذي نشروا المراقص والمخمارة في مكة والمدينة، وأدخلوا إلى بلدهم عاهرة تسب الله وتسب الأنبياء؟ أين احترام دماء المسلمين هم بيتراقصوا على دماء أبناء غزة؟ أين الاحترام المسلمين هم بيحاصروا أبناء الشعب اليمني واعتدوا عليه طوال 8 سنوات؟ أين الاحترام؟ إذا من هو الامتداد الطبيعي لبني أمية؟ وما هذولا الأنظمة العربية وعلى رأس النظام السعودي؟ النظام السعودي من بين الركام الإجرام الأموي تفجرت ثورة الإمام زيد سلام الله عليه. تحرك الإمام زيد في البداية تحرك ثقافي، تحرك علمي، ما كانش تحرك فقط تحرك عسكري، لا، هو نهض وتنقل في عدد من البلدان وذهب إلى مكة، وكانت لها أنشطة في المدينة، تحرك في العراق، تحرك إلى الشام، وكان تحركه واضح وبارز على مستوى النشاط التثقيفي والتوعوي وتصحيح المفاهيم، واجه علماء البلاط الخاضعين، ونشاط كبير جدا في تبليغ الحق، وكان صوت عظيم ونقيل الحق، وفي الأخير توج نشاطه بنهضته وحركته الواسعة في الأمة، وبينادي فيهم بيقول عباد الله فأعينونا على من استعبد أمتنا وأخرب أمانتنا وعطل كتابنا. عطلوا كتاب الله خلاص، خلى القرآن مجرد مداد مكتوب غايب عن ساحة الحياة وعن واقع الحياة. تحرك بنهضته العظيمة، وقبل ذلك تم استدعاه إلى الشام من جانب هشام الملك الأموي، حين حضر للشام وخاطب هشام وقال له اتق الله يا هشام، وقد عرف عنه وسمع أنه أكس، قد عرف طبعا الإمام زيد أنه هشام عبد الملك قال أي واحد يقول لي اتق الله عاد أضرب عنقه. الإمام زيد ما التفت إلى هذا التهديد، قال له اتق الله يا هشام ولا خاف ولا ارتعب ولا شيء. أيش قال هشام عدو الله؟ قال أو مثلك يأمرني بتقوى الله؟ جاوب عليها الإمام زيد قال إن الله لم يرفع أحدا فوق أن يأمر بتقوى الله، ولم يضع أحدا دون أن يأمر بتقوى الله. قوي كان في موقفك، الرجل مؤمن. بعد ما انتقل إلى العراق وصوله للكوفة تحرك عليه السلام باهتمام كبير بروحية عظيمة، ومتألم بشكل كبير على واقع الأمور، بيستنهض من الجمود والسكوت، وكان بيقول للناس الذي سادهم الخوف من الموت، قال والله ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا. بيسعى يستنهض الأمة، يستنحض روح الإباء روح الكرامة، وقال لهم البصيرة البصيرة البصيرة البصيرة البصيرة. الآن مشكلة الأمة أول ما تكون هي المسألة، أول ما تخسر الأمة وأخطر ما تخسرها هو الوعي والبصيرة. إذا فقدت الأمة الوعي والبصيرة أمكن أنها تدجن، أمكن أن تخدع، أمكن لها أن تضل، تستعبد، تقيدها فتوى خاطئة، تكبلها فكرة ضالة. جانب الوعي خطير جدا، ولذلك كان بيقول البصيرة البصيرة ثم الجهاد. استنهض الأمة للجهاد في سبيل الله، وقصته معروفة في التاريخ، في خروجه عليه السلام وفيما حدث من تخاذل الكثير من الناس في المعركة، خاضها بكل إباء بكل عزة، ما تأثر بتخاذل المتخاذلين، وفي النهاية استشهد سلام الله عليه لما وصل السهم الغادر إلى جبهته الشريفة، وقال عليه السلام: الشهادة الشهادة، الحمد لله الذي رزقنيها. استقبل الشهادة استقبال كبير جدا، مثل ما استقبلها جده الإمام علي لما قال: فزت ورب الكعبة. هذا استقبال من هو واثق بقضيته، بموقفه، بمساره، بمنهجه، بطريقته، بعاقبته المنتظرة. الشهادة الشهادة، الحمد لله الذي رزقنيها. إذا أول ما يجب أن احنا نعي في موقف إمام زيد سلام الله عليه أنه بمثل ما عرف بأن حليف القرآن، فموقفه موقف قرآني، يعني حليف القرآن ما يتخذ إلا موقف قرآني. وإحنا معنيين في كل زمان وفي كل عصر يكون القرآن الكريم في هدينا، في أوامرنا، في توجيهاتنا، لابد ما ينعكس نور القرآن، ويكون هو الأساس الذي نرجع له دائما ونعتمد عليه، ونحرص أن احنا نتربى تربية القرآن لتربينا على العزة وتحيي فينا روح المسؤولية. وندرك أيضا وإحنا بنطلع على التاريخ، نشوف كيف كانت سيرة الأنبياء عليهم السلام، كيف كانت حركة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، كيف كان رموز الإسلام العظماء وعلامها الكبار اللي كانوا قرناء للقرآن، في تضحيتهم، في إبائهم، في عزتهم، في اهتمامهم، في نهوضهم بالمسؤولية. يعني هذا من الأشياء المهم، أن احنا معنيين، احنا معنيين بأن تكون مواقفنا قرآنية، نستعين بالله. في ختام هذا الحلقة نفسها اغتنم فرصة، هذا الأيام العدو بيحاول إعادة النعرة الطائفية، طوفان الأقصى فعل أثر كبير جدا في قضية إزالة النار المؤجج حق الفتنة الطائفية بين السنة والشيعة، وفشلت كل المؤامرات حق الأمريكي والشوارع يعني يعيدوا إثارة الفتنة الطائفية. وذلك تلاحظوا كيف تنظيم القاعدة ادى بيان ضد أنصار الله، وكانت خطابه عفن طائفي، تنظيم القاعدة الذي قد لهم 10 سنوات غزب تذبح ما بريد للوريد، ولا سمعنا لهم طلقة ولا كلمة، وهم قد وصلوا إلى يقرحوا في أنحاء العالم إلا داخل الكيان الصهيوني ما قد فعلوا شيء. داعش نفس القضية، فعلت ذبحت مجموعة من الشيعة حق باكستان، وفجرت موكب عزاء للمسلمين هناك. أعمال واضح أنها يعني ترتيبات أمريكية لصرف الناس عن العدو الحقيقي اليهودي النصراني الأمريكي الإسرائيلي، وإعادة الناس المربع الأول، الصراع السني الشيعي. يجب أن نكون واعين ونعرف أن قاعد وداعش صناعة أمريكي، وغزة فضحتهم. إن كانوا بيقتلوا الشيعة باسم الدفاع عن الصحابة وسب الصحابة، ليش ما يقاتلوا اليهود الذي بيسبوا الله؟ يعني ما هو بالله الصحابة، بس يسبوا الله ورسوله والصحابة وأهل البيت وأمهات المؤمنين، ليش ما يقاتلوهم؟ إن كان باسم القتال دفاع عن الملة والتوحيد، ولا ما يقاتلوا اليهود أشد الناس عداوة الذين آمنوا، ليش؟ يعني فضحوا فضحوا القاعدة الصناعة أمريكي، وهذا ضروري نرسخها، هي وهو داعش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، صلى الله عليه وسلم.
0: قرآنيون
2: يجب أن نرجع القرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: سام اف ام من صنعاء تقدم
1: بصيرة وجهاد. التأريخ والعبرة.
0: بصيرة وجهاد. التأريخ والعبرة. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة، وهي الحلقة الرابعة من سلسلة حلقات إضاءات من ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. عالجنا في الحلقة السابقة الأوضاع الفكرية التي سبقت ثورة الإمام زيد، وها نحن اليوم في هذه الحلقة نعالج أيضا الواقع الاجتماعي والاقتصادي والعسكري الذي كان قد سبق ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام، ومنه نستشف أهمية ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. تكلمنا عن دور الإمام زين العابدين وكيف أنه لم ينهزم وذهب ليربي الأمة تربية واسعة. في ذلك العصر كانت بداية ظهور الفقهاء والعلماء، وبرز دور العلماء الموالي في الجانب العلمي والفكري. الموالي هم كما قلت هم نوعان، فئتان، هم أولئك العبيد الأرقاء الذين أعتقوا من قبل سادتهم فيسمون بالموالي، وهذا الذي كان يملك هؤلاء الموالي يصبح مولا لهم وسيدا لهم وهم موالي له. لكن هناك الفئة الكبرى في المجتمع المسلم في ذلك الحين وهي الموالي، وهم سكان البلاد الأصليون، سكان البلاد الأصليين من العراقيين والفرس والخراسانيين والهنود، وكذلك أيضا سكان البلاد الأصليين في المغرب العربي والمغرب المغرب الأوسط والأدنى والأقصى، وهم البربر، سكان البلاد البربر. هؤلاء هم من الموالي. ظهر لأن الموالي كانوا محرومين بحكم القوانين الأموية، كان يحرم عليهم أن ينخرطوا في ديوان الجندية، في ديوان القتال، في الديوان العسكري، أي أنه لا يحق لأحدهم أن يذهب ليكون مجاهدا إلا إذا كان خادما أو كان رقيقا لرجل عربي. كان أيضا لا يسمح لهم، لا يعطون من ديوان العطاء. لهذا اتجه البعض منهم إلى الجانب العلمي والجانب الفكري. وكربلاء أحدثت ثورة كربلاء في هذا الإطار، أحدثت هزة وجدانية قوية اجتاحت العالم الإسلامي، بلبلت الأفكار وأحدثت نوعا من التساؤلات الخطيرة عن الإسلام. ولهذا أعاد المسلمون النظر وعادوا إلى القرآن وإلى ما تعلموه عن أو ما وصل إليهم من أخبار عن سيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ومن ثم ظهرت المدارس العلمية في المدينة، في مكة، في الكوفة، في البصرة، بدأت تظهر مدارس إسلامية. وكان عماد هذه المدارس بعضها العلماء، وبعض هم من الموالي، من هؤلاء الموالي. وبالتالي فحصل أنه استعيدت بعض الأفكار، بعض المفاهيم بشكل جيد، وحاول الناس الاستفادة منها. بالنسبة للواقع الاجتماعي والاقتصادي، الواقع كان واقعا خطيرا. اتخذوا عباد الله خولا، والخول جمع خائل وهو العبد، أي اتخذوهم عبيدا. كان الأمويون يتعاملون مع المجتمع المسلم، مع المجتمع العربي والمجتمع المسلم بالاستدلال والقهر، وهذا ما ليس عليه أعلام الهدى. أعلام الهدى عندما يحكمون الأمة ولايتهم هي امتداد لولاية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وولاية رسول الله امتداد عن ولاية الله سبحانه وتعالى. ولاية الله وملك الله يعني ماذا؟ يعني أنها ولاية رحمة، ولاية هداية، ولاية رعاية، ولاية تربية. أعلام الهدى يتفهمون هذه القضية ويعملون على أساسها. هم لا يحكمون الأمة كما ذكر الشهيد القائد في مزمة الدرس 23 من دروس رمضان في سورة المائدة، الأعلام الهدى يحكمون الأمة بالتوجيه، بالرعاية، بالتربية، حيث أنهم يعطونهم 50% من التحرك، 50% للقائد وخمسين توجيهات، وخمسين في المئة يبعثون أولئك تلك الرعية وتلك الأمة إلى أن تتحرك وأن تقف على أقدامها من منطلق التكريم أن الله كرمهم. يعني هم يفهمون السلطة أنها ليست أوامر ونواهي، افعل لا تفعل، لا، بل يحثون الناس، يصلون بالناس إلى مستوى رائع ومستوى قوي في أن يحملوا دين الله سبحانه وتعالى وأن يتحركوا مع الله. لكن بني أمية حكموا الأمة بالقهر، بالإذلال، واتخذوا مال الله دولا وعباد الله خولا عبيدا لهم. وقد ظهر في محطات عديدة أن بني أمية كانوا يرغبون في أن يبايعهم الناس على أنهم عبيد جن لهم. عندما أرسل يزيد بن معاوية جيشه على الحر على المدينة وارتكب مجزرة الحرة وهزم المدنيون في معركة الحرة، ماذا فعلوا؟ قتلوا كثيرا من الناس، استباحوا الحرمات، ثم جيء بالمدنيين من أبناء الأنصار ومن أبناء المهاجرين ليبايعوا ليزيد على أنهم عبيد، على أنه كل منهم كان يبايع بأنه عبد لمن؟ ليزيد. فإذا شاء اعتقه وإذا شاء جعله في تلك الرق في ذلك الرق وفي تلك العبودية. كانت هناك وحشية مفرطة أن يكونوا بهذا المستوى. أيضا من المعروف أن الأرض الخراجية وكان معظم كانت أراضي معظم الدولة الإسلامية في ذلك الحين كانت أرضا خراجية، أرض العراق، أرض الشام، إيران، الفرس، خراسان، أيضا المغرب العربي، كان كثير منها أرضا خراجية. وكان السكان الأصليون الذين يعيشون في تلك الأراضي الواسعة

0: الماضي وأن يشتغلوا لصالح من؟ ليس لصالحهم. الغلات من تلك الأراضي لمن تذهب؟ تذهب للحكومة الأموية، بل للأشخاص، للولاة الأمويين وللخلفاء الأمويين. وأي شخص من هؤلاء الناس الذين ولدوا في هذه الأراضي يريد أن يخرج من هذه الأرض ليذهب إلى أرض أخرى فيتحرر عن من نير العبودية التي كان يفرضها الأمويون، فكان يضرب أو يقتل أو يعاقب أو يحبس. حتى أن الحجاج بن يوسف الثقفي عندما أراد أن يعمر أرض العراق وأن يبنيها مرة أخرى بحجة دعم الاقتصاد، ماذا عمل؟ قام بأخذ أولئك الموالي من سكان البلاد الأصليين والختم على رقابهم، كان يختم على رقابهم بالنار، عنده ختم يوضع بين النار، ثم وفي هذا الختم مكتوب فلان الفلاني، أو مكتوب فيه الأرض، يعني أن هذا الشخص من الأرض الفلانية، ويكون هذا الختم في رقبته. تأتي الشرطة لتفحص هؤلاء الناس فتنظر في هذا الختم، هذا الإنسان الذي وجدوه في هذه المدينة هو ينتمي إلى أي أرض؟ إذن ينتمي إلى الأرض الفلانية لأنه مكتوب في رقبته هذه الأرض، وبالتالي يعاد هذا الإنسان إلى الأرض لأنه أصبح عبدا للأرض. وهذا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عندما قال إن بني أمية يتخذون عباد الله خول. هذا هو الخول، يشتغل هؤلاء الناس لصالح من؟ لصالح خالد بن عبد الله القسري، لصالح الحجاج بن يوسف الثقفي، لصالح عبد الملك بن مروان، لصالح هشام بن عبد الملك بن مروان، لصالح الأرض التي كان يملكها الأمويون. وهذه من القضايا الخطيرة التي كان عليها الواقع الاجتماعي والاقتصادي. ظهرت أيضا في هذا الإطار وحشية مفرطة، رأيناها في كربلاء، رأيناها في الكناسة في استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام، رأيناها في قتل عبد الله بن الزبير لعمر بن الزبير أخيه رغم أنه أخوه لكنه قتله قتلة شنيعة، رأيناها في قتل مصعب بن الزبير لأصحاب المختار ولزوجات المختار ولأقارب المختار، رأيناها في وقعة الحرة حيث قتل في المدينة من النساء والصبيان عدد كثير، وكان الجند يأخذون برجل الرضيع فيجذبه من أمه ويضرب به الحائط فينتثر دماغه على الأرض وأمه تنظر إليه. ولهذا نحن نقول إن الذين يقدسون الأمويين والذين يرون في الأمويين أنهم مشروع دولة وأنهم هم يتخذون منهم ويتعلمون منهم هذه القضايا، ما يعمله العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي على اليمن من مجازر ومن طغيان ومن وحشية ومن بشاعة، وكذلك مرتزقته على الأرض، ما يعملونه بالأسرى وما يعملونه بالجرحى وما يعملونه بخصومهم وما يعملونه حتى بالمعارض لهم، هذا لهم امتداده في التاريخ. فإذا كان امتداد الأحرار في هذا الشعب وفي هذه الأمة نجده في الإمام زيد بن علي عليه السلام ونجده في الإمام الحسين بن علي عليه السلام، فإن هؤلاء الظالمين لهم امتداد أيضا. فآل سعود لهم امتداد في بني أمية، في طغيانهم، في وحشيتهم، في ظلمهم، في جبروتهم. بالنسبة لتوزيع المال وما كان عليه بني أمية، طبعا الأمويون استأثروا بالأراضي الخراجية، عمر بن الخطاب عندما ترك الأرض الخراجية في يد أهلها على أن تكون غلاتها تذهب إلى بيت المال، ومن ثم بيت المال يتكفل بإعطاء مرتبات للمجاهدين وللمقاتلين مع الدولة وللذين مسجلين في ديوان العطاء، للذين هم مسجلون في ديوان العطاء، ورأى عمر بن الخطاب أن لا تقسم الأراضي الخراجية على الفاتحين، يعني هناك خيارا، إما أن تقسم الأرض الخراجية بين الفاتحين يعني بعد أن تخمس يؤخذ الخمس منها ويقسم في أهله كما حكى الله وعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين، وأربع أخماس تقسم بين الفاتحين. خيار آخر أن تبقى هذه الأراضي وتكون ملكيتها للدولة لبيت مال المسلمين على أن يعطى من غلاتها أولئك الفاتحون ما يسد حاجتهم وما يكفيهم. عمر بن الخطاب أخذ بهذا الخيار، أخذ بالخيار الثاني، ولكن لما وصل الحكم إلى بني أمية استحوذوهم واحتجنوا تلك الأراضي الواسعة جدا لأنفسهم ولصالحهم، ووزعوا تلك الأراضي الخراجية على شيوخ القبائل الذين يدينون بالولاء للحكومة الأموية. ومن ثم نشأت إشكالية، الشيخ العربي هذا الذي يفرغ نفسه للقتال وللحرب هو يشكل أمة واسعة من سكان البلاد الأصليين في تلك الأراضي. العربي كان يرى في ممارسة الزراعة عيبا، ولكن هناك أناس يشتغلون، فكان يسيء يسيء معاملة هؤلاء السكان، لا يعطيهم حقوقهم. فحدثت فجوة، شيوخ القبائل هؤلاء الأمويون اعتمدوا على شيوخ القبائل في حكم القبائل، لكن شيوخ القبائل كانوا يستحوذونهم على المصالح فقط، ولا يعطون قبائلهم إلا ما فاض وإلا ما ندر. الأمر الذي أوجد فجوة بين الشيوخ وبين قبائلهم، وهذا ما نشهده بين فترة ثورة الإمام الحسين عليه السلام، حيث كان للشيوخ القبائل دور في في في هذه الثورة ودور في القضاء عليها، وبين ثورة الإمام زيد بن علي، حيث نجد أن هناك انفصاما واضحا بين شيوخ القبائل وبين قبائلهم، بل إن القبائل أصبحوا لم يعني باتوا لا يستجيبون لأوامر شيوخهم، لأنهم وجدوا أنفسهم أنهم بعيدون عن حاجاتهم، وأنهم لا يحصلون على حاجاتهم وعلى أحوال معيشتهم اليومية. ولهذا وجدت فجوة بين ولهذا اضطر، يعني إذا كان الأمر في أيام يزيد أن شيوخ القبائل هم الذين أطفأوا ثورة الإمام الحسين وثورة الكوفة، فإن الحجاج بن يوسف وإن يوسف بن عمر الثقفي في أيام عمر في أيام الإمام زيد بن علي عليه السلام اضطر إلى جلب جيش من الشام ليقاتل الثوار مع الإمام زيد بن علي عليه السلام. وهذا يبين لنا الفجوة التي حصلت بين الأشراف وبين قبائلهم. الأشراف كانوا يحتاجون الأموال لأنفسهم، وكان يهمهم الحصول على الأموال، بينما بقية الأمة لا يحصلون إلا على الفتات. كانت هناك فئات مسحوقة جدا هي الأكثر تضررا. وصل الحال بالأمويين أنهم رفضوا إسلام أهل الذمة. طبعا معروف في الإسلام أنه إذا أراد اليهودي أو النصراني أو المجوسي أو أي شخص أن يدخل في الإسلام فلا أحد يمنعه، لكن الأمويين كانوا يمنعون هؤلاء، كانوا يرفضون إسلامهم. بحجة لماذا كانوا يرفضون إسلام أهل الذمة؟ لأنهم يخشون على الجزية، كانت الجزية تشكل موردا كبيرا جدا من موارد الدولة الأموية ومن موارد الحكام الأمويين. فالحجاج بن يوسف رفض، وكذلك غيره من الولاة رفضوا القبول بإسلام أهل الذمة. لماذا؟ لأنهم سيحرمون من الجزية. من الذي سيدفع الجزية وهي تشكل موردا كبيرا جدا في الصندوق الأموي؟ إذا رفض الأمويون إسلام أهل الذمة، حتى إذا جاء عمر بن عبد العزيز سمح لهؤلاء من أهل الذمة، والبعض كان قد أسلم ومع ذلك يدفع الجزية. البعض كان قد أسلم ولكنه كان مجبرا من قبل الأمويين وولاتهم على دفع الجزية، وهذا مخالفة خطيرة جدا للإسلام. عندما جاء عمر بن عبد العزيز وكان الإمام زيد بن علي ينصحه نصائح واسعة جدا، ماذا عمل عمر بن عبد العزيز؟ سمح لهؤلاء من أهل الذمة بالدخول في الإسلام ورفع عنهم الجزية. وعندما أصر ولاته على أن الخزينة المالية ستكون فارغة عندما يسلم هؤلاء وعندما يرفضون دفع الجزية، قال كلمته المشهورة: إن محمدا صلى الله عليه وعلى وسلم بعث هاديا ولم يبعث جابيا. كانت هناك معضلة الموالي، ونحن تحدثنا عن معضلة الموالي وأنهم كانوا يشكلون طبقة ثانية أو ثالثة أو رابعة في المجتمع المسلم. تفرغ هؤلاء الموالي بعد أن حرموا من القتال والجهاد والانخراط في ديوان العطاء، وحرموا أيضا من كثير من الامتيازات التي كان يحصل عليها العرب، اتجهوا إلى العلم وتفرغوا للعلم. ولهذا ظهر أول علماء في ذلك الحين في العصر الأموي مثل سيبويه، مثل الحسن البصري، مثل سعيد بن جبير وأمثالهم، كانوا هم من فئة الموالي الذين وجدوا أنفسهم محرومين من امتيازات يحصل عليه العرب في ذلك الحين، وبالتالي اتجهوا إلى القراءة وإلى التعلم وتفرغوا لهذا. ونجد أن هذا الأمر موجود حتى في اليمن في القرن الأول الهجري الأول، أن كثيرا من علماء اليمن هم كانوا من الموالي، ولا سيما من الأبناء الذين كانوا قد سكنوا اليمن. ولهذا عندما تحرك المختار بن أبي عبيد الثقفي، تحرك هؤلاء الموالي لنصرة المختار، وقال قائلهم: يا قوم لا تغلبوا عن رأيكم، فلقد جربتم الغدر من أبناء مروان أمسوا، وقد قتلوا عمرا وما رشدوا يدعون غدرا بعهد الله كيسانا، ويقتلون الرجال البزلة ضاحية لكي يولوا أمور الناس ولدانا، تلاعبوا بكتاب الله فاتخذوا هواهم في معاصي الله قرآنا. هذا هو الوضع الاجتماعي، كان وضعا خطيرا جدا، كان وضعا خطيرا وضعا سيئا. ولهذا سنرى لاحقا أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، أن الإمام زيد بن علي في برنامجه الثوري كان يعالج هذه القضايا في الجانب الفكري، في الجانب الثقافي، في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وفي الجانب العسكري. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة المستمعون، ونلتقيكم في الحلقة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع بصيرة وجهاد. التأريخ والعبرة.
2: بصيرة وجهاد. التأريخ والعبرة. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

يا إلهي، أنا أعلم أنني عبد ضعيف، أرجو منك ألا تعرضني لابتلاء أهتز معه وأنا حديث عن نهج الاستجابة.

0: شأنه، صل على محمد وآل محمد، وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

0: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.
1: اللهم إنما يكتفي المكتفون بفضل قوتك، فصل على محمد وآله واكفنا، وإنما يعطي المعطون من فضل جدتك،

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

لا إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: موسى.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، ما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة آيات الله، نقرأ كتاب الله، نقرأ الآيات، نتدبر المعاني من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 50 من سورة النحل، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، كما لو قال تعالى لا تشركوا، إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، أي فارهبوني وحدي. والرهبة معناها الخوف أو خوف مخصوص، وفي الآية دلالة على أنه لا يجوز الخوف ممن يعتقد فيه أنه يضر من دون الله بما لا يقدر عليه إلا الله، وأن الواجب دفعه بالإيمان. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. ويقول الله سبحانه وتعالى: وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. المعنى أحبتي الكرام، وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا. قال الشرفي في المصابيح، قال في البرهان: والدين الطاعة والإخلاص، واصبا أي واجبا خالصا يدوم ولا يزول. نكرر للفائدة: وله الدين واصبا، واصبا أي واجبا خالصا يدوم ولا يزول. انتهى قول الشرفي. أفغير الله تتقون، فتشركوا به اتقاء لضره؟ تساؤل من الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: أفغير الله تتقون فتشركوا به اتقاء لضره؟ ويقول الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. تأملوا معي في معنى هذه الآية العظيمة أحبتي الكرام. وما بكم من نعمة فمن الله، فهو المستحق للعبادة شكرا على نعمه. ثم إذا مسكم الضر، مثل المرض والجوع والخوف من غرق أو زلزلة أو نحو ذلك، فإليه تجأرون، تلجؤون بالدعاء أو نحوه بصوت رفيع. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ويقول الله سبحانه: ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. المعنى أحبتي الكرام في هذه الآية: ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، فجاء الشرك من بعض الناس ولم يكن من حقه أن يشرك بعد ذلك. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ليكفروا بما آتيناهم، يشركون ليكفروا بما آتاهم الله من نعمه وآياته ويستمروا على طريقتهم في اتباع هواهم. فتمتعوا فسوف تعلمون، وهو تهديد، أي تعلمون عاقبة ما اخترتم من الشرك والكفر والباطل كله. ويقول الله سبحانه وتعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، بناء منهم على أنهم آلهة وهم لا يعلمون أنهم آلهة، وقد علموا أن الله الخالق لذلك الذي جعله لشركائهم. تالله لتسألن عما كنتم تفترون، يقول الله سبحانه وتعالى ويقسم. تالله لتسألن عما كنتم تفترون، وهو قسم فيه تعجيب من حالهم وغفلتهم عن مصيرهم وجرأتهم على أسباب العذاب. لتسألن عما كنتم تفترون، وهذا السؤال يترتب عليه الحكم عليهم والجزاء الأوفى. ويقول الله سبحانه وتعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. المعنى أحبتي الكرام، ويجعلون لله البنات سبحانه تنزيه له تعالى عما جعلوا له، لأنه سبحانه الغنى وكل المخلوقين عباده. ولهم ما يشتهون، أي ولهم البنون نعمة من الله عليهم، فقابلوا نعمته بكفرهم المذكور، وهذا على فرض أن الواو للحال، وهو أرجح من جعلها للعطف، لأنه قال سبحانه وتعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. الواو هنا يقول سيد المولى بدر الدين: الواو للحال أرجح من جعلها للعطف. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا ليومنا هذا. نسأل من الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبتي الكرام، وحلقة جديدة. أترككم مع الله في ذكره وتسبيحه واستغفاره وفي حفظه أيضا ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

أمواله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم

فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضأنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله

لمحمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

هناك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: شأنه صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 77-565-4-0 أو 77-590-45 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
5: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: هذا خميس ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب.

كالأعمال الحقيرة التافهة، بل ويحدث أحياناً أن تلوح لنظره قبائح أعماله حسنة، وإذا ما رأى من غيره أعمالاً أفضل وأعظم من أعماله فلا يعيرها أهمية، ويصف أعمال الناس الصالحة بالقبح وأعماله السيئة القبيحة بالحسنة. يسيء الظن بخلق الله، ولكنه يحسن الظن بنفسه، وبسبب حبه لنفسه يرى بعمله الصغير الممزوج بآلاف القذارات المبعدة عن الله أن الله مدين له وأنه يستوجب منه الرحمة. إن العقل الذي يدرك حقيقة الكمال ويتعرف على علته وسببه الحقيقي هو نور إلهي لا يتعايش مع الهوى وحب النفس، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: كم من عقل أسير تحت هوى أمير. فمن استولى على قلبه حب النفس تملكه الهوى، فينطفئ بسبب ذلك نور العقل فيها. وعندما يفقد الإنسان هذا النور يحسب نفسه منشأ للكمالات والخيرات، وإن كانت محدودة أو موهومة. يقول الإمام الخميني رحمه الله في ذلك: أما نحن المساكين فمن الجهل والحجب المتنوعة التي أمسكت برقابنا قمنا نتكبر ونعجب بأنفسنا ونتظاهر بأعمالنا، فيا سبحان الله، ما أصدق كلام أمير المؤمنين عليه السلام حيث يقول: عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله. أليس من فقدان العقل أن الشيطان يعمي علينا أمرا ضروريا ولا نقوم بوزنه في ميزان العقل؟ وعن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: رضاك عن نفسك فساد عقلك. وفي الكثير من الأحاديث وأشهرها حديث جنود العقل والجهل: استعمل الجهل مقابل العقل للعلم، فقد يكون المرء عالما، أي امتلاك المعلومات الكاشفة عن الوقائع، ولكن ليس عاقلا، فالعاقل هو الذي يستفيد من العلم بالآيات لمعرفة صاحب الآيات والوصول إليه. إنما نحن المساكين الذين قد ران حجاب الجهل والغفلة والعجب والمعاصي على قلوبنا وقوالبنا، وغشي أبصارنا وأسماعنا وعقولنا وكافة قوانا المدركة، بحيث أخذنا نستعرض عضلاتنا في مقابل قدرة الله القاهرة، ونعتقد أن لنا استقلالا وشيئية بذواتنا. أيها المسكين الجاهل بنفسك وبعلاقتك بالله، أيها السيء الحظ الغافل عن واجباتك إذا أمالك الملوك، إن هذا الجهل هو سبب جميع ما يلحقك من سوء التوفيق، وهو الذي ابتلانا بجميع هذه الظلمات والمكدرات. إن الفساد قد ينشأ من الأساس، وإن تلوث الماء قد يكون من المعين. إن عيون معارفنا عمياء وقلوبنا ميتة، وهذا سبب جميع المصائب، ولكننا مع كل ذلك لسنا حتى بصدد إصلاح أنفسنا. أما حب النفس فإنه ينشأ من رؤيتها في عين الغنى والاستقلال، ولأن الإنسان مفطور على حب الكمال، فمن ظن أن نفسه هي الكمال أو المنشأ والسبب للكمال أحبها وعشقها، فيعشق كل ما يتعلق بها، وهو جاهل أو غافل عن أن حقيقة كل خير وأصل كل وجود وكمال هو الله تعالى. يجب أن نعلم أن رذيلة العجب تنشأ من حب النفس، لأن الإنسان مفطور على حب الذات، فيكون أساس جميع الأخطاء والمعاصي الإنسانية والرذائل الأخلاقية
حب النفس. ليس العلم بذاته مهما كان شريفا ضمانة لعدم وقوع المرء بالعجب المهلك المفسد، وكذلك العبادة مهما كانت صحيحة أو كثيرة، فعندما لا يكون العقل حاضرا ينصرف وهم الإنسان إلى نسبة هذه الأمور الشريفة إلى سببها القريب أو علتها المحسوسة، أي نفسه وصفاته وأفعاله، فيقع هذا الواهم في حالة من الغرور والعجب بنفسه، لأن الإنسان يحب مع الكمال أصله وسببه، لا بل حبه للعلة والسبب أعظم من حبه للأثر والمسبب. ويستفاد من الآيات الشريفة أن مبدأ عدم سجود إبليس هو رؤية النفس والعجب، فطبل قائلا: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إن رؤية إبليس لنفسه صارت سببا للعجب والكبر، وهذا الكبر صار سببا للاستقلال مقابل الحق وعصيان الأمر، فصار مطرودا من مقام القرب. إن السلوك كلما قوي يغلب النور على الظلمة، وتظهر سمات الربوبية في الإنسان، فتصير تسميته حقيقية إلى حد ما، وشيئا فشيئا ترتحل العلامات الشيطانية بالتدريج وتحل مكانها سمات الله. إن أصل جميع القذارات والأرجاس هو رؤية النفس المعبر عنها بالأنانية وحبها، ومن هذه الأنانية تنشأ الأمراض والرذائل الأخلاقية التي تؤدي إلى ارتكاب الذنوب والمعاصي.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بصف لي المساله اش تفهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
2: وما؟
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: قول عن القاهم.
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عيأخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: كلمات من نور.
1: القرآن الكريم هو كتاب مهم، كتاب مهم جدا. قال عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله ويتحدث عن فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم، وفيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. ماذا يعني بعبارة خبر ما بعدكم أو نبأ ما بعدكم؟ الإنسان الذي يتابع الأحداث ويتأمل القرآن الكريم يجد أن القرآن الكريم قد سبق إليها، لكن هل معنى السبق هو السبق الذي يتحدث عنه من يبحثون عن الإعجاز العلمي في القرآن فيقول أن الحقيقة العلمية التي اكتشفت على هذا النحو القرآن قد سبق إليها؟ ليس هذا هو المقصود، هذا شيء آخر، جانب آخر. القرآن الكريم يتحدث عن أسس الأشياء في معظم ما يتناوله، ويتحدث عن أن تلك الآيات التي سطر فيها تلك الأخبار أنها حقائق، ولذلك قال سبحانه وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. نتلوها عليك بالحق سماها آيات، أي حقائق. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ما هو الاهتداء؟ ليس هو الوعي، ليس هو الفهم الذي يدفعك للالتزام والعمل وفهم الأمور وفهم القضايا وفهم ما يستلزمه مسيرتك العملية على منهج القرآن. تلك آيات الله حقائق. هذا الذي أريد أن نفهمه أولا، أن آيات الله تعني حقائق واقعية. نتلوها عليك بالحق، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إساءة إلى القرآن الكريم ألا نهتدي به، وكفر بنعمة الله العظيمة ألا نهتدي به، وسبب من أسباب السخط الإلهي علينا ألا نهتدي به، وسبب من أسباب الذلة والخزي ألا نهتدي به. لقد قال عن بني إسرائيل عندما حكى عنهم أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض أن عاقبتهم كما قال: الخزي في الدنيا، لهم في الدنيا خزي في الحياة الدنيا ويوم الآخرة يردون إلى أشد العذاب. لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لماذا؟ هم لم يهتدوا، لم يسيروا على هدي بعض آيات أو إصحاحات أو ما ندري كيف عناوينها في كتابهم، لم يسيروا على هديها، فاستحقوا أن تكون عاقبتهم الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة. والمسألة واحدة، من يمتلكون القرآن ولا يهتدون به، إن الجزء الأكبر الذي لا تهتدي به هو أشبه شيء بالكفر به. فموقفي من القرآن الكريم كموقف اليهودي من التوراة مثلا، هو لا ينكر أن تلك العبارة هي مما أنزله الله، مما أوحاه إلى موسى، كما نحن جميعا نؤمن أن هذه الآيات هي مما أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى رسوله وأنها من عند الله. لم يكن اليهود يضعون الصار على بعض مفردات كتابهم وينكرونها، لا، وإنما كانوا لا يهتدون بها ولا يصيرون على هديها، فسميت تلك الحالة كفر ببعض وإيمان ببعض. لو نستعرض، لو ربما وجدنا نسبة الكفر لدينا بكثير من كتاب الله ربما أكثر مما حصل عند بني إسرائيل في ما يتعلق بالتوراة. والقرآن الكريم هو أعظم بكثير من التوراة، لذا قال الله عنه أنه مهيمن على كل الكتب السابقة، مهيمن عليها، هو يعتبر مرجع، هو يعتبر الأساس، هو أوسع، هو أشمل. فعندما نكون نرى واقعا على هذا النحو، إن ذلك يعني أننا لا نهتدي بكتاب الله، وحينها سنستحق كل ما تحدثنا عنه سابقا بما فيه، ونعوذ بالله أو نسأل الله سبحانه وتعالى المخرج من حالة الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة.

0: مسيرات مليونية في ذكرى استشهاد حليف القرآن، تأييد شعبي ودعم كامل للجيش ونذير للعدو السعودي الأمريكي. القائم بأعمال رئيس حكومة البناء والتغيير عازمون على كسر الحصار، وأية حماقة يرتكبها النظام السعودي سيدفع ثمنها غاليا.
1: يحاصر شعبنا واعتدى على شعبنا أن يتحمل الثمن وأن يدفع ثمن عدوانه على شعبنا وعلى أمتنا وعلى حقوقنا وعلى حريتنا وعلى بلادنا.
0: جهود دبلوماسية تبحث العودة لتنفيذ مذكرة إسلام أباد، فشل أمريكي ذريع في فرض قواعد الملاحة في مضيق هرمز. مسيرات العدو تطارد النازحين في قطاع غزة، وعدوانية المغتصبين تنكل بالأهالي جنوب الخليل وجنين في الضفة. سجال لبناني مستمر حول اتفاق الإطار، عون يتمسك به، وفضل الله كل سلطة تخلت عن الجنوب رحلت وبقي الجنوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. تتعرض مذكرة تفاهم إسلام أباد للنيران الأمريكية، ترد الجمهورية الإسلامية بشكل متناسب وتنتقل الأهداف في البر والبحر، وهي في الأخير لا تحتاج إلى نيران كثيفة ونتائجها ملموسة. تتلاشى قدرة أمريكا على الإيلام فتهرع للوسطاء، وهذه المناورة لا تخفى أو لا تخفي العجز عن الحسم ولا تواري فشل قوانين وسياسة الغاب أمام حق الدفاع عن النفس والأرض والممتلكات وكل ما يمت للوجود بصلة. الإمساك بورقة هرمز في جوهره بداية سقوط مدون لفكرة أن أمريكا تستطيع أن تمسك بكل المفاصل إلى الأبد، وأن إسرائيل قدر لا يرد وكيان مكتوب له أن يعيش فوق المنطقة وعلى أنقاضها ودماء شعوبها، وأن دول الخليج تستطيع شراء أمنها وبيع أمتها من الخارج إلى ما لا نهاية، وأن بوسع الحامي المدعي وشرطيه خنق وإعدام المناوئين والممانعين من إيران إلى فلسطين. هذه الفكرة ماتت ولفظت أنفاسها تحت جهاد وصبر وصمود وثبات كل الثائرين والمجاهدين، وهم في اليمن لا يقبلون أن تفرض عليهم إرادة الشيطان الأكبر وربيبه وقرنه، أو تسلب ثروتهم أو يحاصروا من الإفادة من ذهبها الأسود والأبيض أو ميزة جغرافيتها، كما يأبون أن يصادر استقلالهم وقرارهم أو أن تمس سيادتهم أو أن يستمر الهروب السعودي من استحقاقات السلام، وهي الإنهاء للحصار والعدوان والاحتلال ووقف المماطلة في تبادل الأسرى وعدم تجاهل ملف تعويض الأضرار. ولقد دوت اليوم بكل هذه الحقوق هتافات شعبنا عن بصيرة تحت راية حليف القرآن، وفي معرض إعلان التأييد الجمعي لبيان القوات المسلحة في يوم تاريخي فارق، جدد التأكيد أن الموقف اليمني إيماني قوي صلب فولاذي الإرادة والثبات، وأن شعبه لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء وعند الوغى، لا يخشى أعتى التحديات ولا يتراجع في أشد المواجهات، ولا يتزعزع أمام أي عاصفة، ولا يتزحزح أبدا من النزال مع أي مستكبر وطاغية أيا كان شكله ولونه، وموقعه وجبروته وطغيانه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.

0: أكد القائم بأعمال رئيس حكومة التغيير والبناء العلامة محمد مفتاح عزم اليمن وتصميمه على كسر الحصار السعودي الأمريكي واستعادة حقوق شعبنا وتحرير أرضنا مهما كانت النتائج، وحمل النظام السعودي ثمن أي حماقة قد يرتكبها.
1: أي حماقة يرتكبها النظام السعودي ومن يقف وراء النظام السعودي سيدفع ثمنها غاليا. أي حماقة سيرتكبها النظام السعودي ومن يقف وراء النظام السعودي وأذناب النظام السعودي، أي حماقة يرتكبونها بحق مطاراتنا وأي طائرة تصل إلى أجوائنا وبحق شعبنا سيدفعون ثمنها غاليا، وعليهم أن يدركوا ذلك. اليوم من هذا الميدان، ميدان الأبطال والعظماء والشهداء والجرحى وأسر الشهداء والمجاهدين الأبطال، من ميدان نصرة مظلومية غزة ومظلومية الأمة ومظلومية الشعب اليمني، من هذا الميدان المبارك العظيم نقول قرار كسر الحصار وتحرير أرضنا وحقوقنا لا تراجع عنه، ومن يقف في وجه ذلك عليه أن يتحمل الثمن، وعليه أن يدرك بأنه قد ارتكب جريمة تاريخية نكراء، فإذا أصر على مواصلتها فهو الجاني على نفسه، أما نحن فمطلبنا مطلب حق.
0: وشهد ميدان السبعين في العاصمة صنعاء مسيرة جماهيرية إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام وتأييدا لبيان القوات المسلحة. وأكد المشاركون في المسيرة المضية في إنهاء العدوان وكسر الحصار وتثبيت معادلة وحدة الساحات في مواجهة الطغيان.
2: يمن الأنصار تحيي ذكرى شهادة حليف القرآن الإمام الأعظم زيد، وبالأفعال تجسد نهجه في كل ميدان، نصرة للإسلام وثورة بوجه الطغاة. وفي مواجهتهم وأدواتهم الإقليمية يتحشد اليمن لفل حتى العدوان وكسر الحصار، يؤكد الآلاف في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء ومن على منصة التظاهرة، يتردد صدى هتافاتهم ومطالب كل الشعب اليمني.
1: والحمد لله الذي شرفنا بأننا وقفنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم، وخضنا هذه المعركة مع الأمريكي والصهيوني وأذناب الأمريكي والصهيوني، سيرا على هذا النهج العظيم، نهج زيد بن علي الشهيد الثائر المجاهد الصادق المخلص، ومصممون على كسر هذا الحصار وعلى استعادة حقوق شعبنا وعلى تحرير بلدنا. ونزف الشكر والتقدير للشعب الإيراني العظيم ولقيادته الحكيمة ولكل أبطاله الذين ساهموا معنا في كسر الحصار وتحدوا جبروت الطغيان الأمريكي والصهيوني.
2: من أحب الحياة عاش ذليلا، وما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا، دروس خالدة تمثلها شعب الأنصار على امتداد محطات المواجهة، وهم يدخلون أيضا مرحلة ثورة على حصار ظالم.
3: وإنا بأس من بأس الله سبحانه وتعالى الذي يسلط على أعدائه، نقول لهم أن والله لن نترك لهم أرض بنان، فإن والله خلف قيادتنا الحكيمة ومع موقفهم ومتأسين بهم، فنهج هداة الآل درب نجاتنا، بهم عزنا يعلو وبالنصر نكتبك.
4: لا نستذكرها فقط لنتسربل الأحزان ونعيش المأساة من جديد فقط، بل إنما نعود إليها باعتبارها مدرسة كبرى نأخذ منها الدروس والعبر التي نحن في أمس الحاجة إليها في عصرنا هذا لمواجهة كل التحديات والأخطار.
5: وأننا لن نخشى إلا الله، وكما تحركنا في البداية في سبيل الله مجاهدين مقدمين مضحين من الغالي والنفيس، وسنبذل حتى نحرر المقدسات جميعا، بيت الأقصى ومكة المكرمة.
2: بيان مسيرة إحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد وتأييدا للقوات المسلحة أكد على استمرار النفير العام والتزام اليمن بقضايا أمته، مؤكدا وقوف الشعب اليمني إلى جانب الشعب الإيراني في مواجهة أمريكا الناكثة للعهود.
6: لن نقبل باستمرار حصار العدو السعودي الأمريكي لمطارات وموانئ الجمهورية اليمنية، تثبيت معادلة وحدة الساحات والتعاون والتنسيق الكامل مع محور الجهاد من فلسطين ولبنان وإيران والعراق واليمن، واستعدادنا لمواجهة أي تصعيد.
7: ظنوا بقتله احتيال نهجه في مقارعة الطغاة، وعلى مدى أيام تشيع الإمام الشهيد الخامنئي في العراق وإيران شاهد على خلود نهج الإمام زيد في قلوب الأحرار بما يتجاوز المنطقة الثائرة على طغيان الصهيونية وأمريكا إلى كل ميدان في هذا العالم يثور فيه مستضعفون على طاغية. من ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، إبراهيم الوادح، المسيرة.
0: وأحيا عدد كبير في محافظة صعدة في الساحة المركزية ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام بمسيرة حاشدة أكدوا خلالها الجهوزية والاستعداد لمواجهة الطغاة والمستكبرين.
8: ثورة باقية وثوار حاضرون، ساحة صعدة المركزية قصت بالجماهير المحتشدة إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام، وهتافاتهم تؤكد أن الطريق الطويل يختصر بالجهاد في سبيل الله.
9: خرجنا في هذا اليوم لنجدد ولاءنا لإمامنا الشهيد الإمام زيد بن علي حليف القرآن القائل: وددت أن يدي ملصقة بالثريا فأقع إلى الأرض أو أقع حيث أقع وأتقطع إربا إربا، وفي ذلك إصلاح أمتي يدي رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ومن هذا المنطلق نخرج نحن شعب الإمام،
10: فالثورة لا تموت وهي دائما مستمرة حتى يوم القيامة للطغاة والظلمة أينما كان. ونحذر آل سعود: يكفيك حصارا، والله يا أمريكا وإسرائيل لن تنفعك.
4: من أحب الحياة عاشها لله، والله ما كرهت كوما قطعها مسيوبا إلا ذلهم. ستكون تحت أقدامنا أيها العدو الصهيوني يوم غاشم، ستكون القدس بالتحرير قريب.
11: إننا خرجنا في هذا اليوم نعبر عن وفانا لزيد بن علي عليه السلام، وإننا سنظل مجاهدين كما كانوا مجاهد.
8: الجماهير أعربت عن تأييدها لبيان القوات المسلحة في كسر الحصار، وقدمت الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية انطلاقا من وحدة الساحات.
12: يا غزة معكم لا زلنا، سنظل وإن عادوا عدنا.
13: ونؤكد موقفنا في هذا اليوم المبارك لما جاء في بيان القوات المسلحة اليمنية تأكيدا لانتزاع الحقوق وفك الحصار، معتمدين على الله سبحانه وتعالى.
14: من هذا اليوم من ساحة اليمن نشكر الجمهورية الإسلامية في إيران على كسر الحصار، وهذا هو المتوقع من الدول الإسلامية. نحن اليوم نتطلع إلى نصر عظيم بإذن الله سبحانه وتعالى، وإلى إخراج القواعد الأمريكية والإسرائيلية.
15: ماضون في نهجك يا سيدي، صامدون ثابتون، جاهزيتنا عالية.
8: خطوط الناس واضحة وثابتة، التحرك في مرحلة التحرير ورفض السكوت على واقع الإذلال والاستعباد خيار لأنصار إمام الثائرين.
16: صورة ثورية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الأعظم الثائر الإمام زيد بن علي عليهم السلام حليف القرآن. هذا المشهد يؤكد على بقاء الثورة واستمرارها في وجه الطغاة والمستكبرين. من الساحة المركزية بصعدة بحشهاري المسيرة.
0: وشهدت محافظة الحديدة مسيرات حاشدة إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام ودعما للقوات المسلحة في معركة كسر الحصار واستعادة الحقوق والثروات وطرد المحتلين من كل ربع الوطن.
17: تحت شعار من أحب الحياة عاش ذليلا، وفي ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام، واستجابة لخيارات السيد القائد وتأييدا لبيان القوات المسلحة، نظمت مسيرات في مناطق حارس البحر الأحمر بالحديدة في أكثر من مكان، حيث شهدت ساحة مدينة الحديدة بشارع الميناء خروجا واسعا لأبناء مربع المدينة التي تضم الحالي والحوك والميناء. أكد المشاركون فيها أن دماء الإمام زيد فجرت ثورة في وجه المستكبرين والطغاة.
18: نحن نحيي ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، نؤكد للعدو السعودي أننا إلى جانب قواتنا المسلحة في كل الخيارات.
19: لن يدعني كتاب الله أن أسكت، نحن هنا في مقارعة الطغيان في انتزاع الحق الشرعي.
20: ولن نخنع ولن نستسلم، وسنسير ما على ما سار به الإمام زيد رضوان الله عليه.
21: الإمام زيد بن علي الذي قال البصيرة البصيرة ثم الجهاد، فنحن اليوم خارجين ببصيرة وجهاد بإذن الله لنصر وعلى كلمة الله.
22: في ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، فنحن جاهزون وقائمون لأي عدو.
23: الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا بالجهاد في سبيل الله.
24: نعلن تأييدنا ودعمنا الكامل لبيان قواتنا المسلحة، ونعتبره حقا مشروعا وانتصارا لمظلومية الشعب اليمني المؤمن المجاهد، مؤكدين بأننا لن نقبل باستمرار حصار العدو السعودي الأمريكي لمطارات وموانئ الجمهورية اليمنية.
17: وإلى ساحات المديريات الجنوبية للحديدة التي خرجت فيها مسيرات في أكثر من ساحة، وذلك في ساحات مديرية جبل راس وبيت الفقيه والمنصورية وزبيد والدريهمي والجراحي. في ذكرى استشهاد حليف القرآن من انتصرت دماؤه على جبروت الظالمين والمتسلطين الإمام زيد عليه السلام، وتأييدا لبيان القوات المسلحة، نظمت مسيرات في المديريات الشمالية للحديدة في مديريات القناوس والزيدية والمنيرة والزهرة والضحي والمغلاف وساحة مديرية الصليف. إلى ساحات المديريات الشرقية للحديدة التي شهدت تنظيم مسيرات أكدت ضرورة توحيد الصفوف لمواجهة العدوان وإنهاء حصار العدو الأمريكي السعودي المطبق على اليمن، وذلك في مديريات باجل والمراوعة والسخنة والحجيلة وبرع. أكد فيها جميع أبناء تهامة أن ثبات الإمام زيد عليه السلام مثل مدرسة لكل الأحرار في العالم للتحرر من طواغيت الأرض والمستكبرين. في ذكرى من رفض الذل والهوان وأبى الاستسلام لكل طواغيت الأرض وعشق الشهادة، تثبت هذه التضحيات أنها أثمرت عزا ونصرا لكل المستضعفين في كل أنحاء المعمورة. من مسيرات الإمام زيد عليه السلام بحارس البحر الأحمر بمحافظة الحديدة، أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
0: حين عجز

مليون غارة على اليمن، نال هذه البنية حصتها الكبيرة من هذا التدمير الممنهج. وبلغة الأرقام كما هو موضح في الشاشة، العدوان دمر أكثر من 5600 شبكة ومحطة كهربائية، ودمر ما يقارب 2200 موقع ومنشأة اتصالات، وأكثر من 930 محطة وناقلة للبنزين والغاز. دمر العدوان أيضا 14 ميناء بمرافقها ومحتوياتها، كما دمر 9 مطارات بكل معداتها ومحتوياتها ومرافقها، ودمر أيضا أكثر من 5000 منشأة غذائية. نحن نتحدث عن مصانع ومتاجر وأسواق ومخازن للمواد الغذائية، أكثر من 19400 منشأة زراعية وحيوانية، وقتل أكثر من 450,000 من المواشي، وأيضا قضى على أكثر من 43,000 خلية نحل و90 خيلا عربيا أصيلا، حتى الخيول لم تستثنى. أكثر من 4700 قارب صيد ومركز إنزال سمكي دمر في هذا العدوان، في استهداف واضح للبنية الاقتصادية حتى فيما يتعلق بالمواطنين. من تداعيات العدوان أيضا على قطاع النفط، إلى جانب تدمير البنية التنموية والاقتصادية، تكبد هذا القطاع النفطي في ظل العدوان خسائر قدرت ب 57 مليار دولار بشكل مباشر وغير مباشر، فضلا عن أضرار أو إضرار العدوان المتعمد بالمنشآت النفطية كالمصافي والخزانات وخطوط النقل، خاصة في ميناء رأس عيسى بالحديدة، وإفقاد اليمن عائدات 90 مليون برميل سنويا بسبب العدوان، وأيضا بسبب توقف الإنتاج ومنع الشعب اليمني من الحصول على هذه الثروة التي هي ملك له. أيضا عمد العدوان إلى نهب ثروة اليمن النفطية، حيث لم يكتف العدوان بالتدمير وإنما عمد إلى نهب الثروة السيادية اليمنية، وبذلك عمد إلى نهب الثروة من النفط في بلد كان ينتج يوميا 500,000 برميل من عائدات نفط مارب وشبوة وحضرموت، صادرها الأمريكي والسعودي بالكامل، ووظفها كمجهود حربي للعدوان على اليمن واليمنيين، وحرصا على ألا يستفيد منها الشعب شيئا لصالح المرتبات والخدمات، ليحرم الشعب من ثرواته وتتحول لقمة عيشه إلى ورقة ابتزاز وعامل لتأزيم الواقع الاجتماعي والمعيشي في الداخل اليمني عاما بعد عام. أيضا كان من مظاهر الاستهداف أيضا حصار الموانئ والمطارات، ومن أجل خنق الشعب اليمني في غمرة العدوان كانت حلقات الحصار تشتد على امتداد السواحل والمنافذ، إذ عمد تحالف العدوان إلى فرض حصار بحري شامل بإشراف أمريكي مباشر، واستمر هذا الحصار تحديدا على ميناء الحديدة لسنوات، فيما تحول مطار صنعاء إلى ما يشبه السجن الكبير، ومنع المرضى والمسافرون بعد أن أقفل مطار صنعاء الدولي من التوجه إلى أي مكان في العالم بهدف العلاج أو السفر. امتدت أيضا قوائم الحظر لتشمل السلع الأساسية والمواد الخام في الموانئ، في محاولة واضحة أيضا لإنهاء أي نشاط صناعي أو تجاري في الداخل اليمني. قطع المرتبات وعذابات الموظفين كان عنوانا بارزا ومظهرا أساسيا من مظاهر العدوان والاستهداف الاقتصادي والإنساني للشعب اليمني. في بند المرتبات وعذابات الموظفين وأسرهم المستمر، هي لا تزال جريمة مستمرة إلى اليوم، منذ أن بدأ تحالف العدوان الأمريكي السعودي نقل وظائف البنك المركزي عام 2016، وتحديدا عقب مفاوضات الكويت. إذن نقل وظائف البنك المركزي، في تلك الأثناء تحدث رئيس الوفد الوطني بالتهديدات التي هددهم بها السفير الأمريكي، وقال إن لم يوقعوا على الصفقة التي صيغت أمريكيا فإنه سيعمد إلى ألا يساوي الريال اليمني قيمة الحبر الذي طبع به. بعد نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن،
كانت هذه بداية فصول المؤامرة لضرب الشريان المالي للبلاد، ومن خلاله تم قطع مرتبات 1,300,000 موظف يمني ما بين مدني وعسكري، وذلك مظهر من مظاهر حرب هندسها السعودي بإشراف أمريكي ومشاركة بريطانية، ومن خلفهم كيان العدو الإسرائيلي بهدف التحكم في القرار السياسي في البلاد. لم يقتصر العدوان إذن على الغارات، ولم يتوقف عند حدود المال والموانئ، بل تحولت حتى الأرض اليمنية إلى بنك أهداف لضرب البنية التحتية الاقتصادية والتنموية بهدف إخضاع الشعب وتركيعه وإجباره على الارتهال للخارج والانتظار للمساعدات. لكن إرادة اليمنيين فوق أن تكسر أو يتم إخضاعها، ولأن المعركة السيادية لا تجزأ، فاليمن رسميا وشعبيا يواصل معركة التحرير الشامل لنيل الاستقلال واستعادة الثروة والسيادة كاملة من دون انتكاس.

حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر مجرم الحرب ترامب من أن استهداف البنى التحتية في الجمهورية الإسلامية سيقابل بالمثل. وأكد ذو القدر أن الكيان الصهيوني المجرم الذي يقف وراء الأعمال الشريرة لن يكون بمنأى عن رد المقاتلين، كما لفت إلى أن المجرم ترامب مغتاظ نتيجة تألق الملحمة التاريخية لشعبي إيران والعراق في تشييع الجثمان الطاهر للقائد الشهيد السيد علي الخامنئي. وأضاف تعليقا على تصريحات لترامب: وجه أبغض شخصية في العالم مرة أخرى إلى الشعب الإيراني العظيم المنتفض والمفجوع كلاما كان هو نفسه أحق به.

0: وشدد قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء أحمد وحيدي على أن الثأر للشهداء ومعاقبة المنفذين ستظل مطلبا حتميا في الذاكرة التاريخية لجبهة المقاومة. وقال وحيدي إن الدماء الطاهرة لقائد الأمة الشهيد ستزيد من عزيمة الشعوب الحرة على مواصلة هذا الطريق وتقرب أعداءها من مستقبل مليء بالهزيمة والندم. وأضاف: قادة أمريكا المجرمين يجب أن يدركوا أن اغتيال قائد الأمة لن ينجح في إسقاط راية المقاومة. وقالت مصادر مطلعة وصفتها رويترز بالمطلعة إن مفاوضين قطريين يتواجدون في إيران للقاء مسؤولين إيرانيين في محاولة لتهدئة التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات واسعة النطاق. أشارت المصادر إلى أن المحادثات تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة وتدور حول تنفيذ مذكرة التفاهم والأمور التي أدت إلى أحدث مواجهة موجة تصعيد بين واشنطن بما في ذلك وطهران بما في ذلك ما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز. وقالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أكد في اتصال مع نظيره المصري على ضرورة تنفيذ ما اتفق عليه في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وجدد دعم قطر لمساعي نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل. وفي غضون ذلك زعم مجرم الحرب دونالد ترامب أن إيران هي من طلبت مواصلة المحادثات، وقال إنه وافق عليها، لكنه أوضح أن وقف إطلاق النار انتهى على حد تعبيره. هذا ولم تعلق أي جهة رسمية أو مسؤول من الجمهورية الإسلامية وفق رويترز على هذه الأخبار، ولم تبدي موقفا حتى الآن عدا إشارة للرئاسة الإيرانية إلى أن الرئيس بزشكيان بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر التطورات الإقليمية. رئيس البرلمان الإيراني محمد باكر قاليباف أعرب عن استعداد الجمهورية الإسلامية للدفاع الشامل إذا خان الأمريكيون التفاهم. وخلال لقائه اليوم رئيس مجلس الشعب الإندونيسي أحمد موزاني قال قاليباف إن إنهاء الحرب أولوية لدول العالم، لكن على الجميع أن يعلم أن الصراع لن ينتهي أبدا باستسلام إيران. وأوضح أن طهران لم تسعى يوما إلى الحرب، لكن شعبها لن يستسلم أبدا للظلم. أشار قاليباف إلى أنه وخلال المفاوضات أوضح لنائب الرئيس الأمريكي أن إيران لا تثق بهم إطلاقا. وختم قاليباف بالتأكيد على أن من يستطيعون التفاوض مع الولايات المتحدة هم أولئك المستعدون للحرب. ضمن جدول أعماله في زيارته للجمهورية الإسلامية في إيران، قام الوفد اليمني بزيارة لمقام الإمام الناصر الأطروش عليه السلام في مدينة آمل شمالي إيران. توقف الوفد عند الامتداد التاريخي للشعبين في حمل راية الإسلام منذ قرون.
1: إلى مدينة آمل كانت وجهة الوفد اليمني خلال زيارته للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث مقام الإمام الناصر للحق الحسن بن علي الأطروشي عليهم السلام، أحد أبرز رجالات الإسلام ممن ارتبط اسمهم بنشره وإقامة العدل في محطة استحضرت عمق العلاقة التاريخية بين اليمن وإيران.
2: السلام عليك يا صاحب المناقب العلية.
3: السلام عليك يا صاحب المناقب العلية.
2: وأنا أرضى بعلومك طريق الحق المبين. السلام عليك يا هادي الأمة.
4: السلام عليك يا هادي الأمة. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.
5: والذي أتى إلى بلاد الجيل والديلم لنشر الدين الإسلامي وأسلم على يديه أكثر من مليون مسلم وواجه الطغاة والمشركين هنا وكان ثنائيين، عمل على نصرة دين الحق ومواجهة الطغاة والمستكبرين ومقارعة الباطل ونشر دين الله وإرساء دعائم الحق في كل أصقاع العالم، فكان يتبادلان حتى المقاتلين والمجاهدين من هنا ومن هنا.
6: مثل هذه الزيارة تؤسس وتنبئ أن هناك تاريخ عظيم كبير للشعب الإيراني والشعب اليمن أيضا، باعتبار أن هؤلاء على من هداهم امتداد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتؤكد على أن هناك روابط كبيرة امتدت إلى هذه الأيام، والتي تمثلت في وحدة الساحات التي بين محور الجهاد والمقاومة والقدس.
1: الزيارة شملت الوقوف عند مقام الإمام الناصر الأطروش والاطلاع على جانب من سيرته ودوره في نشر الإسلام في طبرستان منذ قيام دعوته عام 284 للهجرة، باعتباره علما من أعلام الهدى ممن جمعوا بين العلم والجهاد وتركوا إرثا علميا ورساليا امتد أثره عبر القرون.
5: أن الأمة ليست مقطوعة، ليست شجرة مقطوعة من، بل هي امتداد لتاريخ، امتداد تاريخ كبير ومجيد في مواجهة كل التحديات والمخاطر والطغاة والظلمة، وأنها ما يقوم به الآن المجاهدون في هذه المرحلة كما لو أنهم في زمن الإمام الهادي أو زمن الإمام الناصر، لكانوا على نفس المسار وعلى نفس الطريق.
7: لو جئتم إلى هنا، ولو جئتم بأرواحكم أو سافرتم بأرواحكم إلى هنا، ستشعرون كم أن للحق وهجه في كل قلب، الذي بما يختصر العصور ويختزل الأزمنة.
8: إيران في ذلك التاريخ، بلاد الجيل والديلم، طبرستان، جبال بلاد ما وراء النهر، واليمن في ذلك الوقت كان الهادي إلى الحق حبل الحسين، وكانت إيران ولا زالت ذلك العصر وهذا العصر، كما كانت اليمن ولا زالت في ذلك العصر وهذا العصر، هي المأوى والمكان والبيئة والأراضية المناسبة التي كان يجد فيها أئمة آل البيت هداة العالمين، يجدون فيها البيئة الملائمة لإقامة دين الله سبحانه وتعالى وإقامة شرع الله، إقامة القسط في الأرض، والمأوى والملجأ والمأمن.
1: الزيارة استحضرت الارتباط التاريخي بين الشعبين اليمني والإيراني منذ التلاقي الرسالي بين الإمام الهادي إلى الحق في اليمن والإمام الناصر الأطروش في طبرستان، وصولا إلى مواقف الوفاء في العصر الحديث حين حال العدوان والحصار على اليمن دون إعادة عدد من الشهداء إلى وطنهم، فدفنوا في جوار الإمام الناصر بمدينة آمل وغيرها من المشاهد المجسدة لوحدة المصير بين الشعبين.
9: ونتيجة للحصار الظالم من عدم تمكينهم من العودة إلى وطنهم وإلى أهليهم وإلى ذويهم، شاء الله أن يقضوا شهداء في هذه البلاد، ومن فضل الله عليهم أيضا أنهم قبروا في رحاب الناصر الأطروش هذا الداعية وهذا الإمام الكريم، ليكونوا في جهادهم وفي دفنهم في مسار آل بيت رسول الله وفي رحابهم.
10: يوجد بجانب الإمام الناصر الأطروش أضرحة الشهداء الذين قتلوا بسبب العدوان والحصار الذين استهدفوا في تفجير الحشوش وبدر، والذين يرقدون إلى جانب ضريح الإمام الناصر الأطروش، وهما عنوان للجريمة التي ارتكبها النظام السعودي والأمريكي بحق الشعب اليمني، والتي تأتي هذه الذكرى لهذه الأيام، والشعب اليمني لا يزال تحت الحصار وتحت العدوان، ورحلة الوفد اليمني كانت لكسر هذا الحصار، والذي إن شاء الله سبحانه وتعالى لن يكون ما بعدها كما قبلها، وسيستمر سعي الشعب اليمني ونضاله من أجل فك الحصار وإنهاء الوصاية والوصول إلى الحرية والاستقلال.
1: من بلاد آمل إلى بلاد خولان تعبر الرسالة الجغرافية، ويلتقي التاريخ بالحضارة في مسيرة شعبين كتبا بالعلم والجهاد صفحات خالدة. من مدينة آمل شمالية إيران، نجيب الأشموري، المسيرة.

0: أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين إثر إطلاق العدو الإسرائيلي نيران الطائرات المسلحة صوبهم في مناطق عدة بقطاع غزة، وأفادت مصادر طبية بأن 3 مواطنين أصيبوا إثر استهداف طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان شمال القطاع. وذكرت أن العدو أطلق قنابل عدة في محيط قسم الصيانة في المستشفى، ما أدى إلى إصابة 3 موظفين من العاملين في قسم الحراسة، كما أصيب 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال بنيران قوات العدو شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما أطلق الطيران المسير للعدو الإسرائيلي النار تجاه المنازل شرق حي التفاح بمدينة غزة. أفادت معطيات نشرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن قطاع غزة يواجه واقعا ديموغرافيا استثنائيا في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل وتوسع الاحتلال بين فترة وأخرى منذ اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح الجهاز في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للسكان الذي يصادف 11 يوليو من كل عام أن الكثافة السكانية في قطاع غزة تبلغ 35,000 نسمة لكل كيلو متر مربع، حيث يعيش أكثر من 2 مليوني نازح في مساحة لا تتجاوز 36% من مساحة القطاع الأصلية البالغة نحو 365 كيلو مترا مربعا. وتفيد تقارير فلسطينية أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى تحولات اجتماعية عميقة، حيث فقد 58,000 طفل والديهم أو أحدهما، كما تجاوز عدد الأرامل 47,000 في سجل مفتوح للإبادة. وأقدم مغتصبون صهاينة على تهجير عائلة فلسطينية من منزلها في خربة سعيد القريبة من بلدة يعبد جنوب جنين تحت تهديد السلاح وبالقوة المتغطرسة. أفادت المواطنة سهيلة عبيد البالغة من العمر 60 عاما أن المغتصبين هاجموها وعائلتها بشكل مفاجئ، أجبروها على مغادرة المنزل بعد الاعتداء عليها بالضرب رغم كبر سنها ومعاناتها من عدة أمراض مزمنة، كما اعتدوا على ابنتها الصغيرة.
1: قالوا هسه بدكم تطلعوا، قلت لهم احنا دورنا هذول، احنا يعني إلنا 70 سنة هون. قالوا لنا بدكم تطلعوا، قلت لهم ما نطلعش احنا من هون، هاي دورنا. قالوا كم هسه اجوا مسكني وزكني، صار راسي يوجعني وورم راسي من وراه وظهري صار يوجعني. قلت هاي البنت قالت لهم احنا بنطلعش هاي دارنا. زكوها ومن يوميتها هذا بطنها يوجعها، يضربها بالحجر على بطنها مستوطنين.
2: وين ساكنين حجي؟ وليش
1: احنا ساكنين عند مابو الدوتان، مستعمرة مابو الدوتان ساكنين هناك احنا عند مابو الدوتان. هجموا علينا وصاروا يضربوا فينا وبالبلوك يضربوا فينا ويساعدنا فينا.
0: أصيب عدد من المواطنين بينهم نساء وأطفال برضوض واختناق جراء اعتداء للمستعمرين في منطقة حوارة شرقي يطا جنوب الخليل، فيما اعتقلت قوات العدو 3 فلسطينيين خلال الاعتداء. وذكر ناشطون فلسطينيون أن مجموعة من المستعمرين المسلحين هاجمت عائلة أثناء تواجدها بأرضها قرب مسكنهم في منطقة حوارة شرقي يطا، واعتدوا عليها بالضرب ورش غاز الفلفل على وجوههم، أدى إلى إصابة مسن وستة من أفراد عائلته وطفلين برضوض واختناق، تم نقلهم إلى مستشفى يطا الحكومي. اقتحمت قوات العدو المنطقة وشاركت في الاعتداء على الأهالي ونكلت بهم قبل أن تخطف 3 منهم. إلى لبنان، حيث دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب حسن فضل الله السلطة اللبنانية للتراجع عن ما يسمى باتفاق الإطار المكتوب من قبل الاحتلال، وشدد على أن إيران أبلغت المقاومة أنها لن توافق على أي اتفاق نهائي قبل انسحاب العدو من لبنان. وفيما قال فضل الله إن الحكومة قدمت الجنوب هدية لنتنياهو أكد أن الجنوب ليس حقل تجارب ولن يقبل بأي مشروع يكرس الاحتلال أو يفتح الباب أمام الاستيطان أو الصفقات التي تنتقص من حقوق لبنان. وأضاف أن تاريخ كثير من السلطات كانت تخلي عن الجنوب لكنها رحلت وبقي الجنوب وأهله متمسكين بأرضهم. وأوضح فضل الله أن إيران فرضت وقف العدوان على لبنان كمقدمة للانسحاب الإسرائيلي عبر البند الأول من مذكرة التفاهم مع أمريكا، وحذر من أن أي تصعيد إسرائيلي جديد ضد لبنان سيقود إلى تطورات ميدانية على مستوى المنطقة بأسرها. في المقابل جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسكه بخيار التفاوض مع العدو الإسرائيلي، زاعما أنه يكرس سيادة الدولة اللبنانية وحقها في التفاوض بنفسها، وقال إنه لن يتراجع عن هذا المسار رغم الانتقادات. وخلال استقباله وفدا من كتلة الجمهورية القوية برئاسة سمير جعجع المعروف بعدائه للمقاومة وتماهيه مع العدو الإسرائيلي، قال عون إن صيغة الإطار ستعيد إلى لبنان حقوقه بالطرق الدبلوماسية في حال التزمت إسرائيل ببنودها ونجاح تنفيذها. وفيما وصف تصدي المقاومة الإسلامية للعدوان الإسرائيلي بالحرب العبثية، عبر عن رهانه على أمريكا في تحقيق مكاسب في ظل الزخم الأمريكي الحالي والاهتمام بلبنان وقدرتها على الضغط على إسرائيل لتذليل العراقيل حسب تعبيره. في سوريا أفادت مصادر محلية أن مجاميع من المغتصبين الصهاينة تحاول بين فترة وأخرى التسلل إلى نواحي عدة من الجنوب السوري والتمركز في مناطق حيوية باتت تحت سيطرة العدو الإسرائيلي. ووصلت عصابات المغتصبين إلى منطقة جبل الشيخ بهدف عبور الحدود إلى أراضي سوريا قبيل أن يعودوا أدراجهم بشكل مفاجئ. وتنتمي هذه العصابات إلى حركة تسمى رواد الباشان الاستيطانية، وسبق لعناصر منها أن تسللوا إلى الأراضي السورية في إطار دعوتهم إلى إقامة مغتصبة هناك. يذكر أن تسمية باشان لأسطورة صهيونية تعتبر الجنوب السوري مملكة يهودية قديمة يجب السيطرة عليها ضمن مشروع أوسع يسمى بحسب زعمهم ممر داود.

رسائل الثغار على خط الإمام الثائر زيد بن علي عليه السلام، رسائل الثغار: القتال أحب إلينا من العيش في وصاية وإذلال، يعاهدون السيد القائد بالثبات كما عهدهم في جميع المراحل والتحديات، ويؤيدون الجيش لإطلاق شرارة الحسم وانتزاع الحقوق ودحر الغزاة.

0: حشود من بارود خرجت للتزود بالوقود من إمام الثائرين وبصيرة اليمنيين. زيد ثورة تتقد وحشود تعد وتستعد لأنها تكره الذل وتمقت العبيد. فلهيب الحرب أحب إلى اليمانيين من الهدوء تحت الاحتلال، فالكل خلف الجيش مؤيدا ومقاتل.
1: خذ يعني تحذيرات السيد عبد الملك بمحمل الجد، والله سوف نقاتلكم بالجنابي بالجنابي والرصاص اغلى منكم.
2: جاهزين مستعدون ويدون على الجناد يدون على الجناد.
3: لن نتراجع الى الامام. ونقول للنظام السعودي الجبان المحتل، نحن ان شاء الله قادمين لكم
4: ميدان السبعين الى الجيش والقوات المسلحه اليمنيه أن يضربوا بكل بأس وقوة لإنهاء العدوان والحصار على بلدنا وشعبنا.
5: نؤيدكم على كل الخيارات التي تتخذوها ونحن معكم ونحن سندا لكم.
6: شد بأسك ونحن وراك ونحن أمامك يا جيشنا البازل يا جيشنا العظيم، نحن معك بأموالنا بدمائنا بأرواحنا، والله لن نبقى عليكم.
7: يا عبد أمريكا يا عبد إسرائيل، إن لم تعقل فإن لم نتكلم لغة السلاح. أنت وأمريكا وإسرائيل لن تعرفون إلا لغة القوة.
8: الثروات منهوبة والأرض محتلة ومحاصرين قاتل والعباد، المعاشات عندهم عند آل سعود، لا بد لهم من قتل الشنيعة.
9: صهيوني يا محمد سلمى يا ملعون يا خاين،
10: اليوم إما أن تبادر وتأخذ الفرصة الأخيرة لفك الحصار، وإلا والله لنأتينك بجيش مؤمن متسلح بالإيمان لا يخشى إلا الله، أخذ منهج الإمام زيد عليه السلام القائل والله لا يدعني كتاب الله أن أسكت.
0: رسائل الثورة من الثوار إلى السيد القائد الثائر، راهن ونحن للرهان أهل، جاهزون لأبعد من انتزاع الحق ولك العهد بحمل الراية لجرف الجاهلية والجهل.
5: ونؤيد القوات المسلحة ونؤيد الأخ قائد الثورة بأننا جاهزون لكل الخيارات.
2: مريعين يا أخي يا أخي، خلاص فاقت.
11: والله الذي لا إله إلا هو في قلوبنا من الغيظ ومن الحقد على آل سعود ما لا تحمله الدنيا.
5: لا يفهمون إلا لغة القوة، فنحن لهم بالمرصاد ونحن معك يا سيدي.
3: فوضناك يا سيدنا فوضناك، نحن معك ويداك في يمناك، اتخذ القرار. سئمنا المفاوضات، سئمنا الحوارات. هو يغدر، هو يمكر، هو يتردد عن أي اتفاق يضعه، يوسط ثم ينحرف.

0: المعنويات حديد والثورة مستمرة على درب الإمام زيد. تقول الحشود لن يهنى الطغاة ولن يطول ليل اليهود، عازمون على كسر الأقفال ومثلنا لا يرضى بالإذلال. من ميدان السبعين محمد الجبلي، المسيرة.
1: وأحيت نساء أمانة العاصمة ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام بجماهيرية كبرى أكدن فيها تأييدهن لبيان القوات المسلحة وجهوزيتهن لاسترداد الحق اليمني.
2: إلى ثورة حليف القرآن تحشدت نسوة الأنصار بساحة غرب حديقة الثورة بأمانة العاصمة، تنادي بالجهاد في شعبها، تطالب باسترداد حقها، وتهتف بأعلى صوت من أحب الحياة عاش ذليلا.
3: بأننا لن نقبل باستمرار حصار العدو السعودي الأمريكي لمطارات وموانئ الجمهورية اليمنية.
4: فنقول لك يا سيدي امضي بنا حيث تشاء، فوالله لن نتراجع قيد أنملة، ولم يكن إلا أنا وابني يحيى كما قالها الإمام زيد، حاضرون مستمرون ثابتون، لا تزلزلنا الأهوال ولا الشدائد، فلبيك لبيك.
5: والله ما تنزل عن حقنا، احنا صامتين مجاهدين على النسوان والرجال والأطفال والعجائز.
2: إلى أذناب صهيون وتحالف أمريكا، تؤكد اليمانية في نفيرها بأن كتاب الله لا يدعها أن تسكت على عدوان السعود وحصاره، بأن كتاب الله لا يدعها تسكت أمام طغيان صهيون في أمتها، أمام تدنيسه لقرآنها ومقدساتها. وهي بنهج زيد عليه السلام ما كرهت قط حر السيوف على رقاب أهليها وفلذاتها، ما دام القرآن الراية والقدس الغاية.
6: لنصرة الله ولرسوله وللقرآن الكريم وللمقدسات، ونصرة لقضية الأمة كل الأمة، ونصرة للمستضعفين.
7: نحن مع فلسطين قلب وقلبا، ومع لبنان ومع إيران.
8: أن نحن السائرين ضدك يا أمريكا ويا إسرائيل حتى زوالكم من الوجود، وضد أذنابكم وأذيالكم من العرب المتيهودين، السعودية والحمارات وكل المجرمين. نحن بالله أقوى، وأنتم إلى زوال بوعد الله سبحانه وتعالى.
9: وريح البطولات بعد
10: الحسين. صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.
11: سام اف ام، وقفة إعلانية.
12: سرطان الرئة، تصلب الشرايين، أمراض القلب، الإرهاق البدني، الإحباط النفسي وغيرها من أمراض وأعراض تسببها الشيشة الإلكترونية لأبنائنا. فهل تقبل أيها الأب وأيتها الأم أن يصاب أحد أبنائك بأي مرض من هذه الأمراض؟ لا تهمله اليوم ليسعد وتسعد غدا، صحتك بين يديك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
13: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
14: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
13: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100 ألف ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
14: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
13: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
14: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
13: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
14: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
13: للتواصل 77565-4-0 أو 77590-45 أو 01259985.
14: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
15: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
16: توعية جمركية: إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
17: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
18: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
17: ساهم
19: في دعم صراعات اليمن العسكرية،
20: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
19: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
20: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
19: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
20: 555555.
17: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
11: سام اف ام، والعود احمد.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام إف إم، والقدس هي المحور.

الإمام زيد عليه السلام في نهضته، وهو استشهد في العام 122 للهجرة، كانت نهضته امتداداً لنهضة جده الحسين عليهما السلام. ولذلك كان يقول الكثير من أهل البيت عن قيامه: قام مقام صاحب الطف، يعنون الحسين عليه السلام. فحركته ونهضته وقيامه امتداد لقيام ونهضة جده الحسين عليه السلام. والمرحلة التي نهض فيها كانت مرحلة حساسة وخطيرة جدا، فهي مرحلة استحكمت فيها سيطرة الطغيان الأموي على الأمة الإسلامية بشكل رهيب، بكل ما فيه من ظلم وظلمات وإضلال وإفساد، وبكل ما فيه أيضا من إذلال واستعباد للأمة الإسلامية، في مقابل حالة السكوت والاستسلام والخنوع والخضوع واليأس في أوساط الأمة.

زيد صوت الحق الصادع. زيد صوت الحق الصادع. هد جدار الصمت الخادع. هد جدار الصمت الخادع. زيد

0: أشهدت الله عليكم،
1: قد أشهدت الله عليكم،
0: قد أشهدت الله عليكم.

يا حكام يا زعماء، الأطفال لكم خصماء، الأطفال لكم خصماء، غزة أوجعها الخذلان، غزة أوجعها الخذلان أكثر من حرب الكيان، أكثر من حرب الكيان. إخوان الصدق مع غزة، إخوان الصدق مع غزة، ماضون على درب العزة، ماضون على درب العزة. الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد، حيا حيا على الجهاد، حيا حيا على الجهاد. ويا غزة واحنا معاكم، ويا غزة واحنا معاكم، انتم لستم وحدكم، انتم لستم وحدكم.

في مجالس حكام بني أمية كان اليهود يحضرون في تلك المجالس بشكل محترم ومقدر، يحظون بالمكانة الكبيرة ويتصدرون تلك المجالس، ومنها يوجه

الكعبة لها حرمتها، ولا المدينة كذلك لها حرمة عندهم، ولا هناك أي حرمة للمسلمين حتى على مستوى الصحابة وعلى مستوى آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ولا حرمة لأي شيء من حرمات الإسلام، وإذلال تام للأمة بشكل عام. فوصل بهم الحال في قبضتهم تلك وفي سيطرتهم على الأمة أن اتخذوا دين الله دغلا وعباده خولا وماله دولا، كثفوا كل جهودهم لإضلال الأمة وتحريف مفاهيم الإسلام وطمس الكثير من معالمه، وعملوا أيضا بشكل كبير على أن تتحول وضعية الأمة تحت سيطرتهم وضعية الاستعباد والإذلال والخضوع التام الذي تفسره هذه العبارة وتعنيه هذه الجملة وعباده خولا. أرادوا للأمة أن تقبل بهذا النوع من العلاقة ما بينها وبينهم كحكام مسيطرين عليها، علاقة العبودية والخضوع التام والطاعة لهم في معصية الله سبحانه وتعالى وفي مخالفة القرآن الكريم وفي مخالفة تعاليم الإسلام الواضحة.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام، سام. FM.
1: إذاعتك أنت.

0: من واج تراثنا اليمني
1: ومن إشراقاته المعاصرة
0: نمد شعاع الأثير
1: ونضيء سماء الوجدان
0: شعراً وإنشاداً
1: أعرافاً وأسلافاً
0: وفصول فنون شتى يرصد أجواءها
2: فن الفنون.

0: الجامع
1: من منابع الحكمة
2: ومن عيون الهوية
1: يتدفق ساعة من إبداع تروي بها إذاعة سام ضمأ القلوب والأسماع.
3: أيومك أم فؤادك قد تهيا فأصبح نبض قلبك حيدريا ودوت فيك ذكرى يوم خم فهل ستجيب مقدمها المضية
4: وتجعل رجائي وانتهى آمالي أرجوك تب واغفر وكفر واعف عما ساء من فعلي.
1: فن الفنون
2: برنامج يرسم لوحة موسمه الثاني إعدادا وتقديما
1: سلطان السدح
2: ويلونها إخراجا
1: محمد شرف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في أنساق إبداعية مغايرة للمألوف تشكل منجم التراث اليمني، ومثل مورداً إبداعياً أثر الساحة الأدبية والثقافية اليمنية والعربية والإسلامية بمئات آلاف الجواهر الشعرية والنثرية والإنشادية والزوملية التي كانت نتاج تفاعل الفكر الإنساني مع كل ما حوله من عوامل الحياة، فكانت وما تزال في أغلب أشكالها وسائل فلسفية لترجمة قناعات الأمم والتعبير عن مواقفها وتوجهاتها، لكنها وسائل لا أحد على استعمالها أقدر إلا المبدعون الذين تميزوا في إبداعاتهم، وبهم تميز فن الفنون.
1: فن الفنون.
0: أهلاً ومرحباً بكم مستمعينا الكرام في واحة الفن الأصيل والجمال الفني، هنا حيث نرسم ملامح المعنويات بكلمات وأوزان وألحان شعبية قوية تنافس بعضها وتتنوع في مضمونها. نلتقي اليوم في فن الفنون بربان القوافي الذي شرفنا سابقا وترك هنا أثرا لا ينسى، واليوم يشرفنا حضوره لنفتتح معه صفحات جديدة من مجلداته الإبداعية لم تقرأ بعد. سنعرفكم على ضيفنا بعد أن نستمع إلى صوته وافتتاحه الخاص على بركة الله.
2: على ذكر الشهادة قمت راجع دفتر الأرقام وسافر بين صفحاته وقلب كل ما فيها، دقائق داخله مرت ثوانيها بحجم أيام على وقع الصواعق ذي توالت في ثوانيها. لقيت أصحاب كانوا مرزحي والدرع والصمصام، لقيت أحباب كانوا نور عيني في لياليها، لقيت رجال تجمعنا مواقف مرجلة وقدام وتجمعنا مسيرة ثابتة وإحنا رواسيها، لقيت أبطال رابطنا بساح المعركة قدام وكل يفدي الثاني فزعاته وطاريها، لقيت أهل الشهادة من تشاركنا سوى الأحلام وأكبر صاعقة نفسي معهم ما ألاقيها. لوهله قلت يا نفسي بلحن الواعظ اللوام، تأخرتي وسار القوم للجنة وعاليها، رفاق المعركة فازوا وأنا غارق في الأوهام، مغرز داخل الدنيا وعالق بين مانيها، عسى ما فائدة عمري ولا يختم بحسن ختام، عسى ما فائدة روحي وغير الله شاريها، عسى ما فائدة الذراس والزندين والأقدام، إذا ما تقطعت والله في الجنات يحييها، لا يالله خذ روحي وقسمني بها قسام، جبا قبل الرفاهية وحب المال يغريها، لو اقتل ألف مرة خير لي من موتة الأنعام وعز القتل يوم النفس ترخص لي الباريها.
3: نشهد.
2: مسار التضحية عبرة يحرك نخوة الأقوام، إذا لا زال عيش العز فوق الأرض يعنيها، ويا كل العرب لو عاد فيكم وجه بالتام، خذوا من شعبنا حكمة عظيمة في معانيها، علينا قامت أمريكا وعدوان التحالف قام بأكبر حرب كونية بلتنا من بلاويها، دول تكفي لنصف الأرض بالطغيان والإجرام، رغم الحشد والإعداد خابت في مسائها ومن ركب عواصفها وبعثرها العاشر عام، سوى دم الشهيد الحر وحده كان يفنيها، سيوف البذل لا تخضع، سيوف البذل لا تهزم ولا تخضع ولا تنظام، عون الواحد القهار عزز قبضة يديها، وما عاش اليمن شامخ وشعبه رافعين الهام سوى بالله وسوار الجماجم من حواليها، حمتنا تضحية وارواح كم من حيدري مقدام، وصانت أرضنا وأعراضنا داخل مبانيها، ومنا واجب التقدير والتبجيل والعظام الأكرم قوم وارقى ناس في حضرة معاليها، فلا نترك أسرهم في سجون الحزن والآلام، ولا نهمل مواجعهم ونتجاهل بواكيها، ولا ننسى تفقدهم كما نتفقد الأرحام، ولا نبخل ولو ما بهس والبسمات نديها، لهم نصبح كما الآباء والأخوال والأعمام والأجداد والجيران والقرباء وداعيها، لعل الله يرحمنا بهم ويكفر الآثام، وهم واجب ومسؤولية احنا الكل راعيها، فمن عزم الشهيد أصبح وطننا منطلق قدام، ومن بأسه استحقنا الكفر وذنابه نربيها، وطاولنا بعزتنا السماء وكتافه السلام، وحافظنا على الأمجاد حاضرها وماضيها، بمنهاج الشهادة ما عرفنا ذل واستسلام، ولا بعنا قضايانا ولا خلنا مبادئها، صعقنا العالم العاكف عكوف الشرك للأصنام، ودار إبليس ردينا سوافلها عواليها، مع غزة مع لبنان قمنا حين ما حد قام، ومن اليوم لا عاصم لإسرائيل يحميها، من السراب المسير والصواريخ العدو ما نام، الأمريكان نضربها وبالويلات ندميها، حزمنا بحرنا وأكثر سفنهم ذاقت الملطام، وعاد القادم أعظم ويل الأعداء من طواريها، يمانيين نخوتنا أصيلة والشجاعة خام، عروبتنا الأساسية كتاب الدهر يحكيها، يمانيين ما نشبه شعوب الأرض والحكام، ولا به مثل قايدنا على الدنيا بمن فيها يمانيين، واصغر طفل فينا حيدر يضرغام عيونه ترقب الأقصى وتتقادح مآقيها يمانيين، بكملنا سرايا القدس والقسام وطوفان لليمن، جاوب لبى صوته داعيها صدق قول النبي والله بارك في اليمن والشام، لكي لا تنتهي مكة والأقصى بيد عاديها، لنا روح العطاء مفتاح باب النصر للإسلام، ولو ما تسلحت قومي سوان أصلت جنابيها، ولو ما تسلحت قومي سوان أصلت جنابيها. سلامتك.
3: سلمك ربي وعافاك وحياك، وأهلا وسهلا بك، شرفتنا في فن الفنون، شاعرنا القدير وضيفنا العزيز الحمزة المغربي، أهلا.
2: الله يبقيك ويسلمك، ولي الشرف بالحضور في إذاعة سام وفي برنامج فن الفنون، ومعك يا أستاذ سلطان شرف عظيم وفرصة عظيمة، لكم التحية من أعماق قلبي وكل المستمعين في كل الأماكن في كل بلاد وفي كل مكان وزمان.
3: حمزة المغربي الذي نسمع صوته في كل حضور في كل فعالية، نسمع كلماته تتردد بأصوات كثير من المنشدين، الحمزة المغربي اسمه يتردد كثيرا في الأناشيد، في الأوبريتات، في الأعمال المختلفة، كأنه جبهة متكاملة في جبهة الفن والإبداع لمواجهة التضليل وأبواق النفاق في مختلف أدواتهم. وشرفنا سابقا في حلقات فن الفنون، واليوم أصرينا ألا أن يكون حاضرا معنا لأنه المواكب دائما للأحداث، للمتغيرات، لمختلف الأحوال التي نمر بها وتمر بنا. اليوم حمزة المغربي يشرفنا بحضوره بجديد من كثير ما أبدع به ومن عطاءاته الزاخرة في هذا المجال، شعرا وفنا وقصيدة وإنشادا وفي كل المجالات. حمزة حتى قدو منشد، ارحب يا حمزة.
2: الله يبقيك ويحفظك.
3: نقول اليوم المنشد حمزة ولا الشاعر؟
2: ماشي مبلغ إن شاء الله، المجاهد يعني إذا قدر يتقبلنا الله مجاهدين،
3: وهذا هو الصفة الأكثر شمولية تقريبا والأبرز اللي بتحتوي تحتها كل صفة.
2: الله الله، والمجاهد مهام شاملة يعني.
3: أكيد. تشتين نحب نبدأ المجبر عن أن أن عن أن تجربتك الإنشادية، كيف كان شعورك لما جربت تنشد؟
2: هذا أنا بدأت.
3: ولا من البداية الذي اخترتها أنت، يعني بداية الشهداء، لماذا الشهداء بالتحديد افتتحت بها من هذه الحلقة؟
2: احنا دخلنا في موضوع الشهداء كونهم يعني كوننا يعني نعيش في هذه المرحلة، في هذه المرحلة بالذات في فترة طوفان الأقصى وما بعدها، فقدنا شهداء أعزاء وغالين علينا، شهداء كبار على رأسهم رئيس هيئة الأركان سيدي هاشم الغماري رضوان الله عليه، ورئيس الوزراء وكوكبة من الوزراء، وكثير من الشهداء العظماء أبو يحيى حجر وغيرهم من الشهداء العظماء. فحبينا ندخل بهذا المسار ومثل ما تقولي نحظى ببركة الشهداء في هذه الحلقة،
3: وخير ما نبدأ به وخير ما نبدأ الحديث به سواء قصيد ولا نشيد ولا حديث يعني. فإذا لم تتحدث عن الشهداء وإذا لم نستغل كل لقاء لنستذكرهم ونستذكر عظمتهم، نعم، فما فائدة الحديث وما فائدة الكلام؟ اليوم في حضرة الشهداء، طبعا في هذا الشهر تقريبا تزاحمت المناسبات، به مناسبات كثيرة كلها تذكرنا بالشهداء، نعم، من أسبوع الشهيد إلى السيد شهيد القرآن السيد حسين مددين الحوثي إلى الشهيد الصماد إلى، نعم، كثير من الشهداء الذين رافقونا، وآخرهم من ذكرتهم وليس آخرهم سيدي هاشم رئيس هيئة الأركان العامة رضوان الله عليه وعلى كل شهداءنا. خير البدايات ما كان فيه استذكار لهذه الهامات العظيمة وهذه الأسماء الكبيرة التي نعتز ونفتخر بها، ليس فقط من باب الافتخار بل من باب الاعتزاز بما قدموا وبما صنعوه لنا من أثر. حمزة اليوم تقريبا إحنا قبل ما نلقاك قد لنا سنة من حين التقينا بك في آخر لقاء، نعم، في إذاعة سام، وأنت لك حضور طبعا بارز في كل مكان، كل شاعر معه فترة ظهور معينة، نعم، وبعدين تقريبا يا أما يهدأ يا أما يبرد يا أما يتراجع، هناك شعراء يتطورون أكثر وهناك شعراء يتراجعون إلى الوراء، وهناك شعراء يحافظون على مستواهم بحضور فني فريد. أنت إذا سألتك بماذا تصنف نفسك؟
2: أنا بفضل الله وتوفيق الله الحمد لله المسار مستمر وشغال، وعندي مثل ما قال الزامل قال التراجع، ها لا يعني ما في أي مجال للتراجع يعني،
3: الله،
2: ها تراجع عيب والعيب ذلة وانحطاط،
3: نشهد،
2: نعم. فالمسألة مسألة التراجع في المسار الجهادي ما بشي ريوس، المسيرة القرآنية علمتنا أنه ما بشي ريوس،
3: أكيد
2: المسار الجهادي والمسار القرآني تصاعدي
3: فعلا،
2: وتصاعدي ولا يقف. صح قد يأتي لأحدهم أو لأحدهم من الشعراء يأتي له ظروف أو كذا في أو عمل ارتباط معين أو كذا في يخف قليل، لكن إحنا كجبهة من الجبهات، صح أن المجاهدين في ميادين الكرامة هم يعني أفضل منا شأنا، المرابطين في الساحة في ميادين المواجهة، في القوى الصاروخية، في سلاح الجو المسير، البحرية، الدفاع الجوي، لكن نحن في جبهة.
3: صح.
2: والتوقف أو التراجع يعتبر يعني شيء غير إيجابي أبدا في هذا المسار. فأنا عندي قناعة أنه جهاد في سبيل الله، وأنه ما أوقف إلا إذا وفقني الله بالشهادة أو يأتي أمر من الله. يعني هذا مسار، يعني هذا مسار النال جهادي.
3: حلو. طيب نقدر نقول حمزة لا زال شاعرا، ولا نقدر نقول
2: أنا ما قد سميت نفسي شاعر لحد الآن صدق،
3: ولا نقدر نقول مطور للشعر؟
2: أنا ما قد صدقني القصائد بالنشري ما بنكتبش فيه هنا الشاعر حمزة.
3: كم ما بتكتب؟
2: اكتب اسمي بس.
3: هذا تواضع يعني؟
2: يعني قد يكون تواضع وقد يكون يعني من قناعة أنه كل أحب أن أتي كل مرة بالأفضل،
3: يعني رغبة في التطوير والمزيد.
2: بالضبط. يعني مثل ما أنت سألت قبل قليل مسألة مطور تطوير الكتابة، فعلا أنا الآن لو قد شعرت بضعف في الكتابة أو كذا، هو أصلا ما فيش ضعف في سبيل الله أساسا، لكن أنا أقارن كل سنة بالسنة السابقة.
3: الأسلوب.
2: نعم. الطرح والأسلوب والطريقة، وهل أنت أقوى أم أضعف، هل كذا، إذا وجدت تقدم في الطرح فالأمور طيبة جدا.
3: أيش مرآتك في التطوير أو التعديل؟
2: الواقع يعني مثل ما تقول المجتمع العام الذي هو المجتمع المتلقي أيضا أخوتي يعني من الشعراء المجاهدين.
3: جميل.
2: وأيضا حتى مثل ما أنت، يعني مثلا أنت قد ربما أستعرض عندك قصيدة وأسألك عنها وكذا. صح. وما إلى ذلك وتعطيني رأيك بها. والمجتمع المتلقي أيضا هو الذي يحكم في كثير من الأحوال، لكن أساسا أنت يعني أنت الذي بتقدم العمل، وأنت الذي يعني صح أنه ما تكون أنت العارف الرئيسي، يعني تكون ملم بشكل كبير بما بتقدمه. يعني تقدر تقيمه بتقييم كامل، لكن أنت تقدر تعرف أن هذا الذي بتقدمه قوي أم ضعيف
3: بالمعيار الذي أنت واضعه نفسك هدف وطموح. سق
2: هدف. أيوة نعم. وبعدها قلت لك إحنا كمجاهدين في سبيل الله يا أخي ما تشبعش يا أخي، وانت في جهد في سبيل الله تشتي تقدم أكثر وتقدم أكثر وتقدم أكثر، ويعلم الله لو أقدر أطبع مني 20 ويجاهدوا كلهم، كل واحد في مجال وكل واحد في مسار، إني لا أفرح إن أنا أشتغل في سبيل الله ماشي الغرض. يعني لا يوجد أي أهداف لا مادية ولا معنوية، ولا يهمنا يا أخي. يهمنا كيف إن إحنا نجاهد في سبيل الله، وكيف نواكب المرحلة ونواكب السيد القائد بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وبما يرضي قائدنا وما يرضي المؤمنين.
3: كلا. نعم. أنت تقريبا من أكثر الشعراء إنتاجا، وتحاول أنك تواكب كل حدث.
2: نعم.
3: ما بيرهقكش هذا الجهد؟ ما بيستهلكش طاقتك؟ هل هو الشعر كل عملك، كل عاد معك أعمال إضافية؟
2: أي أعمال إضافية.
3: وكيف تقدر توازن بين هذا الجهد الشعري والإنتاج الزاخر وبين هذاك
2: العمل نفسه؟ المعذرة منك. العمل نفسه هو مرتبط بهذا المسار، هو مسار توجيهي.
3: لكن بيشل له وقت.
2: أكيد إنه بيشل الوقت، والوقت الأكبر هو بنستهلكه في هذه الأعمال وفي التحرك الذي هو هذا في الشعر والإنشاد والزوامل وما إلى ذلك. وفعلا يعني قد ربما بيخذ طاقة كبيرة وبيرهقنا بعضها يعني، لكن صدقني إن الإرهاق كل ما ترهق وتتعب وتشوف ثمرة.
3: صح.
2: إن الإرهاق هذا كله يذهب يعني على طول. يتحول الإرهاق هذا كله إلى معنوية، لأنه قلت لك الأساس في سبيل الله أساسا ما بنشعرش. صح. والله اننا بنتعب بعض الاحيان، بنوصل لمرحله انه لو تقول لي كيف حالك يعني من التفكير
3: والضغط
2: ما عاد اشتيش افكر اقول يعني بخير ولا الحمد لله ولا يعني خلاص تقفل للاخير. لكن مجرد ما واحد يذكر الله ويستغفر ويبرمج وفعلنا اعشاء صغيره وقام وخلاص بيحس ان قد يعني الامر طيب جدا.
3: طيب على مستوى المناسبات الذي بتكتب فيهن مثلا، هل بتكتب بما انه مناسباتنا اغلبهن هي ذكرى سنويه؟ نعم. أغلبها ذكريات سنوية بتتجدد كل عام. هل بتكتب كل عام لتواكب، ولا تكتفي مثلا هذه السنة قد كتبت السنة الأولى العمل الفلاني للذكرى الفلانية وخلاص أكتفي هذه السنة أكرر الأولى؟
2: ما مش مسألة محاولة أنه أكتفي. بالعكس. بين أحاول أن أصنع أفضل من حق العام الماضي. أحاول أنه بإذن الله أستعين بالله وأقدم أفضل من العام السابق. لأنه قلت لك أنا في مسار متقدم.
3: صح.
2: أنت كذلك يا أستاذ سلطان في مسارك الإعلامي بنشوفك بتتقدم يا أخي.
3: كل الساحة. واحد بيحاول.
2: بنشعر أن سلطان حق هذا السنة. أنا التقيت أنا في 2016 تذكره وما هي؟
3: أكيد.
2: التقينا وعادك في 2015. أنا عاد أنا كنت يعني كنت حتى صغير في السن.
3: صح.
2: ورافقتكم في برنامج تلفزيوني.
3: أكيد.
2: ايوه. فكان اذا احنا جيت قارن سلطان في تلك الايام وسلطان حق هذه الايام يا اخي تقدم كبير جدا
3: غير. ايوه
2: وكل سنه بيكتشف الواحد خبره صح. يكتشف الواحد قدره ويكتشف الواحد مهاره ويكتشف يا اخي
3: اذا هو من النوع اللي بيعمل على نفسه ما شيء يرقد وخلاص ويكتفي بالذي قد وصل.
2: مساله الاكتفاء قد قلت لك مساله الاكتفاء هو تخاذل انا اعتبره تخاذل. اذا اكتفيت وقلت خلاص يكفي لا احد هانا يا اخي المسار هو مسار متقدم
3: صح.
2: اذا قب توجيه من القياده انه وقفوا بنوقف
3: ما عبش ما هذا
2: مع ان المسيره والله ما بيوقف يا اخي المسير ما فيها ريوس
3: الباطل باقي اذا ضروري الحق يبقى
2: هذا المسار وهي قتله ليوم القيامه
3: أكيد.
2: الحق والباطل في صراع لا انت قوم الساعه
3: لانه الباطل بيغير اشكاله والوانه واسماء
2: واسلوبه
3: نواكب
2: واساليبه نعم.
3: بالضبط احنا نحتاج نواكب بقوه اقوى
2: نعم.
3: بما انك فتحت الحلقه في حضره الشهداء انا احب انه بما اننا هذا الايام مرينا ايضا بذكرى شهيد القران السيد حسين الدين الحوثي انه هل كتبت هذا العام قصيده جديده في السيد حسين؟
2: نعم
3: هذه السنه
2: وسنه ذي قبلها
3: ما شاء الله
2: نعم.
3: ايش قاعد تسمعنا هذه السنه ولا السنه
2: هذه السنه القصيده الجديده هذا يعني انا بدات اكتبها في ليله وانا في الميدان في زياره المجاهدين ورجعت كتبت جزء منها ورجعت الى صنعاء وقالوا لي معك غدو فعالية في عند الجرحى في دائرة الرعاية الاجتماعية الجرحى وقلت يلا إن شاء الله بأحضر عندهم بالقصيدة حق العام الماضي
3: تمام.
2: تذكرت أنه قد لقيتها عندهم العام الماضي
3: نفسهم
2: قلت إذن وجب أني
3: تعتقد أنهم عجوا عدم حافظ لها مركزين
2: مدري حتى لو ما هم مركزين أنا مركز أنا أنا أكثر شخص يركز ها؟
3: أيوه
2: فالمسألة فعلا أنت مثل ما قلت ربما تلقي قصيدة وما حد يعني
3: يحفظوها يندهشوا لكن معجس لا بعد سنة ومركز تقريبا أنه يدرب الكلام ويدرب لهذا
2: المهم أني أنا شخصيا قلت ضروري توصل بقصيدة
3: على فكرة حتى أنا في مجال التقديم الفعاليات ما إذا شعرت أنه صرت عند ناس فعالية في نفس في سنة ثانية نفس الفعالية نفس الناس ما استشد المقدمة الأولى أقول ما ينفعش عيدرو حتى لو ما أدريش ما تحس إنه أنت بتراقب نفسك مع ضروري دي حاجة جديدة
2: بالضبط تقدم شيء جديد فمعي قصيدة بعنوان شهيد الذكر كتبتها في الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه إن شاء الله بإذن الله أنها تنال إعجابكم وإعجاب كل المستمعين
4: ما غاب ذكرك يا شهيد الذكر بل نتذكرك ما غاب ذكرك يا شهيد الذكر بل نتذكرك دايم بذكر الله والتذكير والذكرى نراك من بعد يوم القدس ذي دشن زمانك وظهرك اليوم صار عوام وانت قوام تمضي في خطاك منهج هدى الله والبصيرة ذي هداك وبصرك بصر ملايين الخلائق واهتدت مما هداك من مجلسك في منزلك من ديرتك في معشرك لا موطنك لا أمتك لا العالم توسع مداك وصرختك يا سيدي من كل دولة تخبرك إنك بداية الزنا وذلال الأعداء والهلاك وصرختك يا سيدي من كل دولة تخبرك وصرختك يا سيدي من كل دولة تخبرك إنك بداية عزنا وذلال الأعداء والهلاك بالموت لأمريكا بذروة هيمنتها معشرك صرخت لام الصوت في سابع سماء ردت صداك صرخت يوم الخلق ما واحد تكلم واحترك أو عارض استكبار واشنطن ولا لبان داك وقفت والأمة دنية دون موقف مشترك إلا لو الكافر أمرها له تقف دون ارتباك شمخت حين تبلطح العالم والأمريكا برك كأن سطح الأرض صفصف ما جبل فيها سواك رفعت قبضة كفة اليمنى وربك آزرك لا ما قد التاريخ يهتف يوميا تسلم يداك رفعت قبضة كفك اليمنى رفعت قبضة كفك اليمنى وربك آزرك لا ما قد التاريخ يهتف يومي تسلم يداك صحيح فقدك يا حسين العصر من بعدك ترك فراغ وأعظم نكبة إنك بيننا تشفك دماك ولو غدر فينا عدو الله قبل أن يغدرك بالزيف والتعتيم غطى كربلاء وخفى بلاك لكن بالاستشهاد لم تقدر خصومك تقهرك بل أنت لا يوم القيامة لم تزل تقهر إهداك وفوق عمرك والبقارب بالخلايق عمرك ما دامت أعمار الخلايق كلها حين اصطفاك ودام أبو جبريل وإحنا له جنود نبشرك ما غاب منك غير شخصك والمدى كله مداك ها أنت يا سيدي حسين الكون كله يذكرك بالخير والتاريخ يلعن من تورط في أذاك ها أنت مليوني ومن قدر عددنا قدرك من يجمع السبعين والساحات بالكامل لقاك ها أنت دولة شامخة مصدر قواها مصدرك واقوى القوى الكبرى لدولتنا ترك حاقواك. ها انت اشجع جيش في برك وجوك وبحرك، وكل جبهه كل مؤمن حيدري يرفع لواك. ها انت فرط الصوت والعون الالهي طورك وسددك وانزل على صهيون وامريكا لضاك. ها انت بابيل المسير ربنا قد سيرك ودق بك يافا وعاقبها على كل انتهاك. وانت جند البحريه تحضر من انوى يحضرك وتحاصره وتبهذله لا ما يجي يطلب رضاك. وانت الدفاع الجوي واحدث قواذف تحذرك وبورت وانهيت خدمة صنعها في مبتداك. وانت يد الإسناد والمحور بكله محورك، وانت المسيرة والعلم والحق في هذا وذاك. وانت يوم الموت لأمريكا وهي ما تنكرك، وانت وعد الآخرة والغرب يترقب لقاك. وانت يوم الموت لأمريكا وهي ما تنكرك، وانت وعد الآخرة والغرب يترقب لقاك. يا سيدي يا حسين منا لك قسم ما نهجرك او نهجر النهج الذي به مالك الملك اشتباك. ملازمك حجة علينا، من خسرها يخسرك، وفاز من يمشي عليها فوز ما بعده هلاك. تتكبر أمريكا على العالم وربي كبرك قدامها في شعبنا ذي يحصد العزة معاك. وقعل أبوها رزق لا ما فحطت في المعترك، بالحاملات العالمية دورت منا الفكاك. ونحيلها للهاوية وذنابها لسفل درك، مهما تحاول ضدنا شب الحرايب بالعراك. ما ذلها ما قلها وما عزك واكثرك يا خير أمة في رجل جاك اليمانيين جاك. كم انتصرنا والنصير الله فينا ينصرك، وكم على يدينا هزمت الكفر والشر المحاك. واليوم ننصح كل دولة مؤمنة تتدبرك، لو تشتي القوة من الله القوي تتبع ضياك. يمين لا تمسي وتصبح شامخة تتشكرك، ومثلنا تتذكرك وتقول يرحم من بزاك. وكل ما تمشي على نهجك وتسمع مجبرك تدعس على أمريكا وتصرخ قايلة حيا نباك. تدعس على أمريكا وتصرخ قايلة حيا نباك
3: حيا نباك. سلمك ربي عافك.
5: الله يسلمك ويعافيك.
3: صح الله هلزانك.
5: صح الله بدنك وعافك.
3: كل قصيدة أبلغ من الثانية أو من السابقة.
5: الله يتقبل.
3: وهكذا يتميز من يحمل روح مشروع وفكرة ويحمل هم قضية، هكذا يتألق ويتكاثر إبداعه ويزداد ويتألق كل عام أكثر من السابق. وهذا هو هذه ميزة الذي يؤمن بأن التوفيق من عند الله. أحييك أخي حمزة على كل ما تنتجه وعلى ما تعطي فيه في قصائدك للشهداء حقهم، وهذا هو الذي يجب أن فيهم ولو هو يعتبر بعض حقهم مهما قلنا مهما وصفنا ومهما مدحنا. هل كل القصائد الذي تكتبها هي كذا طويلة؟
5: لا،
3: وإلا فقط في الشهداء؟
5: لا، في مناسبات. في المناسبة القصائد التي ألقيها في الفعاليات وفي المشاركات في مناسبات معينة، في الشهيد القائد، في الذكرى، في الصرخة، في كل مناسبة. هذه قصائد تكون طويلة، لكن الأعمال الإنشادية والزوامل تكون قصيرة.
3: حسب الطلب بتكتبها؟
5: حق المناسبات بنكتبها بدون طلب.
3: حق الأعمال؟
5: حق الأعمال بنكتبها بطلب. نعم.
3: كلها ولا قد كتبت أنت من نفسك وأرسلتها؟
5: أكيد كتبت من نفسي، بها أعمال كثيرة جدا بنكتبها من نفسي. وبعض حين أشوف اللحن، أنا مثلا اللحن تراثي ولا شيء، أكتب عليه وأرسلها للخبرة ويشتغلوا. بعض حين ألحن، بعض حين نعم.
3: أيوة، أنت لك باع طويل في هذا المجال في التلحين أو؟
5: يعني صدق الفترة بفضل الله سبحانه وتعالى أكثر هي لنا من قبل، حتى أنا أكتب من قبل العدوان، يعني من قبل العدوان، من 2013 بدأت. أنا بدأت في 2012، 2013 بدأت أكتب قصائد جهادية.
3: جميل.
5: والبداية كانت حول يعني مازحت فقط يعني في 2012. لكن من 2013 قصائد جهادية إلى اليوم. لكن من 2020 إلى الآن وأنا في هذا المسار بفضل الله وتوفيق الله وتأييد الله مستمر وبشكل متصاعد بفضل الله.
3: طيب القصائد التي تكون طويلة في الشهداء أكثر من غيرها، إيش الذي بتشوفه في الشهداء أو إيش الذي بيخليك تستمر في كتابة القصيدة على أي شهيد وتطول فيها أكثر من غيرها؟
5: عظمة الشهيد، عظمة الشهيد وعظمة ما قدمه للأمة يجبرك أنك تكتب وتشعر أنك مقصر. وكل ما كتبت وكتبت وكتبت والله العظيم
3: تحس عاد
5: تشعر أنك مقصر. عادك تشتي وتكتب قصائد كل سنة، تكتب قصيدة وتشعر أنك مقصر في حق هذا الشهيد وفي حق هذا الرجل العظيم مثل الشهيد القادر رضوان الله عليه. والشهداء بشكل عام
3: صح،
5: كيف نصفهم؟ هم من قدموا أرواحهم ودماءهم في سبيل الله وقضوا حياتهم وقضوا نحبهم فداء لهذه الأمة وفداء لمشروعنا ولأمتنا وفي سبيل عزة هذه الأمة. وإحنا بنقارن الآن وضعنا ووضع الأمة بكلها، صدقني إن كنا نعيش وضع اقتصادي صعب قليل، لكن هي بتفرج بإذن الله في هذا لكن بنقارن وضعنا بوضع العالم بكله. اليمنيين الآن في مرحلة ثقافية وفكرية يعني عظيمة جدا تؤهله لأن يقود الأمة في المستقبل، المستقبل القريب.
3: صح،
5: في المستقبل القريب اصبحت اليمن قبلها الان لكل. انا لقيت فيديو انا بين اقلب فيديوهات في مواقع التواصل، لقيت فيديو الواحد قد ربما يكون مرتزق او ما انا داري، المهم انه بيفعل مقابلها مع أجنبية بريطانية أو ألمانية ما عاد أشوف، المهم إنها أجنبية بيخاطبها بالإنجليزي وبيقول لها ماذا تعرفين عن اليمن؟ قالت له اليمن أنا أحب اليمن. قال ماذا تعرفين عن اليمن؟ قالت الحوثيين. قالت أعرف عنها الحوثيين. قال يتكلم بالإنجليزي. قالت الحوثيين يعني كيف؟ قالت له نعم إنهم شجعان، قالت إنهم أبطال، هؤلاء الذين قاموا بإغلاق البحر الأحمر أمام الصهاينة بهذا الشكل. الخبير ما عجبش المجبر، الخبير ما عجبش المجبر، قال قال بالميكروفون قال خيرة الله ما هيش داري ما بيفعل الحوثي بهذا الشكل. لكن أيوة عم يشوه، هو غبي، قد يبي تقول له بيقطع البحر الأحمر على الإسرائيلي.
3: خلاص
5: الآدمي هذا قد عمل الله بصره وفؤاده، وهذا التي المرأة التي ليست مسلمة
3: صح
5: ويعني عندها بصيرة. طيب هذا فضل الله سبحانه وتعالى، فضل تضحية الشهداء وعلى رأسهم الشهيد القادر رضوان الله عليه. هذا
3: الحق نافذ،
5: نافذ جدا يصل إلى القلوب، وحتى به انشداد من العالم نحو اليمن، وفضل الله وابتعد الله وفضل هذا المشروع العظيم الذي قدمه الشهيد.
3: وهذا يحفزنا تقريبا كل واحد في جبهته وفي مجاله أنه يكون جزء من صياغة هذا المفهوم اليمني الجديد عند الناس، أنه بالشعر، بالكلمات، بالزوامل، بالأناشيد، بالإنتاج الإعلامي، بكل الأشكال، أنه كل واحد يحاول أنه يسخر موهبته وطاقته كلها في كيف أنه يكون جزء من هذا المنظومة اليمنية الجديدة ذي بتفتخر بها حتى الغربية والأجنبي والصغير والكبير. وهنيئا لمن يشارك في هذه في صياغة هذه اللوحة، وأنت تقريبا من أكثر من يشارك سواء في الأعمال الإنشادية أو الأعمال الزوملية أو الأبريتات الجماعية.
5: الحمد لله وشرف عظيم وتوفيق إلهي، نحمد الله ونشكره ونستغفر الله على كل ذنب وتقصير، ونحمده ونشكره أنه فعلا نحن ضمن أمة، نحن نعمل ضمن أمة. صدقني أني أشاهدك وأنت بتقدم وأشعرك أننا ذي بنقدم هنا
3: كلنا يعني
5: وأسمع أيوة وأسمع المنشد هو بيأدي النشيد أو الفرقة الإنشادية بتأدي وأشعر كأني بنأدي هنا. العمل هو متكامل وإحنا أمة واحد، وكل واحد
3: كلنا واحد
5: يعني مثل ما تقول يسد ثغره في مكان معين، وقدمنا دين الله ونسأل الله أن يتقبل إن شاء الله.
3: إن شاء الله. طيب أنت كيف بتفرق بين هاجسك؟ كيف بتوزع هاجسك؟ يعني مثلا أنت تكتب رثاء للشهيد، وتكتب حماس للنفير، وتكتب مدح للمواقف المشرفة، وتكتب هجاء في من يهجو، وتكتب أيضا مدري تكتب نكتة وماشي في الشعر.
5: لا والله
3: ونكتة والكل، وتكتب أيضا
5: شعر ساخر
3: سياحة، وتكتب كذا. يعني كيف بتقدر تفرق بين هاجسك وتحكم به؟ هل يحكمك ولا تحكمه؟ يعني تطلع لك الفكرة
5: والله وكتبت. شوف أنا ألاحظ الكثير كثير من الشعراء أنه يحكمها الهاجس.
3: أيوة متى ما جاء كتب إيش ما وصل
5: أنا بدأ بدينا عليه.
3: أيوة
5: لكن بفضل الله وبتأييد الله أنا الحمد لله أنه مثل ما تقول بين أستطيع أسيطر على الهاجس، أنه أقدم لها المادة الذي أشتي أشتغلها يعني. أقول لها هذا سيد الناس هذا هالنقاط الذي بنشتغل عليها اليوم
3: ويتجهز نفسك
5: وهو يشتغل
3: ذكاء صناعي ما شاء الله
5: الله يتقبل.
3: اللهم صل
5: على اللهم صل عليه وعلى آله. أكلمك بصدق للأمانة هذا هذا أكثر ما بين أستطيع أن أنا أكتب بهذا الشكل يعني. حتى إذا سألوا إذا طلبوا مني عمل معين بيقولوا نشتيك تكتب أبريت حول، أقول رسلوا لي نقاط وأنا أشتغل عليهن، فبنحاول قدر الإمكان إني ألخصهن، وبنعرف اني نجحت ولا ما نجحت في كتابه النقاط طيب. هذه في تلخيصهن، في تلخيص النقاط بشكل عمل فني، عمل انشادي او زامل او ما الى ذلك. فهمت؟ مثلا انت تشتي عمل حول مثلا الشهيد القائد، لكن العمل يتحدث عن نقاط معينه
3: صح محدود.
5: نعم وبترسل لي انت النقاط انا اشتغل عليهن في هذا النقاط، تعرف انت وانا اعرف انه هل انا نجحت في تلخيص هذه النقاط وتقديمها كرساله انشاديه صح. ام لا. وفضل الله قد به مرونه يعني وتفاهم ولو انه تعب مثل ما قلت انت يعني كيف واحد يوافق.
3: ايوه
5: بعض الاحيان والله بعض الاحيان انه اثنين يعني فكرتين في نفس اليوم فكره حزينه جدا يعني مثلا عن شهداء ومرثيه
3: ومعك نفير وهنجم
5: ومعك في الجانب الثاني مع شعر ساخر طوري. شعر ساخر يعني تشتي تضحك وتبكي في نفس اليوم
3: ما تنفع
5: مدري.
3: وكيف بتصبر؟
5: يعين الله.
3: ايش قد كتبت من شعر ساخر؟
5: اي كثير جدا يعني مثل ما تقول بعض الاعمال مثل الاعمال الذي بدا بها الاستاذ احمد حسين هبه بورت وانا كملته.
3: هذا من اجمل كلماتك ومن اجمل ايوه
5: عندي. بفضل الله وتوفيق الله. وايضا عمل باسمه العمل الذي فحطت اللي يشاركوا فيه مجموعه من المنشدين مجموعه من المبدعين الفنانين
3: الجماعيه.
5: نعم وهو قدم شعر ساخر يعني بهذا الشكل وحق امريكا ماتت انت ما شيء يعني امريكا
3: أيوة.
5: وما إلى ذلك يعني بنحاول نواكب.
3: آخر القصائد أو آخر الإنتاجات؟
5: آخر الإنتاجات عمل أمني، عمل يتعلق في الجانب الأمني.
3: بعنوان؟
5: بعنوان وبه تقع خاين.
3: وبه تقع خاين.
5: وبه تقع خاين.
3: هذه بتسول لهم نفوسهم.
5: نعم لأن العدو هذه الفترة يسعى إلى استقطاب ويستقطب ضعيفين النفوس سواء يغريه بالمال أو ما بأسلوب أو بآخر عبر أصحاب أو أصدقاء أو عبر الواتساب أو عبر بعض الحين بتطلع لنا إعلانات وإحنا بنقلب يطلع لك إعلان هل تريد الانضمام إلى الفرقة مدري كذا كذا وأنت في مكانك وتحصل راتب في مكانك ويجي لك إعلان بهذا الشكل. إحنا قدمناها يعني بشكل مثل ما تقول على أساس إنه
3: كليب شعبي.
5: نعم كليب شعبي ورسالة لأي عزيز إنسان لا ينحدر
3: رسالة لا تحذير ينزلق. مش اتهام هي بالأخير
5: لا أكيد إنها رسالة تحذير
3: انتبه كما يستدرجوك
5: احذر لا تنزلق يعني لا تنزلق لأنه قلت لك والله أنه بيحاول العدو في هذه الفترة بالذات العدو بفضل الله وبتأييد الله يعني واجهنا العدو في العامين الماضية صح جالنا شهداء عظماء جالنا خسائر جالنا كذا لكن العدو كان ضعيف جدا في جانب المعلومة
3: صح
5: ضعيف لا يمتلك أي معلومة كان يضرب وما هو داري إيش النتيجة حتى الأمريكي أول 1000 غارة رجع أعلن قال 1000 غارة يعني ما درينا منها ما عرفنا أي نتيجة يعني الأمريكي بعد 1000 غارة
3: صحيح
5: يعني ورجع وتوقف فلذلك يعني تقديم المعلومة للعدو قتل يعتبر مشاركة في
3: دماغ بقصد أو بدون قصد واحد ما يدري
5: يا سلام عليك يا سلام عليك
3: أحيانا يكون الواحد بيقطي حسن نية واحد يجي يرسل واحد يجي يجابر واحد يجي
5: كلام بالتلفون رسائل بالتلفون مجابر ما إلى ذلك هذا هذا هذا الموضوع خاص أكثر شيء في المجتمع الجهادي لكن المجتمع العام بشكل عام يحذر المجتمع العام الإنسان البسيط لأن العدو يشتي ناس يشتغلوا معه وشاهدنا الأفلام حق الجواسيس يعني بعضهم والله أنك تتأسى وتتحسر عليه صح. مستضعف وبسيط جدا واستغله بمبلغ بسيط وتافه جدا من المال وبعدينه يعني يعني أنت الآن بتتعاون مع إسرائيلي مع أمريكي يعني ومن يتولهم منكم فإنه منهم هذا ما عاد وش تولي هذا أعظم من التولي إنك بتخدمه وتقدم له المعلومة وتقدم له وترصد له وتفعل له فالمسألة إنه
3: قتال في سبيل الطاغوت
5: نعم والعدو قلت لك نعم مشاركة مع الطاغوت فقلت لك بنحاول إن شاء الله نحن نواكب تشتي أقراهن هذولا
3: أيوة أنشدوه كامل الأبيات ولا فعلت أبيات يعني خاصة لهم عمل كامل
5: لا عمل كامل يعني
3: كله تم إنشاده
5: أيوة نعم
3: يعني نسمعها أبيات نسمعها نشيد بشكل أيوة. حصري اليوم
5: نعم.
3: قبل العرض ولا احتمالنا قد عرضوا يجي وقت العرض حق الحلقة وقد عرضوا العمل
5: أكيد إنه يجي قد عرضوا
3: يلا
4: قال يا أخي يا صاحب نادى الوطن جاوب لا تصحب العايب وبه تقع خاين وبه من استقطاب بالفيس والواتساب ولا من الأصحاب ذي مكرهم كامن وبه تقع
3: خاين
4: قلنا الوطن غالي لكن ويا مالي البيع مش حالي وبايعه خاين وبه تقع خاين وضع اليمن حساس والأمن بين قواس واجب جميع الناس مسؤول ومواطن وبه تقع خاين وبه تقع جاسوس وسط البلد مغروس ما لو قدك محبوس ما يضمنك ضامن وبه تقع خاين درب العمالة شوم يا صاح صح النوم ما ينفع المعدوم دمعه ولا الفاين وبه تقع خاين صهيون والموساد بتجند الأوغاد احذر لها تنقاد قد كل شي باين وبه تقع خاين خدمة عدو الله أخزى الخزى والله خدمة عدو الله فيها الندم والله وشقع عباد الله من للعدو راكن وبه تقع خاين والكافر المجرم من عاونه يظلم ما عاد هو مسلم ظاهر ولا باطن وبه تقع خاين ذي ما حذر يحذر لا عاد يتحسر خبث زمن واخطر وعصرنا الراهن وبه تقع خاين أمن اليمن صاحي ليلي وصباحي وشعبنا القاحي بعيوننا ساكن وبه تقع خاين كيد الخلايا بات في قبضة القوات ومن بقي ما فات من إنس ولا جن وبه تقع خاين الله حذرنا والبدر ذكرنا والأمن أنذرنا لا نتبع الواهن وبه تقع
3: خاين
5: حياك الله يا أستاذ
3: الله يحييك وإن شاء الله توصل الرسالة بهذا المعنى وبما تحمله من رسائل كثيرة
5: نعم.
3: هي تحذير وكلنا نتعاون في نشر مثل هكذا أعمال وتعميمها لكي تصل على شكل رسالة على شكل تحذير على شكل زامل على شكل أنشودة كل واحد يدي جهده ويحذر نفسه ويحذر غيره الله. قد ربما تصبح خائن وأنت لا تعلم وأنت لا تريد أن تكون خائن
5: نعم.
3: قد ربما يستدرجك خائن قد ربما يضحك عليك خائن انتبه تعاونه أو انتبه يزيد عليك بعض الخونة
5: الله الله
3: احنا في مرحلة حساسة والحرب مش أي حرب مع أعداء الدين كلهم
5: للحين العدو هو بيجهز المرحلة الجولة قادمة وهو الآن عنده ضعف في جانب المعلومة
3: صحيح
5: ويحاول يجمع أكبر عدد ممكن من المعلومة ويحاول يستعين بناس ويجند له جواسيس ويجند له عملاء ويجند له مرتزقة والأولين ما عاد نفعوش بيني وبينك ولا لو شين قد نفعوه في فترة الأولى يعني لكن الآن يشتي دفع جديد الآن مثل ما تقول هو معلن النفير الآن ضدنا
3: أكيد
5: وفاتح التجنيد والتحشيد فإحنا نحذر منه ونحذر لا نسلك مسلكه ولا ويكون واحد ذكي حتى في التعامل مع الناس في التعامل صح. مع هذا ويعرف إذا شيء أي شيء مثلا أي شيء مشبوه أو هذا يبلغ على طول يتصل على رقم الأمن هو
3: 1700
5: 100 الأمن المخابرات ورقم الداخلية
3: واحد تقريبا 199 هكذا
5: أيوة 199 نعم 199 نعم
3: إذن نسمع العمل من عند نيازي ونرجع نواصل هذا الحديث الشيق في هذه الحلقة المميزة من فن الفنون مع ضيفنا البديع الحمزة المغربي.

0: من جديد حيا بكم مستمعينا الكرام، وحيا الله ضيفنا القدير الشاعر الحمزة المغربي. أهلا وسهلا مجددا.
1: حياكم الله يا أستاذ سلطان، وحيا الله كل المستمعين.
0: شرفتنا اليوم بقصيدك الرائع وهذه الإبداعات الجميلة، وهي كثيرة وليست واحد فقط، يعني كل عمل أجمل من الثاني مثل ما قلنا. لكن اليوم سنحاول أن نقتطف من كل بستان من بساتين إبداعاتك الشعرية، مثل ما يقولوا زهرة من هذه الزهرات الإبداعية. سمعنا الافتتاح كان في حضرة الشهداء العظماء، وعرجنا على مران، وسمعنا ما كتبته في شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي. ولا شك أن في هذه الأيام يجب أن نستغل كل لقاء وحديث في حضرة الشهداء لنتحدث عن أعظمهم، وكلهم عظماء، ولا سيما خير من جسدوا المشروع القرآني، منهم شهيدنا الرئيس صالح الصمات. قبل ما نتكلم عن موضوعنا القادم، نحب نسمع حمزة ماذا يكتب في الشهيد الصمات، سواء في هذه المناسبة أو في الأعوام الماضية.
1: يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، الحمد لله، هناك كثير من الأعمال يعني أقدمها في حضرة الرئيس شهيد الرؤساء ورئيس الشهداء الشهيد الرئيس صالح علي الصماد رحمة الله تغشاه ورضوان الله عليه. فمسألة مثل ما تقول، لدينا أعمال كثيرة كل عام، حتى هذا العام معنا عمل لفرقة شباب الصمود بعنوان تاريخ الصماد، وإذا جاء فرصة يعرضوا منه.
0: لا نسمعها يعني، يا زين نسمع منه مقطع ونعود للاستماع إلى القصيدة.
1: نعم.

0: هذا كان جزء من الأبريت الكلي الذي هو أبريت أو نشيد
1: أبريت تاريخ الصمات.
0: تاريخ الصمات
1: نعم. وفضل الله كل سنة معنا عمل بالذات فرقة شباب الصمود، كل سنة معي أنا وياهم عمل، معي عمل مع الفرقة الأخرى للصمات، فرقة أنصار الله معنا عمل جميل، فرقة الشهيد القائد، الفرقة الأخرى أيضا الفرقة الجديدة فرقة الشهيد الغماري معنا عمل كذلك جميل جدا. لكن مثل ما تقول أدمعي أيضا قصائد يعني أخرى يعني.
0: ما إيش عاد تختار منها؟
1: نموذج المسؤولية.
0: نموذج المسؤولية. وهو رجل المسؤولية.
1: وهو رجل المسؤولية فعلا. والصراحة إن شهد إننا فقدنا رجل عظيم ورجل استثنائي، وليس مثل ما تقول يعني جسد المسؤولية على أرقى مستوى، قدم الإسلام وقدم المشروع بشكل راقي جدا
0: فعلا،
1: ولم يستهدفه العدو إلا أنه كان يشكل خطر كبير عليه.
0: صحيح.
1: وجد فيه يعني مثل ما تقول خطر كبير جدا، لأنه بدأ يستوعب الناس وبدأ يستوعب الجانب الرسمي وكذا، وبدأ يشكل وينظم ويحرك الناس بشكل جميل جدا وبشكل يعني ما يرضي له. فالعدو ما يعجبه يعني ولا يعجبه
0: خطر
1: يعني.
0: عليه كل من يبني بلاده ويطورها ويوعي شعبه يعتبرها العدو خطر.
1: الله.
0: وهو فعلا كان خطر، وهذا تعتبر من أكبر المعاني الشرف، لأنه كان من أهم الأخطار على الأعداء.
1: الله الله. ندخل في القصيدة.
0: ماذا قلت فيها؟
1: ما قد نسي شعبان حزنه يا رجب، ما قد نسي شعبان حزنه يا رجب، وكيف ننسى ذلك اليوم الرهيب
0: رهيب.
1: يوم اليمن صب المدامع وانتحب على فراق الرئيس الشهم اللبيب، كربه وكانت في الزمان أم الكرب، أم الجروح اللي ولا تلقى طبيب، لولا أن ميعاد الشهادة مستحب لا نبكي الصماد في صبح ومغيب. لو الوطن يكتب مراثي ما كتب الله على الصماد ذي فقده تعيب، وينقش التاريخ باسمه واللقب بخط من بحر العرب حتى الكثيب. يا صالح الصماد نجمك ما قرب، وبسيرتك يتجسد النهج المصيب، بك يقتدي شعب الإباء عبر الحقب، يا عز شاهد حي فينا ما يغيب، معظم صمودك والشجاعة والأدب والتضحية والصبر في الظرف العصيب، نموذج المسؤولية فيك انكتب، واصبحت قدوة للبعيد
0: وللقريب.
1: اسم القيم لاحت فعلك والخطب، وانت المجاهد والسياسي والخطيب، بالوعي والإيمان تعمل بالسبب، وتنطلق والله حسبك بالحسيب، يا القايد اللي كل ما يصعد وثب بإيمان جندي، حر مخلص مستجيب، مسؤول متواضع من الناس اقترب، والكف بلسم تشفي الجرح اللهيب من موقعك، والكف بلسم يشفي الجرح اللهيب من موقعك، صب التفاني منك صب، يا غيث رد الواقع القاح الخصيب، علمتنا كيف المناصب والرتب لخدمة الموطن وشعبه ما تخيب، لم تعتبرني المناصب مكتسب إلا رضا الرحمن والبدر الحبيب، إليك يا أبو الفضل، إليك يا أبو الفضل، هب الكل هب، شعب وقيادة في الشباب وفي المشيب، يا جوهر التاج العروبة والعرب، على مشارك نحو الأقصى نستجيب، بالفرط صوتي فوق يافا والنقب، نكتب نهاية ما يسمى تل أبيب، تبت يد إسرائيل وأمريكا وتب، يا جوهر التاج العروبة والعرب، على مسارك نحو الأقصى نستجيب، بالفرط صوتي فوق يافا والنقب، نكتب نهاية ما يسمى تل أبيب، تبت يد إسرائيل وأمريكا وتب، من يرتعب منهم ومن أصبح حبيب، والله ما حد مثلنا للقتل حب، نلقى الشهادة فوز بل وأعظم نصيب، استشهد الصماد والدمع انسكب منا، وكاد البعض بأحزانه يشيب، لكن هل تراجع مجاهد وانسحب، لكن هل تراجع مجاهد وانسحب، ولا انكسرنا في الصحاري والتبيب، ما غير زاد البأس فينا والغضب من علب، لا ساحل تهامه لا حريب، يمين ما قتل الرئيس إلا الهب، ذي يشعل البأس اليماني المهيب، لو البطولة معدن إن احنا الذهب، أصل العروبة والعرب ما هو غريب، ولو بذلنا رواحنا جدا وأب وأحفاد، عاد الذيب بعده ألف ذيب، واليوم بعد الحرب في غزة وجب نرسل رسالة حق، وفهم يا لبيب، طوفان الأقصى خير حجة يا عرب، طوفان الأقصى خير حجة يا عرب، إن الذي في الله جاهد ما يخيب، وإن الذي في جبهة الإسناد شب، نار الوفاء سطر ملاحم ما تغيب، وإن الذي يتجاهل الغزو انضرب، وأكبر مصائب بعدها فوقه تصيب بشار، وإن الذي يتجاهل الغزو انضرب، وأكبر مصائب بعدها فوقه تصيب، وإن المطبع كل ما زاد انحلب، يقرب إليه الذبح لا جف الحليب، وإحنا مع غزة وراحتنا التعب، بجاهزية لا دع الداعي نجيب، بالفرط صوتي والبنادق والجعب وبالمسير والمجنح والمذيب، وشعب صمادي ويفخر لاحتسب سنواري الشدة وضيفي اللهيب، بقول لستم وحدكم لا ما كذب، ولن تكونوا وحدكم لآخر تريب، بانقلب إسرائيل للغاصب قلب، وندومها والقادم عجب من عجيب، والدم ذي ما سال لا فوق الركب، يشيل فوق الروس من ضرب الرقيب، والسلم يشتي حرب قبله يا حلب، من صالح الكفار موضوعه مريب، ما لليهود الله جهنم منقلب، والخزي لذنا بالكنيسة والصليب، يا قدس وعد الآخرة جاء واقترب، وسنة الرحمن غير اليا نصيب، لنا في المسرى ألقى حسب الطلب، وبان لبس به فلسطين العسيب، وبان لبس به فلسطين العسيب. سلامتكم.
0: ما شاء الله، سلمك ربي وعافاك.
1: الله بدنك وعافاك.
0: في سيدي هاشم أيضا كتبت
1: نعم أي قصيدة
0: سيد هاشم الغماري.
1: نعم كتبت يعني بعض أعمال إنشادية وبريتات زوامل، لكن معي قصيدة كتبتها فصيح ما قدرنا ما تقول ننصف هذا الرجل العظيم.
0: هل بتكتب كل قصائدك لتنشد ولا ولا تشتي بعضها هكذا؟
1: لا بعضها نكتبها لنفسي. دالحين اصلا انا دالحين كيف تواكب دالحين هناك فرق ما بين الكتابه الانشاديه الشعر الانشادي والزوملي يختلف عن الشعر الذي بتلقيه.
0: أيوة كيف
1: ضروري تكون رسالته اكثر وضوحا يفهمها الكبير والصغير.
0: القصيده ولا الزامل؟
1: الزامل
0: سينشد.
1: الذي سينشد نعم. يعني بعض الحين ضروري اساسا انها تكون مفهومه عند الصغير والكبير، وما يكونش واحد يدخل فيها لا في مصطلحات غريبه ولا في افكار غريبه ولا في عمق لا ما يضيع يتوه المستمع. يعني انت بتستمع بعض الحين اذا مثلا بعض بيت لو يلقيه عليك واحد يشتيك شويه
0: صح،
1: لو ما تفكر تحاول ترتب البيت في
0: ما يشتي
1: بالضبط.
0: أيوه.
1: فلو ما تسمعها بنشيد ولا بزامل مشكله مشكله. لكن ايضا في الجانب الثاني
0: حتى انها تلاقي رواج اكبر الذي كلماتها سهله قريبه للسان الناس،
1: السهل الممتنع
0: الناس يسمعوا ويكيف عليه لانه بيحسها قريبه منه ومن
1: توصل قلبه. تتكلم على لسانه هو
0: صح تعبير يعني عنه
1: بالضبط. بعضهم ما او بعضهم مش متفرغ يكتب شعر ولا هو شاعر، بعضهم ما يقدرش يكتب، لكن عندما يسمع هذا العمل يحس انه هو اللي بيقدم هذه الرساله
0: صح
1: وتوصل لها قلبه. الجانب الاخر ايضا الشعر الذي هو الشعر الالقائي، الشعر الجماهيري، الشعر الشعبي او الفصيح بشكل عام، الشعر الإلقائي.
0: تكتب فصيح والكل؟
1: أيوة بفضل الله سبحانه وتعالى، ولو أنا شوي عادنا شوي بالنحو لكن أموري طيبة يعني الحمد لله يعني يعني وبين راجع يعني عندي شعراء آخرين وأمور طيبة، لكن وعند أساتذة لغة عربية وما إلى ذلك إذا حسيت أني يعني بشيء في اللغة العربية ولا في النحو. لأنه الشعر الفصيح عادة أصعب من الشعر الشعبي وأسهل للشعراء الفصيح.
0: كيف جربت أنت؟
1: أنا ممكن أول ما بدأت كنت أكتب فصيح أول بداياتي. أيوة لكن
0: الآن بتشوف الأسهل أي شو؟
1: الآن عندي
0: أيوه.
1: عندي أسهل اسمها
0: الشعبي.
1: الشعبي أسهل لأنه مش ما كنت ملتزم بقواعد لا نحوية ولا لغوية.
0: ما هو ذي بيخليك تكتب فصيح يعني؟ إيش الذي بيدفعك؟
1: إذا احتجت في عمل وبعض أحيان مثل سيدي هاشم حاولت أكتب له قصيدة شعبي ما قدرت
0: تحس إنه
1: كنت أكتب مقدمة وأكتب بيتين والله يمكن في 5 مطالع لقصائد ما قدرت ورجعت سمعت كلمة السيد وهو يقول أن القوات المسلحة اليمنية أعلنت نبأ استشهاد أخينا ورفيق دربنا. هنا كانت الفكرة يعني
0: كيف قلت فيها؟
1: الفكرة على لسان السيد القائد يعني قلت يعني كأن السيد بيكتب قصيده.
0: ما قلت
1: يحفظه الله الله يطول بعمره وصفه سنة وأرواحنا لها الفداء
0: يا رب يا الله.
1: فهذا هكذا كانت فكرتي وحاولت أن أنا أقترب ولو أن أنا يعني وجدت نفسي يعني لا شيء أمام المقامين العظيمين، مقام السيد القائد يحفظه الله
0: عليهم
1: ومقام الشهيد العظيم
0: هاشم الغماري
1: الفريق محمد عبد الكريم الغماري سيدي هاشم رضوان الله عليه. فقلت فيها تكاد الأرض تصعد في سمانا مرددة وداعا يا أخانا، ونحن صدا لذاك الصوت شعبا يشيعنا الوداع كما ترانا، وداعا أيها الليث الغماري وفيض دموعنا غمرت ثرانا، وليس عزاؤنا إلا يقين بأن

0: لقد بيضت وجه الدين فعلا، وأثلشت الصدور مدا، وأنا بنيت لفتحنا الموعود جيشا فأذهل بأسه إنسا وجانا. قوى الإسناد للطوفان قامت، وطوفان الغمار في قوانا. فكم سطرت مجدا وانتصارا، وكم بددت ذلا وامتهانا، وكم شيدت للإسلام حصنا لكي يبقى على الدنيا مصانا. وفرط الصوت يا فرط التفاني، بدون كلام يكون يوما تفانا. وكم بيديك ذاق البغي موتا، وقيل لنا به سلمت يدانا. مسيرتنا على قدميك سارت، مسارا صاعدا فاق العنانا، إلى أن حلقت يافا بيافا، ودوى بأسنا في عسقلانا. ولولا كالمسيرة ما تسامت، ولا باغ من الويلات عانا، ولا اكتملت بنا جيشا وشعبا مواقفنا، ولا عرفت ربانا، ولا حضرت على الغازي بحار، ولا سفن تناولها لضانا، ولا ملأت بنو صهيون ليلا ملاجئها، ولا امتلأت هوانا، ولا واشنطن الحمقاء فرت حواملها، ولا الإسناد كان، ولا في غزة الأحرار عين رأت يحيا ولا سمعت بيانا. أيحسب قتلك الأعداء نصرا، وأن العزم فينا اليوم لانا؟ وربك لم نزد إلا اشتعالا، بثأرك نحرق الجمع الجبان، ونحن على طريق القدس بتنا غماريين بعدك يا أخانا. بساح الله للأرواح بعنا، وباستشهادنا الله اشترانا، ويوسفنا كهاشم انطلاقا، وذلك دأب من سكن المدانة. هنيئا بالشهادة يا غماري، لكم طوبى وفيها ملتقانا، بما قدمت لن نجزيك شكرا، وإن ذبنا حياء وامتنانا. وعهد الله للشهداء منا، بأن نمحو بأيدينا الكيانة، بأن نمحو بأيدينا الكيانة.
1: ما شاء الله، سلمك ربي وعافاك. قصيدة رائعة تليق بمقام الشهيد الغماري، وتعبر عن كما قلت عني وعن كل من يحب الشهيد الغماري ويعتز به، وعزاؤنا به أنه كان هكذا، وأنه صار مخلدا حيث يرتقي وحيث يجب. الشهيد العظيم عبد محمد عبد الكريم الغماري.
0: هو طبعاً أنا أوصف يعني توصيف يعني بسيط للشهيد الغماري رضوان الله عليه، بس إنه حلل عمره، جاهد في سبيل الله، ومثل ما تقول
1: فعلاً
0: حلل العمر فيه رضى الله فيه هذا، ولا تليق به إلا الشهادة. صح إن إحنا يعني زعلنا عليه وفارقناه وتحسرنا على فراقه، ومن أعظم نكبات الأمة أن تفقد عظماه وهذه نكبة فينا، لكن هو هنيئا له، وهذا ما يتمناه كل إنسان جاهد في سبيل الله، وما بالك بالعظمة.
1: استثمر كل حياته، وأيضا استثمر موته، واستخلص أو استغرق كل ما أعطاه الله في الحياة وفي الممات لله وفي سبيله. هنيئا له هذا الختام وهذا الارتقاء إلى الله، حيث نتمنى كلنا أن نرتقي فيه وأن نصل إلى هذا المقام السامي. الحديث الذي لا يمل هو مع ضيفنا القدير الحمزة المغربي، شاعر قدير ومجاهد له باع طويل في مختلف المجالات. أحييك حمزة في الابتداء وفي الانتهاء وفي الختام، يعني الحديث لا يمل، ولا أريد أن أختم الحلقة، لكن كما سبق وقلنا ووفينا أن حمزة لن تكون هذه الحلقة الأخيرة معه.
0: إن شاء الله بإذن الله لنا مشاركات أخرى
1: إن شاء الله.
0: أن كن نجمع القصائد خيرات،
1: إحنا نحاول نواكبك بقدر الإمكان، كل ما قد معك مجموعة قصائد نقول لك تعال.
0: إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله، وأنا أتشرف وأعتز بالحضور في إذاعة سام، والشرف الكبير بالحضور معك يا أستاذ سلطان.
1: بل نحن من نتشرف والله. والله في كل حضور وفي كل لقاء.
0: الله يحفظك، وأيضا المجاهدين في كل الميادين، والله أن احنا يعني نسعد ونفرح عندما يجمعونا وعندما نزورهم وعندما ننزل بينهم، إن المعنويات نحن ندمن نتلقاها منهم
1: فعلا. سلام الله عليهم وعليك. الختام، أنت بدأت بالشهداء، والختام بالوفاء. القضية التي لا يمكن أن ننساها، والتي ضحى لأجلها الجميع، والتي ارتقى في طريقها كل شهدائنا قادة وأفرادا وأبطالا ومصنعين وفي مختلف المجالات. قضيتنا الأولى والأبقى التي يجب ألا نفصلها عن أي قضية هي فلسطين، وأنت بالتأكيد من الحاضرين من أول الطوفان ومن قبله ومن بعده، ستبقى حاضرا بما تملكه من مشاعر انتماء حقيقية لهذه القضية وهذا المشروع. فلسطين، إذا أحببنا أن نختتم بها هذا اللقاء، ماذا كتبت لها مؤخرا؟
0: أنا سأختم بقصيدة لستم وحدكم، يعني لستم وحدكم، وهي مما كتبت أثناء الطوفان،
1: أيام الطوفان،
0: وهي من القصائد التي أحبها. أحب هذه القصيدة وأحب أني ألقيها في كل محفل. والحمد لله الذي وفقنا لمواكبتهم
1: في كل المجالات.
0: نعم، الحمد لله، نعمة عظيمة.
1: قصفا وقصيدا
0: وشعرا وجاملا، حتى الفلسطينيين وصلتنا رسالة الشكر منهم، من الأخوة في حماس وأيضا حركة الجهاد الإسلامي، ما قد فضل الله حتى الأعمال دي قبل ما يستشهد الشهيد يحيى السنوار والشهيد أبو خالد محمد الضيف. قبل استشهادهم كان ذكرناهم في عمل في عمل اللي قلنا فيه منعم بمحمد ضيف والله محيي شنوار درع الأكسار لا العمل الثاني ونعم برجال أيضا كان أول الأعمال الذي هو رجال الأقصى
1: تحمي ساحات الأقصى
0: الله الله
1: ما شاء الله تبارك الله حضورك كان لافت وكنت مسابقا سباقا كما يراد من كل مؤمن
0: نسأل الله في كل الأحوال نسأل الله أن يتقبل إن شاء الله القبول منه والتوفيق والسداد والثبات
1: يا رب يا الله ماذا قلت لغزة
0: فلسطين يقوى بيت شعري ومستهل يركع منيفات القصايد وقولها فلسطين يا تاريخ يتجاوز الأزل قبل البشر للأرض تبدأ نزولها فلسطين يبلغ جرح ما عمره اندمل يا عنفوان أمه تعاني ذبولها رواية يخلدها دم الصبر والأمل وصبرها الغزة فصل داخل فصولها يمنى مع غزة وقف وامتلا خجل ولو سابق أقوالها بخالص فعولها صحيح إننا الشعب الذي حير الدول وبين عمالتها وخسة ميولها صحيح إننا شعب الشجاعة بلا جدل وفي ثورة الطوفان صرنا سيولها ولو بالمسير والصواريخ قد هطل مطرنا على إسرائيل وحرق فلولها ولو بحرنا دعس أساطيلها وذل وبكر مبلط بالسفن ذي عولها قسم ما قنعنا غير لو شعبنا دخل غزة وعنها شل كامل حمولها قسم ما قنعنا غير لو شعبنا دخل غزة وعنها شل كامل حمولها تجلت عروبتنا مع السيد البطل قوة مواقفنا بقوة أصولها ولا قصدنا يضربنا العالم المثل ولا الخلق تمدحنا ونلقى قبولها هدفنا نقدم واجب الدين بالعمل وبطشة عذاب الله نسلم حلولها مع غزة العزة خرجنا على عجل في أول ثواني قبل مجرم يطولها بثورة كتايبها وطوفانها الأجل هتفنا بلستم وحدكم يا فحولها بمحراب لستم وحدكم قام مبتهل بمحراب لستم وحدكم قام مبتهل وطننا ولو طان انحنت في ذهولها بتوقيت لستم وحدكم دعمنا اتصل وكم يا عرب ذلت وخافت تقولها بضربات لستم وحدكم بطشنا نزل وزلزل ثرى الأعداء وزيق عقولها بتصعيد لستم وحدكم بحرنا اشتعل وحاصر بني صهيون في هول هولها بقوات لستم وحدكم جيشنا استهل نهاية قوى أمريكا ومن ينتموا لها بقوات لستم وحدكم جيشنا استهل نهاية قوى أمريكا ومن ينتموا لها هنا شعب من طين الوغى المتقد نسل لظى الحرب تعشقنا ونعشق دخولها حملنا القضية دون منه ولا ملل حملنا القضية دون منه ولا ملل ونفرض منخشى من البنادق حلولها سرت نحو مسر النور الأرواح والمقل وصهوة براق الشوق يحرم عدولها ولبيك يا الأقصى ولك شعبنا بذل ولو هانت الأمة وخانت رسولها مع القدس والقسام دعم اليمن وصل فيالق يهز الكون دق طبولها وموكب رجال البحرية عشق الدبل والآخر رجل شدت يمنا خيولها بكم من مجاهد ضربته تطحن الجبل كسر قرن أمريكا بكم من مجاهد ضربته تطحن الجبل كسر قرن أمريكا وقطع ذيولها حلفنا نطبق صرخة الحق والجمل وذا عاشت إسرائيل فالموت حولها إلى فتح الأقصى إلى فتح الأقصى بدرنا الزاهر اكتمل إلى فتح الأقصى بدرنا الزاهر اكتمل وتحرير أرض الأرض جمعة وطولها وتحرير أرض الأرض جمعة وطولها الله أكبر الموت الأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر الإسلام
1: صح الله لسانك وكتب أجرك وشكرا كثيرا لحضورك المميز دائما في كل محفل وفي كل حلقة أخي الحمزة المغربي
0: صح الله بدنك وعافاك وسلمك وكتب الله أجركم وأجر كل من يعمل في الإذاعة ويشارك في تقديم هذه البرامج الجميلة والعظيمة سلام الله عليكم على كل المجاهدين
1: شكرا كثيرا لك والسلام عليك وعلى جمهورنا العزيز وكل المجاهدين الأوفياء والثابتين في كل الميادين إباء واستنفارا لمواجهة الأعداء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ننسى مستمعينا أن نذكركم في ختام الحلقة بفقرتكم الخاصة فقرة يقولها البداع شاركونا سجلوا مشاركاتكم صوتية رسائل أو أناشيد أو زوامل وأرسلوها على الرقم 78-11-11-991 في فقرة يقولها البداع في أمان الله
2: قدمت لكم إذاعة سام
3: فن الفنون
2: فن الفنون البث الأول
4: 10:00 مساء كل جمعة
2: ويعاد
4: 11:00 مساء الأربعاء وعند 1:00 ليلة الأحد لبث مشاركاتكم الشعرية والزوملية والإنشادية حول المواضيع المقترحة في فقرة يقولها البداع،
2: يمكنكم إرسالها عبر الواتساب أو التليجرام إلى رقم برنامج فن الفنون، مسجلة بأصواتكم أنتم، سواء بشكل فردي بصوت البداع أو بشلتها ملحنة بشكل جماعي مع ذكر اسم البداع ومنطقته.
4: رقم البرنامج
2: 781-111-991.
4: الرقم مرة أخرى
2: 781-111-991.
3: فن الفنون.
5: سام اف ام،
6: كادر ومعرفة،
5: خطة ومنهج،
6: علوم ومعارف،
5: قضايا وتواصل،
6: جماهيرية تامة
5: ومنوعة بامتياز.
6: سام اف ام،
5: إذاعتك أنت.
7: سام اف ام 99.1، إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، تقدم.
8: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
7: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
8: نعم، على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
7: على مسؤوليتي.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعينا على أثير إذاعة سام. تحدثنا نحن وإياكم في حلقة الأسبوع الماضي عن ثورة الجياع في وجه من يحاصرنا شمالا وجنوبا، ومن ينهب ثرواتنا. وحقيقة يعني أسعدت كثيرا باتصالاتكم ومشاركاتكم من جميع المحافظات ومن كل ربوع الوطن، من صعدة إلى المهرة. وفي هذه الحلقة وعلى مدى 90 دقيقة سنكون وإياكم في نقاش وحديث مشترك على مسؤوليتي ومسؤوليتكم، لأنكم ستشاركون معنا عبر رقم الهاتف المخصص لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم وتعليقاتكم، وهو الرقم 01-322-653. ستشارك معنا في موضوع حلقة اليوم التي سنتحدث فيها حول الفشل السعودي المتكرر، من شعارات قادمون يا صنعاء إلى شعارات قادمون يا ميرا. هذا التقليعة الجديدة وهذا الشعار الجديد الذي دشنته السعودية مؤخرا، محاولة بذلك تفتيت جبهتنا الداخلية وإحداث الفتنة الداخلية، وذلك بغية الوصول إلى ما عجزوا عن تحقيقه بقواتهم الجرارة وجيوشهم الكبيرة ومرتزقتهم الذين جاءوا بهم من بلاك ووتر إلى داين جروب إلى المرتزقة السودانيين إلى تحالف يضم أكثر من 20 دولة، فشلوا وانهاروا أمام صمود الشعب اليمني. فاليوم يعودوا بعناوين مختلفة وشعارات مختلفة، وسنوضح الهدف الرئيسي لهذه الشعارات ولهذا التضليل الممنهج ولهذه الحرب التي تسمى، هي من ضمن فصيل الحروب الناعمة وتسمى بحروب الجيل الرابع. سيكون هناك مجال لمشاركاتكم واتصالاتكم مثل ما قلنا لكم على الرقم 01-322-653، لمن لم يحفظ الرقم بعد، نعيد تكرار الرقم وننوع إلى أنه سنستقبل المشاركات بعد أن ننتهي من عرض آخر مستجدات وسائل إعلام العدوان وأبواق المرتزقة. ورقم المشاركة هو 01-322-6-5-3. إذن موضوع حلقتنا اليوم هو الفشل السعودي المتكرر من قادمونا يا صنعاء إلى قادمونا يا ميرا، مثلما نعرف جميعا ومثلما نتابع كلنا أنه بدأ الشعب اليمني وبدأت القبائل اليمنية خلال الأيام الماضية مرحلة التعبئة العامة منذ البيان الذي أصدره قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله، وتلا ذلك بيان التعبئة العامة، وبدأت التحركات الشعبية والوقفات القبلية، وبدأ الحراك الشعبي في مختلف المحافظات اليمنية. هنا استشعر السعودي الخطر، ومعه الأمريكي والإسرائيلي شعروا أن اليمن قرر يعني أن يذهب باتجاه التصعيد لانتزاع حقوقه ولاستعادة ثرواته ولإنهاء الحصار المفروض عليه ولطرد المحتلين الذين لا زالوا موجودين في عدد من المناطق اليمنية. فعند استشعارهم لهذا الخطر سارعوا لفتح جبهة جديدة ابتدأت من قصة تراجيدية، وتطور الأمر إلى أن أعلنوا صراحة عن يعني تصعيد في صحراء الجوف وتحشيد ومحاولة لاستمالة بعض المغرر بهم من أبناء تلك المناطق. وهذا واضح جدا أنه يعني مقدمات لتصعيد ولحصار جديد، لأنه ما يجري اليوم في صحراء الجوف وإن كان تحت شعار يعني المرتزق الأداة السعودية وأداة اللجنة السعودية الخاصة حمد فدغم، شعاره أنه يناصر من يسميها ميرا صدام حسين، وأصلا قد يعني أسرة صدام حسين أول الناس قالوا إن هذه لا بنتنا ولا مننا ولا ولا ولا لنها علاقة فيها. ثم جاءت يعني التحقيقات وفصل القضاء اليمني في الأمر وأكد أن ما تحمله من أوراق ثبوتية ليست سوى أوراق مزورة وادعاءات بدافع النصب والاحتيال، وتلا ذلك يعني وتوج ذلك خلينا نقول بفحص الدي ان اي الذي هو فحص النسب، واتضح أنها لا يعني لا علاقة لها لا بصدام ولا بأسرة صدام ولا بالعراق كله، وإنما هي مواطنة يمنية استخدمها العدو كورقة من أوراق العدوان ضمن مسرحية متسلسلة لها فصول متعددة. بدأت هذه المسرحية بإثارة الفوضى في وسائل التواصل الاجتماعي، والآن كشف عن مرحلة تصعيدية من مراحل هذه القضية تتمثل في قطع الطريق بصحراء الجوف في المناطق التي هي واقعة تحت الاحتلال السعودي. وهذا التصعيد يعني لن يكون الأخير، لأنه هذه مرحلة فقط، وإنما هناك مراحل أخرى إذا لم نستوعب وإذا لم نكن يعني بحالة من الجهوزية. لهذا المشروع أهداف متعددة، مثل ما قلنا لكم ضمن مسار حروب الجيل الرابع، وسنشرح هذا بالتفصيل في سياق الحلقة، وسيكون بإمكانكم المشاركة والتعبير عن رأيكم ومداخلاتكم مثل ما قلنا لكم على الرقم 01-322-6-5-3. لكن بعد ما نستعرض يعني جولة مع وسائل إعلام العدو، لكن قبل ما نبدأ بقنوات ووسائل إعلام العدو بنذكركم ما هو الذي دفع السعودية وإسرائيل وأمريكا للتحرك لإثارة البلبلة ولفتح جبهة جديدة. قلنا لكم أنهم استشعروا حالة الخطر لأن قائد الثورة حفظه الله قال سنبادر في أي وقت لاستهداف أي نشاط للعدو الإسرائيلي في أرض الصومال.
10: إننا نرصد بكل اهتمام مجريات الوضع في أرض الصومال وما يسعى له العدو الإسرائيلي من أن يحولها إلى موطئ قدم له بهدف السيطرة على خليج عدن وباب المندب والتحكم بالبحر الأحمر. ونحن في الوقت الذي نحث فيه أمتنا الإسلامية بشكل عام والبلدان المطلة على البحر الأحمر على نحو أخص لاتخاذ موقف مشترك لمنع العدو الإسرائيلي من ذلك، إلا أننا نؤكد أننا لن نقف مكتوف الأيدي تجاه أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، ولن ننتظر المتخاذلين والمفرطين من الأنظمة حتى يتحركوا، بل سنبادر في أي وقت يقوم العدو الإسرائيلي فيه بأي تمركز هناك باستهدافه بكل الوسائل المتاحة.
9: العدو الإسرائيلي يخرج من الحرب مع الجمهورية الإسلامية في إيران مكسورا مدحورا فاشلا، لم يحقق أي من الأهداف، ويخرج من العدوان على لبنان مكسورا مهزوما، لم يستطع أن يحقق أي إنجاز في تحجيم قوى المقاومة الإسلامية في لبنان، ولم يستطع هزيمة حزب الله، ولم يستطع حتى احتلال المناطق الجنوبية التي كان يريد احتلالها. ويرى الآن أن اليمن يعلن أنه سيبادر يعني إلى استهداف أي نشاط له في أرض الصومال. هو هنا يستشعر الخطورة ويستشعر أن اليمن لن تترك العدو الإسرائيلي في مأمن، ولن تسمح بمشاريع التوسعية في المنطقة، ولن تسمح بمشروع ما يسمى بدولة إسرائيل الكبرى. من هي الأداة للإسرائيلي في المنطقة؟ هي المملكة السعودية التي حولت نفسها بدل أن تكون رافعة للإسلام والمسلمين وبدل أن تكون عاصمة الإسلام والمسلمين، تحولت إلى أداة بيد الصهيونية العالمية وأداة بيد المشروع الغربي والمنظومة الشيطانية، وترفض أن تفي بالتزاماتها ووعودها فيما يخص الملف اليمني، وترفض أن تكف يدها عن الأدوات المرتزقة داخل الأراضي اليمنية، ورأت أن اليمن يتجه بجهوزية لكل الاحتمالات، واليمن يتجه للنفير العام والتعبئة العامة والتحشيد لطرد المحتل من الأراضي اليمنية ولاستعادة الثروات اليمنية ولإنهاء حالة الاحتلال والعدوان والحصار.
10: في ظل المماطلة والاستمرار في المؤامرات، نحن معنيون كشعب يمني بمواصلة الجهود والعمل بالتصدي للعدوان والجهوزية لكل الاحتمالات في أي لحظة في أي وقت، ونحن نسعى لذلك. وإذا تصور الآخرون أنهم سيكونون بمنأى عن آثار وتبعات عدوانهم وحصارهم فهم واهمون. المسألة كبيرة جدا، حجم معاناة شعبنا لا يمكن أن يستمر دون حساب، حرمان شعبنا اليمني من ثروته لا يمكن أن يستمر، هذه السياسة في التعامل مع بلدنا لا يمكن القبول بها.
9: لماذا يتهرب السعودي من إنهاء حالة الحصار والعدوان المفروض على اليمن؟ لماذا تضغط الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني يعني باتجاه استمرار الوضع في اليمن في حالة لا حرب ولا سلم؟ لماذا يريد أن نبقى هكذا بوضع اقتصادي شبه منهار، ببعض المؤسسات معطلة، بثروات لا نستطيع أن يعني نستفيد منها ولا يعود يعني ريعها والفائدة منها على المواطن اليمني؟ لماذا يريدون أن نبقى بدون مرتبات؟ لماذا يريدون أن نبقى على هذه الحالة؟ لأنهم يراهنوا على أن بقاء اليمن في حالة فشل سيجعلهم بمأمن، لأنهم إذا يعني باعتقادهم وبتفكيرهم أنه إذا اليمن ارتاح وإذا اليمن استقر وإذا الناس يعني تنغنغت في ثرواتها وخيراتها واستقرارها، فهذا يعني سيدفع باليمنيين بالتحرك أكثر والتقدم أكثر باتجاه تسوية الوضع عموما في المنطقة وإعادة النصاب إلى ما يجب أن يكون عليه. ولذلك يسعوا بشكل دائم ومتكرر، وأنا هنا لما أقول لكم متكرر لأنه أنا راصد لوسائل إعلام العدو ومتابع لها يعني من أكثر من 12 سنة إلى الآن بشكل دائم وشبه يومي، فأنا أعرف متى يرفعوا مستوى التصعيد الإعلامي ومتى يخفضوا ومتى يشغلونا بقضايا سواء كان في القنوات أو في الوسائل الإعلامية الرقمية، المنصات التواصل الاجتماعي. كلما بدأنا نتحرك للتماسك، كلما بدأنا نتحرك لاستعادة حقوقنا، كلما بدأنا نتحرك لاستعادة المرتبات، لاستعادة النفط والغاز، أشغلونا بمواضيع تافهة بمعنى الكلمة. ليش؟ لأنهم يشتونا نجلس نقول أين الراتب يا حوثي، مش نقول أين الراتب يا سعودي. لأنهم يشتونا نجلس نقول الحوثي السبب إنه ما معاناش كهرباء، ما يشتوناش نقول أن محطة مارب الغازية اللي لازم تولع اليمن من طرفه لطرفه تحت سيطرة الإخوان المفلسين. يشتونا نجلس نقول الوضع الاقتصادي شمات، الناس ماتوا من الجوع، الناس ذهبوا من الجوع، الناس يشحتوا بالشوارع. هي يا حوثي أبو، وين قيمة النفط؟ وين قيمة الغاز؟ وين ثروات البلد؟ مع المحتل، مع الغازي، مع المعتدي. الحصار مفروض علينا، بر وبحر وجو، مطار مقفل، موانئ معطلة، يعني لا لا لا قادرين يعني نستفيد من الموارد الموجودة، ولا قادرين نشغل المرافق الحيوية الذي فيها إيرادات وتعود بالدخل على يعني الصالح العام والأمن القومي للبلد. فهم يشتونا نجلس غارقين بقضايا انه فلان الضارب هو فلان في مدري ايش، فلان طلع بالتيك توك قال مدري ما هو، فلان خرج يعمل بث مباشر يسب فيه الدكتور فلان، وفلان عمل قضية كذا، وفلان قالت تنتمي لكذا، وفلان سوى كذا، وفلان. وكل يوم وهم يدوخون بدوخة، كل يومين ثلاث معاهم ترند، كل يومين ثلاث معاهم قصة. ليش؟ علشان أنا وانت وانتي وهو وهي وكلنا نبقى مشغولين بهذه القضايا التافهة الذي صنعت خصيصا لإشغالنا، وما نقولش يا ملعون الوالدين يا سعودي تعال ادفع التزاماتك ولا حرام لا نولع تنورة وأرامكو ونشعلها شعيل. هم يشتونا نجلس غارقين بهذه التفاصيل الداخلية علشان نصب جام غضبنا باتجاه دولتنا وباتجاه قيادتنا وباتجاه مؤسساتنا الرسمية. ما يشتوناش نوجه اللوم للي حاصرنا سواء كان أمريكي ولا إسرائيلي ولا سعودي. يعني المطار مقفل، آلاف المرضى كل يوم يموتوا بسبب هذه الحالة وبسبب هذا الوضع، ويجي يقول لك أنتم سرحكم تناصروا فلسطين. أهيا ملعون الوالدين، يعني صار مناصرتي لفلسطين هي المشكلة والعدوان الإسرائيلي على بلدي ما هيش مشكلة؟ الحصار السعودي الأمريكي المفروض على بلدي صارت عندك قضية جانبية، ومشكلتك الأساسية أنه أنا التزمت بما فرض الله سبحانه وتعالى علي. أنا لما جاهدت ما شعبتش تشعابة من راسي، ما هيش قرحة قات، ما هيش خدارة، هذا واجب. بس الناس ابتعدوا عن دينهم، والناس ابتعدوا عن قرآنهم، والناس ابتعدوا عن يعني مفاهيم يا إسلامهم وتدينهم، وصاروا يفكروا بس إنه الالتزام والدين والإسلام والإيمان هو يتركوا هكذا بس ركوعه، ما هوش داري مو يقول، وما عدلوش دخل بالمستضعفين في الأرض، ولا عدلو دخل بالمظلومين، ولا عدلو دخل بمن يستنجد ومن يستصرخ ومن يقول وإسلاماه ومن يقول يعني وأخوتاه انصرونا. لا خلاص صار عندنا الدين والإسلام والإيمان بمفاهيم حسب ما فصل لنا إيش أسميه أنا، هو اسمه البديهي اسمه الوهابي التكفيري، لكن هو الإسلام اليهودي أو الإسلام المتصهين، أو لأنه ما لهش علاقة بالدين الإسلامي. قالوا لنا أنه الإسلام يكون معك مسواك شبر، ويكون الثوب حقك يعني لا تحت الركبة، ومدري ما هو، ومن هذه القصص والخزعبلات، ونسونا الجهاد، ونسونا قضايانا المصيرية. عدو يلتهمنا، يلتهم بلداننا بلد تلو الآخر، يقتل شعوب أمتنا، وإحنا لازم نجلس متفرجين متخاذلين ما لناش دخل. فبعد ما استشعروا بالخطر إنه الشعب اليمني بدأ بالتعبئة العامة وبدأ بالتحرك والقبائل بدأت تحتشد، شغلت لنا قنوات السعودية وأبواق الصهيونية مجموعة من الشائعات والقصص بنمشي عليها بشكل سريع ونفندها واحد بعد واحد، وبعدين نفتح المجال للمشاركات والاتصالات. وخلونا نبدأ من قناة الحدث ونسمع إيش عندهم.
11: اتهمت السلطات الأمنية في عدن اليمنية ميليشيات الحوثي بالوقوف خلف عملية اختطاف وتصفية مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قائد مطلع مايو الماضي. ونشرت إدارة أمن عدن تسجيلا مصورا تضمن اعترافات أحد المتهمين بالمشاركة في الاختطاف والاغتيال، وأقر المتهم بنقل أفراد من الخلية المسلحة مع أسلحتهم بواسطة حافلته الشخصية من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي إلى مدينة عدن، حيث نفذوا عملية الاختطاف والتصفية مطلع مايو الماضي. المتهم أوضح أن مهمته تمثلت في رصد تحركات المجن عليه بشكل مستمر، وإبلاغ أفراد الخلية بموقعه، وإرسال أوصاف مركبته ولونها وخط سيرها، بما مكن المنفذين من تتبعه وتنفيذ الجريمة. ووفقا للاعترافات، تلقت الخلية توجيهات من ميليشيا الحوثي التي سبق أن اقتحمت منزل مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية في صنعاء وحاولت اختطافه قبل أن يختطف لاحقا من أمام منزله في مدينة إنما بعدن، ويعثر عليه مقتولا داخل.
9: أيوة، بحسب قناة الحدث السعودية إنه ميليشيات الحوثي في شهر مايو الماضي قامت بخطف واغتيال أحد جواسيس المنظمات داخل مدينة عدن. إيش الدليل؟ قالوا إنه واحد قال لهم زعام، نعم إلا قال لك أمي دي لنا شوية حلبة لما يروح بي من السوق. طيب من هو قتله؟ من هو خطفه؟ قالوا زعام، نعم إلا بواحد كان يرصد. طيب وين الخلية اللي قتلته؟ جيبوا الخلية وخليهم يعترفوا، مع أنه مش صعب عليهم يجيبوا أي اثنين من حقهم ويطلعوهم يقولوا الكلام اللي يشتوا، يعني مش صعب. لكن تعالوا هنا نطرح مجموعة أسئلة على السريع عشان ما نضيعش وقتنا مع هذه الترهات. إذا كانت صنعاء تستطيع أن تنفذ عملية ملاحقة لأحد جواسيس المنظمات بعدن وتقتله، والله ذا إنجاز كبير. أوه قادر، يعني إحنا الرجال ذا كان بصنعاء. ها شوفوا شوفوا بس ركزوا معي، دوناك الناس يقولوا انه دا كان موجود بصنعاء ونحن فتشنا بيته وسيبناه بس ما قتلناهش. ليش؟ لانه نحن مش من عادتنا نقتل حد، يعني نحن معانا عشرات من جواسيس المنظمات في دولة وفي قانون، ويتم محاكمتهم محاكمة عادلة استنادا الى دستور الجمهورية اليمنية وقوانين الجمهورية اليمنية النافذة. بس قال لك زعمنا عام الا نحن كنق نحن نلاحقه بصنعاء، بس كينا نقتلوه بصنعاء، قليل أبوه، بس كينا نقتلوه بعدن. كيف قدرنا نقتلوه بعدن؟ وين الانتقالي والأحزمة الأمنية وإدارات الأمن ووزارة الداخلية حق المرتزقة؟ وينهم هذا كلهم؟ إذن هم متواطئين معنا، هم سهلوا لنا العملية، ولا كيف قدرنا أنا أقول طبعا أتمنى مع أنه سياسة الاغتيالات هذه مش موجودة عندنا ولا هي يعني ضمن مبادئنا في الحرب. احنا نواجه مواجهة الرجال للرجال في الجبهات، أما بالنسبة لهؤلاء الخلايا والجواسيس فنتعامل معهم وفق طرق قانونية. لكن أتمنى لو نحن ننفذ عمليات هكذا، نحن قربعنا رؤوسهم كلهم،
12: ماشي نسرحش ندور هذا على قولتهم وسام قائد. كناش ندق الدنبوع بيامه، كناش ندق رشاد العليمي، كناش ندق عيدروس الزبيدي، ها؟ لكن ما عملناش هذا العمل. اللي نفذ الاغتيالات في عدن وفق التقارير الأمريكية الموثقة ووفق الشهادات والإثباتات والأدلة هي دول العدوان. وهذا وسام قائد هو كان جاسوس للمخابرات دول العدوان وتم تصفيته بعدن. كيف تجيوا تلبسونا التهمة؟ يعني نحن ما قتلناش بصنعاء، ها؟ يمكن كنا خايفين من الفضيحة وخايفين انه يمسكون الامن بصنعاء. بس بعدن الامور سدح مدح والامور فالته، فاحنا رسلنا واحد قلنا له يلا واللي راقبه، وهو كان يراقبه وبعده بصرقة وشلوه وخطفوه وشل منه اعترافات وبعدنا ذقبه بالش. طيب منو قتل محافظ عدن الاسبق؟ منو قتل قيادات الجيش في عدن؟ منو قتل القادة الأمنيين والعسكريين والسياسيين؟ منو قتل خطباء المساجد الإصلاحيين؟ منو صفى كل هذه التصفيات اللي كان يشتي يقتل إنصاف مايو النائب البرلماني بعدن؟ مش قلتوا منه الإمارات؟ لمو مدحن قدكم تقولوا أنه نحنا؟ وبعدين نحنا كيف وصلنا لهناك؟ فهموني، شوف الغباء بس أنه يجي يقول لك ميليشيا الحوثي تمكنت ورصدات عملت. والله إذا إحنا بهذه السطوة وبهذه القوة قدرنا نخترقكم، مع أنه مش صعب علينا نخترقكم، يعني لأنه أنتوا ما أنتوش أجهزة أمن ولا حتى أنتوا دولة ولا حتى دولة هشة، أنتوا مجاميع من العصابات. بس لو إحنا نشتي ننفذ بحقكم إعدامات إن إحنا قد كملناكم، فأنتوا لما ترجموا بالتهمة علينا فقط بقصد التشويه، وبعدين أنا بكلمكم ليش هذا الضخ المستمر من التشويه، أنتوا تكشفوا فشلكم وأنتوا تعلنوا رسميا أنه أنتم عاجزين عن حماية الناس داخل مدينة عدن. طيب تعالوا نشوف خبر آخر على قناة الحدث أيضا.
13: مصادر محلية وأمنية بأن ميليشيات الحوثي نفذت حملة اختطافات طالت عددا من ضباط جهاز الأمن والمخابرات في صنعاء. وقالت المصادر إن الحملة ترافقت مع استحداث نقاط تفتيش في صنعاء، حيث جرى التدقيق في هويات المارة وسائقي المركبات وإخضاع بعضهم لإجراءات تفتيش إضافية. وأشارت مصادر محلية إلى أن الإجراءات الأمنية المشددة أثارت حالة من القلق ما بين المواطنين، خاصة مع تزايد الدوريات المسلحة والتحقق من الهويات في عدد من الشوارع الرئاسية.
12: أيوة، الخبر الأول أنه أمن عدن يتهم ميليشيا الحوثي بالوقوف خلف عملية اختطاف وتصفية مدير صندوق الاجتماعي للتنمية. هو يأتي في مسار التشويه، انه يشتوا يشوهوا صوره المؤسسه الرسميه ويقول لك احنا مجرد يعني عصابات وننفذ عمليات في هذه المحافظات، وهذا مسار التشويه له اهدافه. الخبر هذا الثاني انه ميليشيا الحوثي تنفذ حمله اختطافات لضباط من جهاز الامن والمخابرات. اولا محمد بن سلمان جمع الامراء كلهم داخل احد الفنادق ولكد والديهم وشلحهم ونتفهم زلطهم وثرواتهم، ما حد قال له شيء، ما لناش دخل. جمع المشايخ وحبسهم واعتقلهم وأهان كرامتهم، ما حد له دخل، قالوا هم سعوديين وهو سعودي سدو. طيب نحن تتهمون الآن إنه إحنا قمنا بملاحقة جهاز الأمن يلاحق ضباط أمن، إيش دخلكم أنتوا؟ إيش علاقتكم؟ جهاز الأمن أنتوا متأذين منه صح؟ وتتهموه وتشوهوه بشكل مستمر. الآن هذا الجهاز يأكل نفسه، إيش دخلكم؟ لا يا حبيبي، هذا مسار تشكيك، يشتي أجهزة الأمن تعيش بحالة شك دائم، يشتي أفراد الأمن يفقدوا الثقة بقيادتهم، يشتي رجل الأمن يفقد الثقة برجل الأمن، يشتي مؤسسة الأمن تدخل بحالة التشكيك علشان الناس تبقى في حالة خوف ورعب دائم، لأن العدو عارف أن جوهر الأمن في بلادنا وصمام أمان المؤسسة الأمنية هو جهاز الأمن والمخابرات. وجهاز الأمن والمخابرات هو من أحبط عمليات المرتزقة، هو من أحبط مخططات العدو، هو من أفشل الخلايا، هو من قبض على الجواسيس والعملاء ودمر أحلام طموحات السي آي اي والموساد والإم آي سكس وكل المنظمات الاستخبارية العالمية اللي نفذت عملياته في أوروبا وفي العالم العربي والإسلامي وحققت نجاح باهر إلا في اليمن فشلت. فإيش نعمل؟ ندخل بالتشكيك، نخلي الناس يفقدوا الثقة بالأمن، والأمن يفقد الثقة بالأمن، ورجل الأمن يفقد الثقة برجل الأمن، وهذا مسار يشتغل عليه العدو بشكل ممنهج. احفظوا عندكم تشويه وتشكيك. تعالوا نشوف الخبر الثالث من أخبار قناة الحدث.
13: أفادت منصة شيبا انتليجنس المتخصصة في الشؤون الاستخبارية بأن خلية فنية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وعناصر قيادية حوثية بدأت تحركات مكثفة في محافظة الجوف لدراسة إعادة نقل وتوزيع مواقع الصواريخ والطائرات المسيرة. وذكرت المنصة أن هذه الخطة تهدف إلى نقل البنية التحتية العسكرية الحساسة من الساحل الغربي والحديدة إلى مناطق جبلية وصحراوية في الداخل اليمني تحسبا لأي ضربات جوية بعيدة المدى قد تستهدفها.
12: أيوة، قناة الحدث تقول لكم أنه في خلية مشتركة للحرس الثوري الإيراني والحوثيين ينقلوا مواقع الصواريخ. بالعقل، جيب طالب بالابتدائية قل له قناة الحدث السعودية اللي هي تبث من داخل الرياض، اللي السعودية بحالة حرب معانا، تقول أنها حصلت على معلومات أنه نحن نحرك الصواريخ من منطقة أبو فلان لمنطقة أبو فلان، بيقول لك وما ضربت إيش؟ طبيعي يعني، إذا عندهم معلومة زي كذا فهي بتكون ضمن بنك الأهداف، مش ضمن أخبار النشرة المسائية بقناة الحدث. بس ليش ينشروا هذه الأخبار؟ لإفقاد الثقة لدى المؤسسة العسكرية. تشتيت، هناك تشكيك، هنا تشتيت. يقول لك انتبهوا، يعني الآن الذي يسمع الخبر هذا يقول لك واو، السعودية مخترقانة لهذه الدرجة، عارفة احنا من وين لوين نحرك السلاح، واو السعودية عارفة انه احنا معانا خبراء ومعانا مش عارف ايش ومعانا ذا الكلام. هنا يبدأ يشتتك، يبدأ يخليك تفقد الثقة بنفسك، يبدأ يخليك تتنقل فعلا، اذا انت ما تنقلت يخليك تتنقل علشان تبدأ تقلق وتشعر بقلق انه ربما هذا المكان مرصود، ربما هم يقصدوا هذا المكان، وانت بمجرد ما تتحرك من النقطة ألف إلى النقطة باء هو يرصدك بالأقمار الاصطناعية وبالطيران الدرون وبالطائرات الذي مهمتها التصوير ليل بنهار مسلطة على الجغرافيا اليمنية. يعني هو يدفعك للتحرك. شفت لما يعلنوا انه اغتلنا فلان الفلاني القيادي العسكري، اغتلنا القيادي في القوة الفضائية الجو الصاروخية البرمائية البحرية فلان الفلاني، علشان الناس تتصل وتسأل وتستفسر وتقول ها خير سلامات فلان، ها أبوه يقلق عليه، أمه تقلق عليه، مرته تقلق عليه، يهاله يقلقوا عليه، أصحابه معارفه يبدأوا يسألوا، ها قالوا صاحبنا استشهاد، ها لا لا يقول له لا لا صاحبنا بخير ما بينوش حاجة، وهذولاك يلقطوا المعلومة ويقول له والله عاد أنا شفته بالعرس الفلاني ولا شفته بالمكان الفلاني ولا شفته بالمناسبة الفلانية، وتبدأ الخوارزميات تبحث عنه ويبدأوا يبحثوا عن هذه الشخصية. لما يوصلوا له في التجهيزات العسكرية وفي عالم الجيوش وتقنيات التحرك العسكري هو ينشر خبر شائع من هذا النوع مؤلف كذب كذب، يعني رقدوا رقد المحرر أو المحررة بقناة الحدث، قام من النوم حلم أنه في منصة صواريخ وفي قوات نقلناها من المنطقة الفلانية للمنطقة الفلانية وصنق خبر ونشره ما لهش أي أساس من الصحة، فقط من أجل يشتت الجهود العسكرية والعدو بنفس اللحظة جالس يرصد. تعالوا نشوف نموذج آخر من نماذج قنوات المرتزقة والمنافقين.
14: متقطعة بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الإرهابية في جبهتي الفاخر وبتار شمال وغرب الضالع. وقالت مصادر ميدانية أن تلك الاشتباكات اندلعت إثر قصف مدفعي وعمليات قنص شنتها الميليشيا الحوثية بالتزامن في الجبهتين جاء ذلك بعد أيام من مواجهات شهدتها جبهة غلق بمديرية قاطبة شمال الضالع، تمكنت خلالها القوات الحكومية من التصدي لهجمات حوثية عنيفة. بعد معارك استمرت لساعات استخدمت خلالها مختلف أنواع الأسلحة.
12: طبعا في الصحافة قالوا لنا أنه الخبر الصحفي أنه إنسان يعض كلب، مش كلب يعض إنسان، لأنه إذا الكلب عض إنسان شيء طبيعي خلص، هذا شيء مألوف، لكن لو إنسان قحص كلب فهذا الخبر. لكن تتكلم لي عن جبهة وخط تماس واشتباك، فشيء طبيعي أنه يكون في اشتباكات، لكن أنك الآن تعتبر أنك انجزت وحققت إنجاز أنك اديك لي خبر عن اشتباكات متقطعة، أنا اشتي أقول لك أنه ترقبوا قريبا جدا، سيتم القضاء عليكم في هذه خطوط التماس وإنهاءكم تماما، ومثلما غادرتم مواقع أخرى في نهم وفي غيرها ستغادروا كل المواقع الذي أنتم تتمركزوا فيها. بس تعالوا نبحث عن الهدف الخفي من ترويج هذه الأخبار. احنا تكلمنا عن تشويه وعن تشكيك وعن تشتيت، هنا ترهيب. يشتي يقول لك انه انتبهوا، كما قد الأمور متحركة والجبهات مشتعلة، ولا عاد أحد يتحرك من المسافرين بهذه المناطق، ولا عاد أحد يتنقل بهذه الخطوط، والأمور حازقة والمواجهات عالية والاشتباكات حامية. ما بوشي الدنيا عوافي، يعني كل ما تحرك العدو شبر لكدنا أبوه 10 أمتار عليكم، والله ما يدون الطه لا بجبهة الضالع ولا بأي جبهة ثانية. خلونا نشوف أو نسمع خبر آخر من وسائل إعلام المرتزقة وأبواق المنافقين.
15: أبرز التحركات القبلية التي تشهدها منطقة الريان في محافظة الجوف منذ قرابة أسبوع، إذ تشهد المطارح القبلية والتي أطلق عليها اسم مطارح الكرامة تشهد توافدا للقبائل في سادس يوم من دعوة النكف التي أطلقها الشيخ حمد بن فدغم لمواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية على خلفية الانتهاكات التي تعرض لها وربيعته التي تدعى ميرا صدام حسين خلال 50 يوما في سجونها. وخلال الساعات الماضية شهدت المطارح وصول وفود لقبائل من حضرموت وشبوة والمهرة، ليرتفع عدد القبائل المتضامنة إلى أكثر من 24 قبيلة في مشهد يعكس اتساع دائرة التضامن القبلي، في وقت اعترضت فيه الميليشيا مجاميع قبلية منذ محمد في محاولة لمنعها من الوصول إلى المطارح، نشبت على إثره اشتباكات بين الجانبين خلفت 4 قتلى من الحوثيين.
12: الليل الليل الليل الليل، هنا طبعا تضليل وتغرير، زي ما قلنا لكم تشويه تشكيك تشتيت ترهيب، هنا تضليل وتغرير. أولا ما بش حاجة اسمها مطارح كرامة وهم يعملوا قطاعات، مو من كرامة وهم ناهبين وقطاع طرق، وبعدين الزج باسم قبائل حضرموت وشبوة والمهرة، لا قبائل حضرموت ولا قبائل شبوة ولا قبائل المهرة ولا حتى قبائل الجوف ولا قبائل مأرب تقبل بقطع الطريق، لأن القبائل لديها قيم ومنظومة متكاملة من العادات والتقاليد والأعراف والأسلاف التي يعني عنوانها العريض أن مهمة القبيلة هي إيش أقول لكم، عناوين العزة والشهامة والكرامة وإغاثة ابن السبيل وتأمين الطريق، وليس قطع الطريق مثل ما يعمل هذا الملعون فدغم المرتزق لمحمد آل جابر وللجنة السعودية الخاصة. كيف مطارح الكرامة وانتم تتقطعوا للناس؟ أنا أمس شفت فيديو والله مؤلم مؤلم، مواطنين مسافرين ومغتربين وتجار وناس بعد حالهم بالطريق، ويقطعوا عليهم الطريق ويمنعوهم من التحرك ويخلوهم وسط الصحراء وسط الشمس القاتلة، ويعني يهينوهم ويذلوهم ويقولوا لهم صرخوا لبيك يا فدغم. منو فدغم اللي يقولوا لبيك يا فدغم؟ لو أديك مرته جهاله حرم ما يقولوا له لبيك يا فدغم، ما يقولوا له لعنة الله على شنبك، حرم ما انت رجال جالس تجري لي بعد ربيعتك هذه، ما احنا مو نعمل لك ربيعتك هذه ميرا صدام حسين مهل ليش؟ بو واحد اسمه سمية الزبيري قلفوا مي اهله كي عند اهله، مو نجي نشلها منهم بالصميل ندي لك لعنت الملعونة تشلك. زعم اني دباغ غاز نتحمل لك هي فوق البودي ونديها لعندك. ما رام سبع عام ربع عام معي زوج ومعي جوال ومعي اهل من ندي لك هي. كيف نتحمل اهلك احنا؟ مو دخلنا. روح شو اللي من عند زوجي لو شدي لك هي. احنا عيب عندنا نتدخل بهذه الامور. قال لك زعم فدغم يطالب بربيعته ان احنا ندي له ربيعته. عيب استحي عيب. انت قبيلي الله يلعنك انت قبيلي. مو من قبيلي انت. انت رجال. انت يمني. انت مسلم. نجي نخطف امرأة من زوجي وعيالي نجي ندي لك هي. لا انت الملعونة تشلك. حرام ما عملك كقيس وليلة. ولا حق عمل هذه العملة. كم من شنب بعدك ما همش مستوعبين. قال لك ندي له ربيعته. إيه لا انت الملعونة تخطفك. نولي نشول بنت الناس ونجي ندي لك هي. أكي عند أبي أمه وزوجة وعياله زلق لي بيجوتي يحملوا لك هي. قال لك ندي له ربيعته الأخبال هذا. وقال لك إيش 24 قبيلة زعمنا ب 24 قبيلة بغير عقل. ما لكم لا ب 2-3 مداليز واثنين ثلاثة يعني مدعومين من السعودية. شيك زعوا بعدك هم ما هم دارين لبحق ولا باطل. هم قصدهم من بقاش السعودي وجههم. أصلا الذي قد باع عرضه وشرفه وكرامته وانضم للعدو السعودي ما عاد همه الآن يقولوا عليه صح وخطأ. جاي تعمل لي قصة شرف وقصة بطولة. لا أنت الملعونة تخطفك. احنا بنذكر المغرر بهم والمضلل بهم والمخدوعين بهذه القصة بسلسلة قصص كثير. يعني اللي عملوا اليوم فدغم عملوا من قبله عفاش وعملوا من قبله العكيمي مدري العكيمي وعملوا من قبله عبد الواحد الدعام وعملوا من قبلهم عبد الوهاب معوضة وعملوا من قبلهم حنتوس بريمة. بكل محافظة عملوا لنا فدغم. يعني ما هي جديدة علينا. لكن كانت نهايتهم وخيمة. كانت نهايتهم شنيعة. يعني اللي خافوا أو اللي يتأثروا بهذا التضليل يقول لك قد القبائل محتشدين بالجوف. أسألك بالله ذو شوية الطراطير الذي هم مع فدغم عشي يعسر من عفاش. عفاش اللي كان مع المدرعات والمصفحات وقوات الحرس وقوات البقدش دافي والمدربين والقناصة والبابابابابابابح ما عشي يجيش أكثر منه. ها ولما خرج وراح مع العدو أحبطوا أرحم الراحمين. أحبطوا أرحم الراحمين. طيب شدي لكم مثال ثاني. فدغم الأخبل هذا عشيقي عظم من 20 دولة أجاءت بطيارات وجاءت بصواريخ ودت قنابل فراغية ودت قنابل محرمة دولية وهزت صنعاء هزوز وهزت المحافظات ورجت البلاد رجة من محافظة إلى أخرى من طرف البلاد لطرفه. قتلت واستباحت ودمرت ويعني دمرت البيوت على رؤوس ساكنيها. وبالنهاية أحبطهم الله سبحانه وتعالى. مش لأن احنا قوياء. لأن الله لا يرضى بالظلم. يعني فرعون بطغيانه سقط. فانت يا فدغم من انت؟ مو معك مو ضمار امك. مو معك. انت وربيعتك. أمانة لا تروح البيت الآن إني مرتك مراعية لك بصميل. قسما بالله مراعي لك يوجهها البصميل توذحك من راسك لسفلك. اتحديك لانت رجال وشنب انك تروح البيت. قد الحجه مراعي لك بعصا تقول لك يا مقصوف العمر ما انا قد انا شوعه صرت تجري لي بعد ربيعتك. مو معك مو ضمارك. كم بتحشد بعدك؟ انا عادنا لهذه اللحظه اتذكر لما كانت السعوديه تبث بث مباشر لدخول التعزيزات العسكرية للجيش الجرار. ها ولما كانوا يدوا التعزيزات العسكرية بالمصفحات والمدرعات والهمر والمش عارف ايش والقوات السودانية وذا يجي من ميدي وذا يجي من الساحل وذا يدخل من المنفذ الحدودي وذا يجي من هنا وذا يجي من هنا وجابوا جيوش بأكمله وبالأخير أحبطهم الله سبحانه وتعالى لأنهم على باطل. لأنهم جاءوا يعتدوا على الناس الآمنين. لأنهم جاءوا من أجل يخلونا بلد متصهين. يشتوا يرفعوا راية الكفر بدل راية الإيمان. يشتوا يغيروا هويتنا الإيمانية. يشتوا يغيروا فطرتنا اللي فطرنا الله سبحانه وتعالى عليها. خلونا نروح لفاصل ونذكركم أنه بنبدأ باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 01-322-653 01-322-653. بعد الفاصل بنستعرض بشكل سريع كيف تعاملت السعودية ودول العدوان مع أمثال فدغم على مدى 12 سنة مرت.
16: على مسؤوليتي.
17: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
12: إذن الفداغمة كثير، وهم فصيل من فصيل الدنابيع الذي أباحوا للعدوان بلدهم، وكان مصيرهم أبدا مش مشرف، كان مصيرهم يعني مخزي ومخجل، وكانت نهايتهم كارثية. عفاش يعني حشد، كان قد عايش له بكرامته، قد بدأ يعني يكفر عن ذنوبه، قد كان بدأ إنه الناس يتصالحوا معه، قد كانوا الناس بدؤوا ينظروا له بنظرة مختلفة، إنه يعني إنسان محترم وإنه وطني وقف مع بلاده ضد العدوان. لكن الله سبحانه وتعالى عندما فضح إبليس بلحظة ما اختبره، الله سبحانه وتعالى وضع إبليس في مسألة السجود لآدم أمام اختبار، لأن الله يعلم ما بداخل إبليس، هو عارف إنه نفسه مش سوية، عارف إن تفكيره مش صح، عارفه متملق كذاب، عارفه الله سبحانه وتعالى يعلم ما في السرائر. لا تخلونيش اختلب لكم خطيب جمعة هذا الحين، لكن الله سبحانه وتعالى داري كان انه ابليس كذاب، كذاب كان يبالغ بالطاعة والعبادة والذوى وانه احسن من غيره. لما الله قال له اسجد، مالك ما سجدتش لآدم، ها طلع العرق حقه، طلع العرق العفاشي، هذا العرق العفاشي موجود مين؟ ايام ابليس. قال له شتيني سجد له، وانت خلق كله من طين، ها؟ وهذا قال انا السبتمبري، انا البقدش دافي، ايها اولى الاماميين يحكمونا. نفس منطق ابليس، نفسه ونفس المنطق هذا اليوم يكرره فدغم. المهم عفاش نبع، يعني فضح الله سبحانه وتعالى، وكان يعني الله سبحانه وتعالى يقول وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. لا يعني علي عبد الله صالح معه تاريخ حمامات دماء ارتكبها بحق اليمنيين، من حروب المناطق الوسطى إلى حروب صعدة الست، إلى يعني الاعتداءات على أبناء الجنوب، إلى حرب ما سمي بحرب الردة والانفصال، إلى تاريخ طويل، تاريخ طويل من عند زوجته داخل البيت اللي قلفت به مع السواق بالطريق أم أحمد، مطلع ها جرائم. فالله سبحانه وتعالى يعني ما أراد لهش إنه يختم حياته وهو داخلته كل هذا الخبث وكل هذا الإجرام، ولم يتب إلى الله توبة صادقة. فبالتالي النتيجة كانت حتمية، إنه أعماله ساقته. خرج عفاش وقال انتشروا، وقال إنه خلاص يعني قد العاصمة سقطت والمحويت سقطت وإب سقطت وريما سقطت والمحافظات ذا، وقد بدؤوا خبرته تقطعوا للمجاهدين بالطريق، ها؟ وقلنا لكم يعني فدغم هذا ما هو ولا حاجة قدام عفاش بالإمكانات والتجهيزات والدعم السعودي والدعم الإماراتي، والحشد قد كان يعني بدؤوا يعلنوا المواقف دعما لعفاش، وبالأخير ببطانية حمراء لفوموه وانتهت القصة. طيب السعودية اللي دهدهت له، الإمارات اللي دهدهوا له، الأمريكان اللي دهدهوا له، مدوا له، معملوا له، دافعوا عنه للفداغمة الخبل الذي هم الآن معتقدين إنه هم الآن بمعركة يعني خلاص حاسمة. طيب اعتبروا من ذي قبلكم، قلت لكم ما بديش أنت والذي معك والذي فوقك واللجنة الخاصة ومحمد آل جابر ذا الصعلوك ومحمد بن سلمان الصعلوك الكبير، يعني إيش بتعملوا؟ إيش بيسووا لك؟ إيش عملوا العفاش؟ بعد ما قتل عفاش قالوا أكبر إنجاز معهم إنه طهران هي اللي أمرت بقتله، وانتهت القصة. ويلا واللي بعده.
18: هذا وأكد المالكي أن مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح لم يكن بقرار من الحوثيين، بل كان بأمر من طهران.
19: نحن نعلم جميعا أن قرار اغتيال الرئيس اليمني السابق لم يكن بقرار من كهوف صعدة، وإنما جاء بقرار من طهران. وبذلك الرئيس اليمني السابق هو أحد القادة العرب الذين تم تصفيتهم ووصلتهم يد الغدر الإيرانية رغم الاختلاف السياسي.
12: طيب معملكم أول أنتم بس بس بس بس بس يا تركي المالكي بس، أنت تعلم وأنا أعلم وأنت داري وأنا داري وهو داري والله داري. إيش عملتوا له؟ دهدهتم به، خرج قرح راسه وطارق هرب، هذه الخلاصة يعني. شفت القصة مرضى ماتة، قصة عفاش اتمرد عمل فتنة قحش وطارق هرب لبس البالطو والبرقع وفحط. طيب الذي هم الآن يعني معتقدين إنه قصة فضغم هذه بتحقق إنجاز، إيش الإنجاز اللي تحقق بعفاش؟ ولا شيء. طيب إحنا ما دام إنه فضغم يتحرك تحت عنوان الجوف وصحراء الجوف ومشايخ الجوف، في محافظة الجوف كان المحافظ حق المرتزقة أمين العكيمي يجب

0: فذي الخضراء والبقع إلى المحافظة، وقال إن مواطني المحافظة كانوا مستعدين وليومين متتاليين لاستقبال المعونات، لكنها لم تصل حتى الآن منذ الإعلان عنها قبل يومين.
1: كانوا المواطنين مجتمعين اليوم وأمس مع وسائل الإعلام لاستقبال الإغاثة المعلنة من مركز الملك سلمان لمحافظة الجوف عن طريق منفذ الخضراء، ولم نسمع إلا الإعلان في قناة الحدث والعربية إنها وصلت إلى الجوف وأنها توزعت، وهذا غير صحيح، لم يصل الجوف منها شيء. فنقول لمركز الملك سلمان إن هذه الإغاثة المعلن عنها من قبلكم لم تصل الجوف، وصورت في منفذ البقع في محافظة صعدة.
2: الله.
3: أولا يعني قالوا للسعوديين راعي لي باجي لك سامحني حيرتك، ما فيش، أعلنوا وصوروا المساعدات والإغاثة والتموين والتعزيز وكذبوا عليه. ثانيا السعودية لا تحترم مرتزقتها، يعني من عند الدنبوع عبد ربه إلى آخر واحد، لما الدنبوع خدمهم وعمل لهم وسوى لهم بالأخير يا محمد بن سلمان لطموه وهان كرامته، هو رئيس يفترض، ها اسمه رئيس، يعني الناس على الأقل يحترموا المقامات والألقاب، هان كرامته، واحد طرطور دب داشر ما هو داري كوعه من بوعه محمد بن سلمان، وجاء هان شخص يمني والله العظيم برغم كل مساوئ الدنبوع إنه يحز في النفس، وأقهر أنا لما يهتان يمني. اليوم هذا أمين العكيمي شيخ ومعروف، ويعني رجال معروف ببلاده وعند القبائل اليمنية كلها معروف، خدم السعودي، وهو اليوم ندمان أشد الندم لأنه خدم السعودي، لأن السعودي ما يقدر الرجال، السعودي ينظر لك أنك مش رجال بمجرد ما أنت ارتزقت وصرت تابع له، يشوفك وضيع، يشوفك يعني تافه رخيص نذل. بعد ما أمين العكيمي طلع بمقابلة وشرشح بالسعودية بكلمتين شلوا رقموا بالحبس، ما قالوا وش هذا شيخ، هذا يمثل عشيرة، هذا يمثل قبيلة، يعني أمين العكيمي ما إيش تقارنه بهذا الصعلوك فدغم هذا سربوت ولا يسوى بصلة. لكن أمين العكيمي شخص معروف، شيخ معروف ببلاده، ما احترموه، رجموا به، هانوا كرامته وحبسوه وطلعوا القبائل وناشدوا ودوروا يا محمد بن سلمان يا ملك سلمان احنا ندعيك بداعي القبيلة واحنا خدمناك واحنا عملنا لك واحنا سوينا لك. السعودي ما يقدر حد يا جماعة، والله العظيم السعودي لا يفرق بين واحد بصعدة ولا واحد بالجوف ولا واحد بمارب، لو تكلمنا بعناوين يعني داخلية السعودي لا يفرق بين إصلاحي ولا مؤتمري ولا أنصار الله ولا بعثي ولا ناصري ولا اشتراكي ولا مؤتمري، السعودي ينظر لنا كلنا أن احنا يمنيين لازم نموت كلنا، السعودي ينظر لنا أنه لازم يتخلص مننا كلنا، والله لو كان يقدر حد كان بيقدر عبد ربه، كان بيقدر علي عبد الله صالح. يا جماعة الخير مات عبد ربه داخل السعودية ما رحش حتى السفير، ما رحش حتى واحد من الأمراء يعزي، عيب عيب، شوفوا على إذلال، شوفوا على مهانة. قلنا لكم العكيمي خدمهم بأياده ورجله وخذلوه ومدولوش التعزيزات وبالأخير حبسوه، ما مش تقول لي أنت عبد الواحد الدعام شيخ ومركوز ركزة سعيوم الجن وبالأخير خذلوه وفلتوله، وطلع يقول إنه الإصلاحيين هم السبب لأنهم ما رضوش يقاتلوا، ولا قد كان يعني هذاك فتح جبهة باليوف، ذاك فتح جبهة داخل صنعاء عفاش، عبد الواحد الدعام فتح جبهة بالرضمة، وقد كان خلاص يعني أعظم من ما يفعله ذي الحين فدغام، قالوا قدو بايدخل لأب وبايوصل للحديدة ومن جبل راس بينزل مدري وينه وبيروح العدين وبيسوي وبيعمل، وآخر تسمعهم ويقول
4: يعني صحيناهم من النوم.
5: طيب ماذا كان موقف الأحزاب التي اليوم تدعي أنها في صدارة المواجهات بعد أن خرج عبد الواحد الهزام الدعام من الرضمة؟ تعايشوا مع الحوثي؟
4: الأحزاب
5: هل تعايشوا؟
4: قالوا أن عندهم أوامر وبالأخص حزب الإصلاح.
5: أوامر بماذا؟
4: أن عندهم أوامر من قيادة الحزب أنهم ما يقاتلوا الحوثي.
5: لماذا؟
4: لم أفهم هذاك المرة.
5: لعلها في إطار السلم والشراكة.
4: في إطار السلم والشراكة. أنا كنت أفكر أنهم كنت موزي لظهور بعض الأحزاب.
5: طيب.
4: وأنا وحدت الأحزاب.
5: طيب سيدي حضرتك.
4: في بلادنا وبعدين.
5: نعم.
4: وين الجماعة الذي بيقاتلوا معنا؟ ما عاد فيش أحد. حتى مقر الإخوان في مقر الإصلاح.
5: طيب يعني شيخ أنت.
3: هو الله لا الإصلاح ولا السعودية. لا سبب فشل العكيمي بالجوف السعودية ولا سبب فشل الدعام في الرضماء الإصلاح. هو الله أنتم محبطين ومشيتم بمشروع فاشل. يعني عبد الواحد هزام الدعام هذا كان معزز مكرم يأكل له لقمة مليح بلدي ويعمل له عديقات كان آمن مطمئن. قام الدودي لعبه الدودي الأبنة طلعت قال لما أبولا يشتي حرر الرضمة. من تحرر من أهله؟ تحرر الرضمة من سكان الرضمة وأهل الرضمة؟ قال أبدا إلا المشروع المجوسي ما يشاوش. وبالأخير هو جالس بالعزبة بالسعودية مسكين شموت له مدري قمات له مدري ما حيذكره أصلا مدري عاده عايش مدري قامات. خلاص مو عامعه يولي له كاب الظهر يتفسح له للبطحة ورجع للعزبة أكل له سندويتش بطاط وبيض وموما قد هنا كان السامن والعسال والطلي والذا والأمور طيبة. الدبور الأبنة ومثله بعتمة هذاك عم اسمه عبد الوهاب معوضة قد جالس مفتهن مكيف آمن مطمئن البيوت حقهم أجرت بصنعاء أموره طيبة في ذمار أموره طيبة ذا إن ما سار إن ما جاء وجاها الناس يحترموه والناس يقدروا. أجت الدودة الأبنة طلع قال ما بقول ليش تحرر عتمة وش يفتح عتمة وآخر تستقبله بمأرب.
0: وصل إلى محافظة مأرب قائد مقاومة عتمة الشيخ عبد الوهاب معوضة عضو مجلس النواب بعد أيام من السفر، وكان في استقباله الأستاذ عبد العزيز جباري نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية وأعضاء مجلس مقاومة ذمار وجمع كبير من أبناء المنطقة وأفراد من الجيش الوطني. نتابع.
3: أيوة يعني قد هم عايشين آمنين مطمئنين مبسوطين تحت ظل الدولة وما حق لهم خرجوا قاتلوا معانا السعودي يعتدي علينا خلاص تشتوا تجلسوا وإحنا شن ندافع عنكم وإحنا شن نحامي عنكم. قالوا أبدا إحنا شن نقتلكم أنتم من أجل السعودي يقتلوا الباقيين. هذا مثل ما وقع مع ذاك اسمه صالح حنتوس قدوا جالس معه مسجد ومعه تحفيظ رسلوا له الوفد الأول رسلوا له الوساطة الثانية ألا قر ألا هدأ الدودة الأبناء ما قدرش يصبر أبدا قام رفع السلاح وقتل جنود الأمن وآخر تلفوا ببطانية حمراء ساعة بطانية عفاش ساعة البطانية اللي شلفوا به فتغم.
2: هذه القضية شكلت رأيا عاما يمنيا ربما لأن هذا الشيخ من الذين يحفظون القرآن الكريم ومن حملة القرآن الكريم فخلق هذا التعاطف الكبير الشعبي. مقتل الشيخ صالح حنتوس معلم القرآن في قرية النائية في محافظة ريما أثارت ردود أفعال
3: يعجبوك السعوديين يبدأوا يدهدهوه وبعدها يرجع يقول لك أنه الناس ضابحين علو وزاعلين علو ومقهورين علو ما أنت معمل كلو يا ملعون يا بن سلمان دهده كبه مكباس قرح راسه ومعمل كلو بعد رجع السعودية استقبل مرته يهالو ايوه واحد استقبلوا مو بعدا والثاني هرب للساحل والثالث هرب لمارب والرابع قحش والخامس هذا مصير المرتزقة هذا مصير الأدوات هذا مصير من يقاتل مع السعودية هذا مصير من يتمرد على الوطن هذا مصير من يخرج عن الجمهورية اليمنية ويريد أن ينساق وراء مشاريع وأجندات السعودية والسعودية عليها الدهده بهم ما بيش طافات الدي سعوديين يقتلوا لأنه الغضب قد كان ازداد لما قد كانوا السعوديين يقتلوا عندنا ولما كانوا الإماراتيين كل يوم جنازة وقع خلل بالتعداد السكاني حق الإمارات والبحرين من بعد اللي الضربة حق توشكا حق صافر لحاله اختل التعداد السكاني عندهم رجعوا يجندوا طلاب المدارس فقال لك بدل ما احنا ندي مدري من الكعبي ومدري من المدري ما هو ومدري من السعودي يقتل باليمن خلي يقتل له فدغام يقتل له حنتوس يقتل له معوضة يقتل له الدعام يقتل له يمني بيمني وهذوم الحمير يصدقوا وسرحوا يتنبعوا وجاء مصرعهم. هذه هي مشاريع السعودية الفاشلة يعني من 2015 إلى اليوم مشاريع الزج بالمرتزقة والأدوات في أتون هذه المحرقة، وهي مشاريع فاشلة. رفعوا شعار قادمون يا صنعاء، قالوا هذه السنة الوعد بصنعاء. جزع السنة أولى الثانية الثالثة الرابعة خامسة السادسة، والله لا هو طالب إنه قد خرج من الجامعة أمانة. تخيل أنت، يعني كم لنا وهم قادمين يا صنعاء، هذا الحين قادهم يدوروا ربيعة فدغم. احنا بهذا الموضوع وحول هذا سيكون نقاشنا. انا يعني كملت اللي على مسؤوليتي، الان اللي على مسؤوليتكم باتصالاتكم ومشاركاتكم التي سنستقبلها على رقم هاتف اذاعه سام 01 3 2 2 6 5 3 01 3 2 2 6 5 3. فاصل ونبدا بعده استقبال مكالماتكم
6: مسؤوليتي.
7: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.

0: إذن نبدأ باستقبال مشاركاتكم واتصالاتكم ونبدأ بأول اتصال. ألو مرحبا. يا مرحبا.
1: ألو.
0: مرحبا أهلا وسهلا حياك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أسعد الله أوقاتكم يا
0: وأوقاتكم بالخير والعافية. من معي؟
1: وأسعد الله أوقات المستمعين للعجام.
0: حياك وأبقاك.
1: وأتمنى بالنسبة للنظام اليهودي في قرن الشيطان لو كان عندهم عار على أنفسهم لما سماهم تراب اللعين تمام ابن الحرام لأنهم هي الحرام من اللي نصبهم نصبتهم بريطانيا وأمريكا لو كان عندهم ضمير تمام لما سماه بقرة حلوة هذه أول شيء. وثاني حاجة لو كان عندهم غير للعار تمام لماذا لا يغيرون على أخواننا في غزة اللي خرجوا ذكر وأنثى قدام العالم الله يكرمكم من دون ملابس من دون أي شيء. اليوم هذا الكلب اللعين أبو السعود أو الإماراتي تمام لماذا لا يقومون على أنفسهم ونقول لهذا فدغم أو فدعم أو الرذيل أو كلب هذا اللعين تمام ومن أمثاله اللي باع الوطن لن تدوموا ولن تنفعك السعودية.
0: صحيح.
1: هذا عبد مع أمريكا والتريليونات اللي بيدفعونها دول الشر مع أعداء عمان تمام نقول أي استفدتم لهم 100 سنة وشوية من أيام حرب تنومهم علينا يا اليمنيين عين الأخت اللي كان مسجونة تمام بأمر من ملاعنين آل سعود وآل زايد تمام سمير مارس أو عين اليمنيات اللي مسكون داخل الحرم لا محل شعارات ثورية ولا محل شعارات شيء بس عناد وملعنة تمام عين اللي يقولون عندهم عارفة تمام عين أخواتنا اللي في تمام
0: داخل بلاد الحرمين الشريفين السجون المخا. مليانة بأخواتنا من
1: نحو المخا اللي اكتسبوهن
0: صحيح
1: ما
0: يصيروا
1: عليهن
0: وفي عدن في عدن اختطفوهن واخذوهن للإمارات للأسف
1: أقول لك هذولا لن ينجحوا لن ينجحوا بإذن الله لو ما يبقى مننا نفر في اليمن هذول الكلاب لن ينجحوا المركز أو غيرهم أو اللي يضيعوا شباب فجيلة في عدن حتى قتالوه
0: صحيح
1: ضيعوا على أهله تمام وحد
0: وقضاء معك وقضايا اغتصاب واجتاحات
1: لماذا لا يقومون يثورون على الباكستانيين اللي استوجدوهم هذا الأيام في شبوة لمن استوجد أهلك أيها العميل أيها المرتزق أيش معك من السعودية حتى حفار الماء في الجوف قبل سنتين دقوه تمام ما يبقوك تخرج نفط ولا يبقوك أي شيء تمام ما يبقوك تسوي أي حاجة في بلدك
0: المشروع واضح
1: لأن هذولا ألعن من اليهود هو عبد اليهود لا تكون أنت عبده والله طول الزمان أو يقصر والله وأنا عاتب على الإعلام في سام أو إذاعة الجمهورية اليمنية أو أي إعلام حر تمام لماذا لا يذكروا أراضينا المحتلة من خلف تنومة لحتى نجران لكن بإذن الله ستعود هذا الشرح يبقى له وقت كثير ونبقى نعطي تمام لأخواننا المتصلين وقت ثاني
0: شكرا بس ما قلت ليش من فين تتصل انت
1: والله يحفظ السيد ويحفظ القيادة
0: الله يبارك فيك
1: يحفظ أعلامنا
0: ما قلت ليش من فين تتصل
1: خايم في بلده
0: ما سمعت
1: لعن الله اتذكروا حقة الصحفي في حضرموت دخلوا له عيال الكلاب دخلوا له ساعة اثنتين في الليل
0: صحيح
1: وراقد عند أولاده أين الحرمة أين حرمة الرجل
0: هؤلاء كذابين استخدموا هذه العناوين فقط
1: أنا أتمنى إن الله تمام أن يتوعي هذا الشعب فيما حصل وأشكرك يا عبد
0: شكرا جزيلا لك شكرا
1: أنا أتابعك من زمان من حوالي 6 سنين أو 10.
0: شكرا لك.
1: وأتمنى
0: يعطيك العافية
1: في كل مكان معك أبو مجد.
0: شكرا جزيلا لك. وفعلا انه هذه عناوين كلها عناوين براقة، عناوين كاذبة، عناوين مضللة مخادعة، لا علاقة لها لا بالحمية ولا بالشرف. لو كان السعودي عنده شرف ما كان اعتقل السعوديات واختطف هنري جنبهن داخل السجون، ولو كان المرتزق عنده شرف كان تكلم عن سميرة مارش، ولا تكلم عن خواتنا اليمنيات اللي تعرضن للاغتصاب بالساحل الغربي، ولا اللي تعرضن اليوم للاغتصاب داخل عدن، ولا اللي لفلفوهن الامارات وشلوهن لا أبو ظبي ولا دبي. يعني ما قصص واضحة وضوح الشمس، ما عاد تحتاجش كذب. مثل ما قلنا هذه كلها ادعاءات كاذبة ومغرضة، والهدف منها أمور أخرى تماما تماما. نأخذ اتصال. ولو مرحبا. مساكم الله بالخير والعافية. تفضل أخي. ارفع صوتك شوية.
1: المرتزقة هم منسيين.
0: نعم.
1: السعودية منسيين.
0: نعم.
1: الوعد المحسوب ان شاء الله تصير الاماكن المبتدئه. بالنسبه للكتب ما اثار السعودي خطاب السيد سلام عليه والبيان التابعه،
0: نعم،
1: وخروج الشعبي للساحات تأييدا للبيان وسمه السيد،
0: نعم،
1: والنبيل القبائل الى اليوم.
0: صحيح.
1: هذا ازعجهم.
0: نعم.
1: هو ازعج السعودي وازعج اسرائيل، ما لم يستطيعوا ان يحققوا في السلاح.
0: نعم.
1: استخدموا اوراق سلاح غير هذا، استخدموا مطرم ام دي مطرم، استخدموا هذا الاوراق اللي كذي محروقه.
0: نعم.
1: وما عايزوا لو يجيزوا نفسهم بامريكيين، يقول جندي امريكي مادن قبلكم اللي بيتخيلوا.
0: نعم.
1: لا يجي المرتزق هذا لكعبه. هو من شوف حضرتك ذكرتوا فلان اللي اول مثلا من زمان انا كذي هذا انه سالوها وكذا قبل ما دخل فرنسا، وكان جنبها هذا واحد فرنسي عمي هذا جالس الناس وقال بفضل هذا وبعلمه لا يسجل. شوف من عينات اليدومي سلطة بلادي من تصف
0: وبكى عادوا اليدومي. صحيح. ألو. ايه اسمعك اسمعك. نعم.
1: اليدومي فلته في الطريق
0: ورجع يتبكبك.
1: هذا كان يعيز في الطريق وما قدر يحاول فلت وطن وقبلي بزمزمية.
0: ضيع الزمزمية صدق.
1: يا اخي يلا شدك المجال الاخر والله الكلام خير.
0: الله يحفظك. شكرا جزيلا لك. فعلا يعني الذي يشتغلوا عليه اليوم هو ضمن حروب الجيل الرابع، وقلنا لكم الحروب هذه هدفها تآكل الدولة من الداخل، سحب الشرعية عنها، بدل ما يواجهوها عسكريا بشكل مباشر يستخدموا هذه التقنية، وهذه التقنية معها عدة أدوات تبدأ بتشويه الصورة الأخلاقية والقانونية للدولة من خلال تحويل قضية تزوير، قضية جنائية سبق أن قال القضاء فيها كلمته، وأثبتت الفحوصات أن يعني البنت هذه يمنية من أب وأم يمنيين. رغم هذا كله يريد أن تتحول إلى قضية شرف وعرف، وهم لا يعرفون الشرف ولا العرف. فقلنا أنهم هؤلاء. اتصال ثاني. طيب. ألو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
2: الخير.
0: مساكم الله بالخير والعافية.
2: ما شاء الله أستاذ عبد الحافظ، ما شاء الله ما شاء الله، كفيت وفيت
0: حفظك الله. من معي؟
2: وكفيت وفيت. بس شني وجه لك هذا ملاحظة، يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذي.
0: نعم.
2: هذه الدعاء يعني كانت محترمة.
0: نعم.
2: ترجع أسلاح عن سبوب وإيوه.
0: سلام. بس احنا ما أيرناش، ما فيش سبوب، ما قلناش كلام بذيء. يعني اللعن هذا قد لعنهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، ما جبناش احنا حاجة من رؤوسنا. المنافقين والملعونين وصفهم الله بأوصاف واضحة صريحة في القرآن الكريم، ولن نكون نحن أطهر ولا أشرف من القرآن الكريم. نأخذ اتصال آخر. وألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: معك أبو محمد حميد.
0: أهلا وسهلا بكم أخي الكريم. تفضل.
3: يا أخي العزيز، أنا كم أتمنى لي القدرهم وغيره.
0: إيه.
3: ونلتف حولهم.
0: نعم.
3: يعني يأخذوا العبر من رئيس جمهورية لبنان.
0: نعم.
3: ورئيس الوزراء الذي وضعتهم أمريكا.
0: أقول لك خذ العبرة من الدنبوع ومن عفاش.
3: يا أخي لي داخل قلنا بنقول حتى هذاك عقوازك الوقت.
0: نعم.
3: يعني كان في رقابة من بناء على
0: نعم.
3: الشعب اليمني.
0: نعم.
3: هو صعطر اللي قال يقتلوا 24 مليون ويخلوا مليون.
0: صحيح. كان قصده يبقى المليون الإصلاحيين.
3: أيوة 24 والمليون هم الإصلاحيين.
0: ما أبوش حتى مليون، ما أبوش إصلاحيين.
3: يجب علينا أن نستقل
0: نعم.
3: وأن نلتف حول
0: نعم.
3: بعضنا البعض
0: نعم.
3: وأن نتماسك مع الأخ سيدي وعيني الذي هو قائد الثورة حفظه الله عبد الملك بدر الدين الحوثي.
0: نعم.
3: الله يحفظه ويحفظ كل إنسان شريف.
0: نعم.
3: مثل ابن معدي هذا، ابن عبد الله معدي هذا البطل. وأتمنى من العلم حقنا أن يوجه.
0: نعم.
3: أن يفتح عينيه ويستجله ونخفف من الأغاني الزوية حتى إذا حقنا الذي في صنعاء. نخفف منهم ونتجه اتجاه واحد، لأن نعم. إحنا الآن على مستوى إن إحنا ضعف.
0: نعم.
3: الضعف هذا لابس منه.
0: صحيح.
3: سوف البشري يكون يعني يمسح المملكة بحلافه.
0: نعم نعم.
3: ها؟
0: واضح.
3: من كل حقنا وإحنا رجال.
0: ورافع رؤوسنا شامخي.
3: نعرف يعني نعرف رؤوسنا أمام الله ورسوله.
0: نعم.
3: من هم يعني نفس الرحمن، ومن هم أيام قلوب المعركة في ذا، ومن هم الإيمان يمان والحكم يمانية. ونقول الله أكبر، الموت الأمريكا، الموت الإسرائيل، الله عنه على اليهود، النصر الإسلام ولليمن ولكل محور المقاومة.
0: شكرا جزيلا لك. فعلا ما يقوم به اليوم هؤلاء المرتزقة والأدوات من استغلال لعاطفة المجتمع بتوظيف هذه الرمزية، رمزية المرأة المستجيرة، من أجل استعطف الناس بالداخل، رغم أنه واضح جدا أنه السعودية وأدوات السعودية من المرتزقة اختطفوا المرأة اليمنية، قتلوا المرأة اليمنية، حدثت حالات اغتصاب في الساحل الغربي في عدن. يعني هؤلاء يمنيات، هؤلاء شرفنا عرضنا، ولم يحرك هؤلاء المرتزقة من أدوات اللجنة الخاصة ساكنا، وكنا نحن من يتحرك ونعلن النفير العام والغضب في المحافظات وفي مختلف يعني المحافظات اليمنية دفاعا عن أعراض اليمنيين. أما هؤلاء المرتزقة فلم يناصروا أعراض اليمنيات ولا اليمنيين، وإنما كانوا شركاء في ارتكاب هذه الجرائم. خذ اتصال. ألو مرحبا. يا ألو.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: البصير أبو محافظة الصعدة.
0: أهلا وسهلا بك أخي الكريم، تفضل.
4: أولا أرد على هذا الذي قال المؤمن ليس بطعان ولا لحان.
0: دعمم لا نضيعش وقتنا، دعمم ما برد. يعني لو كان يشتي ناظر كان يتكلم، ليش يقفل ويهرب رقم بكلمتين وفحط. خلينا بموضوعنا الأهم، أنه السعودية اليوم تعلن فشل المتكرر من قادمون يا صنعاء إلى قادمون يا ميرا.
4: أيوة فعلا، تذكر حمود المخلافي.
0: الله، ذكرتنا بحمود المخلافي. أنت داري وينه الآن؟ قد معه مطعم بتركيا.
4: محمد العرب نحن
0: هنا. نحن هنا أنتم أو بالأخير فحط. الله يا أخي، على ذكريات معنا بالحرب هذه، وبالأخير كلهم فحطوا، كلهم ما بقينا إلا إحنا صامدين بأرضنا، ثابتين على قضيتنا ومبدأنا، لم نتزحزح ولم نتغير.
4: نعم أيضا أنا يعني لدي ملاحظة حقيقة، يعني
0: أتفضل.
4: أنه لا يجب أن تفتح مجال مثل المتعايدين من صفوف المرتزقة، يعني بشكل يعني أقل شيء هم احترامهم فإن عادوا إلى وطنهم وكذا.
0: نعم.
4: لكن لا نعطيهم يعني مجال.
0: نعم.
4: يسوقوا ويجولوا في الإعلام بل.
0: نعم.
4: يعني هل يعني توافق رأيي في هذا الموضوع؟
0: والله شوف، يعني الذي يتوب عن ذنبه والذي يعود إلى حضن الوطن صادق يعني تائب حقيقي، فهذا ما نقدرش احنا يعني انه نمنعه او نحرمه. الانسان قد يعصي الله سبحانه وتعالى ويستغفر فيغفر له، فاحنا ما بنكونش. لكن الذي هو يظهر عليه في سلوكه، في نشاطه، في كتابته، في مواقفه، انه عاد العرق اليهودي داخله، ها اذا عاد اليهودي داخله مثل ما قال الشهيد الملصي، فهذا المفروض انه يتم التعامل معه سريعا. وانا وجهة نظري الشخصية انه العائدين يبقوا لفترة معينة تحت الرقابة، يبقوا تحت الاشراف، والذي يبان انه صادق ومؤمن فالبلد بلدنا كلنا والحق حقنا كلنا، وما نحتكرش احنا لوحدنا ولا الوطنيه حكر على حد. والذي يبان انه يعني سع ذيل الكلب الذي عمره ما بين عدل، هذا يقطوا له ذيله. شكرا جزيلا لك اخي الكريم، الله يحفظك ويبارك فيك، واشكرك على هذا المستوى الراقي من الوعي. وفعلا اليوم ما يقوم به العدو عبر العائدين ويستغل ورقة العائدين، هو يريد من ذلك التشكيك، ويريد ان يشكك اليمنيين بعضهم البعض، ويريد ان لا نثق ببعضنا البعض. ولكن نحن نتعامل بان البلد للجميع، وان اليمن لنا جميعا، وليس حكرا لاحد، لا لفئة ولا لطائفة ولا لمجموعة ولا للون ولا لشكل ولا لحزب ولا يعني، هو لكل اليمنيين الذين سيدافعون عنه. أما اليمني الذي سيأتي إلى اليمن حتى يبرر للعدو أو يفتح الطريق للعدو، فهذا ليس بيمنيا ولا مسلما ولا مؤمنا، وإنما خائنا ملعونا. نأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: معك أبو عمار.
0: أهلا وسهلا أبو عمار، حياك.
5: الله حياك الله. انا اشكرك يا عبد العوض معجب، واشكر المناظر الطاير بطل يعني عبد الله معجب على هذا كان جميل يا رفيق الشيخ الله يحفظه.
0: شكرا.
5: حييت الشعب الله يحفظك.
0: الله يبارك فيك.
5: حييت الاحرار، حييت المجاهدين، حي شعبنا في كل الجمال الكبير شرقا وغربا شمالا جمالا شمالا جنوبا. ايها اليمنيون شقت ساعة الامل، ايها اليمنيون سيروا على هذا المعلان او المجدين او امراء اسرائيل وامريكا وانهم والنصارى.
0: نعم.
5: شقت ساعة الامل، ساعة الامل فوقهم فوقهم وصول عند النساء، وصول عند العار، وصول عند السلامة. هم المجرمين ومن سلسلهم لي حقنا العزالات المخاصم الدلافية ومن على كثير ومن لفظ. وين لكم يا مرتزقة يا مجرمين؟ أين النظر؟ أين السير؟ أنت مع السعوديين، مع محمد بن سلمان، مع محمد بن زايد. يعني هذا يمن، هذا شام اليمني، هذا يمن، هذا مصدر الأرض، هذا يعني مهد الأمة.
0: نعم.
5: يعني أجدادهم الذين فتحوا مشارق الأرض ومغاربها أحفاد المهاجرين والأنصار.
0: شكرا.
5: الذين رفعوا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله في مشارق الأرض ومغاربها. أما المهاجرين البدوية من خلف أو من إسرائيل وأمريكا، هذا جاء حساب وفريد إن شاء الله ما انطهر نجم الحجاز
0: بإذن الله.
5: سعود عملاء أمريكا لما ربنا أمريكا وزمرنا فحامنا الطائرة وهدمنا وضربنا إسرائيل وحاصلنا وموانيا. أما من يا بدوية متخلف، ساعتك قربت، ساعتك أنت بتحاصر شعب المال. والله العظيم الذين فيه يا لو سيدنا وقائد مولانا يعني وقائد صورته يريد لك أي
0: نعم
5: أي الحرير حرير إنيسا.
0: والتجربة خير برهان، جربوا خلال الفترة الماضية الطويلة يعني محاولات شديدة ومتكررة ولم يستطيعوا أن يحققوا شيء. أنا أشتق للإخوة المتابعين والذي يستمعون الآن أنه لما نتابع اللي ينشروا ويرويوا من شائعات وأكاذيب وتهويل، سواء كان موضوع فضغم هذا الملعون أو مواضيع الترند الثانية مثل القضايا والمواضيع اللي شغلنا كل يوم، كل يوم معنا بمواقع التواصل قضايا. أولا لازم نفهم أنه اليمن مش فيسبوك، واليمن مش تويتر، اليمن ما هوش المنصات، اليمن كبير. فلذلك لا نتأثرش بأنه ما ينشر أنه قدوا هذا رأي اليمنيين كلهم. يعني لابو 100 نفر ولا 200 نفر لا يعبروا عن 40 و50 مليون يا جماعة، لا يأثروش علينا بهذه السياسة وبهذه العقلية. ثانيا كل مواطن يعتبر نفسه خبير أمني، كل مواطن يعتبر نفسه خبير إعلامي، يستوعب إيش يعني تكتيك الإغراق الرقمي، يستوعب إيش يعني الضخ الإعلامي اليومي، يستوعب أن الهدف ما هوش إظهار الحقيقة، الهدف إغراق وعيك لحد ما توصل لمرحلة العجز، لحد ما تقدرش أنك تشوف المشهد الأكبر أمام التحشيد الوطني لكسر الحصار، إنهاء العدوان، لإلزام السعودية بصرف المرتبات. السعودية تحشد فضغم وكم من مرتزق ويريدون أن تنسى أنك في جبهة وطنية تدافع عن بلدك، وتفكر أنك فقط الآن في أتون معمعة وأنك داخل بمواجهة وأنك ضعيف وأنك مهزوم. وكل واحد لازم يشوف ويفهم ويستوعب ويستوعب إيش هو التشتيت اللي يقودوه علينا. بعلم النفس السياسي يا جماعة الخير، لما يشتي العدو يمرر مخطط خطير مثل إنه يشدد الحصار الاقتصادي أو يحضر لتصعيد عسكري، هذا بعلم النفس يقوم باختلاق قصة درامية مشوقة يخلي الجمهور يتسمر قدام التلفونات والشاشات يتابع تفاصيل هذه القصة، والعدو شغال يمرر مخططه بهدوء بصمت وانت مشغول بحاجة ثانية. فاحنا لازم نستوعب، لازم نفهم انه ايش هدفه. هدفه انه يشغلنا، فلذلك ما ننشغلش. اعمل لابو حظر، قفل امه ذا الذي جالس يشغلك والذي جالس يشتي اثر على تفكيرك، ولا لا لا لا تلتهيش ولا تحقق الذي يشتيه العدو. ناخذ اتصال اخر. والو مرحبا.
6: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساء النور والعافيه.
0: مساكم الله بالخير والعافيه، اهلا وسهلا، تفضلوا.
6: عبد الله حفيظ الله يسلمك ويحفظك.
0: الله يحفظكم
6: جميع وطننا جنوبه وشماله وشرقه وغربه وجميع الشرفاء فيه. والله يزيل هذا الفاسدين، لكن نقول لهم تعددت اساليبكم وكذبكم واحد.
0: نعم.
6: والله يسلمك انت، يعني ما شاء الله عليك.
0: شكرا.
6: الله يحفظك ويمد في عمرك مدا طويلا ويزيد الاعلاميين من امثالك. يعني انت لما جبت سيره عفاش والخونه نقول هذا خيانة في كفه وخيانة كل المرتزقة في كفه. انصدمنا صدم قوي.
0: صحيح.
6: ف فهذا الخائن نقول أنت ولا شيء، فزي ما قال نظر المصري كان غيرك أشطر منك، وعسش فعلا كان أشطر من الكل وزالها الله.
0: صحيح.
6: فحيزي الكل فاسد وعايزي الآل سعود، وقريبا يطهرون بيت الله الحرام الله، وإن شاء الله يحكموها قريبا بيت الله الحرام نسقطها، مش هذا اللي نزرعوا آل مدعوس مهما كانت وجودهم عيطهروا، وحيكونوا للأمة الإسلامية الناس حقيقيين مثل الإسلام يحافظ على بيت الله وفعلا
0: للحرمين الشريفين من يدافع عنها وليس من يبيح هذه البلاد للأمريكي والإسرائيلي. أنا أشكرك يعني جزيل الشكر. إحنا لما نشوف هذا الضخ الإعلامي وهذا التشويش المتعمد وهذا التشتيت الكبير، إحنا لازم نفهم إنه هذه هي جبهة. يعني إحنا الآن لا ننتظرش إنه لما تندلع الحرب والمواجهات العسكرية، هذه حرب الآن. اللي أنت تشوفه بالفيسبوك هو حرب، واللي أنت تشوفه بتويتر، واللي أنت تشوفه بالمجموعات، واللي أنت تشوفه بالتيك توك، واللي أنت تشوفه بالإنستا، واللي أنت تشوفه ببقية المنصات، هو حرب. حرب، أنت في حرب. بالحرب إما أنك تتصدى وإما أنك تهاجم. لا تكونش يعني متأثر سلبي، تتأثر بهذه الحرب وتتأثر نفسيتك وتصدق العدو. لو كنا يعني نصدق العدو من أول يوم أنه محمد بن سلمان الآن في القصر الرئاسي داخل صنعاء، وأنه المرتزقة اليوم يحكمونه داخل صنعاء. نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
7: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، تفضل.
7: معك علي محمد جواد من هد.
0: أهلا وسهلا بك يا علي، تفضل.
7: اسمعني انا اقول حاجه في
0: قول.
7: يعني تتكلموا عن الاشاعات والتشكيك والتضليل ولا
0: نعم.
7: وفي اذاعه وفي البث الاذاعي الكامل
0: نعم.
7: يقطع من الساعه 2 او من الساعه 1 ليلا للصباح
0: نعم
7: في جميع الاذاعات. من هو السبب؟ من هو العميل الذي قال ما تقول للرساله الهوائيه حق الاذاعات كلها؟
0: نعم.
7: إذاعة صنعاء، إذاعة سام، إذاعة آفاق، إذاعة المسيرة، إذاعة الشعب.
0: وين انقطع البث؟ في إب؟ في أي منطقة؟
7: في إب، أنا في المدينة القديمة، يعني في المدينة القديمة 10 أيام، وهو يقتطع من الساعة 1 حتى الصباح.
0: نعم، احنا ان شاء الله ننقل هذه الملاحظه للمهندسين والفنيين والتقنيين المعنيين بهذا الامر، وان شاء الله يتم معالجه هذا الامر ونعرف من وين الخلل وايش المشكله.
7: مش ولا اذا عصم جميع الاذاعات
0: نعم،
7: كله
0: نعم. واضح. شكرا. انا اشكرك
7: يعني
0: اشكرك.
7: شوف هم اللي خط يعني لما يطفي الاذاعات طفيه كانه معه خبز او معه مرتاح، يعني يقول لا لا دقوا خلاص
0: احنا جينا بصار مو خبر وعرف امور ان شاء الله. تسلم، شكرا جزيلا لك اخي الكريم. اللي انا لاحظه في هذه القضايا المتعلقه بالشائعات والذي هي ضخ اعلامي كبير، انه في تعاطي سلبي حتى من بعض الذين هم متابعين من داخل صنعاء ومن المناطق الحره. البعض يجي يقول لك انه يستاهلوا، خليهم يتحملوا، يستاهلوا كذا، انا معي موضوع مع المؤسسه الفلانيه ما حلوش، وذاك يقول انا معي موضوع مع الوزاره الفلانيه، وذاك يقول انا معي موضوع، فيقول لك يتشفي كانه. طبعا هنا المسؤوليه الاخلاقيه انه ما حد يتشفي ببلده، لانه السعودي لا دخل والله لا يجي لا داخل البيت، يعني لا تعتقد انه السعودي بيجي لك شهاده تقدير، هذا واحد. وبالطرف الاخر المعنيين والمسؤولين لازم يعالجوا المشاكل اول باول، لازم يحلوا المشاكل أول بأول. المسؤول الذي هو متعود أنه يدق أمي رقد لها ظهر وقام اللي يتغدي وشل القات حقه خزان لا الليل ونبيع لي كتب لي منشورين ثلاثة بالفيسبوك وبتويتر واقتلى بنظر علينا، لا حبيبي، بكر شغلك، روح عملك، حل المشاكل. المراجمة هذه بالقضايا أنه يقول لك هذا مش علينا على الوزارة الفلانية، ويقول لا مش علينا على الجهة الفلانية، المراجمة هذه ما تصلحش. احنا بحرب، ها تفهموا اللي يشتي. أنا داري أنكم تسمعوني الآن، واللي ما يسمعنيش الآن مباشر بيسمعني بالإعادة، واللي ما يسمعش لمباشر ولا إعادة، مع أني أشك بهذا، أنا متأكد أنهم يسمعوا، لكن بيقصوا لك المقطع ويقول لك سمع معجب موقال، لأنت مش حق شغل تروح رقد وخليك ببيتك، وبو غيرك حق شغل، بو غيرك بيشتغل، تمام؟ لا تجلسوش تتراجموا بالمواضيع وما تحلوش القضايا أول بأول. شوفوا يعني لما نشوف هذا الضخ ونشوف تجاوب بعض الناس معه مثل هذه القضية حق سمية الزبيري، هذا التجاوب من بيئتنا ومن مجتمعنا هو نتيجة قصور بمعالجة المشاكل بإيجاد الحلول السريعة، لأنكم تراكنتم ولأنكم تساهلتم بالفترة الأخيرة، ولأنكم لما دخلنا مرحلة لا حرب ولا سلم مددتم وخلاص وركنتم إنه معابوش حرب. احنا بحرب يا جماعة، وبهو ركزوا وابعوا. خلونا نأخذ آخر اتصال. ألو مرحبا.
8: مساكم الخير.
0: مساكم الله بالخير والعافية، تفضل أخي.
8: نعم
9: لا يعني عن الحركة عن الحرب هذه يعني على العدوان عن وسائل العدوان.
0: نعم.
9: يعني بينشروها بوسائل الإعلام.
0: نعم.
9: تضليل يعني عن الحقيقة والإلهاء الناس عن نعم. يعني القضية الحقيقية.
0: نعم.
9: وهي أولا يعني القضية الفلسطينية وعن الموع يعني المظلومية فلسطين.
0: قضيتنا المركزية فلسطين. نعم.
9: يعني وذلك يعني السعودية هي يعني جزم الشيطان ويعني يعني الذي يدعم الإرهاب في العالم.
0: نعم.
9: يعني بتحكي لك عن يعني مظلوميات بدلك إشاعات يعني وهي يعني فتحت مراكز يعني للترفيه السعودية تدعم بأموالها لأمريكا وإسرائيل.
0: نعم.
9: وذلك يعني يدعو لك بحقوق الإنسان وعلى أنهم يعني
0: لا أمريكا ولا إسرائيل ولا محمد بن سلمان حق لهم يتكلموا عن حقوق الإنسان لأنهم أكبر المنتهكين لحقوق الإنسان. أنا أشكرك جزيل الشكر بس لأنه وقتنا ضيق وأشكر كل المتصلين وأعتذر من الذي ما قدرناش نعطيهم الوقت الكافي وأعتذر من الذي يتصلوا الآن ومش قادرين نأخذ اتصالاتهم. بس أشتي أطرح بعض النقاط السريعة في نهاية هذه الحلقة. أشتي أقول أنه الشائعات هذه والتشتيت والتضليل والترهيب والتغرير والتشويه والتشتيت الذي نتعرض له كل يوم عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي يفرض علينا أولا الوعي القانوني والمؤسسي. لازم نعرف أن القضاء هو المرجعية الوحيدة للفصل في هذه القضايا سواء كانت سمية أو غيرها، والتفريق بين الأعراف القبلية الحقيقية التي تحمي المظلوم وترسخ قيم الدولة وبين توظيف العرف القبلي لممارسة التقطع والحرابة، تفعيل قاعدة فتبينوا وهذا يدفعنا أنه ما ننقلش الشائعات ولا نرددها ولا نشاركها، وسلاح الشائعة ينتهي ويموت فورا إذا واجهته بوعي ورفضت إعادة النشر وعملت حظر لكل من يروج للأكاذيب. ودائما ابحث عن المستفيد، من المستفيد من إثارة هذه القضية، من المستفيد من إثارة هذا الموضوع، من المستفيد من إثارة هذا الأمر في هذا التوقيت بالذات، ومن الذي يمول ومن الذي يدعم هذه التحركات وليش. بعد ما تثير هذه الأسئلة بتفهم القصة وبتكون فعلا تتحرك بوعي. ولازم نفرق بين الحدث والمخطط. الحدث انه بنت تدعي نسبها وشيخ خرج عاتب او مكره، هذا حدث طبيعي. لكن المخطط قطع الطريق في صحراء الجوف، محاصرة صنعاء وخنقها، محاولة اضعاف الجبهة الداخلية، وبصيرتنا ان احنا نقاتل هذا المخطط ونواجه ونكسر ونفشل اي مخطط وما نغرقش انفسنا في تفاصيل الحدث. نعرف الحدث ونعطيه حجمه وقدره، وزي ما قلت لكم المسؤولية الكبرى هي على الجهات ذات الاختصاص، المبادرة بالتوضيح، المبادرة بكشف الحقائق، المبادرة بالتعليق، بالبيان، بالإحاطة، بالتصريح الصحفي، بالبيان الصحفي، وأبوها الدعممة وأبوه التساهل، وبردوا من المراجمة من واحد لا واحد، هذا مش شغلي، هذا على الداخلية والداخلية يقول هذا على الأمن، وهذا يقول هذا على المديرية، وهذا يقول هذا على المحافظة، وهذا يقول هذا على الصحة، وهذا يقول هذا على النائب العام، وهذا يقول هذا على القضاء، وهذا يقول على التربية، وهذا يقول على السياحة. لا لعنة الله على أبوها مهرة، اشتغلوا قلنا لكم لروحكم البيت، بو مليون واحد يشتغل بدالكم، وانتم خليكم جالسين بالبيت كيفوا خزنوا عمروا البوري افتهنوا الأمور طيبة. الشعب اليمني ملان كوادر نخب شخصيات قيادية قادرة تتحرك، مرقدين بالبيوت، قادرين يخرجوا، قادرين يشتغلوا. اللي ما هوش حق شغل، يعني أنا داري أنه ما حد يقول له ما هوش حق شغل، كلهم يدعوا أنهم حق شغل، لكن أنا أعتقد أن هذه مسؤولية الجهات الرقابية الذي واجب يتقيم وتدرس ملفات كل الذي هم الآن في يعني المؤسسات والوزارات والجهات ذات الاختصاص وذات العلاقة. وإحنا بحرب، يجب أن نستوعب المرحلة ويجب أن نعمل وفق معطيات هذه المرحلة. أنا أعتذر للمخرج لأني أتأخرت يا أستاذ محمد الفرح، أتأخرت بالوقت شوية سامحونا. شكرا جزيلا لكل المتابعين المستمعين والمشاركين المتصلين. كان معكم في الإعداد والتقديم عبد الحافظ معجب، الإخراج المهندس محمد الفرح، مدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف، مدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قطة، ونائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين، والمدير العام الأستاذ حمود شرف، والإشراف العام الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في أمان الله.
10: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
0: نعم على مسؤوليتي.
11: أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.
10: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء كل ثلاثاء ويعاد الأربعاء عند الساعة 4 عصرا ومساء الجمعة عند الساعة 11. على مسؤوليتي.
12: هنا سام.
13: تاريخ حي.
12: ثقافة مكتملة.
13: هنا سام.
12: حياة اجتماعية مرصودة.
13: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
12: سام FM
13: إذاعتك أنت.
12: سام FM تقدم
14: ذاكرة العدوان والانتصار.
15: الحادي عشر من تموز يوليو ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
16: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف طيران العدوان مديرية الغيل بعدة غارات ما أدى إلى أضرار مادية في المستشفى ومباني الحزم العام وفرع الاتصالات واستهدف بئراً للمياه في منطقة القدم بحيدان أدى إلى سقوط 9 شهداء بينهم 7 نساء واستهدف بغارتين 3 منازل في مران نتج عنها استشهاد امرأة مسنة وجرح آخر كما استشهد مواطنان في قصف للعدوان على الغيل في محافظة الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف طيران العدوان بسلسلة غارات مناطق بني صياح في رازح واستهدف مياه ومدرسة الناصر الأطروش وجبل رأس عيسى بمران وجبل مفتاح بحيدان واستهدف منزل للمواطنين في باقم واستهدف بغارة منطقة الجميمة في مران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن طيران العدوان غارتين على حريب نهم في صنعاء وعشر على صرواح بمأرب واستشهد مواطن وأصيب 5 بينهم أطفال ونساء بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدف طيران العدوان فندق السفتل بثلاث غارات في محافظة تعز أدت إلى تسويته بالأرض. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استشهد طفل وطفلة وأصيب طفل ثالث بجروح إثر قصف المرتزقة على منزلهم في الجبجب بمديرية قعطبة في الضالع كما استشهد طفل إثر استهداف المرتزقة بالأسلحة الرشاشة للأحياء السكنية في السلخانة بمديرية الحالي في الحديدة.
17: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم لمجازر لأحداث لدمار لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدنا كل يوم في كل السنة في كل يوم منها هناك مجموعة مجازر أحداث تدمير اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء دمر مختلف الأشياء.
16: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارتين على مديرية شدة واستهدف بغارة أخرى منطقة مران في حيدان بمحافظة صعدة كما شن غارتين على منطقة الوتدة بمديرية خولان في صنعاء واستهدف بإثنى عشر غارة مديرية مجزر وشن غارتين على منطقة نجد العتق بمديرية صرواح في محافظة مارب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 أصيب طفل برصاص قناصة العدوان في منطقة الجيرات بمديرية المسراخ في محافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 أصيب مواطنين اثنين بقصف صاروخي ومدفع سعودي على مديرية شدة الحدودية، فيما شن العدوان 3 غارات على مناطق متفرقة من مديريتي الظاهر والصفراء بمحافظة صعدة، كما شن العدوان 2 غارة على مديرية حرث ببمحافظة حجة، واستهدف 9 غارات مناطق متفرقة من مديريات مدغل ورغوان ومجزر في مارب، وشن 3 غارات أخرى على مديرية الزاهر في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب تحالف العدوان 166 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، من بينها 5 غارات للطيران الاستطلاعي مقاتل على حيس في الحديدة ومديرية الصومعة في البيضاء. وشملت الخروق تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي واستحداث تحصينات قتالية وقصف مدفعي وبمختلف أنواع الأعيرة النارية في خروق مستمرة لاتفاق الهدنة الإنسانية والعسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 أصيبت امرأة بجروح خطرة برصاص مرتزقة العدوان السعودي بمنطقة الخزجة في مديرية حيفان بمحافظة تعز، كما استشهد مواطن إثر قصف مدفعي للعدو السعودي استهدف مناطق متفرقة من مديرية شدة الحدودية في محافظة صعدة، فيما ارتكبت قوى العدوان 98 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 6 ضربات للطيران المسير المقاتل و8 خروقات بالقصف المدفعي و74 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف المجاهدون موقع برج الرقابة بعشرات القذائف وتصاعدت النيران وتم تدمير عدة آليات، كما اقتحم الأبطال المجاهدون موقع الدود العسكري ودمروا عدة آليات وفر كثير من الجنود السعوديين من الموقع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل مسلح وأصيب آخر في هجوم شنه مسلحون على نقطة أمنية في المنطقة الخضراء بمدينة عدن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تصدت وحدات الجيش واللجان الشعبية لزحف كبير للمرتزقة باتجاه مواقع الصافح في نهم، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم، بينهم قائد اللواء 29 ميكا المدعو حميد التويتي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دمر الأبطال 3 آليات للعدو بصاروخ موجه في المهاشمة بخب والشعف، وقتل وأصيب من فيها، كما قتل وأصيب عدد من الغزاة والمرتزقة، وتم تدمير 2 آليات بكمين محكم في منطقة الفازة جنوب الحديدة، كما سقط قتلى وجرحى في صفوفهم بكسر زحفهم باتجاه جبل إمبيسي بجيزان المحتلة، ولاذ البقية بالفرار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدف المجاهدون بصاروخ زلزال 1 تجمعات العدو في عصيفرة بتعز، وقتل عدد منهم، وتم تدمير طقم يحمل معدل 23، ونفذ سلاح الجو المسير عدة عمليات هجومية بطائرة قاصف توتي على قاعدة الملك خالد في خميس مشيط، واستهدفت رادارات متطورة وغرف التحكم، وأصابت العملية أهدافها بدقة عالية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون هجوماً واسعاً على مواقع الغزاة والمرتزقة جنوب حيران بحجة وكبدوهم خسائر فادحة، كما كسروا زحفاً لهم على ميدي بمشاركة قوات سعودية وألوية من السودانيين ومرتزقة يمنيين، وكبدوا الغزاة والمرتزقة خسائر فادحة، ولقي مجندان لميليشيا الإمارات مصرعهما وأصيب 3 بانفجار آلياتهم في مديرية المحفظ بأبيان. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
18: نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.
1: تعبنا والله تعبنا، تكفي اللي بيصير فينا والله تعبنا. الدول العربية وين؟

0: عدو.
1: شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصلا مع الشعب الفلسطيني. لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم
3: بصيرة وجهاد. التأريخ والعبرة.
2: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة، وهي الحلقة الرابعة من سلسلة حلقات إضاءات من ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. عالجنا في الحلقة السابقة الأوضاع الفكرية التي سبقت ثورة الإمام زيد، وها نحن اليوم في هذه الحلقة نعالج أيضا الواقع الاجتماعي والاقتصادي والعسكري الذي كان قد سبق ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام، ومنه نستشف أهمية ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. تكلمنا عن دور الإمام زين العابدين وكيف أنه لم ينهزم وذهب ليربي الأمة تربية واسعة. في ذلك العصر كانت بداية ظهور الفقهاء والعلماء، وبرز دور العلماء الموالي في الجانب العلمي والفكري. الموالي هم كما قلت هم نوعان، فئتان، هم أولئك العبيد الأرقاء الذين أعتقوا من قبل سادتهم فيسمون بالموالي، وهذا الذي كان يملك هؤلاء الموالي يصبح مولا لهم وسيدا لهم وهم موالي له. لكن هناك الفئة الكبرى في المجتمع المسلم في ذلك الحين وهي الموالي، وهم سكان البلاد الأصليون، سكان البلاد الأصليين من العراقيين والفرس والخراسانيين والهنود، وكذلك أيضا سكان البلاد الأصليين في المغرب العربي والمغرب المغرب الأوسط والأدنى والأقصى، وهم البربر، سكان البلاد البربر. هؤلاء هم من الموالي. ظهر لأن الموالي كانوا محرومين بحكم القوانين الأموية، كان يحرم عليهم أن ينخرطوا في ديوان الجندية، في ديوان القتال، في الديوان العسكري، أي أنه لا يحق لأحدهم أن يذهب ليكون مجاهدا إلا إذا كان خادما أو كان رقيقا لرجل عربي. كان أيضا لا يسمح لهم، لا يعطون من ديوان العطاء. لهذا اتجه البعض منهم إلى الجانب العلمي والجانب الفكري. وكربلاء أحدثت ثورة كربلاء في هذا الإطار، أحدثت هزة وجدانية قوية اجتاحت العالم الإسلامي، بلبلت الأفكار وأحدثت نوعا من التساؤلات الخطيرة عن الإسلام. ولهذا أعاد المسلمون النظر وعادوا إلى القرآن وإلى ما تعلموه عن أو ما وصل إليهم من أخبار عن سيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ومن ثم ظهرت المدارس العلمية في المدينة، في مكة، في الكوفة، في البصرة، بدأت تظهر مظاهر مدارس إسلامية، وكان عماد هذه المدارس بعضها العلماء وبعض هم من الموالي، من هؤلاء الموالي. وبالتالي فحصل أنه استعيدت بعض الأفكار، بعض المفاهيم بشكل جيد، وحاول الناس الاستفادة منها. بالنسبة للواقع الاجتماعي والاقتصادي، الواقع كان واقعا خطيرا، اتخذوا عباد الله خولا، والخول جمع خائل وهو العبد، أي اتخذوهم عبيدا. كان الأمويون يتعاملون مع المجتمع المسلم، مع المجتمع العربي والمجتمع المسلم بالاستدلال والقهر، وهذا ما ليس عليه أعلام الهدى. أعلام الهدى عندما يحكمون الأمة ولايتهم هي امتداد لولاية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وولاية رسول الله امتداد عن ولاية الله سبحانه وتعالى. ولاية الله وملك الله يعني ماذا؟ يعني أنها ولاية رحمة، ولاية هداية، ولاية رعاية، ولاية تربية. أعلام الهدى يتفهمون هذه القضية ويعملون على أساسها. هم لا يحكمون الأمة كما ذكر الشهيد القائد في مزمة الدرس 23 من دروس رمضان في سورة المائدة. الأعلام الهدى يحكمون الأمة بالتوجيه، بالرعاية، بالتربية، حيث أنهم يعطونهم 50% من التحرك، 50% للقائد وخمسين توجيهات، وخمسين في المئة يبعثون أولئك تلك الرعية وتلك الأمة إلى أن تتحرك وأن تقف على أقدامها من منطلق التكريم، أن الله كرمهم. يعني هم يفهمون السلطة أنها ليست أوامر ونواهي، افعل لا تفعل، لا، بل يحثون الناس، يصلون بالناس إلى مستوى رائع ومستوى قوي في أن يحملوا دين الله سبحانه وتعالى وأن يتحركوا مع الله. لكن بني أمية حكموا الأمة بالقهر، بالإذلال، واتخذوا مال الله دولا وعباد الله خولا عبيدا لهم. وقد ظهر في محطات عديدة أن بني أمية كانوا يرغبون في أن يبايعهم الناس على أنهم عبيد جن لهم. عندما أرسل يزيد بن معاوية جيشه على الحر على المدينة وارتكب مجزرة الحرة وهزم المدنيون في معركة الحرة، ماذا فعلوا؟ قتلوا كثيرا من الناس، استباحوا الحرمات، ثم جيء بالمدنيين من أبناء الأنصار ومن أبناء المهاجرين ليبايعوا ليزيد على أنهم عبيد، على أنه كل منهم كان يبايع بأنه عبد لمن؟ ليزيد. فإذا شاء اعتقه، وإذا شاء جعله في تلك الرق في ذلك الرق وفي تلك العبودية. كانت هناك وحشية مفرطة أن يكونوا بهذا المستوى. أيضا من المعروف أن الأرض الخراجية، وكان معظم كانت أراضي معظم الدولة الإسلامية في ذلك الحين كانت أرضا خراجية، أرض العراق، أرض الشام، إيران، الفرس، خراسان، أيضا المغرب العربي، كان كثير منها أرضا خراجية. وكان السكان الأصليون الذين يعيشون في تلك الأراضي الواسعة أصبحت الأراضي ملكا للدولة، والناس يعملون في هذه الأراضي على أساس أنها ملك للدولة. حدث أن الأمويين تعاملوا مع هذه الأراضي على أنها ملك خاص لهم، وبالتالي أولئك الناس الذين يعملون في تلك الأراضي هم أصبحوا عبيدا للأمويين. ومن ثم نشأت قضية خطيرة جدا. عندما تخربت تلك الأراضي في بعض الفترات كانت تتخرب ولم تعد عامرة للبناء، وهي بحاجة إلى إعمار وبحاجة، فكان الأمويون يجبرون الناس جبرا على أن يبقوا في تلك الأراضي وأن يشتغلوا لصالح من؟ ليس لصالحهم. الغلات من تلك الأراضي لمن تذهب؟ تذهب للحكومة الأموية، بل للأشخاص، للولاة الأمويين وللخلفاء الأمويين. وأي شخص من هؤلاء الناس الذين ولدوا في هذه الأراضي يريد أن يخرج من هذه الأرض ليذهب إلى أرض أخرى فيتحرر عن من نير العبودية التي كان يفرضها الأمويون، فكان يضرب أو يقتل أو يعاقب أو يحبس. حتى أن الحجاج بن يوسف الثقفي عندما أراد أن يعمر أرض العراق وأن يبنيها مرة أخرى بحجة دعم الاقتصاد، ماذا عمل؟ قام بأخذ أولئك الموالي من سكان البلاد الأصليين والختم على رقابهم. كان يختم على رقابهم بالنار، عنده ختم يوضع بين النار، ثم وفي هذا الختم مكتوب فلان الفلاني، أو مكتوب فيه الأرض، يعني أن هذا الشخص من الأرض الفلانية، ويكون هذا الختم في رقبته. تأتي الشرطة لتفحص هؤلاء الناس فتنظر في هذا الختم، هذا الإنسان الذي وجدوه في هذه المدينة هو ينتمي إلى أي أرض؟ إذن ينتمي إلى الأرض الفلانية لأنه مكتوب في رقبته هذه الأرض، وبالتالي يعاد هذا الإنسان إلى الأرض لأنه أصبح عبدا للأرض. وهذا ما بيّنه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عندما قال إن بني أمية يتخذون عباد الله خولا. هذا هو الخول، يشتغل هؤلاء الناس لصالح من؟ لصالح خالد بن عبد الله القسري، لصالح الحجاج بن يوسف الثقفي، لصالح عبد الملك بن مروان، لصالح هشام بن عبد الملك بن مروان، لصالح الأرض التي كان يملكها الأمويون. وهذه من القضايا الخطيرة التي كان عليها الواقع الاجتماعي والاقتصادي. ظهرت أيضا في هذا الإطار وحشية مفرطة، رأيناها في كربلاء، رأيناها في الكناسة في استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام، رأيناها في قتل عبد الله بن الزبير لعمرو بن الزبير أخيه رغم أنه أخوه لكنه قتله قتلة شنيعة، رأيناها في قتل مصعب بن الزبير لأصحاب المختار ولزوجات المختار ولأقارب المختار، رأيناها في وقعة الحرة حيث قتل في المدينة من النساء والصبيان عدد كثير، وكان الجند يأخذون برجل الرضيع فيجذبه من أمه ويضرب به الحائط فينتثر دماغه على الأرض وأمه تنظر إليه. ولهذا نحن نقول إن الذين يقدسون الأمويين والذين يرون في الأمويين أنهم مشروع دولة وأنهم هم يتخذون منهم ويتعلمون منهم هذه القضايا، ما يعمله العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي على اليمن من مجازر ومن طغيان ومن وحشية ومن بشاعة، وكذلك مرتزقته على الأرض، ما يعملونه بالأسرى وما يعملونه بالجرحى وما يعملونه بخصومهم وما يعملونه حتى بالمعارض لهم، هذا له امتداده في التاريخ. فإذا كان امتداد الأحرار في هذا الشعب وفي هذه الأمة نجده في الإمام زيد بن علي عليه السلام ونجده في الإمام الحسين بن علي عليه السلام، فإن هؤلاء الظالمين لهم امتداد أيضا. فآل سعود لهم امتداد في بني أمية، في طغيانهم، في وحشيتهم، في ظلمهم، في جبروتهم. بالنسبة للتوزيع المال وما كان عليه بني أمية، طبعا الأمويون استأثروا بالأراضي الخراجية، عمر بن الخطاب عندما ترك الأرض الخراجية في يد أهلها على أن تكون غلاته وتذهب إلى بيت المال، ومن ثم بيت المال يتكفل بإعطاء مرتبات للمجاهدين وللمقاتلين مع الدولة وللذين مسجلين في ديوان العطاء، للذين هم مسجلون في ديوان العطاء، ورأى عمر بن الخطاب أن لا تقسم الأراضي الخراجية على الفاتحين، يعني هناك خيارا، إما أن تقسم الأرض الخراجية بين الفاتحين يعني بعد أن تخمس يؤخذ الخمس منها ويقسم في أهله كما حكى الله وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين، وأربع أخماس تقسم بين الفاتحين. خيار آخر أن تبقى هذه الأراضي وتكون ملكيتها للدولة لبيت مال المسلمين على أن يعطى من غلاتها أولئك الفاتحون ما يسد حاجتهم وما يكفيهم. عمر بن الخطاب أخذ بهذا الخيار، أخذ بالخيار الثاني، ولكن لما وصل الحكم إلى بني أمية استحوذوا هم واحتجنوا تلك الأراضي الواسعة جدا لأنفسهم ولصالحهم، ووزعوا تلك الأراضي الخراجية على شيوخ القبائل الذين يدينون بالولاء للحكومة الأموية. ومن ثم نشأت إشكالية، الشيخ العربي هذا الذي يفرغ نفسه للقتال وللحرب هو يشكل أمة واسعة من سكان البلاد الأصليين في تلك الأراضي. العربي كان يرى في ممارسة الزراعة عيبا، ولكن هناك أناس يشتغلون، فكان يسيء معاملة هؤلاء السكان، لا يعطيهم حقوقهم. فحدثت فجوة، شيوخ القبائل هؤلاء الأمويون اعتمدوا على شيوخ القبائل في حكم القبائل، لكن شيوخ القبائل كانوا يستحوذونهم على المصالح فقط ولا يعطون قبائلهم إلا ما فاض وإلا ما ندر. الأمر الذي أوجد فجوة بين الشيوخ وبين قبائلهم، وهذا ما نشهده بين فترة ثورة الإمام الحسين عليه السلام، حيث كان للشيوخ القبائل دور في هذه الثورة ودور في القضاء عليها، وبين ثورة الإمام زيد بن علي، حيث نجد أن هناك انفصاما واضحا بين شيوخ القبائل وبين قبائلهم، بل إن القبائل أصبحوا باتوا لا يستجيبون لأوامر شيوخهم، لأنهم وجدوا أنفسهم أنهم بعيدون عن حاجاتهم وأنهم لا يحصلون على حاجاتهم وعلى أحوال معيشتهم اليومية. ولهذا وجدت فجوة بين ولهذا اضطر، يعني إذا كان الأمر في أيام يزيد أن شيوخ القبائل هم الذين أطفأوا ثورة الإمام الحسين وثورة الكوفة، فإن الحجاج بن يوسف وإن يوسف بن عمر الثقفي في أيام الإمام زيد بن علي عليه السلام اضطر إلى جلب جيش من الشام ليقاتل الثوار مع الإمام زيد بن علي عليه السلام، وهذا يبين لنا الفجوة التي حصلت بين الأشراف وبين قبائلهم. الأشراف كانوا يحتجون الأموال لأنفسهم وكان يهمهم الحصول على الأموال، بينما بقية الأمة لا يحصلون إلا على الفتات. كانت هناك فئات مسحوقة جدا هي الأكثر تضررا. وصل الحال بالأمويين أنهم رفضوا إسلام أهل الذمة، طبعا معروف في الإسلام أنه إذا أراد اليهودي أو النصراني أو المجوسي أو أي شخص أن يدخل في الإسلام فلا أحد يمنعه، لكن الأمويين كانوا يمنعون هؤلاء، كانوا يرفضون إسلامهم. بحجة لماذا كانوا يرفضون إسلام أهل الذمة؟ لأنهم يخشون على الجزية، كانت الجزية تشكل موردا كبيرا جدا من موارد الدولة الأموية ومن موارد الحكام الأمويين. فالحجاج بن يوسف رفض، وكذلك غيره من الولاة رفضوا القبول بإسلام أهل الذمة. لماذا؟ لأنهم سيحرمون من الجزية. من الذي سيدفع الجزية وهي تشكل موردا كبيرا جدا في الصندوق الأموي؟ إذا رفض الأمويون إسلام أهل الذمة، حتى إذا جاء عمر بن عبد العزيز سمح لهؤلاء من أهل الذمة، والبعض كان قد أسلم ومع ذلك يدفع الجزية، البعض كان قد أسلم ولكنه كان مجبرا من قبل الأمويين وولاتهم على دفع الجزية، وهذا مخالفة خطيرة جدا للإسلام. عندما جاء عمر بن عبد العزيز وكان الإمام زيد بن علي ينصحه نصائح واسعة جدا، ماذا عمل عمر بن عبد العزيز؟ سمح لهؤلاء من أهل الذمة بالدخول في الإسلام ورفع عنهم الجزية. وعندما أصر ولاته على أن الخزينة المالية ستكون فارغة عندما يسلم هؤلاء وعندما يرفضون دفع الجزية، قال كلمته المشهورة: إن محمدا صلى الله عليه وعلى وسلم بعث هاديا ولم يبعث جابيا. كانت هناك معضلة الموالي، ونحن تحدثنا عن معضلة الموالي وأنهم كانوا يشكلون طبقة ثانية أو ثالثة أو رابعة في المجتمع المسلم. تفرغ هؤلاء الموالي بعد أن حرموا من القتال والجهاد والانخراط في ديوان العطاء، وحرموا أيضا من كثير من الامتيازات التي كان يحصل عليها العرب، اتجهوا إلى العلم وتفرغوا للعلم، ولهذا ظهر أول العلماء في ذلك الحين في العصر الأموي مثل سيبويه، مثل الحسن البصري، مثل سعيد بن جبير وأمثالهم، كانوا هم من فئة الموالي الذين وجدوا أنفسهم محرومين من امتيازات يحصل عليها العرب في ذلك الحين، وبالتالي اتجهوا إلى القراءة وإلى التعلم وتفرغوا لهذا. ونجد أن هذا الأمر موجود حتى في اليمن في القرن الأول الهجري الأول، أن كثيرا من علماء اليمن هم كانوا من الموالي، ولا سيما من الأبناء الذين كانوا قد سكنوا اليمن. ولهذا عندما تحرك المختار بن أبي عبيد الثقفي، تحرك هؤلاء الموالي لنصرة المختار، لنصرة المختار، وقال قائلهم: يا قوم لا تغلبوا عن رأيكم، فلقد جربتم الغدر من أبناء مروان أمسوا، وقد قتلوا عمرا وما رشدوا، يدعون غدرا بعهد الله كيسانا، ويقتلون الرجال البزل ضاحية لكي يولوا أمور الناس ولدانا، تلاعبوا بكتاب الله فاتخذوا هواهم في معاصي الله قرآنا. هذا هو الوضع الاجتماعي، كان وضعا خطيرا جدا، كان وضعا خطيرا وضعا سيئا. ولهذا سنرى لاحقا أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، أن الإمام زيد بن علي في برنامجه الثوري كان يعالج هذه القضايا في الجانب الفكري، في الجانب الثقافي، في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وفي الجانب العسكري. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة المستمعون، ونلتقيكم في الحلقة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع
3: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة.
2: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

الرشيد عليه السلام بهذه المبادئ من هذه المنطلقات بداخل المسؤولية تحرك وصولا إلى خروجه ثائرا، وكان قد واعد أصحابه والمستجيبين له من المسلمين على أن يكون موعد الثورة في 1 شهر صفر، ولكن نتيجة العمل الاستخباراتي الأموي اكتشفت خطة الإمام زيد عليه السلام أفشى بها البعض، وأدرك بنو أمية أن ظهوره قريب وأنه موجود في الكوفة، وبالتالي بحثوا عنه وكانوا قريبين من اكتشاف مكانه، فاضطر إلى تعجيل الخروج في 22 من المقرر قبل الموعد المتفق عليه مع من كان قد استجاب له وواعده بالخروج معه من المسلمين. فخرج في الكوفة، خرج في 22 من المقرر ليلة الأربعاء، ونادى بشعاراته المعروفة: يا منصور أمت، وهذا كان شعار جده رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في غزوة بدر. في صبيحة يوم الأربعاء كان قد وافاه على طول تلك الليلة ممن كان قد بايعه، وافاه فقط 218 رجلا، بينما في بعض الأخبار أن الذين كانوا قد بايعوا من الكوفة وحدها فقط ما يقارب 15,000 رجل، ووفى منهم فقط 218 رجلا إلى صبيحة يوم الأربعاء، كانوا هم الذين قد وافوا. ولاحظ الإمام زيد عليه السلام حالة التخاذل الكبيرة في واقع الأمة وقلة المستجيبين ومحدودية الإمكانيات وقلة الأنصار، وقال لأحد أنصاره الأوفياء نصر بن خزيمة، قال له الإمام زيد عليه السلام: يا نصر، أتخاف أهل الكوفة أن يكونوا فعلوها حسينية فيفعلوا معه ما فعلوا مع الحسين من تخاذل؟ قال: جعلت فداك، أما أنا فوالله لأضربن بسيفي بين يديك حتى أموت.

وتحرك الإمام زيد عليه السلام بجلة الناصر بالفئة الجليلة من المؤمنين الصادقين الذين تحركوا معه، تحرك ببطولة وفداء كبير للإسلام واستبسال جل نظير. بتلك الجلة الجليلة واجه 12,000 مقاتل من الجيش الأموي وهزمهم من سكة إلى سكة ومن شارع إلى شارع، وتقدم ليدخل إلى داخل الكوفة، وقتل في اليوم الأول من الجيش المعادي أكثر من 2,000 قتيل.

وتقدم الإمام زيد عليه السلام وهو يقاتل بتلك الفئة المؤمنة الجليلة الصادقة الصابرة الثابتة أشد قتال.

من الوصول إلى مسجد الكوفة. في مسجد الكوفة كان قد جمع أهل الكوفة وحصروا فيه وأغلقت عليهم الأبواب، ولكن يبدو أن ذلك أعجبهم، هم غير راغبين في الجهاد ويبحثون عن الأعذار، مثلما نقول في المثل عندنا حبسك من غدر. حينما وصل الإمام زيد عليه السلام إلى مسجد الكوفة، قام نصر بن خزيمة أحد مشاهير المجاهدين معه، جعل ينادي المحصورين في المسجد وهو يفتح لهم الأبواب ويقول لهم: اخرجوا يا أهل الكوفة، اخرجوا من الذل إلى العز، اخرجوا إلى خير الدنيا والآخرة، فإنكم لستم في واحد منهم. يعني لا أنتم في خير الدنيا ولا أنتم في خير الآخرة، اخرجوا، تحرروا. فتحت لهم الأبواب فلم يخرجوا، لقد رغبوا في أن يحبسوا أنفسهم حتى بعدما فتحت لهم الأبواب. لكن الإمام عليه السلام واصل مشواره الجهادي، وكان حينما خفقت الراية على رأسه قال عليه السلام: متوجها إلى الله العظيم. اللهم لك خرجت وإياك أردت ورضوانك طلبت ولعدوك نصبت، فانتصر لنفسك ولدينك ولكتابك ولنبيك ولأهل بيت نبيك ولأوليائك من المؤمنين. اللهم هذا الجهد مني وأنت المستعان. ثم قال عليه السلام: الحمد لله الذي أكمل لي ديني. هكذا كان زيد، وهكذا هي بصيرة الحق، مبادئ الإسلام، نور القرآن. الحمد لله الذي أكمل لي ديني، والله ما يسرني أني لقيت جدي محمدا يوم القيامة ولم آمر في أمته بمعروف ولم أنهى عن منكر، والله ما أبالي إذا قمت بكتاب الله وسنة نبيه أنه تؤجج لي نار ثم قذفت نفسي فيها ثم صرت إلى رحمة الله.

استمرت المعركة في يوم الأربعاء ثم في يوم الخميس بكل استبسال وتفان مع قلة الناصر وقلة العدة. وفي آخر نهار الخميس حسب بعض الروايات أصيب الإمام زيد عليه السلام بسهم في جبينه.

وفور إصابته قال عليه السلام: الشهادة الشهادة، الحمد لله الذي رحمه.

أثر القرآن، مبادئ الإسلام أثرها العظيم في مثل هذا الرجل العظيم الذي يقدم لنا أعظم الدروس من الواقع العملي من موقع القدوة والأسوة.

الزيد عليه السلام دفن جثمانه الطاهر بشكل سر، ولكن اكتشف الأمر وعرف الأعداء مكان دفنه، واستخرجوا الجثمان الطاهر ثم قطعوا رأسه الشريف ليطوفوا به في بلدان العالم الإسلامي، وتعاملوا بكل وحشية، الوحشية التي تجسد فيها سوء ما عليه المجرمين، ما عليه الظالمون والمفسدون والطغاة، كيف ممارساتهم، معاملاتهم، تصرفاتهم، وحشيتهم، إجراميتهم، انعدام حتى الأخلاق الإنسانية لديهم.

صلبوا الجسد الشريف منزوعا عنه الثياب والملابس، وبقي مصلوبا لأربع سنوات. بعد ذلك قاموا بإحراقه بالنار. كانوا يغتاظون، كانوا يرون أثر زيد في الأمة قائما باقيا مستمرا، بالرغم من قتله، بالرغم من قطع رأسه، بالرغم من إرسال رأسه ليطاف به في الآفاق، لكن أثره كان باقيا، فكان ذلك يغيظه. أنزلوه بعد أربع سنوات من الصلب وقاموا بإحراقه، ثم بسحق. ثم ذروه جزءا منه في نهر الفرات، قالوا لكي لا يبقى من زيد ولا حتى ذرة من جسده. ذروا جزءا من جسده الشريف بعد إحراقه وسحقه في نهر الفرات، والجزء جعلوه في مهب الريح لكي يضيع. وهكذا هو الطغيان والظلم والجور، هكذا كان للظلم والطغيان امتداده في واجع أمتنا من تاريخها الغابر إلى حاضرها المعاصر. في المقابل أيضا كان هناك امتداد لصوت الحق، امتداد للقائمين بالعدل عبر التاريخ، وسيبقى هذا الامتداد إلى قيام الساعة.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام، سام. أف أم.
1: إذاعتك أنت.

بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة عدن ومستمعي إذاعة سام، أنا الشعب مجددا معكم. حلقة الخميس 11 يونيو 2026، نستأنف العمل في البرنامج بعد إجازة طويلة. وطبعا العنوان الأبرز هو استئناف العدوان الأمريكي على إيران اللي حدث في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. كيف بدأ الموضوع؟ ما هو التحليل المنطقي والواقعي لهذا التحرك الأمريكي؟ الموضوع بدأ بتهديد ترامب فجأة أنه سيضرب إيران الليلة، هذا أمس الأربعاء. وطبعا القنوات الخليجية عاقل، أنا مش عارف القنوات الجزيرة والعالم والعربي والعالم جزء من محور المقاومة الإعلامي، بنقول لهم تحية، العربي والجزيرة والعربية والحدث وسكاي نيوز فرحانين. جلس الكبشن حق ترامب ساعات، سنضرب إيران سنضرب إيران. تحليليا أن يعلن ترامب قبل ساعات بأنه سينفذ هجوم معناته أنه عاجز، معناته أنه مرتبك، معناته أنه فاشل. لماذا؟ شوفوا كل اعتداءات أمريكا، أمريكا اعتدت على الكرة الأرضية كلها، ما تحددش وقت ولا تطلع تعلن. هذا المؤشر الأول، أن إعلان ترامب قبل ساعات بأن هناك هجوم على إيران هذا إعلان آت من ضعف ومن ارتباك ومن خشية من الرد الإيراني. هذا المؤشر الأول اللي بيؤكد أن الكلمة العليا في المواجهة لإيران مش بحاجة ترامب لأن يعلن عدوان قبل ساعات. يعني على الأقل الإيرانيين بيرتقدهم مرتبين أمورهم، لكن يعني المزيد من الترتيبات، ما الذي كان يمنع ترامب فجأة أن يقصف؟ لماذا يعلن قبل ساعات؟ خوف من الرد الإيراني، هذا واحد. اثنين، لأول مرة في تاريخ المجرم الأمريكي أن يسمي العملية الدفاع عن النفس. ما عاد فيش الغضب الملحمي وزئير الأسد والعنكبوت الطائر والأسماء هذه الخزعبلية. أمريكا سمت عدوانها الدفاع عن النفس، وهذا العنوان بحد ذاته يعكس الوضعية اللي فيها ترامب، وضعية المهزوم، وضعية الفاشل، وضعية صاحب الخيارات المعدومة. أحرقته إيران وأربكته إيران وحشرته في زاوية ضيقة جدا جدا جدا. شوف كل اعتداءات الكيان الإسرائيلي وأمريكا كلها، الغضب الملحمي، الرصاص المصبوب، زئير الأسد، الإطاحة بالنظام. يعني بعد 100 يوم، أكثر من 100 يوم، تعتدي أمريكا على إيران تحت عنوان الدفاع عن النفس. هذا خوف، هذا رعب. ليه؟ لأنه الأداء الإيراني من 28 فبراير كان أداء ملحميا وأداء أسطوريا. فعندك مؤشرين يؤكدان أن ترامب ضعيف ومهزوز ومرتبك وما فيش عنده أي خيارات. غلقت إيران الأبواب كلها في وجهه. المؤشر الأول أنه أعلن قبل الهجوم. المؤشر الثاني تسمية العملية الدفاع عن النفس. الدفاع عن النفس هذه أنجولا تقوله ولا موزمبيق ولا أمريكا، دفاع عن النفس. إيران واجهت بالدفاع عن الخيارات. فعندك هذين المؤشرين. في مؤشر ثالث أيضا مهم، ترامب أعلن أن الكيان الإسرائيلي غير متورط في هذا الهجوم.
هذا الخوف، هذا الرعب. والكيان الإسرائيلي بعد دقيقتين من الهجوم الأمريكي أعلن الكيان الإسرائيلي المجرم أنه غير مشارك مع أمريكا. أين رأيتم مثل هذه العناوين؟ ماذا يعني أن يطلع الكيان الإسرائيلي ويطلع ترامب ويقول له الكيان الإسرائيلي مش مشارك؟ خوفا من إيش؟ من الضربات الإيرانية على الكيان. كل الاعتداءات في الشرق الأوسط الإسرائيلي والأمريكي موجود، ما في عدوان على أي بلد عربي إلا والإسرائيلي والأمريكي موجود. كل هذه يا جماعة عندما تتأملها هي تدل بشكل واضح على الوضع اللي فيه ترامب، وضع ضعيف هزيل. أحرقوه الإخوة في إيران، رفضوا أن يمنحوه اتفاق لا يضمن كل الحقوق الإيرانية. ترامب غاضب، عمره ما واجه مثل هذه السياسة، ما واجه ترامب، كل العالم بيخضع لترامب إلا هذا المحور، محور القدس. وأيضا لاحظ كأس العالم بيبدأ اليوم، وترامب كان يريد أن يبرم اتفاق علشان يتباهى بأمام العالم، ما سمحت له إيران. وإيران تعرف أن ترامب في حفرة، وتعرف أنه في وضع سيء، وتعرف أنه ضعيف، وتعرف أنه مرتبك، وكل خياراته محدودة جدا جدا. أمس كانت معركة بحرية كبيرة جدا، نجحت إيران في أن تفشل هذا الهجوم. لكن أعطيتك العناوين أنا اللي بتثبت قوة إيران والمحور، وبتثبت ضعف أمريكا وحلفائها. العملية يا مؤمن دفاع عن النفس. شوف كل الحروب اللي دخلت فيها أمريكا وهي اعتداءات، هل عمرك سمعت الأمريكي قال دفاع عن النفس؟ في العدوان على العراق دفاع عن النفس، في العدوان على ليبيا الدفاع عن النفس، ما فيش إلا مع المحور. العدوان على العراق زمان أيام صدام، إلا مع المحور. عندما تقول أمريكا أن العملية اسمها الدفاع عن النفس، هذا خوف. ليه؟ لأنهم يعرفوا أن في رد، يعرفوا أن الإيراني لن يسكت، ويعرفوا أن إيران تجاوزت إلى الأبد مسألة الصبر الاستراتيجي، ما عاد فيش. أمريكا بلا خيارات ترامب. وضربة أمس كانت نتيجة لضغط اللوبي الصهيوني في البيت الأبيض، كل مستشارين ترامب صهاينة، هو أيضا صهيوني، بس ترامب صهيوني تاجر. يا مؤمن الإسرائيلي أمس بيقول ماليش دخل، والأمريكي بيقول الإسرائيلي ماليش دخل. يعني أنتم بدأتم في 28 فبراير عدوان على إيران، كان الأمريكي وكان الإسرائيلي وكانت 5 دول خليجية معكم، السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن معكم، تذكروا في العدوان على إيران 28، بعد أقل من يعني بعد 100 يوم أمريكا لحالها، وإيران ليست لحالها. تصور أمريكا في العدوان فجر اليوم لحالها، أعلنت أنها لحالها. وين الإسرائيلي؟ وين السعودي؟ وين التركي؟ وين العابش؟ ليه؟ لأن إيران حيثية، وإيران قوة، وإيران مبدأ، بترد. بعد الفاصل أعطيتك أنا الآن مؤشرات من عنوان العملية، أنه عنوان ضعف الدفاع عن النفس، من التصريح الصهيوني الإسرائيلي أنهم مش مشاركين، والأمريكي أكد من مشاركهم، هذا كله خوف من المحور، خوف من إيران ومن حلفاء إيران، ولا مش مضطر الأمريكي. المصيبة الكبيرة للإسرائيلي شارك،
وخاف. إذا الإسرائيلي شارك بس قالوا لا لا تقولش إنك مشارك. أين وجدتم أمريكا بهذا الضعف؟ في أي ملف؟ يا رجل دخلت لفنزويلا أخذت الرجل من غرفة النوم. المحور القدس وعلى رأسها الإخوة في إيران وضع معادلة جديدة للمنطقة. معادلة جديدة للمنطقة لن يكون فيها هناك مكان للأسرى، الأسرى لا ولا للأمريكا ولا للاتفاق الإبراهيمي ولا للشرق الأوسط الإسرائيلي ولا للشرق الأوسط الأمريكي. الكلمة العليا في هذا الشرق ستكون لمحور المقاومة لليمن والإيران. وين الدليل؟ تقريبا أمريكا في طريقها أن تكون بلا قواعد في المنطقة، خصوصا بعد أن اكتشف الخليجيون أن أمريكا ليست معنية بحمايتهم، أمريكا معنية بحماية الكيان الإسرائيلي. هذا إذا حد فكر في الخليج. بعد الفاصل كيف ردت إيران والمحور، وهذا مهم بعد الفاصل.

نحن في هذا السياق انطلاقا من هذه الثوابت والبديهيات الواضحة في إسلامنا، في قرآننا، في قضايانا كأمة مسلمة. نحن كشعب يمني كان موقفنا واضحا ومعلنا من بداية هذه الجولة، واليد التي قلنا في الكلمات السابقة أنها على الزناد بدأت من هذا الأسبوع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في العمليات المشتركة لمحور الجهاد والمقاومة ضد العدو الصهيوني المجرم. ونحن كما قلنا ننطلق من هذه البديهيات الواضحة مع من هم لنا إخوة تجمعنا بهم أخوة الإسلام في قضية تهمنا جميعا، تعنينا جميعا، في مواجهة عدو صريح واضح لأمتنا جميعا، لشعوبنا بكلها، لهذه المنطقة بأجمعها، عدو صريح واضح، مجرم سيء، معتد، ظالم، غاشم، في منتهى الإجرام والخطورة على هذه الأمة، وله مخططه الصهيوني الذي يستهدفنا جميعا ويتحدث عنه كل يوم، قول يسعى لتغيير الشرق الأوسط، نحن نغير الشرق الأوسط، يعني كل بلدان هذه المنطقة ونحن منها.

0: أينما كنتم أحييكم في الجزء الثاني من عن الشعب من على قناة عدن وإذاعة سام. سردنا في الجزء الأول العناوين التي تثبت أن أمريكا ضعيفة ومهزومة وخياراتها محدودة من خلال عنوان العملية الدفاع عن النفس ومن خلال الإعلان أن الإسرائيلي ما شاركش، وحتى ما يتعلق بالضربات ما فيش شهداء في الضربة الأمريكية، في اعتقد جرعى. يعني الأمريكيين من خوف حرصوا أن ما يكونش في ضحايا في المدنيين. هذا اللي ضربوا 4000 غارة في اليوم الأول في 28 فبراير، ضربوا مدارس وضربوا مصانع وضربوا. هذه المرة يعلن لي قبل 4 ساعات وضرب دفاعات جوية وضرب الجنوب الساحل. يعني الهدف أمس كان، الهدف كان محاولة أن يحدث فرقا في هرمز. كيف ردت إيران والمحور؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم أغلقوا هرمز نهائيا. أول قرار قبل الرد العسكري تم إغلاق نهائيا مضيق هرمز. حاولت سفينتين تمر، قصفوها الإيرانيين. طيب قبل ساعتين من العدوان كان المحور محور عامل فعاليات شعبية في صنعاء وفي بغداد وفي غزة وفي لبنان وفي إيران. كانت تجمعات شعبية، 5 شاشات أمس استعرض المحور جزءا من قوتها الشعبية قبل العدوان على إيران بساعات. وكانت في أناشيد وكانت في أشعار وكانت في زوامل وكان في برع وفي رقص وفي هذا محور لا نظير له في العالم. تصور قبل ساعتين من قصف إيران كان المحور في 5 ساحات بيحتفل، وجزء من قوة المحور شعبيته. أعود لكم إلى الرد الإيراني. أول حاجة بسم الله قالوا غلقنا هرمز، ضربت أسعار النفط السماء. لاحظ حتى قبل الإغلاق الكلي كان العالم بيعاني اقتصاديا وتحديدا الوضع الأمريكي. ضاعفت إيران في قرار من متاعب العالم، سواء كان المتواطئ مع أمريكا في العدوان عليها أو الساكت في مشاكل في مصانع غلقت وفي شركات غلقت وفي بسبب الموقف الإيراني من هرمز. وإيران تقول ببساطة إدارة هرمز حق قانوني لإيران وعمان لأنه في المياه الإقليمية الإيرانية، لكن في نفس الوقت تريد أن تحمي نفسها في المستقبل أن أي واحد بيفكر يعتدي عليها الدول الأخرى بتضرر مصالحها. فأول حاجة عملت المحور إيران أغلقت مضيق هرمز. بعدها بدقيقتين أو في نفس التوقيت أو قبله، إنما كان في تواصل بين اليمن وإيران، غرفة عمليات مشتركة، طلعت من صنعاء بيان للخارجية اليمنية. رغم أن الخارجية اليمنية هي الواجهة السياسية لليمن، خارجيتنا، لكن البيان كان عسكري. بيان وزارة الخارجية اليمنية من صنعاء قال بكل وضوح أن استمرار العدوان الأمريكي على إيران يهدد الأمن والسلم العالميين، بهذه المفردات. يعني بيان صنعاء كان يلفت نظر العالم إلى أن اليمن ممكن يتخذ خطوة. إذن معك تم إغلاق هرمز وتم التلويح في نفس التوقيت بالمندب، العالم اضطرب، العالم خاف. انتوا لو شفتوا العواصف الخليجية أمس، لو شفتوها قبل العدوان على إيران في فبراير الماضي وشفتوها أمس، لأنهم متورطين. إذن تم إغلاق هرمز وتم التلويح بباب المندب، خلاص الاقتصاد العالمي في يد المحور. نسبة كبيرة من الاقتصاد العالمي في يد المحور، ولذلك لاحظ التنسيق والذكاء. هنا كانوا الناس بيسألونا لما يستضيفونا في القنوات العربية والغير العربية، يقولون لي متى باب المندب؟ فكنت أقول أنه هذا ضمن الاتفاق مع المحور، يعني كل الخطوات بتتم بالتنسيق الكامل مع المحور. شيء ثاني، جاء وقت المندب الآن قبل العدوان على إيران، عشان تعرفوا أن اليمن يتتبع والمحور التحركات الأمريكية والإسرائيلية بشكل مضبوط. قبل العدوان على إيران اللي هو اليوم فجر اليوم، العميد سريع أعلن عن إغلاق البحر الأحمر في وجه الكيان الصهيوني. نستمع العميد سريع.
1: في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضا للمشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعيا منا إلى كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على شعبنا وشعوب المحور الحرة والعزيزة في لبنان وغزة وإيران، وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة، قامت القوات المسلحة اليمنية الإسرائيلية في منطقة يافا المحتلة وقد حققت أهدافها بنجاح بفضل الله. وفي هذا السياق تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولا، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان.
0: إذن خطوة هرمز وخطوة باب المندب جدا جدا في يد المحور، بينما أمريكا ما عندهاش حاجة. أمريكا سكبت على إيران وعلى اليمن وعلى كل ما لديها من قنابل، ما عادش معها أوراق. أمريكا لا تستطيع من الجو أن تحدث انتصار، لأن تنزل بريا بيكلوها الإيراني، وبحريا أمس فشلت أيضا. فإذا هي فاشلة في الجو، فاشلة في البحر، فاشلة في البر. على إيش بتصر؟ بتصر على الحصار. شوفوا انتبهوا، موضوع الحصار الآن هو أهم نقطة، أهم نقطة في المواجهة بين المحور وأعداء المحور، أمريكا والكيان الصهيوني والخليج الوهابي وهذا الشلة العفنة. أعطيك بس أرجعك، لماذا السعودية في العدوان علينا بدأت في الحصار في الأشهر الأولى؟ لأنها فهمت أنه عسكريا مش قادرة، فلعبت بورقة الحصار إلى اليوم. نفس الموضوع إيران، من 79 مش قادرين ميدانيا، نفس اللعبة اللي لعبت ضد إيران لعبت ضدنا وضد حزب الله، الحصار والجواسيس. لذلك الآن اليمن وإيران بيلعبوا بنفس بورقة الحصار. أنتم مستمرين في حصارنا؟ لا، لدينا أوراق لمحاصرتكم. الفارق أن أوراق المحور أقوى. ليه؟ لأنه برغم ضخامة الحصار على اليمن وعلى إيران إلا أن البلدين نجحا في التخفيف من مظاهر هذا الحصار. لكن عندما يحاصر اليمن وإيران والمحور أمريكا ومن معها ما قادرين يتحملوا. إذا نحن متحملين 11 سنة أنت مش قادر تتحمل شهرين. هذا انتبه وحد باب المندب ما أغلق. السعودية حاصرت اليمن حصار مطبق. مطارات وموانئ وأدوية وغذاء وممنوع تسافر وممنوع مطبق. نتيجة لجغرافية اليمن ونتيجة لي نجح اليمن في أن يخفف، طبعا عانينا من الحصار لازلنا نعاني، بس نجحنا في التخفيف من أضراره. إيران نفس القضية من 79. إذن ورقة هرمز، ورقة باب المندب، هي الصواريخ النووية القادرة على توسيع هزيمة الكيان الإسرائيلي وأمريكا. لذلك بتدافع عن هرمز باستماتها إيران. خلاص موضوع هرمز خلاص بيد إيران، بتستلم إيران هي اللي يخف في عمان ما عاد فيش، لأن هذا بيضمن لها أن لا يتورط أحد مع أمريكا في أي عقوبات قادمة. انتبه، العداء الأمريكي والإسرائيلي سيستمر، والبريطاني لليمن والإيران لكن الدول اللي كانت بتصفق وبترفع يدها أو بتتعامل بلا مبالاة لا بتنتبه، لأن في هرمز في باب المندب. إيش قيمة باب المندب في الموضوع؟ شوف كيف جاب التوقيت، توقيت باب المندب الآن. باب المندب يقوم بحماية انتصار المحور. معقول يا محمد؟ والذي نفسي بيده. اليمن الآن يتحمل مسؤولية حماية مكتسبات المحور، الورقة القوية هذه، بمعنى بتحركوا في التصعيد بنغلق باب المندب، لأن انتصار بهذا الحجم لمحور المقاومة وهزيمة بهذا الحجم لأمريكا والكيان الإسرائيلي والخليج الوهابي تحتاج إلى حماية. ما بيتقبلوا بسرعة هذا الانتصار للمحور، ما بيتقبلوا الهزيمة، خصوصا أنت بتتحدث عن أكبر قوة في العالم أمريكا وأكبر قوة في الشرق الأوسط الكيان الإسرائيلي من حيث الإمكانيات. فلازم من ورقة تكون جاهزة لحماية هذا الانتصار. بمعنى آخر أن المحور يقول يجب أن تتقبلوا هزيمتكم ويجب أن تتعاملوا مع محور القدس بأنه انتصر. كل اللي بيحاول الأمريكي الآن والإسرائيلي هو أن يتحاشى هذه الحقيقة المرة، بس ما عندها أوراق، ما عندها أوراق يزيل انتصارنا ولا عندها أوراق يزيل هزيمته، بينما احنا لدينا أوراق، لدينا أوراق مهمة وكبيرة جدا تحفظ انتصارنا وتبقي الهزيمة عالقة وراسخة على وجه الأمريكي والإسرائيلي والخليج الوهابي وكل المتصهينين. هي هذه المعادلة، لأنه في السياسة التوقيت مهم. لذلك اليمن بيلعب دبلوماسية تدرس. شوف إعلان العميد سريع قلقنا على الكيان الصهيوني، وهذه كانت رسالة لأمريكا ورسالة للسعودية أيضا، لأن العميد سريع أشغل في البيان، قال في البيان أن الهدف هو رفع الحصار عن اليمن وعن غزة وعن المحور. انتبهوا للكلام، شوف التوقيت ليه، لأن في شعور في المحور وقناعة أن لدينا فرصة لإلحاق أكبر ضرر بالمشروع الصهيوني الوهابي الداعش الأمريكي في المنطقة. فرصة ذهبية لم تتاح لنا أي فرصة في التاريخ منذ أن تأسس هذا الكيان مثل ما هذه الفرصة. لذلك تتوسل أمريكا اتفاق، لدينا فرصة في المحور. طبعا الإسرائيلي عدم وجود والأمريكي عدم وجود، لكن ألحقنا ضرر كبير بقوة بهيبتهم العسكرية والسياسية. الآن الأمريكي يقول لك إذا صح، يا رجل أمريكا تطلع تعنون عدوانها ضبط الدفاع عن النفس. أمريكا المسكينة بتدافع عن نفسها، أمريكا اللي بتدوس على العالم كله، على أوروبا وعلى على العالم كله، تقول الإسرائيلي ما شاركش. يا إيرانيين، الإسرائيلي ما شاركش، والكيان الإسرائيلي يقول يا إيرانيين ما شاركناش، نحن شاركت أمريكا. بينما في لحظات دخل اليمن وإيران في لحظة، أمس اليمن وإيران في لحظة، إغلاق هرمز وبيان الخارجية اليمنية. بيان الخارجية اليمنية معناه إذا استمريتم، أنت عارف بعد بيان الخارجية وبعد هرمز طلع ترامب قال انتهت العملية، ممكن يكررها لكن بدون نتائج، ما بيده شيء. بينما احنا بيدنا ورق، لدينا ورقتان تسقطان العالم هذا كله أرضا. أولا باب المندب، اثنين كابلات الانترنت في البحر الأحمر وفي مضيق هرمز. باب المندب يا رجل، يا رجل، يا رجل، شوف حق الأباد سيدي، حق
2: علي
0: هو أخذ هذا ريعة، لكن إيران وضعت من ترامب ضغط، ضغط شديد، وهو في هذه الحالة لا يمكن أن يتخذ قرار صح، لأن في ضغط شديد بيلعب الوقت، والإيرانيين يعرفوا. إذا لدينا المندب، لدينا كابلات كابلات الإنترنت عندنا، تصور، و60% من تجارة العالم تمر عبر باب المندب هرمز. أمريكا لا تمتلك أي ورقة. طبعا ردت أمس إيران، ضربت القاعدة الأمريكية في الأردن، قاعدة الأزرق، وضربت الأسطول الخامس في البحرين، وضربت علي السالم، قاعدة علي السالم في الكويت، كلها قواعد أمريكية. ما ضربت الإمارات أمس ولا ضربت قطر، هذا معناه أن القطري شوية تراجع، ولا ضربت السعودية، معناه أن السعودي تراجع وأن القطري تراجع شوية وأن الإمارات تراجع، تراجعوا بخبث، خوف، فزع، المهم أنهم تراجعوا. إيران بتضرب الذي عاده متفرط مع الأمريكي، الآن أكبر متفرط مع الأمريكي الأردني، تصدقوا تأمنوا له، المملكة الأردنية الهاشمية، متورط الأردني، بس هذا غدو متورط هو أبوه جدا من زمان، وآية الله، وآية الله، هو المغرب أكبر عائلتين صهيونيتين في العالم، الخامس ده المدري السادس المدري السابع الأردني، المغربي والأردني متورطين من زمان. استثنت أمس القواعد الأمريكية في الإمارات، معناته أن الرسالة الإيرانية للإمارات وصلت، بندقق للعظم، ما استهدفوش الإمارات أمس ولا استهدفوا العديد. على فكرة القطري كان موجود في طهران قبل ساعات من الهجوم، يوم الأربعاء الصباح أمس كان القطري موجود. إيش بيقول الإيرانيين؟ قال عندي معلومات أن أن الأمريكيين بيستهدفوا إيران، وبلغوا المرشد أن احنا مش مشاركين. فالرد الإيراني كان مؤدب وحاسم، قالوا له روح تابع كأس العالم أنت. روح تابع كأس العالم، خليك في باريس سان جيرمان وبين سبورت أنت توصل لنا رسالة أن الأمريكي بيضرب. فتعرق القطري وكاد أن يبكي، وقطر راح أمس عشان يقول ما بنشاركش. الإيرانيون يعرفون من بيشارك، اللي شارك في الهجوم الأخير القواعد في الأردن وفي الكويت وفي البحرين، ضربوها الإيرانيين، ما تبقى منها. ما ضربوش الإمارات، ليه؟ تراجعت الإمارات. ما ضربوش القاعدة في السعودية، ليه؟ هدأت السعودية. ما ضربوش قطر، هدأت قطر. وهذا ما نريده في المحور، يهدأ هذا الخليج المجنون المتورط مع دعومان. أمس يا رجال عواقل، أقسم بالله، الجزيرة نص الشاشة، ترامب سنضرب إيران الليلة، العربية، الحدث، الجزيرة، بعدين بعد الرد الإيراني انتقلوا لكأس العالم. يا جماعة أيها الخليج المجرم باستثناء عمان، أنت معادك مش فاهم الدرس، مش مستوعب أنك هزمت، مش مستوعب أن أسيادك هزموا، مش مستوعب أن القواعد ما حمتكش، مش مستوعب أن نتيجة تحريضك وتمويلك للعدوان على إيران واليمن والعراق وحزب الله النتيجة تساوي صفر. يعني ما هو الدرس اللي نعطيكم إياه؟ ماذا يريد الخليج ما عدا عمان، هذا الخليج المجرم؟ ماذا تريد لكي تقتنع أنك في ورطة كبيرة جدا جدا جدا، وأن استمرارك في هذه السياسة بيهدد وجودك؟ أيوة أيوة، اللي بيرفع السقف الآن المحور مش أنتو، اللي بيرفع السقف هو المحور مش أنتو. خلاصة هذا الملف، أراد الأمريكي الضعيف والمرتبك والمعدوم الخيارات أن يحذف فرقا أمس، لكن أساس التحرك كان ضعيف. تسمية العملية الدفاع عن النفس، الإعلان الإسرائيلي، هذا بيعكس قوة إيران، قوة المحور. ردت إيران واليمن خلال دقائق، إيران أغلقت هرمز واليمن لوح باب المندب. وأنا أقول لكم أن هرمز بيظل مغلق وباب المندب بيغلق، ولازم يرفع الحصار عن كل المحور. ليه يا أخي؟ احنا في اليمن وفي المحور، لكن نتكلم عن شعب اليمن بلدنا، ما قادرين نتحمل الصور اللي بنشوفها في غزة، والله ما قادرين، نتعب والله، نتألم. والنظام العربي متواطع على غزة وعلى لبنان، ما قادرين يا جماعة. الشعب اليمني الحر بلد الحكمة والإيمان غير قادر على تقبل هذا الظلم والجور في غزة والضفة الغربية ولبنان، لا ولا واحدا. أعطانا الله إمكانية نرفع هذا الظلم ضمن معادلتنا الكبرى مرضاة الله ومسؤوليتنا تجاه الله، ونحن بلد الحكمة والإيمان. الله أعطى، يعني ما هيش مغامرة، بلد الحكمة والإيمان. ليس الشعب اليمني الذي يكتفي بالتظاهرات والبيانات مع غزة، مش نحن. لسنا نحن، وليس الشعب اليمني الذي يكتفي فقط بالصواريخ ضد الكيان، وليس الشعب اليمني الذي يكتفي فقط بمناطحة أمريكا في البحر ويدفع حل الانسحاب، وليس الشعب اليمني يكتفي فقط بمحاصرة الكيان الصهيوني. لا، الشعب اليمني الآن والقيادة اليمنية منخرطة في إزالة الحصار عن اليمن وعن غزة. هذا عنوان كبير، انتبه. ما في حل، ما يمكن يا جماعة يشيلوا الحصار بالتفاوض، ما يمكن. طالما أنت السعودية لم يتأثر اقتصادها وبترولها هي وهذا الخليج المجرم، بتراوغ معنا في اليمن. يا جماعة الجزيرة السعودية بتناقشنا 11 سنة، في آخر السنوات بتناقشنا عن رحلة من صنعاء للأردن، رحلتين، والنفط حقها بيمر قدامنا في باب المندب وبيمر في هرمز. بيقولوا ما لكم تأخرتم، لأن الموضوع كبير بحاجة لترتيبات واستعدادات. ما يمكن اليمن يرفع ملف ويتراجع عنه، لا يمكن. انتبه، فلننتبه جميعا. بيان العميد سريع الخاص بالبحر الأحمر، منع الكيان الإسرائيلي الداخل والخارج إليه، هذه مش فقط رسالة للكيان، رسالة لأمريكا والسعودية. ليه؟ عندنا فرصة ننهي مشاكل المحور يا رجل، وأهم مشكلة في المحور الحصار يا جماعة، إيران محاصرة، اليمن محاصرة، حزب الله محاصر، غزة محاصر، والحشد الشعبي محاصر في العراق. طيب لدينا فرصة أن نمسك برقبة العالم، ونحن نمسك الآن. ماذا نريد؟ نريد أن ترفعوا يدكم عن حقوقنا بالقوة. ما يمكن هذا تكيف التفاوض. إيران بتفاوض من 79، ما خرجت لها طريق. نحن 11 سنة، قول الأربع سنوات الأخيرة، من ضمنها سنتين حق الطوفان الأقصى كنا مشكورين بطوفان الأقصى، وقال لهم سيدي قلسوا تربصوا. الآن جاءت اللحظة. إيش اللحظة؟ يجب أن إزالة كل مظاهر العقوبات والحصار على المحور. يا جماعة بعد كل الانتصارات لمحور المقاومة والشعب اليمني جزء أساسي منه، بعد كل الهزائم للسعودية وأصحابها، لا تزال فلوسنا في السعودية في البنك الأهلي. للسيد مقولة، سيد عبد الملك حفظه الله دائما يقول أنه جزء من قوة اليمن إيمانها، بلد الحكمة والإيمان، السعي لمرضات الله، ثم بلد الحكمة والإيمان، ثم المساحة الواضحة من الرشد والحكمة. بلد رشيد اليمن وبلد حكيم، ولكن لا نظير لشجاعته ولا نظير لعنفوانه. ليه؟ لأنه نحن كل ما نريده أن تكون المواجهة مع الصهيوني والأمريكي بس، ما نشتي سعودي ولا نشتي ده ولا نشتي، وهذا اللي بيأخرنا في مسألة التعامل مع الحصار إلى أن جاءت الساعة. الأمريكي ضعيف اللي كانت بتتشدق أمريكا به، السعودي كل ما كلمناه قالت الأمريكي، محمد منصور قال لكم إحنا ما نعرف في العدوان علينا والحصار للسعودية، الأمريكي في أضعف حالاته والإسرائيلي في أضعف حالاته. فعندما يكون الأمريكي في أضعف حالاته والصهيوني اليهودي في أضعف حالاته، لا تحدثني عن حالة السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت، لأن هذه قطع صغيرة من المشروع الأمريكي والإسرائيلي. إذن المعادلة، ارفعوا الحصار عن المحور ما لم هرمز ما بالمندب. أقوى سلاح لدى المحور الآن، واحد من أقوى الأسلحة، هرمز باب المندب. ليه؟ طيب اليمن الآن وإيران بيقولوا للعالم سمحتوا للحصار على إيران وعلى اليمن من 79 وعلى اليمن 11 سنة، وجزء من العالم شارك في حصارنا، استلم أموال من السعودية. والله الآن أنا الأوان لكي تتذوقوا تبعات الحصار. وآيات الله، بدأ الآن العالم يتذوق إيش معنات حصار، بس ما قدر يتحمل شهرين. إحنا 11 سنة وإيران 47 سنة وغزة 70 سنة، أنت ما قادر. لو منع البترول 3 أيام على مجلس التعاون الخليجي المجرم باستثناء عمان، كلهم بيهجروا للمهرة. كلهم بيتوافدوا لعمان للمهرة. ما تقدر تعيش انت، ما تقدر تعيش بدون كنتاكي، ما تقدر تعيش بدون ترفيه ونانسي حجرام، ما تقدر تعيش بدون مخدرات، بدون خمور، بدون حبوب، بدون هذا بيوفرها لك برامج البترول. ما تقدر تعيش بدون كبسة، وما تقدر تعيش دون ان تعطي الاسرائيلي يوميا فلوس وتعطي الامريكي يوميا فلوس، ما تقدروا تعيشوا. لذلك لو في 1% من العقل في هذا الخليج، اقسم لك بآية الله، لو في واحد عاقل في السعودية والله كان اعلن عن انهاء الحصار في اليمن لحاله. فاجأنا الصباح السعودية تعلن عن رفع الحصار وان ما عاد هيش مسؤولة عن الحصار عن اليمن، وتعلن انها ستعيد فلوس اليمن اليوم في الليل. لو في عقل في السعودية، هي اللي تعلن رفع الحصار الكامل عن اليمن. بيقول الامريكان لا تضحكني، ملف العدوان والحصار علينا في بيد السعودية. يعني في أسوأ الأحوال السعودية تستطيع أن تشتري أمريكا، زي ما الآن السعودية مش منخرطة في العدوان على إيران. ليه؟ لأنها شافت الرد الإيراني. وقلت لكم على هذا الطاولة في برنامجي في اليمن اليوم، عاد السعودية لليوم مدوخة لأنها ما عملت حسابها 1% أن إيران ممكن تصمد، زي ما عملت حسابها 1% أن اليمن بيصمد. والله لو في عاقل في السعودية والله يطلع اليوم الخميس 11 يونيو مع بداية كأس العالم ويعلن أن رفع الحصار عن اليمن وإطلاق كل الأسرى والانسحاب من المحافظات الجنوبية. لو في واحد عاقل، لأن ما عندش معك أي خيارات. يعني أنت الآن بتكبر اليمن، انتبه انتبه. لن يرفع الحصار عن اليمن إلا بمحاصرة من حاصرنا، ونحن بدنا نحاصركم. بعد الفاصل الفقرة الأخيرة. طبعا أنا أشعر بكثير من الحزن عندما أتحدث عن الأوضاع في المحطات الجنوبية. بعد الفاصل

عرض تقدمه مسير معناه الإنذار الأخير، معناه أن أمامكم يوم عبوس قمطرير، إن لم يكف حصاركم فخيارنا الآتي مرير، إن لم يقف عدوانكم حالا فلن يقف المسير، لن نكتفي بمسيرات أو صواريخ تقيل، سنصير نحن ضيوفكم وبناء ستزدحم القصور، الدار قبضتنا ووالي الدار في يدنا أسير، وبها ستنتشر النقاط ويرفع القول الشهير، للناس أمنياتنا ليست عليكم فاستديروا، هذا المسير طريقه الأقصى ولله المصير، أما ديار بني سعود فذاك مشوار قصير، الحصن يرقب فابن حيدرة بخيبرهم خبير، نصر من الله العزيز وبعده فتح كبير، ستزور أمريكا وإسرائيل والحلف الحقير، عرض رأوه فقيل هذا عارض مطر غزير، بل إنه ما استعجلت نجد وحاكمها الأجير، جيش كأن خطاه ريح صرصر سر صرير، ريح بأمر الله تمسح لا ترى إلا القبور، أمن يجير ولا يجار كمن يجار ولا يجير، الله مولانا وقائد شعبنا البدر المنير، راهب رهانك سيدي وازحف بجيشك يا مشير، راهب رهانك سيدي وازحف بجيشك يا مشير، القول حق عليهم فليبدأ الوجع الكبير، وحوارهم معنا انتهى وتعثر الحل الأخير، ولقد تكرر نصح قائدنا وجاءهم النذير، والله لن يقف المسير لنجد، لن يقف المسير.

حينما كنتم أحييكم في الجزء الأخير، المحافظات الجنوبية قلنا المحتلة كثيرا أن المرتزقة والاحتلال لا يصنعون إلا بؤسا وشرا وأوضاعا سيئة. المرتزق العليمي وكل مع هذه الحثالة ما لهمش علاقة في اليمن، اللي اعتدى على اليمن واستدعى عدوان على اليمن وحرض على الحصار وكان مع الامريكان في العدوان على الامريكي على اليمن ومع الاسرائيلي في العدوان على اليمن، هذا ما لهش علاقه باليمن. الاوضاع زادت سوءا، اول ما طردت السعوديه الامارات رجعت الكهرباء شويه ورجعت هذا، قالوا الناس الان رجعت الاوضاع سيئه. في سببين من وجهة نظري لهذا الموضوع. السبب الأول أن السعودية مرتبكة بشأن إيران فما عادش ملف اليمن أولوية. السبب الثاني أن أدوات الإمارات في المحافظات الجنوبية تشتغل زي ما كانت أدوات السعودية تشتغل لإفشال الإمارات في عدن، الآن أدوات الإمارات في عدن بتشتغل لإفشال السعودية. بس العنوان الأبرز أن السعودية مرتبكة فيما يتعلق بموضوع إيران، ما عادوش أولوية بالنسبة لا ملف المحافظات الجنوبية. ليه؟ لأن السعودية كانت في حساباتها إسقاط النظام في إيران، وكانت قدام تجهز إيش بتعمل، كيف بتتعامل مع اليمن بعد إسقاط النظام في إيران، وهذا بعد من عين الشمس سقط العنوان الكبير. ما فيش وقت عند آل سعود الآن يسمعوا حاجة عن اليمن، ما لهمش علاقة بالكهرباء ولا لهم علاقة بذا ولا لهم علاقة وكان في انفجار في صلبة، في قتلى مؤسف طبعا وفي جرحى أسف يمنيين، لكن هذا ضمن الاحتقان الموجود الآن والصراع الخفي الإماراتي السعودي في المحافظة الجنوبية المحتلة. الحل بسيط والدواء بسيط، معادلة وطنية شعبية مش حزبية شعبية، ترفع عنوان واحد بسيط برا استعمار. والله كل مشاكل الجنوب تحتل. أبناء المحافظة الجنوبية ليسوا جديدين على المواجهة، أباءنا وأجدادنا كسروا قرون بريطانيا في ستينيات القرن الماضي، لسنا جديدين على المواجهة ولا يوجد لدينا نقص في الشجاعة، فقط الموضوع يكون شعبي خلاص. قربت الناس كل شيء، أن السعودي مجرم والإماراتي مجرم، وأن السعودي لا علاقة له بالخير في اليمن والإماراتي لا له علاقة خير باليمن، والقطري أيضا لا له علاقة خير باليمن. إذا يرفعوا العنوان هذا برع استعمار سعودي وإماراتي وقطري وينتهي الموضوع بسهولة، لأن طرد المحتل لا يحتاج إلى دعوة. يا أخي أنا استحي أن أدعو أهلنا في المحافظة الجنوبية، وأنا أتألم على واحد في المحافظات الجنوبية، أتألم على اللواء الصبيحي بصراحة، اللواء محمود الصبيحي، لأنه مش متورط في العدوان على اليمن، كان في صنعاء مش محتجز، كان موقوف يعني، وفرت له القيادة في صنعاء كل سبل الراحة في فيلا، كان هو أخو عبد ربه وفيصل رجب، بعدها خرجهم بقرار من السيد مكرمة من السيد. فالجنرال محمود الصبيحي شخصية غير متورطة في العدوان على اليمن، ونحن في صنعاء يحزننا الناس الغير متورطين أن يسمحوا لهذا الأوضاع في عدن. محمود الصبيحي حيثية، حيثية قبلية وحيثية عسكرية، ومش متورط في العدوان والحصار على اليمن.

0: القائد حقكم الدنبوع رفضت السعودية تضع العلم على نعشة، رفضت والله، والقبر سعودي والماء سعودي والصالح حق العزاء سعودية والذبائح سعودية وبدل السفر كلها سعودية، كافة السعودية أدوات المرزقة كلها. ولا يستحي علي محسن ولا يستحي طارق ولا يستحي العليمي ولا يستحي العرادة، مغتربين في الجامع، الجنازة شلها سعوديين، مخابرات السعودية، والقبر شرفت عليه المخابرات السعودية، والعزاء المخابرات السعودية، والذبائح والقضاء والتذاكر كلها سعودية، ودفنوا في السعودية. في السعودية بتحكمنا سيطر على المحافظات الجنوبية، ما كانت قادرة تقبر في عدن لأسباب كثيرة، من بينها أن أسرته وأمواله وذا كلها في أموالهم كلها في السعودية وفي بنك البحرين بأحد البنوك يشرف عليها علي حسن الأحمدي على أموال الدنبوع وجلال وناصر. لذلك إذا في رسالة لنا هي للناس الشرفاء في المحافظات الجنوبية وهم السواد الأعظم، وسياسيا الصبحي الجنرال العزيز محمود الصبحي. أشكركم وألتقيكم الخميس المقبل.
1: قدمنا لكم
2: أنا الشعب،
1: أنا الشعب مع الأستاذ محمد منصور.